0: شكلت مكانة السيد الراحل العلمية والاجتماعية والروحية وموقفه الصامد سدا منيعا وسندا قويا حال دون سقوط هذا المشروع العظيم الذي كانت المرحلة والواقع يتطلبانه وبكل إلحاح، إذ كان ولا يزال الجيل المسلم من أتباع أهل البيت الطاهرين يتعرض ومن خلال المدارس والمعاهد وكذا الجامعات التابعة لوزارة التربية والتعليم ومناهجها الوهابية يتعرض لعملية مسخ دماغي يستهدف الهوية الفكرية لشيعة آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مدعومة بالمال الوفير وآلاف المبشرين بالفكر الوهابي الدخيل وملايين المطبوعات المتدفقة كالسيل الجارف من عدد من دول الجوار. فلم يكن هناك بد من مواجهة هذا التيار وتحصين الأجيال عن الاغترار بتلك الأفكار العليلة والمذاهب الدخيلة التي تشكل خطورة كبيرة إن لم ينطلق الجميع لردعها وإيقافها عند حدها. وهذا ما جعل السيد الراحل رضوان الله عليه يبذل قصارى جهده لحماية ودعم وتشجيع هذه المدارس والمراكز والذب عنها وبكل ممكن.
1: ولكن يقول النصيحة لله ولرسوله وللمسلمين، النصيحة أن تهتموا بهذه المراكز وتقوموا إحياءها ومعاملها بحفظ الله وغنى
0: رغم الصعاب والمشاق كان السيد الراحل رضوان الله عليه يتنقل إلى معظم المناطق لزيارة طلاب العلم وتشجيعهم، وخاصة في المهرجانات التي كانت تقام في نهاية الدورة التعليمية، ويشارك في تلك الاحتفالات ويغدق على الجميع من بركات علومه النيرة وتوجيهاته التربوية ونصائحه العرفانية، ما يشدهم للحفاظ على العقيدة ويرسخ لديهم المفاهيم القرآنية بصفائها ونقائها وجمالها.
2: فالعلم هو تراث آل محمد وميراثهم من آل من آبائهم الأولين، ميراثهم من الإمام علي فأهل مدينة العلم، وميراثهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا تركوه فتناهبه أعداؤهم وضيعوهم وصيروهم لا شيء، إنما عزتهم في العلم وشرفهم في العلم وحياتهم في العلم، فإذا تركوا العلم ضاعوا وغلطهم أعداؤهم، لأن العلم حياة ونور في الظلام ويد على الأعداء، فلا بد من المحافظة على أمره على العلم والإيمان حتى يتم الشرف لأهله وحتى يحرزوا تراثهم من آبائهم الأولين ولا يضيعوا، وقد تعب على آبائهم وجاهدوا عليه وقدموا ضحايا، فاليوم إذا أهملوا ضيعوا تراث آبائهم ضاعوا، لأن عزتهم وشرفهم إنما هو في الإيمان والعلم، كما قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم.
0: اهتم السيد بدر الدين بنشر العلم والمعرفة والدعوة إلى الخير وتربية الجيل القرآني ورعايته لكل الأنشطة والفعاليات السائرة على نهج القرآن الكريم والهادفة إلى تربية وبناء الأمة المؤمنة الواعية لدورها وواجبها تجاه دينها وعقيدتها حتى تتحلى باليقظة والشعور بالمسؤولية وتستعد للتضحية وتقديم الأرواح في سبيل الله. وهذا ما أثمر بعون الله وتوفيقه وظهر في مواقف المجاميع المجاهدة حين وقفت تجابه كل عدوان ظالم.
3: الوالد رضوان الله عليه كان معلما حقيقيا، لم يكن مجرد ملقن كما هي الحالة لدى الكثير من المعروفين على أنهم من حملة العلم والمحسوبين على أنهم علماء. لم يكن مجرد ملقن، كانت منهجيته التعليمية قائمة على التدقيق والتحقيق وعلى تقديم المفاهيم الصحيحة والنقد المفاهيم المغلوطة في ثنايا التعليم. وفي أسلوبه التعليمي كان يركز أولا على المنهجية، كيف تكون، ماذا يعلم طلابه. في البداية كان يركز تركيزا كبيرا على القرآن الكريم وبشكل كبير، القرآن الكريم من حيث تلاوته، قراءته، من حيث فهم معانيه، من حيث الاستفادة من مفاهيمه، من حيث تكوين علاقة حميمية للطالب مع القرآن الكريم. ثم يهتم بتقديم وتعليم المحتاج إليه، كان كثيرا ما يركز على أن يقدم ويعلم المحتاج إليه الأشياء التي لا حاجة إليها، والأشياء التي تعتبر في إطار الترف الفكري ومضيعة الوقت لم يكن يركز عليها. فكان يركز على العلوم المفيدة والمهمة من مثل الفقه ومثل التاريخ ومثل اللغة العربية، تاريخ أهل البيت عليهم السلام وهكذا. ويقدم من هذا كله ومن التراث كله يختار المحتاج إليه المفيد. أيضا في منهجه التعليمي كان يحرص بشكل كبير على أن يكون لدى طلابه ولدى المجتمع بشكل عام الحصانة الثقافية اللازمة من الضلال. كان يحرص على أن يكونوا متنورين، يعرفون الحق ويعرفون أدلته وبراهينه وحججه، ثم لا يكونوا هم من يتأثرون بالباطل، أو لا يكونون هم من يضعفون في مواجهة الباطل. يمتلكون سلاح الحق ببراهينه وحججه، ويتحركون ليكشفوا ضلال المضلين وباطل المبطلين، وليوضحوا للناس ضلالهم وباطلهم.
4: المهم أننا المحافظة على أسباب الأخوة، أسباب الأخوة يحافظوا عليها، والمحافظة على التقوى قلنا لهم، لأنها من أساس النصر. وإذا حافظوا على التقوى بجد بيتجنبوا أسباب الفرقة مثل الغيبة والنميمة ولا السب ولا الاحتقار والتكبر والحدث، الأشياء اللي يقدرها الله عنها يتجنبوها لجلات أدية للتفرق. يحافظوا على الحب فيما بينهم، لأنه قال في حديث لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، لا أدل لكم على ما إن فعلتم وتحاببتم، أفشوا السلام بينكم وتواصلوا وتبادلوا. وإذا بمشكلة يحاولوا واسطة صاحب عقل ودين ونصح يحلها بينهم، لا تبقى مشكلة ولا تتطور. حافظوا على الأخوة وأسبابها. ألفت كتاب في التحذير من الفرقة، لو بني يقروها الناس قد طبع، حتى بحثوا عنه وين هو وينشروه ويقروا فيه، لأنه مهم جدا خصوصا في الجهاد، لأن فيه نفس الكتاب الحث على الجهاد والتحذير من أسباب الضعف في الجهاد بأسباب الفرقة. النزيف، النزيف يكون ما نزيف الدم ولا نزيف القيء ولا الإسهال.
0: حظي الجانب التربوي باهتمام كبير عند السيد الراحل رحمة الله عليه، سواء في تربيته لأبنائه أو لطلابه.
5: بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما
0: لقد اعتمد الأسلوب القرآني باعتباره المنهج الصحيح الذي جاء من الله سبحانه الذي خلق الإنسان وفطره، وهو وحده الذي يعلم دخائل النفس البشرية والطريقة الصحيحة لبنائها وتربيتها. ولهذا اعتمد السيد الراحل هذا السبيل الواضح والبعيد عن التعقيد والتصورات البشرية القاصرة، وهكذا ظل ينشر النور والهدى أينما حل وارتحل.
3: كان من أكثر ما يركز عليه كقضية أساسية في منهجه التربوي تعزيز وتقوية العلاقة بالله سبحانه وتعالى. هذه قضية أساسية كان يحرص عليها دائما من جوانب كثيرة: ترسيخ المعرفة بالله سبحانه وتعالى، التركيز على مسألة الحب لله، الخوف من الله. وقضية الحب لله كان يركز عليها أنا في معايشتي له، فيما كنت أتلقاه من نصائح، من تعليمات، من توجيهات، من معارف. كنت ألحظ أنه كثيرا ما يركز على هذا الجانب: الحب لله، الخوف من الله، العلاقة الحقيقية بالله سبحانه وتعالى، والاهتمام بالجانب العبادي بشكل صحيح وسليم ليؤدي ثمرته، الاهتمام بالصلاة القيمة التي تؤدي دورها في واقع حياة الإنسان، في قيامه مسؤولياته، في اجتنابه للفحشاء والمنكر، في بعده عن مساوئ الصفات والأخلاق، وهكذا. الجانب العبادي بشكله الصحيح المثمر الذي يترك أثره الكبير في حياة الإنسان، في استقامة الإنسان، في اهتمام الإنسان. أيضا مع الجانب العبادي العلاقة بالقرآن الكريم، استشعار المسؤولية وترسيخ استشعار المسؤولية والاهتمام بالجانب العملي. فلم يربي طلابا ينزوون على أنفسهم ويعكفون داخل منازل أو مساجد معينة، يغلقون على أنفسهم فيها ويعتزلون واقع الحياة وميادين العمل. لا، كان طلابه روادا في ميادين العمل، نشطون عمليون، لأنه هو كان عمليا. ويربي الإنسان هكذا على أن يكون عمليا، أن يكون حركيا، أن يكون مستشعرا للمسؤولية، أن يكون لديه اهتمام بالواقع، اهتمام بالناس، اهتمام بنشر الحق، اهتمام بمواجهة الباطل، بمواجهة الضلال، اهتمام بشؤون المجتمع من حوله، اهتمام بأمر الأمة، وهكذا. فكان يحرص على تقوية العلاقة بالله سبحانه وتعالى، ترسيخ المعرفة بالله، والاهتمام بالجانب العبادي بالشكل الصحيح المثمر، والاهتمام بالعلاقة مع القرآن الكريم كذلك، علاقة تترك أثرها العظيم على الإنسان في توجهه واهتمامه، مكارم الأخلاق والصفات الحميدة، ويؤثر هو فيها من موقع القدوة. ثم أيضا إلى جانب هذا كله كان يركز على التربية الجهادية واستشعار المسؤولية كقضية أساسية. ومدرسته مدرسة فعلا خرجت الكثير من الرجال العظماء، معظمهم شهداء، معظم طلابه شهداء، ومعظمهم لهم أثر عظيم في الميدان، في ميادين العمل، في مواجهة الباطل، في مواجهة الضلال، في تحصين الأمة.
0: شكلت مغادرة السيد الراحل المفاجئة إلى بلاد آل فاضل صدمة شديدة لأهالي مران، وهم الشيعة الكرام والمخلصون على الدوام، وخيم الحزن على جميعهم خوفا من أن يكون سبب رحيله صدور تقصير منهم، فجمعوا أكبر عدد من الرجال وتوجهوا في موكب كبير إلى جمعة ابن فاضل، مصممين على عدم العودة إلا بالسيد رضوان الله عليه. وحين التقوه واتضح لهم سبب مغادرته، وأن الأمر لم يكن نتيجة لتقصير حصل منهم، وبعد تفاوض مع أهالي تلك المنطقة تم التصالح على أن يتقاسم أهالي المنطقتين حلول السيد الراحل عندهم مناصفة خلال السنة بين مران والجمعة.

0: من ضمن المناطق التي سكنها ببلاد خولان قرية المشهد شمال مدينة حيدان، والتي استقر بها فترة قصيرة، تزوج خلالها من أسرة علمية كريمة. هنا كان مسكنه بجوار مرقد الإمام الأعظم أحمد بن سليمان سلام الله عليه، هذا الإمام الكبير صاحب المناقب المأثورة والوقائع المشهورة، والذي يقصد مشهده الزوار من شتى البلدان. وفي إطار جهاد السيد بدر الدين الحركي، عمل السيد الراحل نائبا لرئيس حزب الحق، وسعى لتحقيق أهداف الحزب المهمة، غير أن عراقيل كثيرة وقفت في طريق تحقيقها وأعاقت ما كان يتطلع إليه الجميع، نتيجة لمؤامرات السلطة الظالمة التي أقلقها ذلك المشروع الكبير، فحاكت ضده المؤامرات والمكايدات وروجت لأنواع الدعايات، حتى تجلى للجميع عدم إمكانية استقامة هذا المشروع ونجاحه في ظل هذه السلطة الظالمة. حينما يأس رحمة الله عليه وأدرك أن هذه الفكرة غير مستساغة لدى السلطة، وأنها إنما تتاجر باسم الديمقراطية والتعددية الحزبية غير جادة ولا ملتزمة بما تروج له وتتبجح به من تلك العناوين الزائفة، قرر الاستقالة والتفرغ للعمل التعليمي والثقافي والتربوي والفتوى والإصلاح بين الناس.
1: لقد كان جبلا من جبال العلم، وكان هدفه كله في إحياء شريعة الله وفي إعطاء المسلمين كل خير وإعانتهم وإعانة الملهوف والضعيف والفقير واليتيم والأرملة. لقد كانت النساء تأتي تبكي عنده من أزواجهن فينتصر لهم، وقد كان الفقير يأتي ويعطيه ويفعل له الخير، ولقد كان الغني يأتي فيفعمه بالعلم والتقوى والمغفرة والرحمة، ويدله على ما ينجيه من النار في زكاته في صلاته في حجه في رعايته لأهل بيته. في لقد كان عظيما، لقد عرفت وعاشرت كثيرا من العلماء ما عرفت مثله أبدا في حسن أخلاقه ومروءته وكرمه وعلمه.
2: ذات يوم وكنا ندرس لديه بعد صلاة الفجر، فحضرنا كما هو المعتاد أن ندرس بعد صلاة الفجر، وبدأنا الدرس لديه، لكننا لاحظنا الطلاب الموجودين بجواره، لاحظنا حركة غير عادية، فهناك دخول وخروج للنساء ورجال، ودخل أحد أولاده يهمس في أذنه كلاما، لم نفهم ما هو المقصود من ذلك. فلما خرج ولده استوقفناه لأنه قد واصل في الدرس، فقلنا يا سيدي ما الذي حصل؟ فقال لقد توفت زوجته منتصف تلك الليلة. ففاجأنا الأمر مفاجأة شديدة، لأننا عند وصولنا لم يخبرنا بذلك. فلما سألنا لماذا لم تخبرنا، قال حتى لا نتوقف عن الدرس. فسألنا إلا أن نتوقف عن الدرس ونهتم بمسألة الدفن والاهتمام بذلك ومتابعته، لكنه أبى إلا أن نكمل درسنا وبعد ذلك نهتم بمسألة الدفن. فكان هذا الموقف من المواقف العظيمة التي لم أشاهد قط مثلها في أحد من أقرانه.

0: استمر على هذا المنوال مرشدا ومعلما، مركزا اهتمامه على التعليم وعلى الإصلاح الاجتماعي والاهتمام بشؤون الناس في مران والفاضل، من فض النزاعات ودفع المظالم، وخاصة ما كانت تتعرض له النساء حينها، سواء فيما يتعلق بالزواج أو المواريث أو غير ذلك مما يسببه الجهل عادة.
1: يعمل على إصلاح أوضاع المجتمع، سواء أوضاع يعني اختلافات وما أكثر الاختلافات في المناطق الريفية، على قضايا المال، على قضايا المواريث، على اختلافات مثلا بين الأسرة، الزوج وزوجته، فكان يصلح كل هذه الأشياء، يصلح المجتمع من الداخل. كان يركز بشكل كبير على موضوع المهور، لأن المهور معروف ارتفاع يعني الغلاء فيما يتعلق بهذا الموضوع، فكان يضع قاعدة لا تجد منطقة تواجد فيها إلا وله قاعدة فيما يتعلق بالزواج، يعني تسهيل وتيسير أمور الزواج بشكل كبير.
2: هذا الشجرة كانت المحل الذي كان سيدي بدر الدين الحوثي رحمة الله عليه يحكم ويقضي تحتها، كانت كبيرة من فوق، كانت مظللة، ما هي بهذا الشكل، كانت مساحة كبيرة ظل. كان هذا المكان، شوف هذا المكان محله الذي كان يجلس فيه ويتوقع يقضي بين الناس ويصالح بين الناس ويحكم بين الناس، والناس ملان هذا المكان يوميا، كل يوم من الصباح إلى قريب الظهر في هذا المكان يجلس مع الناس ويحكم بينهم ويقضي حوائجهم.
0: وحتى المصالح العامة كالطرقات ونحوها، حيث كان يدعو الناس لذلك ويشجع ويحضر أحيانا إلى موقع العمل.
3: يعني عندما يشوف الخطوط، الخط حق يعني إلى البلاد مخرب، يسرح بزامل يخرج يحثهم ويحركهم، والصبع عندما يسرحوا إلى الخط يسرح معهم ويجتمعوا مجموعة ويدي لهم زامل. أذكر زامل بيذكره: شلوا فرسكم والمعاول نسرح على خط المراجل، يسهل على طالع ونازل قد ما حق جور. من هو الفعل الخير عامل، فالله يهب له أجر عاجل ويجعله يوم الزلازل في فرح وسرور. وكان يسرح مع الناس ويجلس في أرياد الخط، يعني يجلس في الخط ويجلس يتحدث مع الناس، وكان يرتاحوا له الصغير والكبير، يعني ترى الناس بيتبادوا عليه.
0: تمثل الدور الحركي للسيد الراحل في نشر الوعي الحركي والتربية القرآنية الجهادية، فكان حديثه مركزا جدا على أهمية وحدة الصف وترك التفرق والدعوة لإعداد العدة لمواجهة مؤامرات أعداء الإسلام، الإعداد النفسي والبدني والمادي. فقد كان يستشرف المستقبل بما يهديه إليه القرآن الكريم، مما تركز عليه آياته الكريمة حول طبيعة اليهود والنصارى، وأنهم لا يودون لنا أي خير ولن يرضوا عنا إلا باتباع ملتهم، وأنهم يسعون لإذلال المسلمين واستئصال شأفتهم إما مباشرة أو عبر عملائهم من الطغاة الظالمين، مما يجعل الجهاد واجبا مقدسا على كل مسلم مستطيع له دون قيود أو شروط. لقيت تلك المواقف الصلبة صدى قويا لدى الجماهير المسلمة، وكان لها تأثيرها الكبير عليهم. وبالمقابل بدأت السلطة وأذنابها يضيقون ذرعا بهذا العالم المجاهد ومواقفه المبدئية، فبدأوا يثيرون الغبار في طريقه ويزرعون المشاكل ويضعون العراقيل لإسكاته وتدجينه. فمن الترغيب إلى الترهيب، إلى التهديد والوعيد، إلى مضايقة أبنائه وطلابه والمدارس والمراكز التابعة لنهجه ومساره القرآني الحركي الجهادي، إلى غير ذلك من الوسائل والأساليب الرامية لإيقاف هذا التيار المتدفق بالخير والعطاء والسعادة والعزة والكرامة للأمة جمعاء. ولما لم تجد تلك الوسائل الماكرة في ثنيه عن مساره القرآني، وحينما رأى الطغاة أنه مصمم على مواصلة مشواره الجهادي، بدأوا يبيتون الخطط ويحيكون المؤامرات لاستهدافه شخصيا ومحاولة القضاء عليه. وعبر بعض رموز الشر والإجرام من زعماء العشائر في محافظة صعدة، جرت أول محاولة لاغتياله في منزله بمران في منطقة الخرب، حيث قام أولئك المجرمون بزرع قذيفة صاروخية مؤقتة مقابل باب غرفته، أحدثت انفجارا هائلا، إلا أن رعاية الله سبحانه وعنايته بوليه خيبت آمالهم، حيث أخطأت الهدف وانفجرت بجوار باب الغرفة.
2: القرية هذه قرية آل غثاية، تسمى قرية الخرب. عندما طلع سيدي بدر الدين من قرية الغمير الذي كان ساكن فيها، هي قفاها حول الخميس، سكن في ذاك البيت الكبير، جلس فيه فترة، ثم بنى له ديه البيت هنية قريب. وبعد فترة، وعندما اشتد غيظ الأعداء من مضايقاته وردوده عليهم وعلى الأفكار الضالة التي كان يرد عليهم، فحاربوه وضربوه من تياك الجهة. بعد ما دخل من بعد صلاة مغرب وعشاء من الجامع وقدوا فوق فراشه، ضربوه من تاك الجهة، دخلت الضربة من ذاك الجهة مقابل فرشه مقابل مرقده ديهم تكي فوقه مقابل تياك الغرفة. هو عندما دخل بعد ما رجع من الجامع كان في عندك الغرفة، وهم جهزوا التفجير من قبل الفرش حقه، المدكة حقه تماما. فعندما رجع من الجامع فجروا، والحمد لله باءوا بالفشل وخابوا ورجعوا مدحورين.
0: وهكذا روج الأعداء للكثير من التهم والدعايات المضللة ضد هذا العالم الرباني في محاولة لصنع ذريعة تسوغ القضاء عليه أو اعتقاله، حيث ادعوا أنه يسعى للإمامة كما هو ديدنهم ضد كل مصلح ومؤمن مخلص ناصح للأمة وللدين الحنيف.
4: تريد أن تعود يا بدر الدين الحوثي إمام؟ تريد أن تعود يا حوثي إمام على اليمن بعد 46 سنة؟ هذا مستحيل.
0: تلت تلك الدعايات حملة عسكرية كبيرة على مران، واتجهت فور وصولها وتحت جنح الظلام إلى منزل السيد الراحل، ليبدأ أفراد القوات الخاصة باقتحام المنزل عاقدين العزم على إطفاء نور الله، وانطلقوا بكل صلف ودناءة يفتشون كل زاوية، إلا أنه وبلطف الله وعنايته كان قد توجه إلى مقره الآخر في جمعة آل فاضل. ولما لم يجدوا هناك أحدا عبثوا بالمنزل وانتهبوا ما كان فيه من أثاث وكتب وغيرها، ثم فجروا القنابل في الغرف وأطلقوا القذائف من الخارج إلى داخل المنزل. بعدها نزلوا إلى سوق مران واعتقلوا 70 شخصا من أهالي المنطقة، كلهم من طلبة ومريدي هذا السيد الجليل، وأودعوهم السجن المركزي بالمحافظة بعد أن اقتحموا بيوت البعض منهم وانتهبوها وضربوها بالأسلحة الثقيلة وروعوا النساء والأطفال. واستمر اعتقال هؤلاء مدة 9 أشهر بحجة أنهم فقط من أتباع السيد بدر الدين الحوثي العالم الواعي، الذي أزعجتهم حركته الجهادية ونهجه القرآني الصارخ في وجوه الظالمين الداعي لنصرة المستضعفين وجهاد الطغاة والمستكبرين. لم تفلح كل هذه المؤامرات لثنيه عن نشر العلم والمعرفة والدعوة إلى الخير وتربية الجيل القرآني ورعايته لكل الأنشطة والفعاليات السائرة على نهج القرآن الكريم والهادفة إلى تربية وبناء الأمة المؤمنة الواعية لدورها وواجبها تجاه دينها وعقيدتها، حتى تتحلى باليقظة والشعور بالمسؤولية وتستعد للتضحية وتقديم الأرواح في سبيل الله. بل أثمرت جهوده مسيرة قرآنية جهادية قادها نجله السيد المجاهد الحسين بن بدر الدين سلام الله عليه، باعث النهضة الرسالية.
5: يجب أن نرتبط بالقرآن الكريم من جديد ونتعلمه ونعلمه أبناءنا وبناتنا ونساءنا، ونكثر من تلاوته ونهدي مصاحفه لبعضنا البعض وأشرطة تلاوته. نتحرك في إطار أن نشد أنفسنا إلى القرآن من جديد، وأن نرسخ قدسيته ومكانته وعظمته في نفوسنا من جديد، لأن القرآن هو من لو لم يكن من عظمته وفضله إلا أنه يكشف الحقائق أمامنا. لا يمكن لأي كتاب في هذه الدنيا أن يريك الحقائق ماثلة أمامه.
1: كانت نظرة السيد حسين رضوان الله تعالى عليه لوالده السيد بدر الدين الحوثي رضوان الله تعالى عليه كانت نظرة إعزاز وإكبار وإجلال. كنا نلحظ أنه ينظر إلى أبيه أنه يذكره ويذكر الأمة بأعلام أهل البيت العظام، أن أولئك الذين عاشوا مع القرآن وكانوا قرناء للقرآن. كان ينظر إلى أبيه نظرة إعزاز وإكبار وإجلال، أنه العالم الرباني، أنه إنسان يحمل هم الأمة بين جوانحه، يستشعر المسؤولية. كيف كان يتحرك في يعني أن يواجه أعداء هذه الأمة رغم مرضه، فكان يقدر له هذا العمل، كان يحبه، كان يحترمه، كان يجله. حتى عندما تحرك السيد حسين بهذا المشروع القرآني، كان السيد حسين ينظر إلى أبيه بأنه يمثل السند الأكبر لهذا العمل، وفعلا يعني استطاع أن يهيئ الأرضية لهذا المشروع. وعندما تحركت هذه المسيرة، كان السيد بدر الدين الحوثي رضوان الله تعالى عليه يمثل أشبه بالمرجعية الروحية للسيد حسين، وكان السند القوي داخل هذه المسيرة بفتاواه، بردوده على كثير مما ينزل من الشبهات حول هذه المسيرة، واستغل ثقله الكبير داخل هذه الأمة كمرجعية من مرجعيات أهل البيت في الجهاد في سبيل الله في نصرة هذا المشروع القرآني، وتحرك بماله بأولاده جميعا بنفسه في نصرة هذا الدين مع ولده السيد حسين. مع أن السيد حسين كان ينظر إلى أن هذا العمل الذي يتبناه، هذا العمل بكل هذا المشروع بكله، هو حسنة من حسنات والده. وكان يذكرنا السيد حسين دائما، لأننا كنا يعني تلاميذ السيد بدر الدين الحوثي، وكنا أيضا تلاميذ للسيد حسين. فكان السيد حسين يقول للناس، يتحدث مع الناس بأن هذا العمل هو من بركات والده، بأن البركة في والده هو الذي رباه على القرآن وعلمهم القرآن ودفع بهم للعمل بالقرآن. فكان السيد حسين ينظر إليه نظرة عالية جدا لا يمكن أن توصف ببضع كلمات.
0: وفي خضم المسيرة القرآنية، كان هذا السيد الكريم هو المرجعية الدينية والداعم والرافد لخطوات نجله السيد المجاهد قائد المسيرة الجهادية وباعث النهضة الرسالية الحسين ابن بدر الدين سلام الله عليه.
6: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: فعندما انطلقت الصرخة المدوية الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، والدعوة لمقاطعة البضائع الأمريكية والصهيونية في عدد من المساجد وعبر المنشورات، وحينما بدأ البعض يشكك في مدى شرعية هذه الخطوة أو جدوائيتها، كان هذا العالم الرباني سلام الله عليه أول من هب للدفاع عن هذه الفكرة، وبين بكل وضوح أهميتها وضرورتها، مستدلا على ذلك بأقوى الأدلة وأنصعها، ونشرت فتواه الجريئة مسطرة بقلمه.
7: استمر يدعو إلى الله على بصيرة، يصدع بكلمة الحق، يدفع بالناس إلى تحمل مسؤولياتهم الجهادية والإيمانية، يربي طلابه ومجتمعه على هذا الأساس، فجعل منه بيئة مهيئة للانطلاقة الجهادية. عندما بدأت المسيرة الجهادية كان هناك مجتمع مهيئ إلى حد كبير.
0: كان هناك الكثير من الناس يتطلعون إلى معرفة موقف السيد بدر الدين رضوان الله عليه والتعرف على رؤيته تجاه مسيرة أنصار الله، لما يعرفونه عنه من العلم والورع والتقوى والإخلاص ومن الحكمة والبصيرة وبعد النظر. فاتجهت إليه الأنظار وأجريت المقابلات وأوردت الأسئلة، فكانت إجاباته واضحة وجلية ومقنعة.
8: أما الولد حسين فأنا كنت بعد حادث أمريكا الذي دمر البرج حقه واتهم فيها المسلمين وأعلن الحرب ضد المسلمين، كانت هذه القضية عندي وعند غيري من المسلمين مهمة جدا ضد الإسلام، وكان ممن اهتم بها وأعظم الناس فيها اهتماما هو الولد حسين، أهمه الإسلام وأهمه حماية الإسلام وأهمه الدفاع عن الإسلام، فتحرك ورأى من الرأي ضد فساد أمريكا وضد فسادها للمسلمين بواسطة السياسة والترغيب أو بأي واسطة، رأى أن الرأي في دفاعها هو استعمال الشعار الذي استعمله وانتشر، وهو الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. فحين استعمل هذا الشعار وانتشر ورأيت أن هذا يعبر عن البراءة من أمريكا وإسرائيل وأن هذا أمر ضروري في الحالة الراهنة أن يكون لنا موقف ضد إسرائيل وضد أمريكا حتى لا تدخل في المسلمين بالإفساد وهم ساكتون، رأينا أن نكون معه في هذا الشعار وفي هذه الحركة ضد أمريكا وإسرائيل وأن نعينه بقدر ما نستطيع، فعملنا هذا اختيارا غير مضطرين ولا مكرهين. وقد كان بعض الناس يزعم أني غير موافق للولد حسين في هذا وهم كاذبون، فلا حق أن يتبع، وأنا لما رأيت حق معه في هذا عزمت على موافقته ونصرته.
0: ولذلك انطلقت الجماهير ملبية وبحماس وقناعة لا تلتفت إلى شك أو تشكيك، ولا يثنيها وعيد ولا تهديد، حتى غصت بهم السجون والمعتقلات، حيث كانت السلطات الظالمة وبإعاز من أسيادهم المستكبرين تلقي القبض على كل من يهتف بهذا الشعار أو يكتبه على الجدار.

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات. البعض مثلا يعتادون ويدفنون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين

إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

هذه صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الأعزاء، ننتقل وإياكم إلى الرحاب الطاهرة في الجامع الكبير بالعاصمة صنعاء لنقل أذان صلاة الفجر.

أشهد أن

حي على

حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المنصوبة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود، واسقه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا مستمعينا الأعزاء، رفعنا لكم من الرحاب الطاهرة في الجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر. هذه صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. مستمعينا الأعزاء، ننصت وإياكم إلى ما تيسر من آية ذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة آل عمران الدرس الثالث، ولتكن منكم أمة. وقبل أن ندخل في القسم الثاني منها، نذكر أبرز النقاط التي جاءت بالأمس. بالأمس بدأنا من بداية الملزمة، وأول نقطة أن أهم ما رسخه القرآن الكريم هو أن الله رحمن رحيم، وأن الله رحيم بعباده. فلأنه رحيم بعباده يهديهم، يبين لهم آياته، ويسميها آيات لأنها علامات على حقائق، حقائق لا يمكن أن تتخلف عن أن تحصل نتائجها سواء كانت سلبا أو إيجابا. ثانيا، أن الله عندما يهدينا هو يهدينا إلى ما نحن في أمس الحاجة إليه في الدنيا قبل الآخرة، هذا شيء مؤكد، لأن الثمرات كلها ليست مرتبطة بأن ثمرتها هي الجنة فقط، لا شيء قبلها، بل يهدينا إلى ما نحن في أمس الحاجة إليه كي لا نظلم، لا نذل، لا نقهر، لا نصبح جندا للشر والباطل، لا نصبح عبيدا للشيطان. وعلى الرغم من ذلك يكتب لنا أجرا على كل ما نسير فيه مما نحن في أمس الحاجة إليه، فيكتب لنا أجرا عليه ويكتب لنا الفوز بالجنة. ثالثا، أكد أنه لأن الآيات هي في سياق الحديث عن أهل الكتاب، الآيات من آل عمران هي في سياق الحديث عن أهل الكتاب وعن أعمالهم الخبيثة وخططهم الماكرة، بدأ التوجيه نحو الهداية، يعني هداك الله لمواجهتهم، وبدأ التوجيه نحو الهداية من الأمر بتقوى الله حق تقاته، ثم الاعتصام بحبله، ثم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. رابعا، أكد قائلا لا تتصور أبدا بأن معنى المسألة في مواجهة أهل الكتاب هو أن تتجه بعينيك إلى نيويورك أو إلى إسرائيل أو إلى لندن أو إلى باريس أو نحوها. من هنا العمل يأتي في مواجهتهم من هنا من الداخل، لأنهم هم وهم في مجال أن يضربوا الأمة يتغلغلون إلى داخلها بمختلف وسائلهم الخبيثة، ويسعون في الأرض فسادا، فسادا ثقافيا، فسادا أخلاقيا، فسادا اقتصاديا، فسادا في البيئة، فسادا في كل مجالات الحياة. خامسا، أكد أنه لا بد للأمة وهي في طريقها إلى أن تؤهل نفسها لتكون بمستوى مواجهة أهل الكتاب، وفي مجال أن تحصن نفسها من خبث أهل الكتاب، حتى لا تتحول إلى أمة كافرة، إلى أمة مرتدة على عن دينها، سواء الأمة على مستوى الأمة أو أي مجتمع داخل هذه الأمة، لا بد أن تتحرك في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير، وإلا فقد تكون أنت تفكر بأن تجهز قطعا عسكرية لتضرب واشنطن وهم يضربونك في داخل كل بيت من بيوت مجتمعك، هذا لا يتأتى. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: إذن فإذا غاب العمل على تصحيح الوضع من الداخل تحت العمل في إطار الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلن تقف الأمة على قدميها أبدا أبدا مهما امتلكت من أسلحة في مواجهة اليهود والنصارى، لأن هذا الأمر أتى في إطار وضع الخطة الحكيمة، الخطة المستمرة التي تؤهل الأمة لمواجهة أهل الكتاب اليهود والنصارى، سواء في حماية أنفسهم منهم كي لا يتحولوا إلى كافرين مرتدين بعد إيمانهم، أو في رفع ظلمهم عنهم وفي قطع أيديهم عن بلدانهم. لا بد من تفعيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير. لكن ما الذي حصل؟ الذي جنى على هذا المبدأ هم الفقهاء أنفسهم، الذي جنى على هذا المبدأ نفسه هم أصحاب أصول الفقه وأصحاب كتب علم الكلام والفقهاء أنفسهم، الذين حولوا المسألة إلى مسألة فردية. أنت يجب عليك شخصيا أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. متى يجب عليك؟ قال: متى ما امتلكت القدرة أو ظننت التأثير، ما لم فما عليك. فجعلوا كل شخص ينظر إلى هذا الواجب العظيم وهذا المبدأ المهم وهذه الهداية الربانية العظيمة، كل شخص ينظر إليها بنظرة فردية ومن منطلق ذاته واستطاعته أو عدم استطاعته. وكل شخص منا سيرى نفسه عاجزا عن أن يعمل، سيرى في الأخير نفسه عاجزا عن أن يعمل شيئا. أليس هذا الذي سيحصل؟ فلنكن 10,000 في منطقة، سيرى كل شخص نفسه عاجزا عن أن يعمل شيئا هو، فيقول: إذن ارتفع الوجوب عني، إذن أنا لا أستطيع، والثاني مثلي والثالث مثلي والرابع مثلي، وهكذا. ناسين أن القرآن، أن الله سبحانه وتعالى يقول إنه في تحقيق هذا الأمر من المعلوم أنه لا يتأتى، وهو الشيء الطبيعي والغالب، إلا بأن يتحرك الناس بشكل جماعي متوحدين. لذا فعليهم أن يؤهلوا أنفسهم ليصبحوا أمة قادرة حينئذ، عندما يتوحدون، عندما يكون منهجهم واحدا، عندما يكون منهجهم قائما على الاعتصام بحبل الله مجتمعين، على الاعتصام بحبل الله مجتمعين، عندما يكونون صادقين متعاونين فيما بينهم، حينئذ سيصبحون أمة قادرة على أن تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. لكن وتعال فيما بعد طبق هذا المبدأ على أفراد هذا المجتمع المتوحد، نقول له: واجب عليك إذا استطعت، وإذا لم تستطع أنت شخصيا فما عليك. يعني تقيل مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن الطبيعي من المعروف أنه لا يمكن أن يكون هناك أمر بمعروف ونهي عن المنكر إلا إذا ما كان هناك توحد. أساسا الله قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ثم قال: ولتكن منكم أمة. لا يمكن أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لوحدك. لكن عندما تأتي تقول له: واجب عليك إذا استطعت، وإذا لم تستطع أنت شخصيا فما عليك، فعزلت أنت هذا، ثم تعزل الثاني بعده والثالث بعده، حتى تخرج من آخر الصف ولا أحد يستطيع. ستجد كل واحد يقول: والله أنا ما أستطيع، أنا خلاص ارتفع الوجوب عني ولي عذري عند الله. هكذا انطلق فقهنا، انطلقت القواعد التي تسمى أصول فقه لتوجه كل الخطاب الذي هو في القرآن خطاب جماعي للأمة من خلال الفرد، أنه يجب عليه أن يتحرك في إطار أمة في تأهيل نفسه والآخرين ليكونوا صرحا شامخا بأمة. هكذا القرآن خاطب الناس بشكل أمة، لكن القواعد أتت، انطلقت الأشياء لتخاطب الأفراد كأفراد، وكل شخص يرجع إلى نفسه سيرى نفسه عاجزا فيقول لله: أنا لا أملك شيئا، أنا لعذري عندك، ومع السلامة. إذن إذا غاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير، لن تستطيع الأمة أن تقف على قدميها في مواجهة اليهود والنصارى أبدا أبدا أبدا. والذي جنى على هذا المبدأ هم أصحاب أصول الفقه الذين جزأوا. يعني يجي يقول لك: أنت لوحدك إذا لم يكن باستطاعتك أن تأمر بمعروف وتنهى عن المنكر فارتفع الوجوب عنك، ولا أحد يستطيع أن يدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لوحده، ولذلك الله أمر بالاعتصام بحبله. الله هنا يقول: ولتكن منكم أمة. يعلم أن كل فرد بمفرده لا يستطيع أن يعمل شيئا. أحيانا يحتاج الإنسان هو في تربية أسرته في الداخل، في تربية أولاده، إلى من يعينه من الآخرين. قد تحتاج إلى هذا داخل أسرتك، يحتاج إلى من يعينه من الآخرين على تربية أولاده، على تنظيم شؤون أسرته ليكونوا أسرة منضبطة. ثم لأن المسألة في مقام الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بد أن تكون بشكل واع وخطة واحدة ومنهج واحد وأسلوب واحد وعمل واحد، وإلا فهو من المنكر أن تتحرك أنت بطريقتك الخاصة فتوجه توجيهات تعتقد أنها دعوة إلى الخير وأمر بمعروف ونهي عن منكر، وآخر له خط آخر وأسلوب آخر ووجهة أخرى وثالث ورابع على هذا النحو، فينزل في المجتمع ثقافات متعددة، وجهات نظر متعددة، دعوة إلى أشياء متعددة. منهم من يرى أن هذا مهم بالغ الأهمية، ومنهم من يرى أن هذا لا معنى له من أصله، وكل يخاطبك باسم الدين ويخاطبك باسم النصيحة، فهذا نفسه سيصبح من المنكر ويؤدي إلى تفريق المجتمع، يؤدي إلى تباين وجهات نظره، يؤدي إلى تشتت وتعدد مواقفه وتباينها. عندما ينطلق كل واحد يأمر بمعروف ينهى عن منكر مع خطة ومنهج وأسلوب، هذا يقول هذا الأمر مهم وهذا يقول لا هذا الأمر ليس مهما، الأمر المهم هو هذا، يؤدي هذا إلى تفريق المجتمع. فلا بد في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير أن يتحركوا من قاعدة واحدة، من توجيهات واحدة وخطة واحدة وأساليب واحدة، حتى يكون فعلا أمرا بمعروف ونهيا عن منكر ودعوة إلى الخير بناءة تكون نتيجتها تصب في قالب تأهيل الأمة فيما يتعلق بوحدتها، فيما يتعلق باهتماماتها بأمر الدين، فيما يتعلق باهتماماتها في مواجهة أهل الكتاب سواء في الداخل أو في الخارج. قد تأتي أحيانا أساليب دينية تقدم إليك سواء عن طريق خطب جمعة أو حلقات درس أو مدارس، تقدم إليك الدين بشكل اهتمامات معينة، تغيب أمامك الأشياء الأخرى المهمة، تغيب أمامك الأشياء الأخرى المهمة، ويأتي آخر يتحرك إليك يطلعك على الأشياء التي يراها مهمة، فهذا يقول هذه أشياء لا تشكل أي مشكلة، هذه أشياء لا يعد الاهتمام بها شيئا ضروريا. ما الذي سيحصل؟ ما الذي سيحصل؟ أليس سيحصل تباين في المجتمع نفسه؟ فمنهم من يصدق هذا ويسير على نهجه، ومنهم من يقبل من هذا ويسير على طريقته، فيؤدي إلى ماذا؟ أليس يؤدي إلى خلخلة وحدة الأمة؟ حتى وإن كانت قد توحدت، حتى وإن كانت قد توحدت سيؤدي إلى ضرب وحدتها وضرب كيانها، فتخلخل صفها من جديد، تخلخل صفها من جديد. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بهذه الصيغة ولتكن، أليس هذا طلبا مؤكدا؟ يجب أن تكونوا على هذا النحو أمة تتحرك، ويأتي بصيغ الفعل المضارع، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، من الصيغ التي تفيد كما يقولون الحدوث والتجدد والحركة المستمرة في الدعوة إلى الخير. يتحرك كل إنسان باستطاعته أن يدعو إلى خير يدعو إليه، لكن في إطار الخطة، في إطار وجهة النظر الواحدة، وإلا فحذاري حذاري من دعوات إلى خير بأساليب متعددة، إلى أمر بمعروف بأساليب متعددة، إلى نهي عن منكر بأساليب متعددة، من منطلق توجيهات متعددة، وإلا فكلما كان منها منفردا عن الآخر فلا بد أن يكون له تأثيره المباين لتأثير الآخر. وما النتيجة؟ هي تفريق كلمة الأمة تحت عنوان دعوة إلى الخير وأمر بمعروف ونهي عن منكر. هنجو كل واحد بيدعو إلى الخير بطريقة وأسلوب ويدعو إلى أشياء، وآخر كذلك، وهذا ينهى عن أشياء وهذا يأمر بأشياء، سيؤدي في الأخير إلى تفكك الأمة تحت عنوان دعوة إلى خير وأمر بمعروف ونهي عن منكر. توجيهات تؤكد لنا ضرورة إصلاح المجتمع من الداخل، وهذه هي سنة إلهية. ما يؤكد السنة الإلهية بأن الله سبحانه وتعالى كما قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وبهذا نعرف نحن كيف نرد على أولئك الذين يقولون ماذا سنعمل بإسرائيل وأمريكا، عندها قوة جبارة وعندها ونحن ماذا سنعمل ضدهم. نقول اعمل على هذا النحو، ابدأ تحرك بشكل أن تبني أمة تكون مؤهلة للدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، متوحدة معتصمة بحبل الله جميعا، وسيحصل كل شيء مما تراه مستحيلا سيحصل. المستحيل هو في نفسك أنت وليس في واقع الحياة وليس فيما هدى الله إليه، أنت في نفسك التي لا تثق بالله، في نفسك العاجزة، في نفسك المهزومة، في نفسك الضالة التي لا تعرف كيف تعمل، هناك المستحيل. أما فيما يهدي الله إليه، أما في واقع الحياة، أما في السنن الإلهية، أما في السنن الكونية، فليس هناك شيء مستحيل. إذا سرت على ما هداك الله إليه فسيصبح ما بدا أمامك مستحيلا يصبح يسيرا وسهلا. ثم أليس من الدعوة إلى الخير ومن الأمر بالمعروف أن نتحرك؟ يتحرك علماؤنا، يتحرك المتعلمون فينا، يتحرك طلاب العلم، يتحرك كل من لديه فهم إلى أن يكشف للناس خطورة هذا الواقع الذي نعيشه، خطورة هذه المرحلة وهذه الأحداث التي نواجهها، ويدعون الناس جميعاً إلى كيف يجتمعون على كلمة واحدة معتصمين بحبل الله جميعا. أليس هذا من الدعوة إلى الخير ومن الأمر بالمعروف؟ أليس من النهي عن المنكر النهي عن أي ثقافة تخلق وجهات النظر المتباينة، النهي عن تعدد الوسائل والمؤسسات الثقافية وإن كانت باسم الدين التي تخلق آثارا متباينة في الأمة وتفرق كلمة الأمة؟ أليس من النهي عن المنكر النهي عن تلك القواعد التي تخلق نظرة ضيقة وقاصرة وتؤدي إلى عدم ثقة أو نقص كبير في الثقة بالله وبكتابه وبرسوله؟ من النهي عن المنكر أن ننهى عنها، لأنها هي التي ضربتنا، سواء كنا علماء أو متعلمين أو متعبدين أو دعاة، نتحرك في الميادين ندعو الناس إلى الله، ونحن في الواقع نجني على دين الله ونجني على عباد الله ونفرق كلمتهم. ميدان العمل أمامنا مفتوح. من يقول ماذا نعمل؟ نقول ميدان العمل أمامك مفتوح، أمام الجميع مفتوح، المطلوب أن تتحرك لا أن تتساءل. ميدان العمل فيه ما يكفيك أن تعمل بكل قدراتك وبكل طاقاتك مهما كانت. يتساءل ويتساءل ماذا نعمل، وكأنه ليس هناك ما يمكن أن نعمله حتى يقول ماذا نعمل، وكأننا قد أكملنا كل شيء، قد صلح كل شيء، قد عملنا كل شيء. ميدان العمل أمامك مفتوح، من الآن أن تتحرك على هذا النحو. إذا كنت مؤمنا بالله، إذا كنت واثقا بالله، إذا كنت واثقا بكتاب الله، إذا كنت تعتبر هذه آيات أعلاما على حقائق واقعة، حقائق لا تتخلف، فتحرك وميدان العمل أمامك واسع. حاول أن تجعل من نفسك لبنة في صرح بناء واحد متماسك، حاول أن تجعل من نفسك عنصرا فاعلا متحركا في مقام الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إطار وحدة لمجتمع يسير على خطة واحدة ونهج واحد، ثم أي شيء من هذا ليس في متناولنا؟ كله في متناولنا. البعد في أعماق أنفسنا نحن، المستحيل هو في أنفسنا نحن. متى ما غيرناها بلفتة صادقة إلى الله، بالتجاء صادق إلى الله، بثقة قوية بالله وثقة بكتابه، ونتحرك في إطار الثقلين الكتاب والعترة، فسيصبح كل شيء بمتناولنا، وسنمشي على نهج واحد، ونعرف كيف تكون آثاره طيبة وكيف تكون ثماره طيبة وآثاره بناءة. نكتفي بهذا المقدار. وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أول نقطة أنه إذا غاب العمل على تصحيح الوضع من الداخل تحت العمل في إطار الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلن تقف الأمة على قدميها أبدا أبدا مهما امتلكت من أسلحة في مواجهة اليهود والنصارى، لأن هذا الأمر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا الأمر أتى في إطار وضع الخطة الحكيمة المستمرة التي تؤهل الأمة لمواجهة أهل الكتاب اليهود والنصارى. ثانيا أكد أن الذي جنى على هذا المبدأ هم الفقهاء أنفسهم، الذي جنى على هذا المبدأ نفسه هم أصحاب أصول الفقه وأصحاب كتب علم الكلام، والفقهاء أنفسهم الذين حولوا المسألة إلى مسألة فردية، يعني توجهوا ليخاطبوا كل فرد بمفرده. وعندما تأتي أنت لتخاطب كل فرد بمفرده تجزئ الدين، ثم تقول له هل بإمكانك أنت شخصيا أن تأمر بمعروف وتنهى عن منكر أن تدعو إلى الخير، سيقول كل شخص لا، لا، لا، ليس باستطاعته أن يعمل. لماذا؟ لأنه لا يتأتى هذا، وهذا أمر معروف، لا يتأتى للناس أن يتحركوا في ميدان دعوة إلى الخير أمر بمعروف نهي عن منكر إلا إذا ما اعتصموا بحبل الله. والله قبل أن يأمر بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف نهي عن المنكر قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ثم قال ولتكن منكم أمة، بشكل أمة. فأصحاب أصول الفقه الذين جزأوا وخاطبوا وحولوا المسألة إلى مسألة فردية هم الذين جنوا على هذا المبدأ. ثانيا أكد أن الله هنا يقول ولتكن منكم أمة، يعلم أن كل فرد بمفرده لا يستطيع أن يعمل شيئا. رابعا لا بد في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير أن يتحركوا من قاعدة واحدة، من توجيهات واحدة وخطة واحدة وأساليب واحدة، حتى يكون فعلا أمرا بمعروف ونهيا عن منكر ودعوة إلى الخير بناءة، تكون نتيجتها تصب في قالب تأهيل الأمة فيما يتعلق بوحدتها، فيما يتعلق باهتماماتها بأمر الدين، وفيما يتعلق باهتمامها في مواجهة أهل الكتاب سواء في الداخل أو في الخارج. إذن الأمر بالمعروف مهم لتقف الأمة على قدميها في مواجهة اليهود والنصارى، ومن أجل أن نستطيع أن ندعو إلى الخير ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر لابد أن نتوحد ونتحرك حركة جماعية، أيضا أن ننطلق من قاعدة واحدة، خطة واحدة، منهج واحد، أسلوب واحد، دعوة واحدة. خامسا قال إذا كنت مؤمنا بالله، إذا كنت واثقا بالله، واثقا بكتاب الله، إذا كنت تعتبر هذه آيات علاما على حقائق لا تتخلف، إذا كنت تعتبر آيات الله أعلاما على حقائق لا تتخلف، فتحرك وميدان العمل أمامك واسع. كيف تتحرك؟ حاول أن تجعل من نفسك لبنة في صرح بناء واحد متماسك، حاول أن تجعل من نفسك عنصرا فاعلا متحركا في مقام الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إطار وحدة لمجتمع يسير على خطة واحدة ونهج واحد. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا من أوليائه وأنصار دينه الذين يحبهم ويحبونه، الأذلة على المؤمنين، العزة على الكافرين، ونسأله تعالى أن يجعلنا جميعا من المعتصمين بحبله، المتوحدين والمتحركين من قاعدة واحدة وخطة واحدة ومنهج واحد وأسلوب واحد يرضي الله تعالى. ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا. الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. المسلمون جميعا يجب أن يتحلوا بالوعي، وخاصة في هذه المرحلة تجاه الخطر اليهودي والنصراني، تجاه أساليب اليهود والمشروع الصهيوني والوسائل والتحركات الكثيرة التي يستخدمها أعداء هذه الأمة ضدها. يجب أن يكون لدى كل مسلم متابعة للواقع، متابعة للأحداث، قراءة للأحداث والمتغيرات والمؤامرات وإدراكها والنظر إلى كل ذلك من خلال القرآن الكريم. لأن الإنسان إذا نظر إلى أن كل الأحداث هذه لا تعنيه ولا دخل له بما يحدث من مؤامرات، فإنها حالة كارثية عندما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. لأن الأمة المسلمة أمة مسؤولة، والإنسان المسلم فرد مسؤول أمام الله، يعنيه كل ما يدور في العالم. نحن مسؤولون عن كل العالم، عن كل ما يحدث، لسنا كالآخرين الذين أبعدهم الله عن المسؤولية أو عن الأمم الأخرى التي لم يحملها الله مسؤولية. لا، نحن أمة مسؤولة، نحن أمة حملنا مسؤولية من قبل الله. هذا ما يجب أن يفهمه وأن يدركه كل إنسان مسلم، ولذا عليه أن يهتم، لأن الرسول أراد منك ذلك أنت كمسلم، أن تهتم بكل ما يحدث. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس من المسلمين. أليس الرسول هنا يريد منك أن تتابع الأحداث وما يحدث حتى في أقصى الأرض ما يجري على المسلمين؟ إذن اليوم من أهم ما تحتاجه الأمة الإسلامية في مواجهة الخطر اليهودي هو الوعي الذي تتحطم أمامه كل أساليب المرجفين وقنواتهم ودجلهم وتضليلهم، لأن هناك حملات إعلامية مكثفة علينا كمسلمين يتبناها اليهود ويدعمها المنافقين، يدعمها المنافقون من أبناء الأمة ووسائل إعلامهم، المطبعون المتخاذلون، من أجل لا يكون هناك من يتأثر من أبناء الأمة بأي تضليل. الأمة اليوم مستهدفة بتضليل رهيب جدا عبر وسائل إعلام عالمية كبيرة جدا يديرها اليهود. يريدون أن يخلخلوها، يريدون بكل وسيلة أن يفككوا هذه الأمة. فنحن في مواجهة أمم، ليس أفراد، أمم، نواجه أمم، أمم الكفر كلها بكل ما لديها من إمكانيات هائلة، من وسائل متطورة، من كل ما تستطيع أن تنفذ به إلى داخل هذه الأمة وتفرق صفوفها وتشتت شملها وتضعف قوتها. ولذا لا بد من الوعي، وهو أهم سلاح، أن يكون لدى الإنسان فهم، وعي، بصيرة. ليس ذلك الإنسان الذي لا يفهم ولا يدرك أو لا يبالي بما يحدث. الأمة إذا وصلت إلى وعي إيماني عال، والقرآن يخلق وعي عالي، القرآن بصائر، القرآن نور يجعل الإنسان فاهم مدرك لكل شيء في هذه الحياة. إذا وصلت الأمة إلى وعي إيماني وليس أي وعي، لأن الإنسان قد يظن أنه يعي ويفهم ويدرك من خلال الفيسبوك ووسائل التواصل والإنترنت ومحرك جوجل وغيره. لا، لن تعي الوعي الحقيقي الذي تنتصر به إلا من خلال القرآن، لأن مسؤوليتك ربطت بالقرآن، ونحن كمسلمين عزتنا وكرامتنا ربطت بالقرآن، والنصر سيأتي من الله الذي أنزل القرآن، فلن تحصل على النصر ووعيك من أطراف أخرى. لأن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله قال: ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. إذن لابد أن تصل الأمة إلى وعي عالي من خلال القرآن، عندها سيصبح كل ضجيج الوسائل الإعلامية التي ساحتها هي ساحة الأمة، تصب في ساحة الأمة، تتوجه نحو الأمة، كلها ستتلاشى، لن يكون لها أي تأثير. وعلى العكس، عندما يكون المجتمع ويكون أفراد المجتمع ونخبه بما فيهم المتدينون، عندما يكونون سذج مساكين كما يقال، لا يفهمون ولا يعرفون خبث العدو وأساليبه، سيكون هذا حافز للعدو وأدواته ليتحرك ضدهم أكثر. لكن عندما يفهم العدو أن كل وسائله كل أساليبه تفشل أمام وعي الأمة، سييأس، سيكون لديه إحباط، وإلا فسيتحرك بكل نشاط عندما يرى الأمة ساذجة غبية، تصدق كل ما يقال لها وتنضلي عليها كل الخدع والمؤامرات. وسيتحرك المنافقون الذين قال الله عنهم أن في قلوبهم مرض، والمرض هذا يدفعهم إلى تولي اليهود والنصارى، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، في من؟ يسارعون في تولي اليهود والنصارى. سيتحركون ويتحرك المرجفون بنشاط إذا لقوا مجتمع ساذج، وسيكون لديهم أمل أن يغيروا وأن يؤثروا عندما يرون الناس مهيئين متقبلين لتضليلهم. ولهذا يجب أن نعرف كيف نكون معتصمين بالله بوعي، ونعرف أهمية العودة إلى هدى الله لنكسب منه الفهم اللازم للتحرك في هذا الميدان أمام هذه التحديات. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إذا نحتاج إلى الله، إلى العودة إلى الله، إلى العودة إلى هدى الله سبحانه وتعالى، لنحمل وعي عالي. وعي عن ماذا؟ وعي عن العدو، نعرف من هو العدو، ما هي أساليب العدو، ما هي حقيقة هذا العدو، ما هي مؤامرات هذا العدو، ما هي دوافعه للعدوان علينا. نعرف أيضا حتى هذا العدو بكل تفاصيله، هذا العدو ما هي علاقته بالله، كيف تحدث الله عنه، ما علاقته بالأمم السابقة، ما علاقته بالأنبياء، ما علاقته بالكتب، كيف تعامل مع الحياة. كذلك يجب أن نعي ما هي أهداف هذا العدو بشكل عام. أيضا يجب أن نعي هذه المرحلة، هذا الواقع الذي نعيش فيه.

0: إذا تحركنا فيه سنواجه كل المخاطر التي تستهدفنا من ذلك العدو وننتصر ونعتز ونقوم بمسؤوليتنا الدينية ونتلقى النصرة من الله سبحانه وتعالى ونمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى. ما هو الموقف الذي ينسجم مع ما يريد الله؟ عندها سنحظى بمعونة الله، بنصر الله، بتأييد الله، بتوفيق الله. إذن هذا ما يجب أن نحمله نحن كمسلمين: رؤية صحيحة، موقف صحيح، اتجاه صحيح، خيار حكيم، خيار مجدي، خيار نافع، خيار مفيد. وكل هذا لن نحصل عليه إلا من خلال هدى الله سبحانه وتعالى، من خلال القرآن الكريم، لأن القرآن أرقى رؤية، أرقى طريقة، أكمل طريقة، أكمل ما ينبغي أن تتحرك على أساسه من مفاهيم، من أسس صحيحة نحصل عليها من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما في القرآن الكريم هو أنه كتاب هداية. ما معنى كتاب هداية؟ معنى يهديك، يعرفك ماذا تفعل في هذه الحياة، نحتاج إليه في كل شيء. الله سبحانه وتعالى قال عنه: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. إذن نحن في أمس الحاجة إلى السلام، من خلال القرآن سنحصل على السلام، سنحصل على النور، سنستوعب الأسس والمفاهيم القرآنية، وعندها نستطيع أن نتحرك في الحياة كما يريد الله سبحانه وتعالى. لكي نعي، لكي نفهم، لكي نستبصر، يجب أن نستمع إلى هدى الله بإصغاء، بتفهم، بتركيز. أما إذا الإنسان كان يستمع بلا مبالاة أو يعتبر نفسه فاهم من الأساس، قد هو فاهم كل شيء، ما عاد يحتاج، هكذا قد يظن الكثير من الناس، أو أنه قد سمع مرارا وتكرارا. لا يوجد إنسان يستغني عن هدى الله أبدا، حتى لو كان في مرحلة النبوة. هذه قاعدة لابد أن يفهمها الإنسان. الإنسان بحاجة دائمة إلى المزيد والمزيد من الاستيعاب، من التفهم، من الإصغاء، لأن كل هذا يساعد الإنسان على أن يفهم أكثر، وعندها يستطيع أن يتحرك في ميدان العمل بنجاح، يستطيع أن يواكب المتغيرات والمستجدات، لأنه في كل مرحلة تأتي متغيرات، يستطيع أن يواجه هجمات الأعداء وأساليب الأعداء الجديدة وينتصر ويبقى على الصراط الذي رسمه الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. قبسنا اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. هاتان هما الآيتان السادسة والسابعة بعد التسعين من سورة آل عمران، وهي سورة مدنية. والآيتان كما سمعنا وأنصتنا تبدأ بالتأكيد على أن أول بيت وضع للناس هو الذي ببكة، وهذا التأكيد بإن وبالجملة الإسمية وباللام يشعر بأهمية هذا الخبر، ويفصح عن عظمة هذا البيت ورفعة مكانته، فهو نبأ عظيم عن بيت عظيم، وخبر هام عن بيت هام. وكيف لا؟

وصف هذا البيت وحاله كما يقول الله مباركا وهدى للعالمين. والمبارك هو الذي ينمو ويتوسع ويبقى ويدوم، وهو محل البركة والنمى والمقام الهنيء السعيد الآمن. ولو طبقنا هذه المعاني على حال البيت الحرام لوجدنا عجبا، فهو أول بيت وضع للناس لتقام فيه مناسك التوحيد والعبودية لله والخضوع والطاعة له وعدم الشرك. على هذا الأساس وضع أول بيت وبهذا القصد أقيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وكلمة أول بيت توحي بأن هذا البيت الذي ببكة ستتلوه بيوت بإذن الله، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وهكذا كان، فانتشرت على هداه ومن حوله بيوت الله يعبد فيها ويذكر فيها اسمه في مختلف بقاع الأرض، فهو البذرة التي نمت وأنبتت آلاف السنابل ووافر الثمر من بيوت الله، وهو المنبع الذي فاض بالهدى إلى الأفئدة التي تهفو إليه من الناس، ويأتون رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وإذا كان كل ضامر يعني الإبل والخيول، فإن الطائرات والبواخر والسيارات تحمل نفس الصفة، ويأتي على متنها الضامر أعداد أكثر من الناس ومن فجاج أوسع وأعمق مدى في وسط الأرض وشرقها وغربها. وإن الأيام الحبلى بمزيد من وسائل النشر والمواصلات التي تحمل الهداية وتحمل الناس من وإلى هذا البيت، مما يجعله مباركا وهدى للعالمين بشكل أوسع وأعم وأشد أثرا وأكثر عطاء في البركة. وهكذا ندرك معنى كونه أول بيت وكونه مباركا وهدى للعالمين. لكن الخبر يزيده الله تأكيدا بالأدلة والآيات، فيقول فيه آيات بينات. فما هي هذه الآيات البينات؟ أولها قوله مقام إبراهيم، وثانها ومن دخله كان آمنا. إن مقام إبراهيم في هذا البيت يؤكد أنه أول بيت فعلا، لأن إبراهيم رفع قواعده بأمر ربه، كما أن استمرار هذا المقام واستمرار هذا البيت كما وضعه إبراهيم يؤكد كونه مباركا، فهاهم الناس على اختلاف أزمانهم يؤمونه ويقصدونه، كما أن استمرار صفة كونه ومن دخله كان آمنا منذ دعوة إبراهيم دليل أيضا على أنه مبارك وهدى للعالمين. ولهذا استمرت هذه الصفة فيه حتى في عهود انقطاع الإنسان عن توحيد الله وسقوطه في الشرك بالله. فالله يقول للمشركين المكذبين أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، لقد بقي البيت حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رغم ضلال من حوله وكفرهم، لأن الله أراد لهذا البيت تلك الصفة مهما اعتورته من عهود ينسى فيها الله. غير أن هذا لا يعني إقرارا للكفر، كلا، فالله لا يرضى لعباده الكفر. وعلى هذا فإن أول بيت وضع للناس إنما وضع على أساس الإيمان بالله والإذعان له وعلى عهد تطهيره من الشرك والعصيان. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ولقد كان إبراهيم أول من أوفى بعهد العهد والتزم الطهر عن الشرك والعصيان. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إنه يتجه مسلما لله في كل حال، ومع حرصه على إسلامه وعلى إسلام ذريته، فإنه يخشى أن يطول عليهم العهد فينسوا ويضلوا، لذلك يواصل الدعاء بقوله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
إن دعاء إبراهيم لهذا البيت إن هو إلا إلهام من الله بما هو مقدر عنده ومكتوب لهذا البيت من شأن عظيم، فاستمر مباركا وهدى للعالمين، ومن دخله كان آمنا، حتى بعث الله فيه رسولا لينذر أم القرى ومن حولها. وبهذا نما وتوسع كون البيت مباركا وهدى للعالمين، فقد أصبح مهد الرسالة الخاتمة الشاملة، وغدا قبلة من اتبعها. وفوق ذلك فهو ولله على الناس حج البيت، من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هكذا على الناس كل الناس بدون تفريق فرض لله تعالى، ذلك الفرض هو حج البيت، ولكنه فرض على من استطاع إليه سبيلا، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمن ملكه الله المال والصحة ومكنه من وسائل الاستطاعة فليجب وليطع شكرا لله، وليلبي لينال فضلا من الله وهدى وخيرا كثيرا. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم، هو الغني الحميد، ونحن إليه المحتاجون الفقراء. فهو لا يدعونا إلى حج البيت إلا لمنفعة وهدى. أليس هذا البيت مباركا وهدى للعالمين؟ وبعد أيها الإخوة، فإن المتأمل في مناسك الحج وشعائره، وفي حرمة زمانه ومكانه، وفيما يلتزم به الحاج المحرم من أفعال وملابس، وما يحرم عليه من أفعال وأقوال وحركات، إن المتأمل في ذلك يجب أنها شعائر لله، أراد بها تهذيب الإنسان ووقاية نفسه من الشح والكسل والغضب وكبح جماح رغباته وشهواته، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أليس في هذا هدى للعالمين؟ كما أن في تلك الشعائر تعويد للنفس على البذل والعطاء في الخوف والأمن، وفي الإقامة والسفر، وعلى الصبر والتقى في القلق والإطمئنان، وفي الراحة والزحام. كما أنها كذلك تعلم الإنسان أن يقبل بالآخرين بجانبه، ويشاطرهم في المنام والمأكل والمجلس والمصلى والطريق، وما يتسب به الحاج كذلك من استمرار على الطهارة ودقة في المواعيد والتزام في الصلاة والطواف والوقوف والإفاضة والمبيت والنحر والرمي. كل ذلك يؤكد أن الحج للبيت هدى للعالمين. وأهم من ذلك، فإن ذكر الله المستمر يزيد الأمر نورا وضياء، فهو المقصود والمتجه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أليس في هذا هدى للعالمين ومنافع للناس أجمعين؟ ومع ذلك فإن زمان ومكان الحج يجد الإنسان فيه الناس والحيوان والأشجار والأحجار في سلام وأمن، وكل من يأم البيت فهو فيه في أمن وسلام من الآخرين، والآخرون في أمن وسلام منه. أليس في هذا هدى للعالمين؟ إن الله يسمي كل تلك المناسك شعائر، ومعنى هذا أنها تشعر الناس أن بالإمكان أن يعيش الناس باستمرار في كل زمان ومكان في أمن وسلام مهما ازدحمت بهم الحياة، وأن بالإمكان أن يقبل الإنسان الإنسان ويقاسمه مكانه ومنامه وأكله ما دام المقصود بالأعمال هو الله. نعم، إنها أمكنة حرام وأزمنة حرام وشعائر عظيمة تؤكد للإنسان أن بإمكانه أن يجعل الأرض كلها حرما آمنا، وأن يجعل الدنيا كلها بيتا لله يذكر فيها اسمه وتدوم فيها نعمه، وأن بإمكانه أن تكون أيامه كلها وبلدانه كلها سلاما وأمنا، كل حق ودم وعرض فيها حرام كحرمة هذا البيت وهذا اليوم. وهكذا يتحقق لنا معنى كون هذا البيت مباركا وهدى للعالمين، ونعقل لماذا كان لله على الناس حج البيت، ليتعلموا تلك المعاني، وليشهدوا منافع، وليعودوا بهذه الروح، وليحملوا هذا السلوك، وليستمروا على هذا النقاء والعطاء في كل مكان وفي كل الأعمال وفي كل حال. فما بال الناس لم يهتدوا؟ لماذا لم يتعلموا؟ لماذا يعودون كما ذهبوا؟ ما بال الناس ما استشعروا أن هذه الشعائر لا تعني أداءها وتعظيمها في مكانها وزمانها فقط، بل وحمل معانيها إلى كل زمان ومكان.
إن الناس لو فعلوا ذلك لكان الهدى والأمن شاملا عاما لكل الأرض، ولكانت البركة صفة كل القرى وفي كل فج عميق، ولا أصبحت الأرض كلها حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. أنا لا أقول هذا جزافا، بل يقوله الله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا ممن اتبع هداك، والسلام عليكم ورحمة الله.

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة.

وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين واحمني.

حتى بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد

جيد بطول التعبد والتعديد، لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك، وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك، فلا ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا

نسألك بأحق ما تحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله والخمسة أهل

0: إذاعة صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية
1: اسمعوا أيها الأخوان، قد علم الله جهادكم وصبركم. انظروا، هذا العدو اتساقه الله غنيمة لكم. شدوا عليهم شدة. الغنيمة الغنيمة، الجهاد الجهاد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
2: قوة قوة قوة يا يحيى، سر بسر خالي، ما لهم تأخروا.
3: حجاج اليمن الزيوت وصلوا الوقت وحبوا الحال.
1: اللي قل لي، صليت الضحى يا تيبان؟
3: لا يا شيخ، كنت أرتب الجيش.
1: نصلي تعال
3: نصلي الضحى طال
1: الله أكبر.
4: الغراب عجب ولونها الأسود حاقد ومجرف، وأكل لحوم الحجاج النهش في أعراضه.
5: قبل جدا أشتي أعرفكم على الحج صالح اليمني والبقى البيضاء في جنانة مكة إن شاء الله.
6: حياكم الله يا حق
3: صلاة. يصلون يا شيخ عند صلاة الظهر، الظهر موعدنا يا شيخ خالد.
1: مرحبا والله مسهل.
3: إيه يا الظهر.
0: تنومة الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة 20.

0: شيخ يا شيخ خالد
1: اهدى يا تهبان.
0: يا شيخ خالد يا شيخ خالد
1: اصبر يا تهبان اصبر.
0: نهجم الحين؟
1: اقول لك اصبر يا تهبان اصبر. خلهم ينشغلون شوية، نريدها تكون عليهم مثل الصاعقة.
0: اللي تشوفه يا شيخ، حنا جاهزين.
2: أكيد يا تيبا تحلم بالغنيمة.
0: لا يا لا لا يا شيخ خالد، حاشا لله.
2: حلالك حلالك يا تيبان حلالك. اسقل لي الأخوان جاهزين؟
0: جاهزين يا شيخ خالد، خلنا نتوكل على الله ونهجم عليه.
2: أجل خليك صاحي يا تيبان وانتظر مني الإشارة.
0: إيه يا شيخ، إيه يا شيخ، حنا والإخوان منتظرين منك الإشارة.
3: وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
0: وجهت وجهي لله الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مستقيما مشركا إن صلاتي ونسكي
4: الله أكبر
5: الله, الله.

0: أكبر
1: الله
0: ربنا لك الحمد الله أكبر
1: الله
2: أكبر يلا يا بن جامع يلا يا شيخ خالد يلا إخواني ينتظرون منك الإشارة يلا يا شيخ خالد يلا يا شيخ خالد الجماعة منتظرين منك الإشارة يلا يا بن جامع
3: الله أكبر اقتلوهم اقتلوهم اقتلوا المشركين الزيون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الإشارة وصل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا مجاهد يا خلنا مجاهد
4: محمد فاضل يا أحمدي محمد فاضل
3: يا الله صدرك
0: ما ذكرك
3: يا الله صدرك عبد الفضل يا أحمدي
0: ما ذكرك أخي تخبر خباري
3: هيا تخبر يا أحمدي هيا تخبر يا أحمدي الرصاص من كل بقى حول الغربان حول الغربان الذي يحلمهم خالي حسين حول الغربان الذي يحلمهم خالي حسين والله أنهم الوهابين الملاعين يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله
0: وضخ يا أخيها وضخ خلف الحجر ينزل لحد الحجاج يا أخيها وهابي يا أخي وهابي أبسل فيه
3: وضخ وضخ وضخ أبسلت أشي أحراج أشي أحراج يا ملحو وانا أبو محمد
0: تسلمتك يا أخيها تسلمتك درحت راس أبوها الملحو
3: خالي حسين خالي حسين وفاطمة ومحمد يا أحمدي قلبي يعيقل حاليهم اعلم الله حالهم يا أحمدي
0: لا تقلق لا تقلق يا أخي إن شاء الله أنهم بخير أهم شيء أنت بين نفسك يا من حي يا أخي يا
3: خل مني خل مني
0: لا
3: يا عدو الله يا عدو الله يا شيخ خالد
1: الله أكبر
3: يا شيخ يا شيخ خالد
1: اقتلوهم
3: والخادقة خطة المباركة يا شيخ خالد
1: اقتلوهم اقتلوا المشركين السيوف
3: والخطة المباركة مباركة اقتلوهم اقتلوهم يا رجال النشاط اقتلوا اليمن اقتلوا الحجاج
1: يخلوا حد يعود الله أكبر
3: والخطة المباركة خطة مباركة يا شيخ خالد
1: لا تخلوا حد منهم حي اقتلوهم
3: اقتلوا المشركين اقتلوا المشركين
1: اذبحوهم
3: ايه بارك الله فيك يا شيخ خالد ايه خطة محكومة موزونة خطة محكومة موزونة
1: انتبه يا تيبان لا تغرك الدنيا ولا تعجب بنفسك وارسل الفرسان والهجان يقطعون الطريق على الفارين توكلوا على الله توكلوا على الله
3: تمر يا شيخ يا اخوان الحق المشركين واحد واحد صغير وكبير دقوهم دق لا يرجع اليمن من يخبر انا عند الله وعندكم تكفر تكفر يا الرياجين
1: لا تخلوا حد يعود لا تخلوا حد منهم
3: الحق الحق الحق هنك تشوف اليوم الأسود من عتيبان حفظك الله يا سلطاننا العظيم يا ابن عبد العزيز ابن سعود يا حامي الحجة يا حامي الحجة يا حامي بيت الله وحجاج بيت الله يا

0: أين محمد؟ محمد يا محمد.
1: عظيمة عظيمة، لا صيح عظيمة، لا صيح عظيمة.
0: ما بي يا محمد ما بي؟
1: أصح لا تصيحوش، أسمعكم.
0: من هم يا ابني؟ من هم اللي يسمعوني؟
1: أرجل اللي فوق الجبل يما، أرجل اللي فوق الجبل معهم بلادك خيرة، يشبهوا الوهابين اللي بسرهم في أبها يما.
0: الوهابين؟ ما هم الوهابين؟ جيجي يا فاطمة انخبى بين الشجر يا الله استر.
2: لكن يحيى وخالي حسن يا خديجة، الله يستر.
1: أنا
2: الله يستر. جيجي يا محمد جي. الله يستر على يحيى، الله يستر على خالي حسين، الله يستر على الحجاج. يا الله استرك، يا الله استرك. ما هو هذا؟ يا الله استرك، يا الله استرك جي يا محمد جي. يا الله استرك. سالك يا محمد، سالك ابني محمد. يا الله استرك.
1: وتور علي هاني.
2: ماشي يا محمد، ما
1: بشتوري.
2: ماشي يا محمد، ماشي، ما بشتير من الخبالة. أبوك رجال قادر يحمي نفسه. جي والله ما بتي.
0: من المعسكر يعلم الله معك على الصالح. الله يستر علي، ما نفع يا أختي.
2: نجلس هنا متخبين ولا ندي حركة، عم لحد يسمعني.
1: أصلي العسكر فوق عشان معهم بلادك خيرة.
0: اي والله انهم الوهابين، لعنة الله عليهم حول الغدارين. كان صالح بيقول لي انهم عيغدروا بنا.
2: اجلس يا ابني محمد، اجلس، اجلس هاني.
1: ابسلمي
2: كوا يا محمد، لا تجنن. اجلس.
1: اصايمة
2: الله يستر، الله يستر. لا يجي وهذا تفسير الحلم حق خالي حسين، ان بغربة نسود معها مناكر حديد بتهجم علينا. اللهم اللهم اللهم يا خديجة.
0: الله يستر، الله يستر. أين أنت يا صالح؟ الله يستر، يستر يا صالح.
2: عليكم لعنة الله،
0: الله يستر.
2: عليكم لعنة الله في قتل الحجاج، عليكم لعنة الله في قتل الحجاج.
0: ادفعوا أولاد الحجاج،
1: صايم
0: الله يسيبكم يا عجيزة.
1: سكتي، سكتي، سكتي.
0: الله يستر.

0: نتحرك اليوم من أجل مواصلة الطريق. تسمعوا؟ صح صح صح. تسمعوا؟ وقفوا نسمع. تسمعوا؟ صوت رصاص.
1: أمانة صوت رصاص. خيرات يا جماعة.
2: صوت رصاص. رصاص خيرات. من هنا.
1: راجوهم الوهابيين.
0: فاطمة ويحيى ومحمد والحجوس كلهم دلحين بين الرصاص. كيف نفعل يا حجي؟ كيف نفعل؟
3: شد حزامك يا نقيب حسين. شد حزامك. بعدك ما تشي نسوي يا حجي. بعدك.
0: اربط البغال. اربط البغال هنا بين الشجر. بعيد من الطريق. اخطو بعدي. نسير بترمابه. يلا.
1: عندي انهم الوهابيين. يا جماعة الوهابيين غدارين وقتلة. ضروري نكون حذرين وتحذروا يا رجال.
0: فعلا فعلا يا أحمد صالح. شل معانا الماء والزاد والباقي نخليه هنا. انتبهوا يا أخو بن الله، حد يبصرنا.
2: إنا أنصر الله هذا كان يقول حسين.
0: اخطأ يا حج علي.
1: هم في وادي تنومة، إذا حاصروهم هناك الوهابيين والله إنها كارثة. الله يلقف بنا. اسمع يا نقيب حسين.
0: ما هو يا أحمد؟
1: أنا كنت أحس إن الخاتمة قريبة. ساعتي قربت.
0: ما هو هذا الخبر حقك؟
2: العمل بيد الله يا أحمد. شجع.
1: لا يهمك والله، أني إن شاء الله عند حسن ظنك بي. أنت داري ما هو زاب إن نرجع ورا. أبشر برجال.

0: لكن أمانة عمي لك وصية يا نقيب حسين.
1: خير، ما وصيتك أحمد؟
0: إذا أمد الله في عمرك تي ختمة خط الوالد الله يرحمه تسلمها الجهال.
1: حاضر يا أحمد، حاضر. هات أيم الطلاب بعمرنا جميعا إن شاء الله.
2: والله يا نقيب حسين إن جهاد هول الخوارج واجب.
1: ماذا الحين قد إحنا بندافع على نفوسنا وأعراضنا؟ شدوا أموركم، هاي حركوا.
2: يا ليت والله معنا معابر خيرات يا نقيب حسين، يا أسفا.
1: ذا الحين خلونا نقلب نبتر أين مع داء الله حوله وعرفوا بنادق ومعابر. والله والله لا ندخل لا وسطهم ولا نستسلم لهول الملاعين القتلة.

0: واو ياي من بكى في شجرة. يا الله استر علينا. ممكن نمسك ما حدا شي شطب. أقوم رحلة لعد فجوع على يابي. حاجة من أنت؟
1: اسكت اسكت يا ابني قوة.
0: خلتني
1: مش أنا منهم.
0: والله ما معي لحظة
1: ابني قوة. اسكت عيب سرونا. مش أنا منهم مش أنا منهم. أنا عمك أحسن الفقاي.
0: عمي أحسن وباسمها أحسن.
1: أنت باسمك
0: قاسم بن أحسن. ما بي يا عم ما هو هذا الرصاص؟
1: نعم أنت بتبصر الجبل كفي ملن عسكر وهابي. هاي عصايا ابني عصايا قاسم. اجلس اجلس ولا حركة. والله لو يبصرونا لا يذبحونا ذباحة.
0: لكن ما فعلنا بهم يا عم ما فعلنا بهم هذول الكلاء. أبي أبي يا عم أبي هونك مراعي لي. أبي يا عم
1: اجلس يا قاسم صدقني اجلس. لو ما ندرى ما يفعلوا يمكن شوية ويهربوا هؤلاء القتلة يهجموا على حجاج بيت الله بتبصره ماشي.
0: أيوة بين أبصر يا عم يا عم أحسن. قلتوا لي باسمكم
1: أحسن الفقي يا قاسم اهدأ شوية.
0: لكن أبي يا عم أبي مسكي أي افتجع علي كيف أفعل كيف أسوي؟
1: أصبر أصبر أصبر جننتني أصبر شوية وما يكون إلا ما كتب الله إن شاء الله أن احنا نكون هانا.
0: يا الله يا الله لطفك من حجيج بيتك.

0: بغداد يحصن وصالح اليمني أرجلهم بالكسرات من الرصاص.
1: هيت ليس ليس ليس بعدك يا أحمدي وقرأ ياسي. والله ما أنا داري من عيعيش من عيموت. أنا حسن قدي النهاية. يا الله أسترك يا الله أسترك يا الله أحفظ حجاج بيتك. يا الله يا الله
0: أنا في يد الله يا دكتور.
1: بسير بسير يا أحمدي بسير بسير كذا كتلوا وصال حجاج والذي هربوا تقطعوا لهم في طريق الوادي. هؤلاء القتلة الملاعين أعداء الله
0: قاتلهم الله يقتلوا ضيوف الرحمن. معقولة
1: حمادي حمادي اذكر الله وقرأ سورة ياسين يا حمادي. كيف أنت ما لنهدى تسمع الناس كيف يكبروا ويقرأوا.
0: يا الله
1: هيا خليني أكمل أدرس سورة ياسين.
0: يا الله
1: مدري وقدي ساعتي يا حمادي.
0: يا الله
1: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهين هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئين لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم. سلام قولا من رب الرحيم. سلام قولا من رب الرحيم.

0: انزل حمادي يا شعيب، انزل حمادي يا شعيب، هذا مجنون، وين اسمع صوت ابي صيح؟ انزل هذا المجنون، انزل.
1: سري بسرعة دكتور، صالح اليمني والقاضي حسن مصاب قوي.
0: الله يستر يا شعيب، الله يستر. يا الله لا شوي معابر يا شوعي، بعد لا شوي معابر. يا الله صدرك، يا الله عين، يا الله الضف.
1: الحين كيف عنف علي يا عمي؟ هي قاعد ينزلون من الجبل يقتلونه، ابشر كم بها.
0: ينزلوا ينزلوا يا شوعي، حرم لنا نقاتلهم بالجنابي. انا قلك على فاطمة ومحمد يا شوعي، قلك على فاطمة ومحمد، صاروا انت وحرب ما عاد رجعوا. يا الله لطفك، يا الله لطفك.
1: لا تقلقش يا عمي هي، لا تقلقش عليهم ولا شيء، اقلق علينا احنا، اكيد هم هناك في امان، ما حد عينتبه لهم يا عمي هي.
0: يا رب استر عليهم يا الله، يا رب استر على فاطمه ومحمد، يا الله استر على جهاز ولطفهم يا الله.
1: انتبه يا عمي هي، انتبه يا عمي هي، واحد كفاته هيك شجره بيفسر لعنده. يا الله استر،
0: يا جباري يا جهنم يا عدو الله،
1: في راجي يا عمي،
0: يا جهنم يا عدو الله.
1: انا اشتدرى انقد احنا يا عمي هي، انا مش نمسطب اني بقوالي يفعلوا هذا الجريمة بحجاج بيت الله الحرام. الله المستعان، الله المستعان.
0: هولاهم الوهابيين يا شوعي، هولاهم الوهابيين، الوهابيين يا شوعي. عبارك الله ان جهادهم واجب لا يوم القيامة.
1: السرد قطع الطرق بيجنوا حاجتهم يروحون، أما هؤلاء ما يشتوا قتل عباد الله، ما يشتوا نشتدر، ما يشتوا، ما يشتوا.
0: لأن الله الواحد يفعل براسة ويتبقن الله.
2: تتابعون في الحلقة المقبلة.
0: يا شوعي، شوعي، شوعي، يا ساتر، يا ساتر، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا.
3: انصعوا الباقين وبعدها اذبحوهم، ما يمشي معاهم إلا قطع الرقاب. فهمت يا عتيبان؟
4: إيه يا شيخ، الأخوان متعطشين لدماء الزيوت،
3: الأخوان متعطشين للغنيمة.
5: صوتك لإسلامك خليني مهروس بين الشهداء يا عماتي، يمكن ربي ينجيني بدمائهم الطاهرة.
6: يا قاعد فيني يروح للسحبان
7: قاضي حسن،
8: رجلي على رجلك يا نقيب حسين، عليها العالم انفلت رفيقه.
9: أنا قصدي أنتم،
8: توكل على الله يا نقيب حسين، قد زلت علينا يمين.
10: يا نقيب حسين، الموت حق على كل إنسان.
11: يا شر، كان يقول لي إن الطريق خطيرة، أنا ما صدقتش، أنا ما صدقتش. يا الله، ما معانا إلا أنت يا رب.
12: أمان يم الله تبكوش، الله معانا، الله معانا.
13: يا عبد الله،
14: يا شر، خير مني يا عبد الله، خير مني
13: يا عبد الله.
2: كنتم مع تنومة الحقد الدفي، كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصولة عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة شطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفين. للمخرج محمد شرف.
7: هي
15: وهو
7: هم
15: وأنتم
7: نواة المجتمع وأساسه،
15: بناة الجيل ورعاته،
7: وكل شؤون الأسرة
15: في دائرة اهتمامنا.
7: فعونكم في محط عنايتنا
15: عبر مساحة أسبوعية
7: ستكون لكم مخصوصة، لأنكم
15: في القلب أنتم.
7: في القلب أنتم.
15: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى.
16: السلام عليكم سامعين الأحباء، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد. لا يمكن لأي شخص أن يعيش بمفرده، فالإنسان بطبعه اجتماعي، يحن إلى التجمعات السكانية لأنه يشعر بالأمان في تواجد الآخرين في بيئته ومحيطه. هذه التجمعات البشرية تفرز اختلافات وتباينات، كل له أفكاره الخاصة ورؤاه ونظريته، إلا أن هناك قوانين ذاتية اجتماعية دينية تنظم العلاقات بين هذه التجمعات. لننظر إلى الجيران، فكل جار له على الآخر الحقوق وأيضا للآخر واجبات، وهكذا. لتسود ثقافة التعايش بين الجميع بالتقدير والاحترام المتبادل، لكن قد تحدث بعض السلوكيات التي من شأنها إفساد ترابط الجوار، من أبرزها مشاكل وخلافات الأطفال، إلى جانب رمي القمامة في تعد على حق الجار بوضعها أمام بيته أو بالقرب منه، ما يثير مشاعر الاستفزاز والغضب، فيحدث بينهما شجار قد يتطور من الاعتداءات اللفظية إلى الجسدية. وأيضا قد نظم الدين الإسلامي هذه العلاقة بالإحسان الذي هو من كمال الدين، وأيضا نهى ربنا سبحانه وتعالى عن أذية الجار بأي شكل من الأشكال، دعا إلى حسن المعاملة والمواساة. يقول سبحانه وتعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب. ويتعرف الناس أن السؤال عن الجار يكون قبل الدار، وهذه من الأمثلة التي أصبحت منتشرة جدا ويعمل بها. إذن فلنكن مجسدين للأخلاق الإسلامية التي حثنا عليها قرآننا الكريم وعلمنا إياها نبينا صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. هناك للقمامة براميل وأماكن مخصصة لها، ما يجعل الجميع يتساءل: لماذا ترميها يا صديقنا أو تتركها قريبة من مساكن جيرانك وتكسب الذم والإثم وتظهر أخلاقك البعيدة عن تعاليم الدين الإسلامي؟ فلا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه،

0: في القلب أنتم. سمعين الأحباء، لا يمكن الفصل ما بين المكونات الفسيولوجية والوظائف الحيوية لجسم الإنسان، فالمكونات لشخصية الإنسان تعتمد على ثلاثة أبعاد. يأتي أولاً العقل، ومن ثم النفس، ويتربع ثالثاً الجسد، وهو الجانب المادي الذي يتحرك وينفذ جميع وظائف الإنسان في هذه الحياة. لذلك يعبر الجسم الجسد عن ما يختلج في النفس إن فرحاً أو حزناً. في فقرتنا هذه كالمعتاد أيها الأحبة، نرشد إلى أفضل الطرق والوسائل في العلاج الشافي، وفي الإرشاد إلى أفضل الطرق والأساليب، إلى جانب الحلول الناجعة التي تريح النفس وأيضاً العقل وتزيح الهم. تعالوا نتصفح رسائل حلقتنا. هذه رسالة الأخ بشير، يقول: يشعر بالتعب والإرهاق رغم أنه لم يقم بأي مجهود عملي، أجرى فحوصات شاملة طبية صحية، إلا أن الطبيب أخبره أن كل أعضائه سليمة ووجهه إلى مختص نفسي. متعددة هي الرسائل التي وصلتنا منكم أيها الأحبة، ونعتذر منكم لعدم قراءتها كاملة، لكن نذكر محتوى ما جاء فيها من الضيق. أيضا هناك الكثير من الأعراض التي وصفت، منها الحزن، الإرهاق، المزاج السيء، التعب، البكاء والانعزال. على كل، الوقت لن يسعفنا لطرح كل ذلك. يسرنا أن نستضيف معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذة هناء علي الأحمدي، الأخصائية النفسية. مرحبا بك معنا أستاذة هناء.
1: أهلا أهلا بكم جميعا.
0: أستاذة هناء، نلاحظ شكاوى متعددة، وقد يكون هناك عوامل أدت إلى هذا الشعور الذي يؤثر في الشخص. البعض كما في الرسائل أصبح يفضل المكوث في المنزل وترك عمله أو دراسته. يا ترى ما هي العوامل المؤدية إلى ذلك من تقلبات المزاج، والتي تستمر عند البعض قد تطول هذه الإضطرابات المزاجية؟ يا ترى ما هي العوامل هنا؟
1: غالبا تكون مجموعة عوامل مع بعض، يعني مو سبب واحد. مثل الضغوط النفسية المستمرة، زي الصدمات النفسية والمشاكل الأسرية والقلق، العزلة، أو حتى كبت المشاعر لفترة طويلة. برضو الجسد له دور مهم، لأن الإنسان بالنهاية زي ما قلتي عقل ونفس وجسد مرتبطين ببعض بشكل كبير. كمان نمط أو روتين حياة غير متزن، مثل السهر، عدم التعرض لأشعة الشمس، الغذاء الغير صحي، عدم ممارسة الرياضة بانتظام. كمان نجي للجانب الديني. طبعا بعض الناس يقولوا هذا لو كان قريب من الله ويصلي ويصوم ما رح يعاني من أي تقلبات مزاج ولا أي اضطراب. طيب عندي سؤال، أنت لما تصلي برضو ما تجيك أمراض جسدية؟ يعني هل أنت متعافي دائما لدرجة أن حتى ضرسك ما يعورك، ولا عندك قولون عصبي؟ هنا نجي للمهم فعلا، أنه التقصير في العبادات من العوامل اللي تسبب أعراض حزن خفيف، ضيق، هذا شيء أكيد. لكن ممكن يكون الشخص ملتزم بكل الصلوات والعبادات ويصير له صدمة نفسية، هنا يحتاج لدعم نفسي. نجي للسؤال المهم، هل أنتم فعلا حاضرين مع الشيء اللي تسووه؟ يعني لما تصلي هل أنت موجود مع الصلاة فعلا؟ لما تتوضع هل تقول بسم الله؟ تستشعر أن هذا الوضوء له فوائد قبل ما يكون مجرد حركات؟ لما تأكل هل أنت مع الأكل أو مع الشاشة أو مع الأفكار اللي تدور براسك؟ أحيانا أجسامنا تسوي شيء وعقولنا في مكان ثاني. مع كثرة التنقل بين الأفكار والإشعارات تبع الهاتف والتشتت، جهازنا العصبي يظل كأنه في حالة استعداد مستمر، حتى في اللحظات المفروض اللي تكون هادئة. أعطاه كل شيء حقه، مو بس يعني يزيد التركيز، أحيانا يعطي الجسم والعقل فرصة للشعور بالهدوء والوجود في اللحظة. ما ننسى كل يوم نعمل تمارين تنفس للجهاز العصبي ونتعلم كيف نتنفس صح. ممكن تبحثوا عن كيفية تمارين التنفس في الانترنت.
0: إذن ذكرتي أنها عوامل متعددة، قد تكون أيضا فيها عوامل وراثية.
1: طبيعي، أيوة أكيد تدخل فيها عوامل الجينات. هذا أكيد.
0: تغيرات كيميائية في الدماغ نتيجة ما ذكرتي أستاذة، ضغوطات الحياة.
1: إيه أكيد، هذه الأشياء تسبب مشاكل، يعني أنه تتغير كيمياء الدماغ. في كمان عندنا سوء التغذية، نقص فيتامينات. برضه هذه تأثر على المزاج.
0: نعم، كنا سنتساءل حول هذا الموضوع، هل سوء التغذية فعلا تؤدي إلى مثل هذه المشاكل، مثل الاضطرابات في المزاج؟
1: أي نعم، أحيانا بعض الأعراض النفسية يكون لها جانب جسدي، زي نقص فيتامين د أو الحديد أو بي 12 أو المغنيسيوم، ممكن يسبب نقصهم إرهاق شديد، ضعف الطاقة، تقلب في المزاج، حتى صعوبة في التركيز وصعوبة في النوم. عشان كده مهم ننظر للحالة بشكل متكامل، نفسي وجسدي مع بعض، وما نهمل الجانب الصحي.
0: نعم، ذكرت طبعا بعض الأعراض لحالات تقلبات المزاج، فما هي أعراضها ليتنبه الفرد لنفسه إن كان راشدا بالغا، أو حتى الأسرة إن كان المصاب صغيرا؟
1: الأعراض ممكن تظهر بأشكال مختلفة، مثل الحزن المستمر، عصبية، فقدان شغف، كثرة التفكير، الانسحاب من الناس، عندك اضطرابات النوم، الإرهاق، أحيانا شعور بآلام جسدية بدون سبب عضوي واضح. ففي ناس يلاحظوا أنهم صاروا ما يستمتعوا بالأشياء اللي كانوا يحبوها سابقا، هذه من الأعراض.
0: إذن ماذا نقول للأسرة التي يتوجب عليها تقديم الدعم النفسي لصغيرها وكبيرها؟ الدور الخاص بالأسرة هنا ما هو؟
1: طبعا الصحة النفسية مو رفاهية، هي جزء أساسي من صحة الإنسان. أحيانا كلمة طيبة أو استماع صادق بدون حكم ممكن يصنع فرق كبير بحياة شخص يعاني بصمت. طبعا أهم شيء الاستماع بدون حكم أو تقليل من المشاعر. بعض العبارات مثل أنت تبالغ أو كون قوي ممكن تزيد الألم النفسي عند الشخص. الدعم الحقيقي يكون بالاحتواء والتفهم ومعرفة جذر المشكلة، تشجيع الشخص أنه يتكلم ويطلب المساعدة إذا احتاجها بدون خوف أو خجل.
0: جميعنا أستاذ هنا يصاب بمثل هذه الأعراض، لكن متى نقول إنها غير معتادة، خرجت عن الوضع الطبيعي، نتيجة التعرض لموقف حياتي عابر مثل إحباط، حزن وغيره من هذه المشاعر؟
1: طبعا يعني مو دائما تكون مشاعر يعني تكون فيها حزن، أحيانا بيكون في إهمال للمعاناة النفسية، يخليها تتفاقم أكثر، تأثر على جودة حياة الشخص وعلاقاته وصحته الجسدية والنفسية. عشان كده التدخل المبكر والوعي مهم جدا.
0: نعم، إذن كنا سنتساءل، بما أن الإنسان عقل ونفس وجسد، حول الفيتامينات ذكرتي بأنه يجب أن يكون هناك تغذية متوازنة متكاملة حتى لا يشعر بمثل هذه الأعراض التي أيضا لها تأثير على الحالة النفسية.
1: نعم
0: أستاذة هنا، طبعا هناك شعور بالذنب لموقف ما قد يصل إلى حد جلد الذات، الشعور بالإرهاق رغم النوم الكافي، أيضا التغير لشهية الطعام، يأما الإقدام بشكل شره ونهم أو حتى الإحجام، صعوبة بالتركيز، التردد في اتخاذ القرار. هل هذه أيضا نتيجة الاضطرابات المزاجية؟ نستطيع أن نحددها ونقول ذلك؟
1: نعم، هذه تكون برضو من الأعراض اللي ذكرتيها، تكون من الأعراض اللي تظهر على الشخص اللي يعاني نفسيا.
0: إذن يدركنا الوقت أستاذة، فما هي النصيحة للمصاب ومن ثم للأسرة وأيضا للمحيطين؟
1: طبعا أحب أقول له لا تهمل نفسك ولا تقلل من معاناتك، اهتم بصحتك النفسية مثل ما تهتم بصحتك الجسدية، أطلب المساعدة إذا شعرت أنك مو قادر تتحمل وحدك. الوعي بالمشكلة وطلب الدعم مو ضعف، بالعكس هذه صحيح. خطوة قوية ووعي قوي. أما
0: وإدراك واستبصار
1: والمجتمع، أنا عندي دائما القانون اللي نمشي عليه، الصحة النفسية قلنا لكم أنها مو رفاهية، جزء أساسي من صحة الإنسان. طيب أنا عندي سؤال لك أنت أستاذة أماني،
0: تفضلي.
1: يعني عادة إحنا ليش بكرة يعني مجهول، مو معلوم، مو واضح بالنسبة لنا؟
0: نعم،
1: تعرفي الحكمة منها؟
0: أخبرينا.
1: أوكي، طبعا بكرة مجهول لأنه قابل للتغيير والتعديل والخلق الجديد. يعني الله عنده حكمة اللي خلانا نشوف اليوم معلوم، وهذه اللحظة اللي إحنا فيها واضحة، أعرف تفاصيلها، بس بكرة ما أعرف إيش راح يصير في حياتي.
0: هل أقدر لك أستاذة هنا نقول عيش اللحظة، لا تنشغل بالغد، وأيضا لا تذكر ما فات.
1: يا سلام عليك. طيب وممكن مثلا أنا الآن مثلا عندي نمط في حياتي قاعدة أكرره، ممكن النمط هذا يكون غلط، تمام او تفكير ماسكته ومعتمدة عليه انه انا خلاص بكره حيكون نفسه وبعده حيكون نفسه وبعده، لكن ربنا خلاه مجهول عشان يعني الانسان يفكر ويغير نمط حياته.
0: صح صحيح. لذلك نعيش جميعا على امل ان يكون الغد افضل.
1: نعم يعني، وتكوني انت المسؤولة الوحيدة على تغيير نفسك وتغيير معتقداتك وافكارك.
0: نعم بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى. اذا وصلنا للختام استاذة هناء علي الاحمدي الاخصائية النفسية، شكرا كثيرا لكم.
1: يعطيكم العافية.
0: يعطيك العافية استاذة هناء. الله
1: يحفظكم. مع السلامة.
0: مع السلامة.

في القلب أنتم. إهمال أحد الزوجين للآخر كالسوسة التي تنخر الخشب من داخله، لا يظهر أثره سريعاً، ومع مرور الوقت يفتك بالبيت كله. لا للإهمال. عند الخطأ يكون الاعتذار للزوج أو الزوجة، فلا يظن أحدكم أن ذلك ينقص من قدره، بل يرفع مكانته وشأنه لدى الآخر. نعم للاعتذار. أم الزوج أحبت زوجة ابنها فربحت بنتا وبيتا مستقرا، من زرع حصد.

0: في القلب أنتم. استمعين الأحباء، الأمراض المزمنة في عصرنا الحاضر لم تعد مقتصرة على كبار السن، بعضها تخطى ووصل إلى الصغار عمرنا. سنتحدث عن مرض ضغط الدم الذي أصبح المصاب به يتعايش معه كرفقاء بمعايير خاصة تمكن السيطرة عليه، تجنب مضاعفاته، وإلا تم قتل المصاب به بصمت حتى يجهز عليه هذا المرض وبشكل نهائي. تلقينا العديد من الرسائل تتساءل عن خطورته وكيفية التعايش معه. أم محمد تعاني من الضغط المرتفع جدا، تريد البديل عن دواء الضغط، بمعنى لا تريد استخدام الأدوية. يسرنا حول هذا الموضوع أيها الكرام أن نرحب معنا بالضيف الدكتور أسامة الخياط، طب عام وجراحة. مرحبا بكم معنا الدكتور أسامة.
1: حياكم الله. حياكم الله وسلام الله عليكم جميعا، فريق إذاعة صنعاء وكل مستمعين الكرام.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور، ضغط الدم يا ترى ما هو؟ هل هو نوع أم أكثر، وأيهما أكثر انتشارا بين المصابين المرضى؟
1: نقول ضغط الدم عبارة عن القوة التي يضخ بها القلب الدم داخل الشرايين لإيصال الأكسجين والغذاء إلى أعضاء الجسم. وضغط الدم نحن نقسمه يكون نوعين رئيسيين، بالإضافة إلى ضغط الدم الطبيعي الموجود الذي يكون ضمن المعدلات الطبيعية ويحافظ على توازن الجسم، ومعي ارتفاع ضغط الدم ومعي انخفاض ضغط الدم. والأكثر شيوعا عالميا هو ارتفاع ضغط الدم، خصوصا هذه الأيام مع التقدم في العمر والسمنة وقلة الحركة والتوتر.
0: نعم. طب النسبة الطبيعية لضغط الدم للإنسان الطبيعي السليم الصحيح كم هي؟
1: المعدل الطبيعي يصل من 120 إلى 180، الذي احنا نسميه 120 السيستوليك، والدايستوليك الذي هو على 80 احنا نقيس. وارتفاع ضغط الدم احنا يقسموه بالمراجع، يقسموه لمايلز ومودريت وسيفير حسب الديجري المطروحة.
0: نعم. إذن ما هي الأعراض يا ترى لهذا القتل الصامت؟ هل تظهر في وقت مبكر من زمن الإصابة أم لا تظهر وتصبح بشكل متأخر جدا؟
1: نعم، في أغلب الحالات لا تظهر أعراض واضحة في البداية، لذلك احنا نسميها القاتل الصامت. وقد يعيش الشخص سنوات وهو مصاب دون أن يعلم أنه مصاب بارتفاع ضغط الدم، لكن بالارتفاعات الشديدة قد تظهر أعراض مثل الصداع، دوخة، وزغللة في العيون، أو خفقان في القلب، أو ضيق في التنفس، ونزيف في الأنف أحيانا. وهذه الأعراض غالبا تظهر بعد فترة من الإصابة أو عند ارتفاع الضغط كما ذكرنا بشكل كبير جدا.
0: نعم. طب دكتور، هناك مثلا ذكرتم ضغط الدم الثانوي، مثلا عن ماذا ينتج هذا؟ هل ينتج عن نتيجة تناول أدوية لها مضاعفات جانبية، مثلا الأمراض المزمنة؟
1: نعم، احنا نقسم ضغط الدم، هذا هو موضوع طويل، احنا نقسمه يعني كاختصار بس، احنا نقسمه برايمري وسكندري. البرايمري ربما يكون مرض جينيتكس موجود بالجينات نفسه، والسكندري يكون سكندري لأذى بالسيز، يعني لأمراض أخرى. قد يكون عند واحد فشل كلوي سبب له ارتفاع في ضغط الدم، قد يكون سبب تعاطي بعض الأدوية وبعض المسموح لأنه ارتفاع في ضغط الدم. نعم، هذا نسميه احنا السكندري هايبرتنشن. اما البرايمري فهو غالبا والمنتشر هذين هو الجينيتكس اللي هو البرايمري الموجود بالبريفري حق الارتري.
0: نعم. الذي يتعامل معه الجميع حاليا، الذي هو اكثر انتشار.
1: نعم، اغلب شيء البرايمري.
0: طب دكتور، كيفيه التعامل والتعايش من قبل المريض عندما يصاب؟
1: والله التعايش الصحيح يقلل المضاعفات بشكل كبير. احنا نقول يعني عن طريق عدة خطوات، نقول التزم بالأدوية بانتظام لكي تتعايش معه، قياس الضغط بشكل دوري، قلل من الملح في الطعام، مارس المشي والرياضة، خفف من التوتر والقلق لأنه يعتبر مسبب لارتفاع ضغط الدم، أقلع عن التدخين، النوم الجيد، المحافظة على الوزن الصحي. ومريض الضغط يستطيع أن يعيش حياة طبيعية جدا إذا التزم بالعلاج ونمط الحياة الصحي.
0: نعم. أيضا التحكم بالكوليسترول، بالسكر، هذه أيضا من الأساسيات. ذكرتم الدكتور أنه ينبغي تناول الأدوية. كان رسالة أم محمد تتساءل عن البديل للدواء، الحمية مثلا هل هي نافعة تعوض عن الدواء؟
1: والله أقول لأم محمد وجميع المستمعين، الحمية الصحية مهمة جدا وأحيانا تساعد في خفض الضغط خصوصا بالحالات البسيطة أو المبكرة، لكنها ليست دائما بديلا كاملا عن الدواء. يعني في معي نصائح، يعني في نصائح غذائية، قلل من الملح والمخللات، أكثر من الخضروات والفواكه، خفف الدهون، اشرب الماء باعتدال لك تخفف الفسكوسيتي، مزوجة الدم، مارس المشي يوميا. لكن إذا وصف الطبيب دواء فلا يجب إيقافه دون استشارة طبية، لأن ارتفاع الضغط قد يرد الجسم الصمت كما سمينا في البداية أنه القاتل الصامت.
0: صح.
1: نعم.
0: أيضا لدينا رسالة المستمع أمجاد يقول: أين تكمن الخطورة في ارتفاع ضغط الدم أو في انخفاضه ولماذا؟
1: والله إحنا نقول كلاهما خطير، لكن حسب الحالة.
0: الحالة
1: ارتفاع ضغط الدم يكون أكثر على المدى الطويل لأنه يسبب تلفا تدريجيا للأعضاء دون أعراض واضحة. أما هبوط الدم فقد يكون أخطر بشكل مفاجئ، لأنه يؤدي لي إلى شق إغماء أو صدمة في نقص سرية الأعضاء. لذلك يجب التعامل مع الحالتين بجدية، لكن ارتفاع الضغط يعد أخطر من ناحية المضاعفات المزمنة وانتشارها الكبير.
0: إذا نتعرف من خلالكم دكتور عن تداعيات ارتفاع ضغط الدم على أعضاء الجسم بشكل عام.
1: ارتفاع الضغط المشتمل كما ذكرنا قد يؤثر على القلب، ربما يسبب لي تضخم في عضلة القلب وجلطات، وربما يدخل المريض بفشل قلبي، ويؤثر على الدماغ الذي يسبب ما نسميه احنا الشروك اللي هي السكتات الدماغية، وربما يؤثر على وظائف الكلى، يعمل لي ضعف في وظائف الكلى، وربما يدخل لي المريض ما نسميه احنا رينال فيلير أو الفشل الكلوي، وقد يؤثر لي على العيون، ضعف يسبب ضعف في النظر ونزيف بالشبكية، ربما يسبب لي تصلب بالشرايين. نعم.
0: هذا أيضا يقودنا ونحن معكم الدكتور إلى التساؤل: مدى انعكاس ضغط الدم على الأمراض المزمنة التي يعانيها الشخص؟ يعني عنده ضغط دم مرتفع إلى جانب قلب إلى جانب كلى، كيف ستكون الحال هنا؟
1: الحالة ستكون سيئة كما ذكرنا بالبداية، أنه ضغط الدم نفسه ممكن، يعني ممكن الأمراض المزمنة تسبب لي مرض ضغط الدم، وممكن مرض ضغط الدم نفسه يدخل لي المريض بمرض مزمن. ما هو المرض المزمن؟ ممكن يدخل لي برينال فيلير الذي هو فشل الكلى، ممكن يدخل لي في فشل عضلات القلب اللي هو الهارت فيلير.
0: نعم.
1: زي كثر من المضاعفات وهذه الأشياء. نعم.
0: نحن طبعا نتحدث عن مصاب ضغط الدم، لكن ما هي النصائح الوقائية للشخص السليم حتى لا يصاب؟
1: ما هي نصيحتي لكل أمراض ضغط الدم؟ إن عليك أن تقيس ضغطك بانتظام حتى لو كنت تشعر أنك بخير، لأن احنا سمينا وقعة الأعصاب أحيانا يكون لا خير ومرتفع وما هوش عارف إن في ضغط الدم، لذلك عليك أنك تقيس ضغطك بانتظام. قلل من الملح.
0: هذا طبعا دكتور هذا ذكرناه بالنسبة للمصابة
1: نصف ساعة يوميا.
0: نعم. ماذا عن الوقاية للشخص السليم؟
1: الشخص السليم كما ذكرنا
0: كوقاية
1: نعم ضغط الدم قلنا هو مرض ربما يكون برايمري أو سكندري، أما الذي يظهر عليهم في البرايمري مع التعايش كما ذكرنا نقاط التعايش، أما السكندري فقل قلل من الملح في الوجبات، ابتعد عن التدخين لأن التدخين يعمل لي بريسيبيتيشن بالأرتري ترسبات ويساعد على ظهار ضغط الدم بمرحلة مبكرة، قلل من التوتر لأن التوتر يعمل على إفراز الأدرينالين الذي هو المادة الذي تقفل على الفازة كونستركشن نسموه إحنا الذي هو تضيق الشريان وإظهار ضغط الدم. وقلل من وزنك برضه الوزن الزايد والدهون والترسبات هذه كلها عوامل تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. وكما يقول الوقاية كما يقال الوقاية خير من قنطار علاج، ويمكن يعني السيطرة على ضغط الدم إذا اكتشف مبكرا يمكن السيطرة عليه وحماية الجسم من مضاعفات كثيرة.
0: إذا نقول للجميع الحمية حتى وإن لم تكن مصاب بضغط الدم حتى لا تصل إلى مرحلة الإصابة بهذا المرض. التحية والتقدير لكم دكتور أسامة الخياط، طب عام وجراحة، شكرا كثيرا.
1: كل الشكر والتقدير لإذاعة لها إذاعة صنعاء وكل المستمعين الكرام، سعدت بالمشاركة معكم، وصلى الله أن يجعل ما قدم فائدة لكل المستمعين، مع تمنيتنا للجميع بدوام الصحة والعافية إن شاء الله.
0: شكرا كثيرا لكم.

0: وصلنا وإياكم سامعين الأحباء إلى ختام حلقة هذا الأسبوع، بإذنه تعالى نلقاكم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.
1: في القلب أنتم،
2: في القلب أنتم.
1: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح. أسمهان يحيى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم قل هذه سبيلي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم الأخوة الأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. وصلنا في حديث حول الاصطفاء وأهل البيت سلام الله عليهم، وتكلمنا حول دوائر الاصطفاء وكيف أنها هي سنة الله، كيف أنها هي سنة الله في الهداية، إن الله يختار من دائرة القرابة بعد الأنبياء. وهنا نأتي إلى حديث الغدير، وإحنا قبلها قلنا أن الله بيختار ضمن مبدأ الكمال أولا، ثاني شيء من دوائر الاصطفاء يعني دوائر القرابة للأنبياء، هذا سنة الله في اختيار أعلام الهدى. إذا جينا الحديث الغدير، النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله بعد أن نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هنا الآية ادت خطاب يعني ساخن بشكل كبير جدا، وواضح أن الموضوع الذي يراد الآن تبليغه موضوع يكتسب صفتين. طبعا هذا الآية من في سورة المائدة من أواخر السور نزولا يعني في القرآن الكريم، النبي قد بلغ التوحيد، بلغ العبادات، بلغ يعني المعظم الساحق من تعاليم الدين والإسلام ما أساسيات وأصوله، قد بلغ كل شيء. الآن بالنقطة مهمة جدا يعني لم يبلغها بعد، يعني هذا النقطة من خلال الآية القرآنية بيتضح لنا أنه الموضوع الذي لم يبلغه بيكتسب صفتين. الصفة الأولى صفة الأهمية الكبرى لدرجة أن فاعلية الدين لا تستقيم إلا به، يعني فاعلية الدين لا تستقيم إلا به، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذا ما بلغت ذي الموضوع كأنك ما بلغت الرسالة. لاحظتوا كيف القضية يعني قضية جوهرية مهمة جدا، يعني قضية جوهرية مهمة جدا، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أيضا الآية بتبين أن الموضوع له صفة الحساسية أيضا، يعني حساس عند البعض، ولذلك الله قال للنبي والله يعصمك من الناس، ما عليك اتكلم بالموضوع والباري يعصمك، يعني لا تتوجس من قضية ردود الأفعال، والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يعني الجاحدين أو الرافضين، يعني أما الجحود الكلي أو الرفض يعني لهذا أو الجحود العملي، يعني أو الجحود العملي. النبي صلوات الله عليه وعلى آله بعدما جاء هذا الخطاب الساخن، وهو بعد حجة الوداع وصل في منطقة الجحفة يعني قبل مفترق طرق الحجاج، رجع جمع الحجاج كلهم، وكانت دائما عملية الجمع بتتم على أساس الصلاة جامعة، هذه كانت الدعوة على هذا الأساس، حث الذي عادوا متأخرين من الحجاج سابقوا والذي قد مشوا يرجعوا، واجتمعوا عشرات الآلاف، وصلى بهم الظهر. بعد ما صلى الظهر قام جمع أكتاب الإبل وقعت مثل الكومة، طلع فوقها هو الإمام علي وبدأ يخطب فيهم، قال يوشك أن أدعى فأجيب، يوشك أن أدعى فأجيب، يعني أنا منتقل إيش إلى رحمة الله. وطبعا لما ينتقل النبي يحصل فراغ يعني، لكن النبي بيقول لهم ما يحصلش الفراغ، وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، أنا عاد أخلي من يقوم مقامي يغطي الفراغ، من ذولي قال كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. طيب إذن الكتاب وأهل البيت، بعدها انتقل إلى صلب الموضوع، بدأ يتحدث عن رأس أهل البيت. يقول أيها الناس ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. رجع قال إن الله مولاي، ربط المسألة بالله على أساس لا يقولوا الناس ما بالله حينها ابن عم علي بن أبي طالب، لا المسألة مرتبطة بالله. هذه هي إرادة الله، سنة الله، اختار الأكمل والأعظم والأرقى، والله هو من يختار، ما هو شأن الذي بيختار. يجب أن نؤمن في البداية أن الله بيختار، الله بيصطفي. وأنا لما قلت لكم الإمام علي ما هوش على أساس أنه حينها ابن عمي، لا، هذا إرادة الله. الإمام علي هو الأرقى والأكمل والأعظم وفق المعايير والمواصفات القرآنية لمن يلي أمر الأمة بعد رسول الله، بعدي هو الإمام علي أرقى ما يكون. إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولى. ورفع يد الإمام علي سلام الله عليه. اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. لاحظوا يعني من بدة 100,000 صحابي وبعد حجة الوداع والنبي يغادر وكل المؤشرات العجيبة التيه، أنا منتقل لا رحمة الله، وما عاد أخليكم في فراغ، عاد أخلي من يغطي الفراغ، أهل البيت والقرآن، بعد يرجع يدي رأس أهل البيت الإمام علي سلام الله عليه، بعد يرفع يده ويربط ولاية الله بولاية الرسول بولاية الإمام علي، على أساس يقول له من ولاية الإمام علي امتداد لولايتي التي هي امتداد لولاية الله سبحانه وتعالى. كل هذا يؤكد يا أخوة، كل هذا يؤكد هذا المسألة التي دائما نقولها، يؤكد ولاية الإمام علي وأنه الأولى بولاية أمر هذا الأمة. الولاية أرقى من مسألة خلافة. لاحظوا يا أخوة، البعض بيقول لك ليش ما يقول ملكي ولا خليفتي ولا رئيسي ولا أيش الذي جعل أصلا موضوع ولاية الأمر في عقول كثير من المسلمين عبارة عن إجراءات تنفيذية، سلطة تنفيذية بحتة، تسجين، تربط، تأخذ، تنفذت، وألغيت مسألة الرعاية والهداية والتربية والتثقيف هذا النظر لولاية الأمر. يعني لما يقول عن النبي علي مولاه، أنا هو وليكم الذي أنا ولي علي وليه، الولاية أوسع من مسألة رئاسة. السلطة التنفيذية ما هي إلا نسبة بسيطة من موضوع الولاية، قد تكون 10%. عندما أصبح عقليتنا هذا العقلية، شوفوا كم حكمونا من الحكام الذي ما يفهم إلا سلطة تنفيذية، ما يفهمش ولاية الرعاية، ولاية التربية، ولاية التزكية، ولاية الهداية، وهو أهم ما في الموضوع ذي يعني. لكن هذا الولاية يجب أن تكون في مقام القرار، يعني القرار بيدها، يعني قرار الدولة بيدها، قرار دولة الإسلام بيدها، بحيث يستطيع يوظف كل وزارات الإسلام وكل إمكانات الدولة في هذا المهام الذي يتصف بها هو، يعني في التربية، في التزكية، في الرعاية، في البناء، عرفتوا كيف؟ فهنا المسألة مهم جدا نستوعب يعني. فهنا الولاية يعني من يلي أمر الأمة يجب أن يكون هو الأهدى، والأهدى يجب أن يكون هو من نتبعه، وهذا سنة الله. الله لما بيقول عن النبي الوظيفة الرئيسية للنبي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، القرآن وظيفتها الرئيسية هداية، والله بيقول لنا أنه الذي يهدي هو أحق أن يتبع، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى. فحديث الولاية يا أخوة به نقطة جوهرية فيه، هو الآن بغض النظر عن الخلاف الذي حصل مثلا في تاريخ الأمة الإسلامية في سقيفة بني ساعدة، أول شيء نثبت المسألة نفسها، إجراء النبي، ابعدوا من رأسكم الآن الخلاف الذي حصل الآن، أول شيء إجراء النبي، خطوة النبي تيه الذي أكمل بها الدين، وضح للناس النظرية السياسية الإسلامية في من يلي أمر الأمة، في من يلي أمر الأمة أنه ينبغي أن يكون الأرقى والأزكى والأعلم والوارث لكتاب الله والأكثر أخلاقا ووعيا وشجاعة وعلما وحكمة. هذا النظرية المعرفية الإسلامية عندما ضربت يا أخوة صعد لنا إلى سدة الحكم ولاة أمر من أسوأ ولاة الأمر في العالم بأكمله، من أسوأ ولاة الأمر في العالم بأكمله. ليش؟ لأن احنا ما رضينا، يعني ما رضينا بأمر الله، ما رضينا نسلم لله رب العالمين. فالإمام علي كان هو أكمل الخلق على الإطلاق بعد رسول الله صلوات الله عليه وعلى في هذا الأمة، كان هو أكمل الخلق يعني. فالأمة عندما تركت الأكمل ورجع ضربت عندها النظرية السياسية الإسلامية في من يلي أمر الأمة، دخلت نظريات عديدة يعني، كل نظرية تنقض اختها داخل العالم الإسلامي، وزاد اليهود والنصارى اخترقونا بنظريات أوصلت كم من فاسد وفاشل إلى سدة الحكم. إذن هذا نقطة مهمة جدا نستوعبها، وإن شاء الله نستكمل الموضوع في الحلقات القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: كنتم مع قل هذه سبيلي.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشن.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. بشيء من القراءة الحريصة والواعية والمهتمة والمعمقة للواقع والتاريخ وملموسهما الفعلي من الأحداث والتجارب العملية الحافلة بالمعنى والدلالة والعبرة والعظة، يظهر لنا بكل وضوح وجلاء أن عدونا الأخطبوطي اللدود، الأمريكي الصهيوني اليهودي العنصري المستكبر، الذي يناصبنا كعرب وكمسلمين العداء الصريح بل المترجم بالمذابح والمجازر والإبادات والدماء وشتى أشكال العدوان والحروب الخشنة والناعمة، هذا العدو يرى بالخصوص في نموذج ونهج الإمام علي عليه السلام الذي هو تجسيد للإسلام المحمدي القرآني الإلهي الأصيل أخطر أعدائه وألدهم، وهو في الواقع يحتمل ويطيق أن يهزم أمام أتباع علي عسكريا في حروب هو أي العدو عمليا من يوقد نيرانها على الدوام، لكنه لا يطيق أبدا أن ينجح في تجسيد ذلك النموذج المضيء في شكل مشروع حضاري نهضوي متكامل على الأرض يلمس الناس ثماره وخيراته في العدل والبناء للحياة الكريمة والتآخي والتراحم والتلاحم بين مكونات مجتمعهم جميعهم. فهذا في نظر هذا العدو الخطير اللئيم يعني هزيمته الأشد والأقسى والتي ستسقطه أرضا في كل جبهات الصراع، وليس فقط في الجبهة العسكرية كما هو الوضع حاليا. وهذا ما يعمل العدو الأمريكي الغربي الصهيوني المستكبر بكل وسعه لاستدامته قدر الإمكان كوسيلة للإشغال والحيلولة دون القيام الكامل المتكامل لذلك المشروع، مشروع الدولة العادلة التي تساوي بين أبنائها وتحافظ على كرامتهم في العيش الكريم ولقمة العيش اللائقة، هذا المشروع الذي سينهض الأمة بكاملها لو نجح من كبوتها ويعيد إليها كرامتها وحقوقها المسلوبة. وهذا أخشى ما يخشاه عدونا ويدأب بكل مكره وخبثه وإمكاناته لتفاديه والحيلولة دونه. وهذا يعني بالضرورة أننا عندما نسعى ونجد في البناء الداخلي وأول مقتضياته إرساء موازين العدالة وتدارك مكامن الخلل في كل المجالات والمرافق والمؤسسات والمحاربة التي لا هوادة فيها لكل الفاسدين والمفسدين وخصوصا أولئك المتمرسين في التلون وارتداء اللبوس والأقنعة والذين أثبتت التجارب والواقع الملموس أن لا خير فيهم للبلاد والعباد، والسير في هذا الاتجاه على نحو يتيح تغييرا جديا ملموسا نحو الأفضل ويثمر نهوضا حضاريا حقيقيا في كل المجالات وبالمستوى نفسه ووتيرة السير ذاتها في عملية الإسناد المشرف لأهلنا في غزة وفلسطين ودفاعنا

0: كما جسدنا عليا في ذي فقاره سنجسده في عدالته. وهذا ما نحسب أنه المصداق العملي الأهم والتجلي الأقوى لجوهر الولاية ومضمونها الإلهي المحمدي العلوي الإيماني الحضاري القويم والسديد والمحكم. والخلاصة أن إحياء ذكريات وأيام معلمية لها أهمية وحفر عميق راسخ في صميم الوجود والمعتقد والمصير لنا كأمة وكهوية وروح وثقافة، كيوم الولاية وعيد الغدير الأغر، يجب أن لا يكون انفعالا وقتيا أو طقسا بروتوكوليا عابرا وتدبيجا مناسباتيا آنيا لمفاهيم عابرة تمر مرور السحاب وتتلاشى بمجرد انتهاء مناسبتها الزمنية، وإنما هو كما يجب أن يكون إحياء وتكريس لأساسيات عقائدية وقيمية وأخلاقية وسلوكية وثقافية وجودية أريد لها أن تهمش وتغيب بفعل عوامل تاريخية وموضوعية عديدة، ويتعين بحكم الضرورة أن تعود إلى حياتها وسياقها الطبيعي من وجودنا وتجسيدنا وواقعنا، وأن يرد إليها اعتبارها. وهذا هو شأن قضية الولاية في مضمونها الجوهري الإلهي الإيماني الراكز وعنوانها العلوي المرتبط بصميم مصير الأمة وفق محدد إلهي نبوي لا لبس فيه، تضمنه حديث الغدير وحادثته الواقعين في أوثق وأوضح مواضع يقين الأمة وإجماعها. وإن كان العازفون على النشاز من أبنائها قد تسببوا فيما وقعت فيه من مآزق ومآس ومتاهات مجرورة الذيول إلى اليوم بسبب نشوزهم وانحرافهم ذاك الذي قدم أيضا أجل خدمة للأعداء، إذ وجدوا أمامهم الطريق سالكا للنيل منها وتحقيق مطامعهم ومآربهم اللامتناهية والمتوحشة فيها بعد تجريدها من أهم أسلحتها الاستراتيجية المعتد بها في معتركات خطيرة ومحطات مصيرية كالتي مررنا بها وما زلنا في صراعنا المرير المزمن مع المشروع الأمريكي الصهيوني الغربي الاستعلائي الاستحواذي الاستباحي الخطير.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشلي.

0: الجمهورية اليمنية البرنامج العام. حياكم الله سامعينا الكرام، وأسعد الله صباحكم بكل خير. من المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الأخ صلاح الحميري لإعلامنا عن حالة الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله. أخ صلاح حياكم الله وصباح الخير.
1: نعم، السلام عليكم. صباح الأنوار.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الكرام كل خير.
0: تفضل.
1: نعم، في البداية نود أن نشير إلى أن الأجواء الحارة لا زالت مسيطرة على أجواء بلادنا، على معظم أجواء بلادنا، خصوصا المناطق الساحلية والصحراوية. سجلت أمس في الظهيرة على درجة حرارة كانت في محطة لحج، حيث وصلت فيها درجة حرارة إلى 44 درجة مئوية. كذلك من الله علينا بأمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية الجنوبية. أما الطقس المتوقع بمشيئة الله تعالى للـ 24 الساعة القادمة، ابتداء من المناطق الجبلية أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا، حارة نسبيا إجمالا، وهطول أمطار متفرقة يصحب الرعد أحيانا على مناطق محدودة من محافظات الضالع، تعز، إب وريمة وغرب ذمار. أما المناطق الصحراوية أجواء صحوة حارة إلى شديدة الحارة جافة، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا، تعمل على إثارة الأتربة والرمال خصوصا على شمال شرق صحاري المهرة وحضرموت. المناطق الساحلية أجواء صحوة إلى غيمة جزئيا، حارة ورطبة، واحتمالية هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الشرقية وأرخبيل سقطرى، والرياح نشطة إلى قوية حول أرخبيل سقطرى تصل أقصى سرعة لها 35 عقدة، تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج، بينما تكون معتدلة السرعة تنشط أحيانا على مدخل باب المندب وغرب خليج عدن. وعليه ينبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الأخوة المواطنين في الصحاري والهضاب الداخلي والسفول الساحلية من الأجواء الحارة وشديدة الحارة، وينصح بالأكثر من شرب السوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة. مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج. كذلك المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تأثيرة هطول الأمطار. أما درجة الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة بمشيئة الله تعالى لـ 24 ساعة القادمة، ابتداء من العاصمة صنعاء العظمى 32 والصغرى 15، عدن 38 31، تعز 36 20، المكلا 35 28، الحديدة 36 30، سيئون 44 22، سقطرة 36 28، ذمار 30 12، إب 31-15، الغيضة 36-26، زنجبار 38-30، الضالع 34-20، الحوطة لحج 43-31، لبعوس لحج 32-16، عبس حجة 41-30، عتق 41-26، مأرب 42-24، الصاعدة 33-16، المحويت 31-18، عمران 33-14، شعيب 25-8 درجات، المخا 38-31، حزم الجوف 41-23، حجة 32-20، البقع 42-23، السدة إب 28-16، البيضاء 32-15، الجبين ريمة 28-20، الحبيلين 37-25، وأخيرا على بيحان العظمى 39 والصغرى 25.
0: إذن شكرا جزيلا للأخ صلاح الحميري ولكل العاملين في المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، ودمتم في رعاية الله.
1: شكرا جزيلا.
0: في أمان الله.

أعزائنا، وبما أننا استمعنا للتو لحالة الطقس درجات الحرارة، فهناك مجموعة من التنبيهات البيئية مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في الجو ومع تزايد المباني ونسبة التلوث في كافة الأنحاء، يحذر مركز التوعية البيئية وينوه بما يلي: انتشار حالة الإرهاق الجسدي وأعراض صعوبة التنفس والخمول والشعور بالكسل، خاصة ساكني المناطق الرطبة أي مرتفعات الرطوبة، أيضا من انتشار بعض الأعراض كالكحة والتحسسات الجلدية والتهابات العيون. ينوه المركز على ضرورة النظافة القصوى في المنازل والطعام خاصة، حيث تتعرض الأطعمة للتلف أسرع منها عن أيام الشتاء وعند اعتدال الطقس. كذلك مكافحة الآفات والحشرات، مع ضرورة العلم بأن الآفات والحشرات قد تنتشر بصورة أكثر في الفترات القادمة. تجنب إبقاء بقايا الأطعمة والفضلات في أماكن مكشوفة داخل المنزل وخارجها. تجنب تناول الأطعمة من الأماكن غير النظيفة والأسواق المكتظة بالأوساخ. إذا رغب البعض فعليه اختيار مطاعم نظيفة ومعروفة بالنظافة. كذلك الحذر من شرب أي سوائل أو تناول أطعمة مكشوفة خاصة للأطفال، ويجب التحري عن جودة العصائر والمشروبات الطبيعية أو المعلبة. التحري لشرب مياه نظيفة، بمعنى عدم استخدام قوارير وأواني غير نظيفة أو مياه متبقية من أيام سابقة. الاهتمام بتعبئة خزانات مياه السيارات والدراجات، تجنبا لارتفاع درجة حرارة وسائل النقل. وفي الختام، التمني بالسلامة للجميع.

الثامنة صباحا في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. حياكم الله سامعين الكرام، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: نشرة إخبارية مفصلة، والبداية مع أبرز العناوين. بيان هام عن القوات المسلحة اليمنية خلال الساعات القادمة. في ذكرى رحيل العالم الرباني السيد بدر الدين الحوثي، فعالية خطابية تؤكد على أهمية الاستفادة من إرثه الفكري والجهادي. إيران تدك شمال الكيان الصهيوني بموجة صاروخية ردا على استهداف ضاحية بيروت. أبادي يؤكد أن أي مصادرة للأصول الإيرانية عمل غير قانوني وسيواجه بمسؤولية دولية. غارات صهيونية تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في فلسطين ولبنان، وحزب الله يكثف من عملياته ضد مواقع العدو. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أفادت القوات المسلحة اليمنية عن إصدار بيان مهم خلال الساعات القادمة. أقيمت بالعاصمة صنعاء يوم أمس فعالية خطابية مركزية حاشدة بذكرى السنوية لرحيل العالم الرباني السيد المجاهد بدر الدين ابن أمير الدين الحوثي بحضور رسمي وشعبي واسع. ونوه خلالها عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز صالح بن حفتور على مناقب الفقيد وإرثه الفكري ومسيرته الجهادية الاستثنائية، مشددا على ضرورة قيام المعاصرين له بتوثيق سيرته وتاريخه لتصبح جزءا من تاريخ اليمن المعاصر. فيما أشار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح إلى أن العالم السيد بدر الدين الحوثي من من أثروا المكتبة الإسلامية والفكر الإنساني بأروع وأفضل المؤلفات التي تنير للإنسان الطريق في حال الالتباس، لافتا إلى أنه كان يدرك أن المشروع الصهيو أمريكي يستخدم غطاء العلم والمؤلفات التضليدية والنشر عبر الوهابية لتضليل المسلمين بمختلف الوسائل. من جانبه أشار مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين إلى أن الفقيد كان يتنقل من مكان إلى آخر في دورات ثقافية ومحاضرات، ويدعو الناس إلى الوعي والعلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولو كان يبتغي مكاسب الدنيا لذهب إلى أمريكا أو السعودية، ولكان بمقدوره أن يكون معهم كما فعل غيره. بدوره استعرض رئيس جامعة صعدة الدكتور عبد الرحيم الحمران جوانب من سيرة ومناقب الفقيد العلامة بدر الدين ابن أمير الدين الحوثي وإسهاماته في تدريس الثقافة القرآنية ومواقفه في مواجهة الباطل ودعاة الفتنة. كما نظمت بعموم المحافظات الحرة فعاليات خطابية بذكرى السنوية لرحيل العالم الرباني السيد المجاهد بدر الدين ابن أمير الدين الحوثي، أشارت فيها الكلمات إلى المكانة العلمية والإيمانية التي تميز بها العلامة وما مثله من نموذج للعالم العامل والمربي المخلص الذي كرس حياته لخدمة الدين والأمة. وأوضحت أن رحيل العالم الرباني بدر الدين الحوثي شكل خسارة كبيرة للوطن والأمة الإسلامية، نظيرا ما امتلكه من علم غزير وبصيرة نافذة ومواقف شجاعة في مواجهة التحديات وإسهامات في ترسيخ الهوية الإيمانية ونشر الثقافة القرآنية. وأكد أن إحياء هذه الذكرى محطة لاستلهام القيم والمبادئ التي حملها الفقيد في مسيرته العلمية والدعوية، والاقتداء بسيرته الحافلة بالعطاء والتضحية والثبات على المواقف الحقة. باركت وزارة الخارجية والمغتربين العملية التي نفذتها القوات المسلحة الإيرانية باستهداف كيان العدو الإسرائيلي ردا على استهداف العاصمة اللبنانية بيروت وتمادي الكيان في جرائمه بحق الشعب اللبناني، وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها أن زمن عربدة كيان العدو الإسرائيلي قد ولى، وأن هذا الكيان المجرم لا يفهم إلا لغة القوة. وأكد أن العملية ترسخ معادلة وحدة الساحات وتنسف معادلة الاستباحة التي حاول كيان العدو الإسرائيلي ترسيخها. كما أكدت وزارة الخارجية أن محور الجهاد والمقاومة والقدس في تنسيق مستمر لمواجهة أي تطورات، محذرة كيان العدو الإسرائيلي من أي تصعيد. أعلن الحرس الثوري الإيراني مساء أمس عن استهداف قاعدة رامات ديفيد الجوية الصهيونية بصواريخ باليستية نوعية، ردا على الجرائم الصهيونية المتواصلة في جنوب لبنان والقصف الغادر الذي طال الضاحية الجنوبية لبيروت. وأكد الحرس في بيان له أن العملية ليست إلا مجرد إنذار أولي للعدو المستكبر، محذرا من أنه في حال تكرار الاعتداءات الصهيونية فإن الردود القادمة ستكون أوسع نطاقا بكثير، ولن تقتصر على عمق الكيان بل ستشمل جميع الأهداف والمنشآت الأمريكية والصهيونية المشتركة في عموم المنطقة. كما أفادت وسائل إعلام رسمية نقلا عن التلفزيون الإيراني بأن مجموعة من الهجمات السبرانية المعروفة باسم حنظلة أعلنت في رسالة نشرتها عن تنفيذ عملية إلكترونية هجومية واسعة ضد المنشآت والأنظمة التابعة للكيان الصهيوني. وأوضحت المجموعة أن هذا الهجوم السبراني النوعي جاء متزامنا ومكملا للعملية العسكرية وضربات الصاروخية الشاملة ضد أهداف ومغتصبات العدو الصهيوني في شمال فلسطين المحتلة. هذا وأفادت وسائل إعلام العدو بإطلاق الصواريخ من إيران باتجاه مناطق واسعة في شمال فلسطين المحتلة. وفي ذات السياق، شدد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي على أن الانتهاكات الأمريكية لوقف إطلاق النار في منطقة الخليج إلى جانب الجرائم الصهيونية المستمرة في فلسطين ولبنان تؤكد على أن العدو لا يفهم سوى لغة القوة، وأن التجارب أثبتت فشل كل محاولات الرهان على التهدئة في ظل استمرار الاعتداءات والاستفزازات. وأضاف أن جبهة المقاومة تمتلك القدرة والإرادة الكافية للتعامل مع مختلف التحديات، مؤكدا أن قوى المقاومة ستخاطب العدو الأمريكي والصهيوني باللغة التي يفهمها. ومن جهته أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران اللواء محسن رضائي أن الجمهورية الإسلامية أعلنت مرارا رفضها القاطع لأي انتهاك لوقف إطلاق النار أو لأي اعتداء يستهدف لبنان، مشددا على أن المواقف الإيرانية المعلنة خلال الفترة الماضية كانت واضحة وحاسمة تجاه أي محاولة لفرض وقائع جديدة بالقوة. وكان قائد مقر ختم الأنبياء المركزي التابع للقوات المسلحة لواء علي عبد الله قال في وقت سابق أنه على الجيش الصهيوني وقف هجماته على جنوب لبنان والضاحية، وإلا سيواجه ضربات أشد إيلاما وهجمات مدمرة. وأضاف قائد مقر ختم الأنبياء في بيان أن الكيان الصهيوني المعتدي ومن خلال انتهاكه المتكرر لوقف إطلاق النار يواصل تصعيد اعتداءاته ضد الشعب اللبناني المظلوم يوما بعد يوم، وذلك بضوء أخضر ودعم من أمريكا الإجرامية وفي ظل صمت المحافل الدولية، كما يرتكب جرائم حرب باستخدام أسلحة محظورة من بينها القنابل الفسفورية. قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي إن وسائل إعلام نقلت عن مصادر مقربة من وزير الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة تعتزم استخدام جميع الأدوات المتاحة من أجل إتاحة الأصول الإيرانية بهدف إعادة إعمار ما تدعي أنه أضرار لحقت ببعض حلفائها في المنطقة، مؤكدا أن أي مصادرة للأصول الإيرانية عمل غير قانوني وسيواجه بمسؤولية دولية. وشدد غريب أبادي على أن أصول إيران ليست غنائم حرب لواشنطن ولا مصدرا لتمويل حلفائها، مؤكدا أن أي مصادرة أو نقل أو استيلاء على أصول إيرانية دون موافقة الحكومة الإيرانية يعد انتهاكا دوليا جديدا سيحمل الولايات المتحدة المسؤولية، لا سيما في ظل المطالبة بالتفاوض والتفاهم فضلا عن رد إيراني متناسب. استشهد 4 مدنيين فلسطينيين بينهم امرأة وأصيب آخرون مساء أمس جراء قصف طائرة مسيرة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي على مركبة مدنية ومواطنين من المارة على مقربة من مدرسة البراق في حي النصر شمال غرب مدينة غزة. وفي وقت سابق استشهد 9 مواطنين وأصيب 25 آخرون في قصف لطيران العدو على شارع الرشيد ومنطقة المواصي في خان يونس بالقطاع. في الضفة الغربية المحتلة أصيب مساء أمس طفلان فلسطينيان برصاص قوات العدو في مخيم بلاطة شرق نابلس، كما اعتقلت قوات العدو شابا من داخل المخيم، واقتحمت قوات العدو بلدة بيتا جنوب نابلس وبلدة حزمة شمال شرق القدس المحتلة، واعتقلت مواطنين خلال مداهمات نفذتها في أحياء بلدة حزمة، كما اعتقلت قوات العدو 3 شبان واقتحمت عدة مناطق في محافظة رام الله والبيرة و5 مزارعين من بلدة بيت عنان ومواطنا من منطقة باب العمود في القدس المحتلة. استشهد 6 مواطنين لبنانيين وأصيب 2 آخران إثر غارات لطيران العدو الإسرائيلي على بلدات وقرى في قضاء النبطية، كما استشهد مواطنان وأصيب 11 آخرون في حصيلة أولية للغارة الصهيونية التي استهدفت شقتين سكنيتين في منطقة المريجة تحويطة الغدير بالضاحية الجنوبية لبيروت. أكدت المقاومة الإسلامية في لبنان بأنها تصدت لمحاولة تسلل لقوى مؤلفة من دبابتي مركبة وجرافة عسكرية تابعة لجيش العدو الصهيوني باتجاه الأطراف الشمالية للبلدة في محيط تلة الصوان، وأشارت إلى أن مجاهديها استهدفوا القوة بصلية صاروخية وقذائف المدفعية على دفعات وأجبروها على التراجع، فيما أعلنت عن استهداف مربط مدفعية العدو في ثكنة يفتاح وتجمع لجنود العدو في محيط بركة المرج بصواريخ نوعية. كما أكدت المقاومة بأنها تصدت لطائرة حربية صهيونية في أجواء نبطية بصاروخ أرض جو، وذكرت أن مجاهديها استهدفوا تجمعا لجنود العدو عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر الشقيف وفي بلدة البياضة بقذائف المدفعية. كما أشارت المقاومة إلى أن مجاهديها استهدفوا دبابة مركبة وجهاز تشويش على المسيرات من نوع درون و3 خيام يتموضع فيها جنود العدو في بلدة يحمر الشقيف وتجمعات لجنود العدو وآليات عند منطقة الشاليهات في بلدة القنطرة وفي جل الحمار جنوب بلدة العدسية وفي ثكنة دوفيف وفي موقع المرج مقابل بلدة مركبة بأسراب من المسيرات الإنقضاضية النوعية. وأكدت المقاومة بأنها حققت إصابات مباشرة في جميع عملياتها. سامعين الكرام، كان ذلك هو آخر خبر في نشرة 8. أعود وأذكر بأبرز العناوين لمن فاتت التفاصيل. بيان هام عن القوات المسلحة اليمنية خلال الساعات القادمة. في ذكرى رحيل العالم الرباني السيد بدر الدين الحوثي، فعالية خطابية تؤكد على أهمية الاستفادة من إرثه الفكري والجهادي. إيران تدك شمال الكيان الصهيوني بموجات صاروخية ردا على استهداف ضاحية بيروت. وأبادي يؤكد على أن أي مصادرة للأصول الإيرانية عمل غير قانوني وسيواجه بمسؤولية دولية. غارات صهيونية تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في فلسطين ولبنان، وحزب الله يكثف من عملياته ضد مواقع العدو. بهذا سامعين الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة.
1: ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية: أولاً 89.9 ميجاهرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هيرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هيرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هيرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامساً 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هيرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. الفترة المفتوحة المباشرة، تحيا اليمن. صباحكم بالخير مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء أثيري جديد يجمعنا بكم في فترتنا المفتوحة المباشرة تحيا اليمن. هذا اللقاء الأثيري الذي يجمعنا بكم الآن من الآن وحتى 12 ظهرا بمشيئة الله، ونتابع من خلاله كل المستجدات وكل الأحداث الجديدة مع فقرات متنوعة ومفيدة بمشيئة الله. ويسعدنا أن نكون صحبة لكم في هذا اللقاء الأثيري من الإعداد والتقديم ذكرى الجحاف وإشراق المقر. الإشراف والمتابعة طاهر الحرازي. الصيانة الهندسية سليم عيسى. الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب عبد الرزاق الباشا وطه سلامة. نظم المعلومات هشام العيزري. المكتبة والتنسيق البرامجي داود الحطامي. الهندسة الصوتية يحيى مهدي. الإخراج إبراهيم الحميدة.

إذا حياكم الله سمعينا الكرام وأسعد الله صباحكم بكل خير. طبعا المتأمل للقرآن الكريم في هذا اليوم صباح هذا اليوم تبادر إلى ذهني سورة البروج والموقف الذي وضع فيه أولئك الذي تم قذفهم إلى الأخدود، تلك الحفرة التي يعني قام بها الطغاة وأضرموا فيها النار وألقوا فيها أولئك الذين أذنبوا، وكل الذنب الذي أذنبوا وما نقموا منهم إلا أنهم آمنوا بالله، يعني لم يمقتوهم، لم يكرهوهم، لم يغضبوا منهم إلا لأنهم آمنوا بالله العزيز الحميد، لذلك ألقوهم في تلك الحفرة وأضرموا فيهم النار. هذا الموقف وهذا المشهد العظيم وهذا الثبات الذي رسمه أولئك المؤمنين الذين يعني عذبوا بأشد التعذيب، وهو أن نالت النار من أجسادهم حتى الوفاة، يعني عذاب شديد جدا. وأولئك الصورة التي رسمها القرآن الكريم عن أولئك الذين اغتاظوا من أولئك الذين لا ذنب لهم إلا أنهم اتجهوا إلى الله بقلوب سليمة وآمنوا بالله العزيز القهار وخرجوا عن عباءة وعبادة أولئك الطواغيت. لذلك القرآن الكريم يحتاج منا دائما إلى التأمل، يحتاج منا إلى التدبر، يحتاج منا أن نقيس أنفسنا في تلك المواقف وفي تلك المشاهد.

0: عاجل عاجل
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. سمعنا الأعزاء في كل مكان، ونحن نتواصل معكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وعبر أثير فترتنا المفتوحة المباشرة. تحية اليمن، نلفت عنايتكم أنه عند 9 صباحا بمشيئة الله، أي بعد 20 دقيقة من الآن إن شاء الله، سنكون متابعين وإياكم لبيان هام للقوات المسلحة اليمنية. إذن عند 9 صباحا سنكون على موعد مع القوات المسلحة اليمنية وبيانها.

مستمعينا الأعزاء، المواجهة بين الحق والباطل، بين الشر وبين الخير، مواجهة مستمرة. ولولا هذه المواجهة المستمرة والمباشرة لما استطاع الناس أن يميزوا بين الحق والباطل، وأن يعرفوا الخير من الشر، وأن يعرفوا الأبيض من الأسود. لذلك دائما نذكر أنفسنا وإياكم بأن علينا أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلوب مؤمنة، بقلوب متوكلة، بقلوب واثقة أن الله سبحانه وتعالى لن يتركنا وأن الله هو ناصرنا. علينا فعلا أن نكون يدا واحدة وأن نصد أي عدوان ستواجهه أمتنا وتواجهه الدول العربية والإسلامية، نواجهه بثبات، بصبر، بشجاعة، بقوة. علينا أن نثق بقدرتنا وأن نثق بأنفسنا وأن نثق أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقدر لنا شيء فيه شر علينا أبدا. لذلك ما أجمل أن نبيع من الله، وعندما يكون الله هو المشتري منا فعلينا أن نعرف بأننا سنفوز فوزا عظيما. وهذا ليس كلاما فقط نصلي أنفسنا به، ولكنه كلام القرآن الكريم، كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يمكن أن يأتيه الباطل أبدا. لذلك نقول المواجهات التي تتم في أمتنا هذه الأيام والمواجهات الأخيرة تقتضي منا فعلا حس يقظة عالي جدا، أن نكون منتبهين، أن نكون متيقظين، أن نكون مستعدين لأي غدر من أعدائنا، لأننا نعرف أنه لا ميثاق لهم ولا عهد، وأنهم يمتلكون خساسة ولا يمتلكون الأخلاق أبدا. ونحن كما قال قائد الثورة على مستوى عالي من الاستعداد والجاهزية لخوض جولة صراع جديدة بين الحق والباطل، معركة وجودية، إما أن نكون أو لا نكون.

سمعين الكرام، ومن فقراتنا الصباحية التي اخترناها لكم لهذا اليوم، هذه الفقرة التي تحدث عنها يعني مختصين، الذي تحدث عنها مختصو في ترتيب اليوم وفي ترتيب الذات للاستثمار، لاستثمار الوقت وأن لا تذهب هذه الأوقات هباء منثورا. يتحدث هذا الكاتب، يقوم تقويم الإنسان واستقامته في عصر السيولة على 5 أركان عملية واضحة تشكل معا هيكلا صارما للوعي والإنتاجية. أولا هيكلة اليوم، يتحدث عن اليوم 24 ساعة بالمحطات التعبدية. جعل الصلوات 5 الموزعة على مدار اليوم هي المحاور الأساسية التي يبنى حولها جدول الأعمال بوصفها محطات صيانة روحية دورية تمنع الانغماس التام في الماديات وتضبط البوصلة الأخلاقية. وهنا ينوه لأهمية أداء الصلاة في أوقاتها وترتيب الأعمال ما بين الصلوات، وأن تكون الصلاة وقت لأدائها في وقتها، لأنها تعيد صيانة الروح وتضبط أيضا البوصلة الأخلاقية، وألا ينغمس الإنسان في الحياة وفي الأمور المادية. ثانيا من هندسة هذه الأوقات

مقدسا لا يخضع للمزاج الشخصي أو المشتتات الرقمية. أما رابعا فتفعيل قوة الامتلاع الرقمي، وضع حدود واضحة ومقيدة للاستهلاك التكنولوجي وتصفح منصات التواصل، فالاستقامة تقتضي ترويض النفس على مقاومة الرغبات الآنية وتحرير العقل من أسرار التدفق الفوري للمعلومات والمقاطع. أما خامسا فهو العطاء والمسؤولية المجتمعة، الانتقال من مربع الانكفاء على الذات إلى مربع النفع المتعدي عبر تخصيص جزء من الوقت أو الجهد لمساندة الأهل أو دعم المحتاجين وتقديم العون المعرفي، فقيمة الإنسان تكمن في حجم ما يقدمه للغير. ويخلص إلى نتيجة أن الاستقامة لا تنال بالأمنيات بل تصنعها هندسة العادات الصغيرة المنتظمة.

0: أول ما تقوم.
1: مستمعينا الأعزاء، وعندما نتحدث عن العلم ونتحدث عن المعرفة فلا بد أن نقف في محطة تخص التربية، وهي محطة مهمة جدا. للأسف صار الكثير من الأهل يفضلون إعطاء التليفونات لأبنائهم من أجل أن يتخلصوا من الضيق أو من المسؤولية تجاههم، خاصة الأمهات في المنازل. عندما يريدنا أن يقمنا بالأعمال المنزلية، فأفضل حل بالنسبة للأم أو أسهل طريقة تقوم بعملها هي أن تعطي هاتفها النقال لطفلها من أجل أن يتسلى وهي تقوم بواجباتها المنزلية. ولكن هل تفكر الأم أنها تبيع براءة وصحة ابنها النفسية لبيئة رقمية غير آمنة عندما تعتمد على الهاتف في جذب انتباه ابنها لتقوم هي بالأعمال المنزلية؟ يقول المتخصصون في الشؤون التربوية، بعض الأمهات تعطي أطفالها الهاتف لشراء دقائق من الهدوء دون أن تدرك أنها تبيع براءتهم وصحتهم النفسية لبيئة رقمية غير آمنة. فترك الطفل وحيدا أمام الشاشة ليس وسيلة تسلية، بل هو عزلة اختيارية تصنع جدارا بينه وبين واقعه، فينشأ مشتت الانتباه، ضعيف اللغوية، محاصرا بمحتوى لا يتناسب مع سنه، يعرض عليه بضغطة زر غير مقصودة. فالهاتف ليس جلسة أطفال، والهدوء المؤقت اليوم قد يتبعه صخب المعاناة مع العزلة والإدمان الرقمي غدا، مما يجعل الرقابة الواعية ومشاركة الطفل أوقاته وتحديد ساعات الشاشة ضرورة حتمية لحمايته ولنموه السليم. أرفع

سامعينا الكرام، يقال أن المعركة التي يخسرها كثير من الشباب قبل أن تبدأ. لو عدنا بسؤال الناس قبل 50 عاما عن أكبر التحديات التي تواجه الشباب، لذكروا الفقر والجهل وقلة الفرص. أما اليوم فقد ظهر تحدي نوعا مختلف، ضعف القدرة على مقاومة الرغبات. لقد بني جزء كبير من العالم الحديث على فكرة واحدة، أن يحصل الإنسان على ما يريد فورا. يشعر بالملل يفتح الهاتف، يريد الترفيه يجد آلاف المقاطع في ثواني، يشتهي شيئا يمكن طلبه بضغطة زر، يريد مشاهدة ما يريد، كل شيء متاح تقريبا. ومع مرور الوقت لم تتغير الأدوات فقط، بل تغيرت النفوس أيضا. فالإرادة مثل العضلة، إذا اعتادت الحصول على كل شيء فورا ضعفت قدرتها على الصبر، وإذا اعتادت الاستجابة لكل رغبة ضعفت قدرتها على المقاومة. ولهذا فإن المشكلة التي يعاني منها كثير من الشباب اليوم ليس نقص المعرفة، فهم يعرفون الصواب والخطأ أكثر مما كان يعرفه كثير من الأجيال السابقة، لكنهم يعيشون في بيئة تجعل تطبيق ما يعرفونه أصعب من أي وقت مضى. إن التحدي الحقيقي لم يعد الوصول إلى الحق، بل الثبات عليه. ولذلك كان من أعظم ما جاءت به الشريعة أنها لا تبني المعرفة فقط، بل تبني الإرادة أيضا. فالصلاة تعلم الانضباط، والصيام يعلم تأجيل الرغبات، وغض البصر يعلم السيطرة على النفس، والذكر يعلم مقاومة الغفلة. إنها ليست عبادات منفصلة عن الحياة، بل إنها تدريبات يومية على قيادة النفس، بدل أن تقود النفس صاحبها.

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. في إطار التصدي للعدوان الأمريكي والصهيوني على محور الجهاد والمقاومة في إيران وفلسطين ولبنان والعراق واليمن، ورفضا للمشروع الصهيوني الساعي لإقامة إسرائيل الكبرى تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد، وسعيا منا إلى كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو الأمريكي على شعبنا وشعوب المحور الحرة والعزيزة في لبنان وغزة وإيران، وفي إطار مبدأ وحدة الساحات ومواجهة الأعداء وردا على العدوان الصهيوني على لبنان وإيران وغزة، قامت القوات المسلحة اليمنية بإطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وقد حققت أهدافها بنجاح بفضل الله. وفي هذا السياق تؤكد القوات المسلحة اليمنية على الآتي: أولا، نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان. ثانيا، نؤكد أننا سنواجه التصعيد بالتصعيد، وإن عملياتنا العسكرية ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والمعركة والاشتراك، وبالاشتراك مع محور الجهاد والمقاومة. ثالثا، نؤكد على حق شعبنا وشعوب أمتنا الحرة في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وأننا لن نقف مكتوف الأيدي أمام الحصار الظالم على شعبنا وشعوب محور الجهاد والمقاومة في فلسطين وغزة وإيران ولبنان والعراق، وأن كل محاولات العدو ستبوء بالفشل بإذن الله تعالى، وإن عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار علينا وعلى محور الجهاد والمقاومة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 22 من ذي الحجة 1447 للهجرة، الموافق للثامن من يونيو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

مستمعينا الأعزاء، تابعنا وإياكم البيان الصادر عن القوات المسلحة اليمنية والذي جاء فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. في إطار التصدي للعدوان الأمريكي والصهيوني على محور الجهاد والمقاومة في إيران وفلسطين ولبنان والعراق واليمن، ورفضا للمشروع الصهيوني السعي لإقامة إسرائيل الكبرى تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد، وسعيا منا إلى كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو الأمريكي على شعبنا وشعوب المحور الحرة والعزيزة في لبنان وغزة وإيران، وفي إطار مبدأ وحدة الساحات ومواجهة الأعداء وردا على العدوان الصهيوني على لبنان وإيران وغزة، قامت القوات المسلحة اليمنية بإطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وقد حققت أهدافها بدقة بفضل الله. وفي هذا السياق تؤكد القوات المسلحة على الآتي: أولا، نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة من لحظة إصدار أو إعلان هذا البيان. ثانيا، نؤكد أننا سنواجه التصعيد بالتصعيد، وأن عملياتنا العسكرية ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والمعركة والاشتراك مع محور الجهاد والمقاومة. ثالثا، نؤكد على حق شعبنا وشعوب أمتنا الحرة في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وأننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الحصار الظالم على شعبنا وشعوب محور الجهاد والمقاومة في فلسطين وغزة وإيران ولبنان والعراق، وأن كل محاولات العدو ستبوء بالفشل بإذن الله تعالى، وإن عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار علينا وعلى محور الجهاد والمقاومة، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار.

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. في إطار التصدي للعدوان الأمريكي والصهيوني على محور الجهاد والمقاومة في إيران وفلسطين ولبنان والعراق واليمن، ورفضا للمشروع الصهيوني الساعي لإقامة إسرائيل الكبرى تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد، وسعيا منا إلى كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو الأمريكي على شعبنا وشعوب المحور الحرة والعزيزة في لبنان وغزة وإيران، وفي إطار مبدأ وحدة الساحات ومواجهة الأعداء وردا على العدوان الصهيوني على لبنان وإيران وغزة، قامت القوات المسلحة اليمنية بإطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وقد حققت أهدافها بنجاح بفضل الله. وفي هذا السياق تؤكد القوات المسلحة اليمنية على الآتي: أولا، نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان. ثانيا، نؤكد أننا سنواجه التصعيد بالتصعيد، وإن عملياتنا العسكرية ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والمعركة والاشتراك وبالاشتراك مع محور الجهاد والمقاومة. ثالثا، نؤكد على حق شعبنا وشعوب أمتنا الحرة في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وأننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الحصار الظالم على شعبنا وشعوب محور الجهاد والمقاومة في فلسطين وغزة وإيران ولبنان والعراق، وأن كل محاولات العدو ستبوء بالفشل بإذن الله تعالى، وإن عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار علينا وعلى محور الجهاد والمقاومة، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 22 من ذي الحجة 1447 للهجرة، الموافق للثامن من يونيو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية

مستمعينا الأعزاء، طبعا البيان الخاص بالقوات المسلحة اليمنية. إذا نحن في صدد الاستعداد والخوض لمرحلة صراع جديدة مع العدو الصهيوني الذي تمادى كثيرا في طغيانه وفي غياب مساعدة العدو الأمريكي الشيطان الأكبر. مستمعينا الأعزاء، مجموعة من الأخبار العاجلة، منها أن حرس الثورة الإسلامية بدأت القوى الجو فضائية عملية نصر عبر استهداف المراكز المهمة في قاعدتي نيفتيم وتلنوف الجويتين.

حرس الثورة الإسلامية يقول بأن العملية جاءت ردا على العدوان الصاروخي الذي شنه الكيان الصهيوني قاتل الأطفال على مواقع في إيران.

كما أكد حرس الثورة أن جميع الوحدات القتالية والعملياتية في حالة استعداد كامل لتنفيذ عملية واسعة في جميع الجبهات، وقد تم إعداد خطة العمل. منصات إسرائيلية تتحدث عن عملية طعن قرب حاجز الأنفاق بين بيت لحم والقدس المحتلة. حركة المجاهدين الفلسطينية تبارك الرد الإيراني على الكيان الصهيوني والذي جاء ردا على العدوان الغاشم على ضاحية بيروت الجنوبية، وتؤكد أن الرد الإيراني يفرض معادلة جديدة على الأرض قوامها التصدي الواضح والسريع للغطرسة والعنجهية الصهيونية الأمريكية. وكالة مهر الإيرانية تؤكد أن منظومة الدفاع الجوي في مدينة كرمانشاه غرب البلاد تصدت لأهداف معادية. إلى تركيا أبرز الأخبار العاجلة التي وصلتنا حتى الآن، وسنكون على تواصل مستمر معكم لإطلاعكم على مستجدات الأحداث أولا بأول من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء في فترتنا المفتوحة المباشرة. تحيا اليوم.

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. في إطار التصدي للعدوان الأمريكي والصهيوني على محور الجهاد والمقاومة في إيران وفلسطين ولبنان والعراق واليمن، ورفضا للمشروع الصهيوني الساعي لإقامة إسرائيل الكبرى تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد، وسعيا منا إلى كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو الأمريكي على شعبنا وشعوب المحور الحرة والعزيزة في لبنان وغزة وإيران، وفي إطار مبدأ وحدة الساحات ومواجهة الأعداء وردا على العدوان الصهيوني على لبنان وإيران وغزة، قامت القوات المسلحة اليمنية بإطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وقد حققت أهدافها بنجاح بفضل الله. وفي هذا السياق تؤكد القوات المسلحة اليمنية على الآتي: أولا، نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان. ثانيا، نؤكد أننا سنواجه التصعيد بالتصعيد، وإن عملياتنا العسكرية ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والمعركة والاشتراك وبالاشتراك مع محور الجهاد والمقاومة. ثالثا، نؤكد على حق شعبنا وشعوب أمتنا الحرة في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وأننا لن نقف مكتوف الأيدي أمام الحصار الظالم على شعبنا وشعوب محور الجهاد والمقاومة في فلسطين وغزة وإيران ولبنان والعراق، وأن كل محاولات العدو ستبوء بالفشل بإذن الله تعالى، وإن عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار علينا وعلى محور الجهاد والمقاومة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 22 من ذي الحجة 1447 للهجرة، الموافق للثامن من يونيو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

0: محور. سامعينا الكرام، العديد من الفعاليات التي أقيمت إحياء لذكرى رحيل العالم الرباني السيد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي، لأنه يعتبر مرجعية فكرية وثقافية ودينية من أهم علماء اليمن، الذين كان لهم الدور الفاعل والبارز في معركة الوعي، كان متمترس في هذه المعركة وأيضا في المعركة الجهادية مع انطلاق المشروع القرآني، لكنه كان له دور فاعل فعلا في تبيين وإيضاح وفي الرد على الشبهات والفتاوى التي كانت تأتي من الفكر الوهابي. يعني نستمر في الحديث عن هذه الهامة وعن هذه القامة العلمائية اليمنية، لأنها حق وإرث تاريخي يجب أن نحافظ عليه، ويجب أن نوثق هذه السيرة وهذه الأعمال وهذه المؤلفات ليتسنى لنا جميعا وللأجيال القادمة أن تطلع على هذه الهامة العلمائية. مشاركنا الحديث حول شخص السيد العلامة بدر الدين بن أمير الدين الحوثي، الدكتور عبد الرحيم الحمران، رئيس جامعة صعدة، الذي أرحب به في هذه الفترة، فترة تحية اليمن. حياكم الله دكتور عبد الرحيم.
1: الله يحييكم بارك فيكم وأهلا وسهلا بكم.
0: حياكم الله سيدي الكريم. لا شك بأن عملية التوثيق وتسجيل وتدوين مثل هؤلاء الهامات وهؤلاء العلماء الذين أثروا المكتبة اليمنية، والذي كان لهم حراك علمي وثقافي وأيضا مجتمعي في أوساط المجتمع، مهم جدا. لذلك أود أن تضعني في أهمية، ما هي الأهمية أو ما هي الفائدة من عملية توثيق وجمع المعلومات في مختلف الجوانب التي تخص السيد العلامة بدر الدين بن أمير الدين الحوثي؟
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على آخرين. في البداية نشكركم على هذه الاستضافة، ونشكركم على اهتمامكم بالقضايا الهامة والأساسية في واقع حياة الأمة. وفي البداية لابد أن يعني نرفع حر التعازي إلى قائدنا، قائد مسيرتنا، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بهذا المصاب الجلال، وإلى الأسرة الكريمة، أسرة بيت العالم الرباني، أسرة سيدي بدر الدين الحوثي رحمة الله ورضوانه عليه. فيما يخص مسألة التوثيق، حقيقة هو جانب مهم جدا، وقد تحدث عن القائم بأعمال رئاسة الوزراء الأستاذ مجاهد العلامة محمد مفتاح يوم أمس بالمناسبة، وهذا حقيقة يعني يدل على استشعار المسؤولية وأهميتها، وهي قضية مهمة جدا مسألة التوثيق، لأن هذه القضية هي تخدم الأمة، يعني من خلال استلهام الدروس والعبر من خلال هؤلاء العظماء، هؤلاء المجاهدين، هؤلاء الذين ضحوا بكل ما يملكون في سبيل الله ومن أجل الله وخدمة لدين الله ومستضعفين في هذه الأرض. الجهود التي بذلها السيد العلامة معلم الرباني السيد بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه طول حياته يعني تعمر أكثر من 80 سنة، حوالي 83 سنة، وكل هذا كل هذه الحياة يعني منذ نعومة أظفاره وهو يقارع الأعداء في ميدان ضد الشبهات، في ميدان شعرا وأدبا، يعني شعرا ونثرا وتأليفا وخطابة بكل الوسائل المتاحة التي تمكن منها وهيئها الله ومكنها الله منها، من هذه القدرات الكبيرة جدا. فتصدى هو أكبر من تصدى حقيقة في واقعنا وفي القرن الماضي، يعني للشبهات الوهابية، يعني ابتداء يعني من أيام ردوده على الحكمي، شخص مستشار الملك عبد العزيز، يعني حينما أرسل قصيدته التائية وتهجم فيها على اليمنيين وبدعهم وكفرهم وشركهم بالشافعية وزيدية. الشافعية قال أنهم يعبدون ابن علوان، والزيدية يعبدون الإمام الهادي، فرد عليه القصيدة التائية المعروفة التي أفحمته وأسكتته ولم يرد بعدها. ويوعد بأنه سيرد، لكن يعني بعد فترة من الزمن بلغ سيدي بدر الدين كما يقول الشهيد القائد في، لأنه أنشد هذه القصيدة وأنشد القصيدة الأخرى النونية التي هي جواب على القحطاني ردود على الوهابي كانت تصدى لهم السيد بدر الدين. فقال الشهيد القائد بأنها نقل عن سيد بدر الدين بأنه بلغهم وفاة الحكم هذا الذي كان يقول بأنه سيرد، لكنه فترة طويلة لم يرد. وقد أخبرني العلامة الأديب الكبير الوالد محسن أبو طارق رحمة الله عليه، قال جوبنا، قال نحن أجبنا وأجاب كثير من العلماء والأدباء اليمنيين على الحكمي، قال لم يسكته بهذا اللفظ، قال لم يسكته إلا بدر الدين الحوثي، هكذا كما يعني أنا أرويها عنه مشافهة، يعني من سمعتها من سمع السيد محسن أبو طالب رحمة الله عليه. فعلى كل حال بالنسبة لمسألة التوثيق لهذه المواقف الردود على الوهابية، كما أن له كثير من الردود، يعني حوالي 42 مؤلف مغلبها معظمها ردود على شبهات الوهابية. كان حريص جدا وهو أكثر من تصدى للمدى الوهابي، وذلك مما جعل آل سعود يحقدون عليه حقدا كبيرا ويستهدفونه عبر عملائهم ومرتزقتهم في الداخل في اليمن. أما مسألة التوثيق فهي للأجيال المتعاقبة، لأن الحدث إذا لم يوثق فإنه يذهب، يعني بيكون يستفاد منه في نفس اللحظة، لكن إذا وثق وحفظ للأجيال تتوارث الأجيال وتأخذ منه الدروس والعبر، لا سيما من هؤلاء العظماء المخلصين المجاهدين الذين ضحوا بكل ما يملكون من أجل الله وفي سبيل الله.
0: نعم. إذن دكتور عبد الرحيم، يعني عندما نقف على 86 عاما، يعني خصوصا في أستاذ عبد الرحيم، دكتور عبد الرحيم، الآن الصوت كيف؟
1: الصوت
0: الآن تسمعوني جيداً؟
1: لا
0: نعم نعم. عندما نتحدث عن 86 عاما قضاها العلامة بدر الدين الحوثي في حركة علمية وعملية وفي خدمة الإنسان، هذه تكون حجة علينا وعلى غيرنا، يعني لم يتعذر لا بمرض ولم يتعذر بكبر السن، بل كان في حركة دائمة ومستمرة إلى أن وافى الأجل. ما الذي ممكن أن نتعلمه من هذه الشخصية التي ظلت في هذا الحراك المستمر والدؤوب؟ أبرز ما يمكن أن نتعلمه نحن وتتعلمه الأجيال المتعاقبة من شخص السيد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي.
1: نتعلم الكثير أو كثير جدا من الدروس والعبر من هذه الشخصية العظيمة. أولا مسألة يعني قوة الإرادة، التوكل على الله، الثقة بالله سبحانه وتعالى، انجدع مع الله، الدوام حقا في الله. إنما يكون الإنسان يعيش مع الله سبحانه وتعالى فإنه يمنح القوة والقدرة ويمنحه الثقة ويمنحه كل العامل التي يستطيع من خلالها أن يحقق أهداف الأمة وأن يخدم الأمة. السيد بدر الدين الحوثي كان أمة يعني في كل جوانب الحياة، يعني كان مدرسة متكاملة في جهاده، في علمه، في ثقته بالله، في تقوى، في إحسانه، في إخلاصه، في تواضعه، في كل جوانب الحياة، يعني في جهاده كان مدرسة متكاملة. أعتقد أن حياته كلها عبر، وكل حياته دروس، علاقته بطلابه، علاقته بأولاده، بأسرته، علاقته بالمجتمع، على اهتمامه المنقطع عن مضير الذي لم أرى مثله في حياتي، اهتمامه بأمور الأمة، حركته رغم يعني الأمراض التي كانت معه صيدلية متحركة من الأدوية والعلاجات، بعضها كنا لا نجده إلا من خارج، بعض الأدوية كانت تنقطع أحيانا ما يتعلق بالربو والأزمات التي كانت تصيبه، لكن رغم كل هذا لم يقعده. فهذه الدروس ممكن أن نستفيد منها وأن تستفيد منها الأجيال المتعاقبة. والله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فرأينا الحكمة تنبع من لسانه ومن أعماله وأقواله وأفعاله وسلوكياته. كان مدرسة متكاملة رضوان الله ورحمته عليه وتستفيد الأجيال المتعاقبة من خلال هذه التجربة ومن خلال هذا الرجل العظيم الذي حمل هم الأمة، حمل هم الإنسانية، هم المستضعفين في هذا العالم. والله سبحانه وتعالى يعني حقق آماله حقيقة. أنا أعتقد بأن كما قال الله سبحانه وتعالى في حق النبي في حق إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ثم قال إني جاعلك للناس إماما، قال الله سبحانه وتعالى. نجاحه في الامتحان والامتحانات المتعاقبة التي مر بها نبي الله إبراهيم. السيد بدر الدين القدرات، الجهود، الهم الذي كان يحمله على أعمال الميدانية، أقر الله عينه بهذين العلمين العظيمين، السيد الشهيد القائد الذي أعاد للأمة قيمتها وعظمتها وعزتها ومكانتها من خلال المنهج القرآني، هذا المشروع العظيم الذي ختمه وعمده بدمه الشريف. وأيضا العلم القائم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بما يملكه من القدرات والإمكانات وقوة الإرادة والكارزمية في شخصيته العظيمة التي نراها لم تصبح شخصية محلية أو إقليمية بل أصبحت شخصية عالمية يحسب له الأعداء الصهاينة والأمريكيون، كل طغاة العالم يحسبون لهذا الشخص ألف حساب. فهذه هي نتاج لجهود وأعمال هذا الرجل العظيم رحمة الله ورضوانه عليه. أقر الله عينيه وهو في حياته، يعني كانت الأمور متسارعة والنتائج كانت يعني متعاقبة بوتيرة عالية، بحيث أن الله حقق هذه الأشياء وهو يبصرها بعينيه، حقق نتائج جهودها العظيمة. وكما كان يقول الشهيد القائدنا، أنا لست إلا ثمرة من ثمار الوالد، وكذلك السيد عبد الملك هو ثمرة عظيمة من ثمار جهود هذا الرجل المجاهد العالم الرباني فقيه القرآن، سماه العلماء وفقيه القرآن وأطلقوا عليه هذا، وقرع من بين أقرانه وزملائه، حتى كان البعض يقول إلا أن يتصدى سيدي بدر الدين لهذه الردود من البعض. أذكر أحدهم سيدي عبد العظيم الحوثي رحمه الله عليه، كان أمين صندوق في فترة من فترات لصندوق عمله علماء الزيدية، فكان أنا لا أستجيد أن أنفق من هذا الصندوق إلا إذا كان صنو بدر الدين هو من يتصدى لهذه الردود، من لهذه الشبهات ومن يقوم بالتأليف في هذا المجموعة. كان متحريا جدا، لكنه يرى في سيدي بدر الدين بأن في يعني أن دوره وعظمته ومكانته تستحق أن ينفق من هذا الصندوق الذي هو باسم الزيدية.
0: نعم، إذا يعني الكثير من المحطات التي إذا توقفنا يعني من يعني في قراءة لهذه الشخصية، يعني عندما نتحدث عن العالم الرباني، عندما نتحدث عن عبادته، عن تواضعه، عن زهده، عن حركته العلمية والثقافية، عن حركته الجهادية، لكن سوف أتوقف مع محطة مهمة وهي محطة المشروع القرآني ودور العلامة بدر الدين الحوثي في مساندة وتأييد هذا المشروع.
1: أقول لكم بحق، سيد بدر الدين كان في غاية من التحري، كان رجل موقف، كان يعيش مع الله مواقفه وحتى مع أولاده مع الله سبحانه وتعالى، وكان يرى من خلال يعني مثلا التدين في بلادنا، يعني إذا صح التعبير يعني هناك نوع من السذاجة في يعني أو ينظر بنوع من السذاجة للتدين في بلادنا، أن يكون الإنسان كثير الشك يعني لا يهتم بمظهره. الشهيد القائد كان يهتم بمظهره كثيرا، وكان لا يظهر التمسك للآخرين يعني الطريقة التقليدية التي عرفت بها من صلاة التدين. فكان سيد بدر الدين يعني يقلق أحيانا من قوة شخصية الشهيد القائد ومن مكانته والكاريزمية التي يتمتع بها، لكنه حينما بدأ مشروع ولم يكن يتحدث عن نفسه، الشهيد القائد يعني عشت معه أكثر من 30 سنة، لا يتحدث ولا مرة واحدة عن موقف من المواقف التي يقوم بها، ويعني يظهر بمظهره هذا الأريحي، مظهره الذي يهتم بمظهره، يهتم بنظافته، يهتم يعني حتى البعض يظن بأنه ليس من أهل هذا التوجه، توجه يعني التدين، ما كانوا يدركون عظمة السيد بدر الدين. حينما بدأ الشهيد القائد مصرعه وجد فيه بغيته التي يبحث عنها طول حياته، ووجد أن الشخص الذي يبحث عنه في حياته أنه داخل بيته، أنه في بيته. فهذه كرامة من كرامات السيد بدر الدين رحمة الله ورضوانه عليه. المشروع القرآني حينما ظهر، يعني السيد بدر الدين يعني قال أنا مع حسين هكذا في أحد المجالس، في أحد المجالس الخاصة، يعني كان هناك حوار عندما اشتدت الأمور وكاد الأمر يتفجر، فكان يعني في جلسة خاصة، فقال الشهيد القائد قال لأسرته أنا أريد أن أبيض وجهي عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله هكذا. وقام وخرج من المجلس، قام سيد بدر الدين قال وأنا مع حسين انفضل المجلس وانتهى انفضل القضية. فسيد بدر الدين حينما حتى الشعار، الشعار رأى فيه أنه شعار الإسلام وأنه يحمي دين الله سبحانه وتعالى، يعني من خلال قصيدته التي أمليت يوم الأمس بصوت الأخ علي المذيع المتألق الأخ علي. فعلى كل حال بالنسبة للمسيرة القرآنية، سيد بدر الدين اعتبر نتائجها قال الحمد لله، الآن إن شاء الله أن الله سيحسبنا مجاهدين عندما كان في مضرة واستهدف واستشهد بجانب 12 طفل وامرأة من أسرته من أولاده وأحفاده، احترقوا حريقا بالعمليات الكبرى حق مرتزقة أمريكا والصائنة الذين هم آل سعود، العمليات الكبرى التي كانوا يسمونها، حينما ضرب جرفه في في في في مضرة واستشهدها ونجاه الله بأعجوبة من في هذا الهجوم، يعني لم يسلم إلا هو وزوجته أم عائشة رحمة الله ورضوانه عليهما، هي والسيد بدر الدين، أم السيد محمد بدر الدين.
0: نعم دكتور عبد الرحيم
1: تفضل.
0: نعم، يعني يعني نفهم من حضرتكم بأن العالم الرباني كان مع المشروع القرآني وكان مؤيدا وداعما لأبنائه في هذا المشروع وتحرك، وكان من ضمن الذين تم استهدافهم من خلال حروب صعدها الست، لكن الله عز وجل نجى السيد العلامة بدر الدين الحوثي ورأى بأم عيني كيف استطاع هذا المشروع أن ينتشر في عموم الجمهورية وتعدى أيضا الجمهورية. إذن هذه الشخصية والتي أنتم أشرتم أيضا من خلال حديثكم أنه يكتب

0: يعني توثيقه وتدوينه على أساس حفظه. ثم ما وهب الله الناس من هذه الإمكانات الحديثة من مستويات الإذاعة والتلفزيون التواصل الاجتماعي، ينبغي أن تستثمر في مثل هذه الجوانب التي هي دروس وعبر للجميع. فحينما ينظر الإنسان إلى جهوز في قدر الدين ومعلقاته، يعني يجد أنها منهجا متكاملا لأصحاب التربية، أصحاب الأكاديميين، للسياسيين، للمثقفين، حتى للناس العاديين، يعني من خلال يعني يستفيدون في تربية أبنائهم داخل أسرهم، لأنه تطبق لكل الجوانب. له من المؤلفات الكثير من المؤلفات، مثلا التيسير هذا هو من أعظم
1: تيسير في التفسير.
0: التفسير
1: نعم،
0: تفسير القرآن. يعني تفسير موضوعي يعتمد فيه تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير ليس فيه خزعبلات وليس فيه إسرائيليات، يعني يعظم العقل ويجعل العقل قيمته ويحترم عقل الإنسان. أما كثير من المفسرين فهم لا يحترمون حتى عقل الإنسان، يعني يهمشونه ولا يجعلون له أي قيمة. أما السيد بدر الدين فإن مرجعيته أولا تفسير القرآن بالقرآن، ثم التفسير باللغة العربية لأنه عربي قح. سيد بدر الدين لأنه برع في اللغة، يعني في في في في فروعها المختلفة، يعني كان من أكابر العلماء، يعني يصحح للأدباء وللعلماء ولكثير من الناس، صحح لهم أخطائهم. فيعني هذه الأشياء حينما تدون ويعني تنشر في أوساط الناس وتدرس في الجامعات، ويعني يوجه الباحثون للبحث والتنقيب حول هذه المواضيع وإسرائها في من خلال البحوث العلمية التي نراها اليوم، يعني تتحرك في في في في ما لا يفيد. يعني هذه من الأشياء التي تستفيد منها المجتمع حينما يشعر الإنسان بأن هناك القدوة والأسوة، يعني من هؤلاء العظماء الذين لم يقعدهم المعاناة والمرض، يشعر بأن قوة الإرادة والإخلاص والثقة بالله سبحانه وتعالى، يعني يستطيع من خلالها أن يحقق الكثير الكثير. أي إنسان منح الله وسائل المعرفة، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هذه وسائل المعرفة التي منح الله الإنسان إياها، يستطيع من خلالها حينما يرى مثل هذا الرجل العظيم رغم ظروفه مرضية لم تبعده لم تعقه، أصبح يعني برع أبدع أنتج خدم الأمة بمواقفه بعظمته بمؤلفاته بجهاده بشعره بأدبه. يعني يجد الإنسان الأمل الكبير من خلال هذه الشخصية، ويستطيع أن يعمل الكثير الكثير للأمة.
1: نعم. إذن وهذا يضع على كاهلنا جميعا أهمية أن نوثق هذه الهامة وهذه الشخصية في مختلف الجوانب، لأن الفائدة ستعود لنا وللأجيال المتعاقبة. دكتور عبد الرحيم، يعني في ختام هذا اللقاء أود أن تتذكروا لنا مواقف من مواقف العلامة السيد بدر الدين الحوثي التي نستفيد منها، سواء مواقفه الاجتماعية، مواقفه الدينية التي تدل على الورع والتقوى والتواضع، مواقفه الجهادية، بما أسعفتكم الذاكرة.
0: أولا بالنسبة لسيد بدر الدين، يعني حياته كلها دروس وعبر، ومواقفه كلها يعني تشد الإنسان يدرك أن يعني أنا حقيقة يعني ما كنت أتخيل أو أتصور أن هناك شخص يعني بهذه العظمة بهذا التواضع بهذا يعني عنده القدرة على البذل والعطاء في يعني رغم المعاناة ورغم ظروف المرض. فهناك كثير من مواقف سيد بدر الدين يعني لا يستطيع الإنسان أن يستذكرها كاملة، لكن ذكرت موقف من المواقف. يعني أمس كنت أفكر في مواقف بدر الدين. من أهم هذه المواقف يعني مسألة الترغيب والترهيب الذي استطاع أن يصمد أمامه. أخبرني الوالد العلامة الرجل العظيم السيد الوالد عبد الحليم بن عصابي، أخبرني في يوم من الأيام حينما تعرض سيد بدر الدين لمحاولة الاغتيال، هو أخاه من الرضاع، هو أخ سيد بدر الدين من الرضاع، فأخبرني بحرقة. قال سيد بدر الدين يعني قد عرض عليها الكثير، ويعني على أساس يعني

0: جبنا بكثير من المعاناة. فأخبرني بقضية مهمة جدا، قال السعودية أرسلت إليه إلى بيته إلى جمعة بن فاضل في يعني إذا لم تخني الذاكرة بالنسبة للمنطقة، في التسعينيات حينما جمعت السعودية المشايخ والناس في الرياض، حتى بعض المشايخ صعدة، ويعني حاولت أن تجهض الوحدة، أيام الوحدة اليمنية، محاولة الوحدة اليمنية. أرسلوا إليه إلى دائرة، يعني فريق يعني وفد سعودي إلى داره، وقال له يعني من المغرياس الكثير عرضوا عليه وعلى أولاده، قالوا سنعمل ونعمل ونعمل من التصريحات ونعمل من الأشياء. هذا طبعا يعني لم أتحدث عنه، يعني كنت غير مستمتع للموضوع هذا، لكن أمس مع الاجتماع الكبير ومع كلام الأخ محمد مفتاح العلامة مجاهد محمد مفتاح، يعني عدت عادت من الذاكرة إلى بعض المواقف الهامة.
1: نعم.
0: أرسلت إليه إلى داره وعرضت عليه كثير من المغريات، وقالوا نريد أن نعمل اتفاق معك هكذا على أساس أن يعني أن لا يحصل أي شيء مستقبلا وكذا، وأيام التصريحات وظروف ردي المعروفة، الظروف المادية صعبة جدا، يعني معروفة الناس يعرفونها جميعا، ليس صاحب ثروة ولا صاحب، لكن هو صاحب علم ومعرفة وثقة بالله سبحانه وتعالى. قالوا له سنعمل لك ونعمل لك ونطلب منك شيئا واحدا فقط، أن تتركنا، أن تترك آل سعود. قال لهم أولا ضيفهم في المساء، وصلوا ليلا ضيفهم، يعني أهتم بهم وقال سنتحدث في الصباح إن شاء الله، يعني ناموا الصباح بدأوا الحوار معهم. فقال لهم يعني لن نعمل شيئا، لن نكتب حرفا واحدا، لكن اتركونا وسنترككم، اتركوا عم أئمتنا مذهبنا تكفيرنا، دعم هؤلاء الجهلة الذين يسفهون يعني يسيئون إلى أئمتنا ويسيئون إلى تراثنا وإلى علمائنا، لا تدعموهم ومهما تركتنا سنترككم. وعد قالوا ولم يعمل لهم أي شيء بالمطلق، فخرجوا يعني بخفيهم، قالوا اتركونا، انتم سلطتم هؤلاء الوهابيين، سلطتم الاعداء علينا، عملتم وعملتم وعملتم، فاتركونا، اتركونا وشعبنا، نحن ومذهبنا وعقائدنا وائمتنا، ونحن سنتحرك وفق ما يقتضيه ديننا، التوجيهات الالهيه، التوجيهات المحمديه لمحمد صلى الله عليه وعلى اله. فيعني هذه كانت من اهم المواقف، فيها اغراء، وهو يعلم بأنهم سيستهدفونه إذا لم يدعن لمغرياتهم كما يعملون مع كثير من الناس. فهذا جانب. جانب أخرى كثيرة، يعني مثلا يعني كان بعد أن استهدف في حياته لمرات متعددة، لأن كان من أهمها حينما وجه الصاروخ، وجه الصاروخ إلى إلى إلى بيته، إلى مجلسه، إلى محل نومه. بالضبط. وخرج سبحان الله العظيم يعني من بين التراب والغبار والحطام كامل. ف يعني الرجل لم يتضعضع، لم يتراجع، لم يخف عنده، وانما راى بانه يعني واشار عليه المحبون والمريدون بانه حياته اصبحت في خطر، عليه انه غادر، عليه انه غادر اليمن. يعني هجر، خرج يعني ليس مهاجرا وإنما مهجرا من اليمن، ليحافظ على دينه وليكون قدوة لهذه الأمة والمستضعفين في أرض الله سبحانه وتعالى. وهو في صنعاء، وصل إلى صنعاء، فحضرت مجلسا له، وقد أتى وأنا ذكرتها يوم الأمس هذه القضية، يعني حضرت مجلسه، وكان هناك أحد الأخوة أحد استشهد رحمة الله عليه، هذا الشخص الذي حضر إليه. وكان سيدي بدر الدين هو دائما يهتم بزواج الشباب والشابات، ويهتم على أساس يعني التحصين، تحصين النشي، تحصين الشباب
1: العفة والستر،
0: الحفاظ على القيم والأخلاق. فأشار كان قد أشار عليها أن تزوج إحدى الفتيات، وكانت يعني مصابة بالعجم، لا تستطيع النطق. فتذكر سيدي بدر الدين حينها، تذكر وهو في طريقه إلى السفر، فسيف بدر الدين أراد أن يعينه، فأخرج من جيبه الأموال التي في جيبه، أخرجها وسلمها إليه. وهذه الأموال هي كانت يعني المال الذي سيستعين به في سفره، في خروجه من اليمن، الذي سينفق عليه وعلى يعني على رفاقه في السفر. فسلمها إليه، وتبعه أحد الأخوة المرافقين، أو أظن السيد عبد الكريم أو الأخ سالم سالم البطيري، قال له أعد بعض المصاريف من $3 والسعودية، أعدها وخذ اليمني، خذ اليمني. أما بالنسبة لهذا فهي مصروف سيدي بدر الدين للطريق. يعني لا قيمة للمال لديه، يعني الكبر والتبر سواء في نظره. لا قيمة لهذه الأموال.
1: إذن دكتور عبد الرحيم يعني أنا أعتذر عن المقاطعة، لكن للأسف الشديد يعني انتهى الوقت المخصص لهذه المقابلة، وفي كل مرة نتمنى أن تطول بين الساعات لنستزيد من هذه الشخصية التي لم نعطيها حقها مهما أفردنا الساعات للحديث عنها، لكن بإذن الله تعالى سنقتنص كل مناسبة للاستزادة من هذا البحر، لنتزود من، لنتعلم من، لنفتخر به أيضا بأنه عالم من علماء اليمن يتحلى بكل هذه الصفات والسجايا. الدكتور عبد الرحيم الحمران رئيس جامعة صعدة، شكرا لك كثيرا، وأعتذر مرة أخرى عن المقاطعة.
0: الله
1: في أمان الله.
0: في
2: أمان. ولم نر بدرا قبله غاب في الثرى، ولم نر طودا قبله ضمه القبر، وقد كان بطن الأرض يغبط ظهرها عليه، فأمسى البطن يحسده الظهر.
3: فالبدر أمسى أمسى بحق.
1: 10:00 في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وإليكم موجز لأهم الأنباء. التفاصيل بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم عن إطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، كما أعلنت حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر. وأكدت القوات المسلحة أنها ستواجه التصعيد بالتصعيد، وشددت على حق الشعب اليمني وشعوب الأمة الحرة في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام الحصار الظالم على الشعب اليمني وشعوب محور الجهاد والمقاومة في فلسطين وغزة وإيران ولبنان والعراق. باركت وزارة الخارجية والمغتربين العملية التي نفذتها القوات المسلحة الإيرانية باستهداف كيان العدو الإسرائيلي ردا على استهداف العاصمة اللبنانية بيروت وتمادي الكيان في جرائمه بحق الشعب اللبناني. باركت حركة المجاهدين الفلسطينية فجر اليوم الرد الإيراني تجاه الكيان الصهيوني، والذي جاء ردا على العدوان الغاشم على الضاحية الجنوبية في بيروت في صورة تعكس أسمى معاني التلاحم والتضامن في الأمة. أعلن المتحدث باسم قوات حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد حسين محب أن عملية الليلة الماضية للعدو الإسرائيلي بمثابة إنذار، وإذا تكرر العدوان فسيكون الرد أوسع نطاقا وسيشمل جميع الأهداف الأمريكية الصهيونية في المنطقة. أعلن الحرس الثوري الإيراني مساء أمس عن استهداف قاعدة رامات ديفيد الجوية الصهيونية بصواريخ باليستية نوعية ردا على الجرائم الصهيونية المتواصلة في جنوب لبنان والقصف الغادر الذي طال الضاحية الجنوبية لبيروت. قال مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي أن الولايات المتحدة تعتزم استخدام جميع الأدوات المتاحة من أجل إتاحة الأصول الإيرانية بهدف إعادة إعمار ما تدعي أنه أضرار ألحقت ببعض حلفائها في المنطقة، مؤكدة أن أي مصادرة للأصول الإيرانية عمل غير قانوني وسيواجه بمسؤولية دولية. بهذا سامعين الكرام نصل وإياكم إلى ختام موجز 10، شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة.
4: وقفة إعلانية.
5: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
6: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
7: هيا، ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط.
8: بينكتب رسالة حب واعتذار.
7: لمن؟
8: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
7: ما رأيك تغني لهن؟
8: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
7: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار، لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
8: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
7: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
8: كلام في محله.
9: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
10: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
11: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.

0: قمامة الجيران الطيبين.
1: مالها؟
0: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
1: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
0: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
1: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
0: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس المباليين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
1: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحول كوما من القمايم.
0: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
1: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
0: كلام في محله، مع تحيات
1: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله، فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي، قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: عاجل عاجل،
7: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم.
8: تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. سمعنا الأعزاء، بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية صدر عند 9 صباحا، وقد بيّن أن هناك عدة أهداف تم استهدافها من قبل القوات المسلحة اليمنية وأن العملية حققت أهدافها بنجاح. البيان جاء بلغة قوية يؤكد على وحدة الساحات وأن المعركة مع العدو ستكون قاسية بمشيئة الله. تم الإعلان عن 3 أشياء رئيسية في البيان تم تأكيدها من قبل القوات المسلحة اليمنية. الأول إعلان حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، واعتبار كل تحركات العدو هدفا عسكريا للقوات المسلحة اليمنية من لحظة إعلان البيان. النقطة الثانية التي أكد عليها البيان هو تأكيد القوات المسلحة أننا سنواجه التصعيد بالتصعيد، وأن العمليات العسكرية ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والمعركة والاشتراك مع محور الجهاد والمقاومة. النقطة الثالثة التي أكد عليها بيان القوات المسلحة هو حق شعبنا وشعب أمتنا الحرة في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وأننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الحصار الظالم على شعبنا وشعوب محور الجهاد والمقاومة في فلسطين وغزة وإيران ولبنان والعراق، وأن كل محاولات العدو ستبوء بالفشل بإذن الله، وأن العمليات مستمرة طالما استمر العدوان والحصار علينا وعلى محور الجهاد والمقاومة.

0: إذن من خلال بيان قواتنا المسلحة اليمن تنخرط في المعركة منذ ساعاتها الأولى، وهذا يدل على أن المعركة لن تكون على مراحل مثلما كانت في الفترات السابقة، ولكنها ستكون وحدة ساحات لكل دول محور المقاومة، وهذا ما حصل فعلا من ناحية اليمن ولبنان والعراق وكذلك إيران. لمناقشة بيان القوات المسلحة اليمنية ومعرفة تفاصيل لبعض الأحداث المستجدة نتيجة للعدوان المستمر من قبل العدو الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعلى لبنان، وكذلك الغطرسة الصهيونية المستمرة التي لا يوجد لها رادع، يسعدنا أن يكون ضيوفنا أو ضيفي عبر خط الهاتف الخبير العسكري العميد عبد السلام السياني وكذلك الخبير السياسي الدكتور عبد الحكيم الهجري. أرحب بضيفي العزيزين، مرحبا بكم بكما عبر أثير فترة تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: أهلا وسهلا،
0: حياكم الله جميعا. البداية ستكون من الخبير العسكري العميد عبد السلام السياني والبيان الصادر عن قواتنا المسلحة اليمنية في 9 صباحا، البيان الذي حمل لهجة قوية تحمل الثقة بنصر الله سبحانه وتعالى، وأيضا التأكيد على أن المعركة بدأت وأن محور المقاومة سيدخلها بشكل كامل، يعني دول المحور كاملة ستدخل هذه الجولة من الصراع والتي فعلا بدأت من ليلة أمس بعد الاعتداء في الإسرائيلي على أضاحية الجنوبية في بيروت، وجاء الرد الإيراني حاسما لأن المفاوضات كانت ترتكز بشكل كبير على وقف العدوان على لبنان. العميد عبد السلام، قراءتكم للبيان العسكري واللهجة القوية والتوقيت الذي جاء فيه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، نحيي قناتكم المباركة. وفي الحقيقة البيان كان بيانا قويا بالفعل، ولم يأتي اتخاذ القرار من فراغ، وإنما أتى من منطلق قرآني، ولأن خياراتنا قرآنية، وحيث قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا. وفي إطار وكان البيان واضحا للناطق الرسمي للقوات المسلحة، حيث وضح أن التصدي للعدو الصهيوني الذي قام بالاعتداء على محور المقاومة في هذه الفترة السابقة بعدة مرات، ومن ناحية ومن ناحية أخرى رفضا لمشروع إسرائيل الكبرى، ما يسمى بالشرق الأوسط الذي يسعى إليها الشيطان الأكبر، ويحاول أن يزج ببعض الدول العربية في التعاون، ومن ناحية أخرى أيضا سعيا منا في كسر الحصار على بلدنا وشعبنا وشعوب المحور. هناك حصار مضبق له فترة طويلة، وشعبنا استخدم الصبر الاستراتيجي حتى أصبح واجبا عليه أن يتحرك في هذا الإطار. كما أن هناك وحدة للساحات أنشئت منذ سنتين، ويجب أن تتخذ قرار موحد. هذا القرار سوف يجعل من العدو الصهيوني لقمة سائغة حتى ينصاع إلى قرارات الدولية، وإلى المفاوضات التي كان يتخذها سببا للاعتداء، حيث وضح في بادي الأمر أمريكا كانت تسعى أن تمد يدها للمفاوضات من ناحية، واليد الأخرى لضرب الدول وضرب المنطقة والاعتداء على أصفهان، الاعتداء على لبنان، الاعتداء على العراق. هذه الأساليب أصبحت مفضوحة. والحمد لله البيان كان واضحا، حققت الدفعة الأولى من الصواريخ هدفها وأهدافها في يافا، وأصبح العدو الصهيوني يطلق تحذيراته بعدم التصوير وعدم الإعلان عن الأماكن التي استهدفتها، وهي أماكن حساسة إن شاء الله.
0: نعم، المواجهة بدأت قوية، عكس المرات السابقة. البيان كما قلنا كان قوي جدا وشديد اللهجة. عندما يتم التأكيد في أول بند من بنودها أنه أن هناك حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لقوتنا المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان. هذا البند في البيان الخاص الصادر اليوم عن القوات المسلحة اليمنية، كيف يمكن قراءته؟
1: هو بالفعل لقد وقعت إسرائيل في المحظور. من الآن فصاعدا ستتغير يعني الردود في محور المقاومة. لا يكون هناك مفاوضات من جانب واعتداء من جانب آخر، ولذلك محور المقاومة وقراراتنا التي اتخذت بفضل الله سبحانه وتعالى وبجهود وبحكمة القائد أن هناك حظرا لجميع يعني سير عمليات السفن الإسرائيلية. هناك هذا القرار حكيم من حيث اتخاذه في الوقت المناسب، وسوف تتلو هناك قرارات أخرى في حالة وجود تصعيد آخر من جانب العدو الصهيوني. سوف تكون هناك قرارات أيضا أشد وأدق في المعنى وأدق في الفعل، لأننا بفضل الله سبحانه وتعالى تمكننا من تغيير المعادلة، وأصبحت المعادلة بأيدي محور المقاومة.
0: نعم، عمي عبد السلام، يعني هنا في هذه النقطة، هل سيتم إدراج الدول المتعاونة مع العدو الإسرائيلي والتي تحاول فك الحصار عنه ضمن لائحة العقوبات يعني أو لائحة الحظر من الملاحة البحرية بشكل كامل بما فيها الدول العربية التي أعلنت التطبيع معها أو التي تسعى للتطبيع في قادم الأيام؟
1: حقيقة ستشهد هناك تطور في العملية العسكرية في المراحل أو في الأوقات القادمة في حالة اتخذت بعض الدول المنافقة والتي تسعى إلى ضرب يعني المبادئ والقيم والخضوع للعدو الصهيوني أو تساعد العدو الصهيوني من جانب آخر. سوف تكون هناك أكيد لا شك هناك ستتخذ إجراءات قاسية وقوية، لكننا نعتقد أنهم لن سوف يكونوا متعقلين في هذه الفترة، لأنه زمام الأمر وزمام المبادرة أصبح بيد المقاومة وبيد محور المقاومة. هناك بدأت خطوات جادة وأصبح العدو في مرحلة إرباك، ويظهر من خلال تصريحات ترامب أنه يعني في حالة من الذهول، لأنها أول مرة يعني تقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن موضوع الصبر الاستراتيجي واتخذت قرارا مناسبا في الوقت المناسب.
0: نعم، أتوجه بحديث الآن للدكتور عبد الحكيم الهجري. دكتور عبد الحكيم، في إطار المفاوضات الجارية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبين الولايات المتحدة الأمريكية والتي تمت بوساطة باكستانية، كان هناك مجموعة من البنود والنقاط التي حاول الوسطاء أن يجمعوا عليها بين إيران وبين أمريكا، ولكن كما يبدو أن العدو الإسرائيلي لا يريد أن يكون هناك تسوية سلمية ولكنه يريد استمرار لهذه الحروب. لو تابعنا يعني من خلال محور المقاومة، هناك مفاوضات بين اليمن والسعودية لإنهاء حالة اللاسلم ولا حرب التي نحيا فيها مع استمرار فرض الحصار على بلادنا. نفس الحالة تعيشها الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني الغاصب، مفاوضات مع استمرار فرض للحصار. كيف تقرؤون المشهد في قادم الأيام في ضوء التطورات الحالية؟
2: وحقيقة كان بيان اليوم بيانا قويا للمقاومة، وأول مرة يتوحد البيان لضمن إيقاع في إطار
0: دكتور عبد الحكيم، الصوت غير واضح.
2: حزب الله وإيران اتخذت أمس إيران يعني خطوة سياسية هي رائعة جدا في ضربها والإسرائيلي. البيان كان قويا، لكن المفاوضات القائمة حاليا حتى يكون مع السعودية هي مفاوضة هشة.
0: دكتور عبد الحكيم، ألو،
2: كان فاوضنا فيها ولم نخرج فيها بأي نتيجة. السعودية دائما تتخذ من إسرائيل منبرا لها أو قدية لها، ما تقوله إسرائيل تقول السعودية.
0: دكتور عبد الحكيم، ألو، مستمعينا الأعزاء، طبعا سنواصل الحديث، ولكن يعني نعتذر الدكتور عبد الحكيم لأن الصوت غير واضح، سنحاول معاودة الاتصال معه، وأعود لضيفنا العزيز العميد عبد السلام السياني. في لو عدنا لبيان القوات المسلحة عميد عبد السلام في بنده الثاني، نؤكد أننا سنواجه التصعيد بالتصعيد، وأن عملياتنا العسكرية ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والمعركة والاشتراك مع محور الجهاد والمقاومة. في هذه النقطة هنا، هل نستطيع أن نقول بأن باب المندب سيكون محل يعني ضغط من قبل محور المقاومة بجانب مضيق هرمز على العدو الأمريكي وكذلك العدو الإسرائيلي من أجل الرضوخ لمطالب محور المقاومة، والتي من أبرزها وأهمها فك الحصار وإنهاء الاعتداءات على دول محور المقاومة؟
1: وفي الحقيقة نحن بفضل الله سبحانه وتعالى قد استعدينا من وقت مبكر، وحدثنا نوعة ونقلة نوعية في عملياتنا العسكرية، يعني من حيث اتخاذ دراسة الموقف واتخاذ القرار، وتمكنت قواتنا المسلحة من الاستعداد الكامل منذ وقت مبكر أيضا في حالة وجود تصعيد من قبل العدو الصهيوني والأمريكي، الذي يعرف مدى قدرتنا على إعلامه ووجاعه في مفاصل معينة، ولذلك كانت قرارات محور المقاومة بأن نقاتلهم كافة كما يقاتلون كافة، ونتبع يعني الطرق الحديثة في يعني اتخاذ القرار، بحيث تستطيع قواتنا المسلحة أن تتخذ القرار في الوقت المناسب من ناحية باب المندب، سواء من ناحية السفن، من ناحية يعني وسائل أو خط السير الخاص بالعدو الصهيوني والأمريكي. لكن لا شك أن هناك فترة معينة من القتال ستستمر وستتوسع الحرب في حال أرعن ترامب لتوجيهات نتنياهو وأصبح يدا سائغة بيد العدو الصهيوني. سوف تتوسع الحرب فترة معينة، وبعدين وهناك سوف يلجؤون أكيد إلى يعني اتخاذ نوع من إيقاف الحرب وعادة دورة المفاوضات إلى الواجهة، وهذه أساليبهم ودندنهم في التفاوض وفي يعني محاولة يعني إرباك الرأي العام وتضليله عن الواقع الذي يحدث.
0: نعم.
1: حيث هناك إجراءات جديدة، وسوف تكون هناك أكيد لا شك بعض المناوشات وبعض الردود الأفعال العسكرية.
0: نعم، يعني من الملاحظ هنا عند استخدام ورقة البحر الأحمر أيضا باب المندب، لاحظ مؤخرا التحركات الإسرائيلية في أرض الصومال هناك، وأيضا عملية تدريب ضباط إسرائيليين لضباط من أرض الصومال من أجل أن يتم السيطرة على تلك البقعة المهمة من البحر الأحمر التي تطل على مضيق باب المندب. مثل هذه التحركات هل ستكون من ضمن بند الأهداف التي تستطيع قواتنا المسلحة أن تستهدفها بشكل كبير، خصوصا أنها تمس اليمن بالمقام الأول نتيجة للتقارب الجغرافي الكبير بيننا وبين الصومال؟
1: نحن بفضل الله سبحانه وتعالى نرصد يعني خط الأفريقي، الساحل الأفريقي بشكل عام، وأخواننا في الصومال يعرفون مدى مصداقية قواتنا المسلحة وأفضلية أن تكون وجهتهم مع أخوانهم في اتخاذ القرار ضد العدو الصهيوني الذي يحاول الهيمنة على الساحل الأفريقي ويحاول الهيمنة على الدول المجاورة والمطلة على هذه السواحل الهامة. لكن العدو في الحقيقة يعرف قدرة قواتنا المسلحة وإمكانية صواريخنا بالوصول إلى أي نقطة في البحر، صرح بها الرئيس فخامة الرئيس المشاط، وقدرتنا هذه تتوقف عندها كل الإمكانيات التي تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية في سواء في البحر المتوسط أو في البحر العربي، وطالما هناك يد قوية تصل إلى أماكن بعيدة لتأديب العدو الأمريكي والإسرائيلي، فلا أعتقد أن العدو الأمريكي سوف يلجأ إلى اتخاذ ما سوف يجعله نسبة خسائره ترتفع عما هو حاصل الآن في مواجهته أو في عدوانه على الجمهورية الإسلامية.
0: نعم عمد عبد السلام، كسر الحصار وهذا ما ركز عليه البند الثالث من التأكيدات الخاصة بالقوات المسلحة في البيان الصادر اليوم، نؤكد على حق شعبنا وشعوب أمتنا الحرة في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وأننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الحصار الظالم على شعبنا وشعوب محور الجهاد والمقاومة تم تحديدها في فلسطين وغزة وإيران ولبنان والعراق، وأن كل محاولات العدو ستبوء بالفشل بإذن الله. كل الدول التي تم ذكرها الآن فعلا هي تعاني من حصار شديد. هل هنا يعني عند ذكر فلسطين في البداية، هل هذا يعني بأن الاتفاق الذي تم توقيعه في شرم الشيخ عرضة للانتهاء، وأننا سنبدأ مرحلة مواجهة جديدة وطوفان أقصى جديد ولكن سيقوده محور المقاومة ككل؟
1: بالنسبة للعدو الصهيوني هو لا يلتزم بأي اتفاق من حيث المبدأ. هناك يعني محاولة للتملص من أي اتفاقيات سواء على مستوى الدولي ولا على مستوى المحلي، وأخواننا في غزة لن نقف مكتوفي الأيدي، سوف ندعمهم ويعرفون مصداقية قواتنا المسلحة ومصداقية قيادتنا السياسية والحكيمة، وستستمر يعني معركتنا مع العدو الصهيوني هي معركة وجود ومعركة يعني حق وباطل. هناك حصار مطبق على شعبنا منذ فترة طويلة تسبب في أضرار كبيرة وتسبب في معاناة يعانيها الشعب اليمني وتعانيها بعض الشعوب المحاصرة أيضا التي لحقت باليمن، وهذه الأساليب في الحصار تأتي أيضا بتوجيهات من الولايات المتحدة الأمريكية سواء على المستوى السعودية وعلى مستوى يعني الدول التي تساند العدو الأمريكي في حصارنا. يجب أن يفهموا أن صبر اليمن لن يستمر وهناك معاناة كبيرة، لن نقف مكتوفي الأيدي ولن نشاهد شعبنا يعاني هذه المعاناة الكبيرة ونسكت ونحاول أن نصبر أكثر مما صبر الشعب اليمني. هناك مرحلة جديدة تدخل المنطقة، مرحلة جديدة من إثبات الوجود ويعني إلزام العدو بأن يكون يعني ينصاع إلى القرارات سواء الدولية والقرارات الحكيمة بحيث ينسحب من المنطقة ويرفع حصاره عن شعبنا اليمني.
0: نعم مسألة الحصار هذه تشكل أهمية كبيرة بالنسبة لدول المحور، ولكن هنا فيما يتعلق باستمرار المقاومة وعمليات نزع السلاح التي تركز عليها أمريكا وكذلك إسرائيل بالنسبة لدول المحور، الآن تغيرت الاستراتيجيات والقدرات الرادعة لدول المحور المقاومة، فهل سيستمر التعنت الأمريكي والإسرائيلي أم أننا سندخل فعلا في مرحلة صراع جديدة لن يكون للتفاوض أي طريق إليها؟
1: هو واضح من الخطوات التي اتخذها العدو الصهيوني أنه بتنسيق مع الشيطان الأكبر مع الولايات المتحدة الأمريكية، واستغلت أمريكا أيضا المفاوضات وهجمت عدة مرات على محافظات رئيسية في الجمهورية الإسلامية، وأيضا استغل العدو الصهيوني الفترة السابقة وهذه الفترة التفاوض وهجم على لبنان وعلى بيروت يعني بالذات، واستطاع يعني أن يحاول أن يظهر للمستوطنين أن هناك قدرة على الاستمرارية وقدرة على إيذاء الجمهورية الإسلامية، لكن الجمهورية الإسلامية اتخذت قرارا حاسما طبعا مع محور المقاومة، أصبح القرار موحدا ويجب تأديب العدو الصهيوني الذي أمعن في وأوغل في عدوانه على العديد من محور المقاومة وأصبح يحاول أن يربك حتى ضاوث المفاوضات وأن يصل إلى يعني تفجير المنطقة بطرق تكون لصالحه، لكن الحمد لله هناك استطاعة وتمكن ودراسة للموقف، وأصبحت المواقف القادمة سوف تكون على مستوى عالي من الجهوزية ومن اتخاذ القرار، واستطاع الأخوة في محور المقاومة أن يتخذوا قرارا مناسبا في الوقت المناسب، وها هي صواريخ محور المقاومة تنهال وتسقط على مناطق حساسة في إسرائيل وتؤلم إسرائيل، وسوف تصرخ إسرائيل قريبا إن شاء الله.
0: إن شاء الله. قائد الثورة في خطابه الأخير يوم الخميس الماضي في عيد الولاية أو في ذكرى الولاية، هو تحدث حول هذه النقطة وحول محور وحدة محور المقاومة وحدة الساحات، وكذلك عن التنسيق الذي يتم بين دول المحور، وأكد على أننا مستعدون وأن هناك جهوزية عالية للدخول في مرحلة صراع جديد مع العدو الإسرائيلي، لأن هناك يعني قراءة شاملة من قبل قائد الثورة للعدو وتحركاته ومخططاته. يعني الآن وبعد البيان الذي تم إصداره اليوم والمشاركة الواسعة، يعني يوم أمس كان هناك عملية في العراق، وبالإضافة إلى يعني حزب الله في جنوب لبنان والعملية التي يقوم بها ضد العدو الإسرائيلي في الشمال، والرد الإيراني الحاسم، وكذلك الاشتراك من قبل اليمن، مثل تلك المواجهات كم يستطيع العدو الإسرائيلي ومن خلفه الأمريكي أن يصمد، خصوصا أنه ليست فقط الأراضي الفلسطينية والمصالح الإسرائيلية فيها هي التي ستكون معرضة للخطر فقط، ولكن أيضا المصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة، خصوصا الدول المطبعة والتي تفتح أجواءها وتفتح أراضيها للعدوان على دول محور المقاومة منها. كيف ستكون المواجهة القادمة معهم جميعا؟
1: حقيقة قائد الثورة حفظه الله رسم لنا يعني الخطوط العريضة للمواجهة، وربطنا بهذه الخطوط في أحد محاضراته، آخر محاضرة في رمضان، قال بالحرف الواحد إن خياراتنا خيارات يجب أن تكون قرآنية، وهذه الرسالة هي ليست للقوات المسلحة فقط أو لشعبنا اليمني العظيم، ولكنها رسالة لجميع محور المقاومة، يجب أن تكون خياراتنا قرآنية، وهذا ما ينبثق وما اتضح في اليوم من قدرتنا على محور المقاومة على ضرب إسرائيل. هناك توجيه من قاعدة ثورة بعيد النظر، ويجب أن يكون من منظر قرآني، بحيث الله سبحانه وتعالى قال واغلظ عليهم، أغلظ عليهم بمعنى أن لا تجعل ردودك ردود رسائل. هذه المرة الأولى التي نطلق صواريخنا سواء من الجمهورية الإسلامية أو من القوات المسلحة اليمنية أو من العراق أو من أي مكان آخر، سوف تطلق صواريخ وتأديب مش منطلق رسائل زي ما مثل ما كان سابقا، وإنما هناك أغلظ عليهم بحيث أن يرجعوا وأن يؤدبوا وأن يرتدعوا عن فعلهم، وهذا ما أمر الله سبحانه وتعالى. يجب أن تكون يعني الجوانب العسكرية من منطلق قرآني بحيث يرتدع العدو الصهيوني، لأنه لا ليس له طرق في التفاوض، وأن استخدام القوة مع العدو الصهيوني هو أنسب الطرق لتأديبه ولجعل الولايات المتحدة الأمريكية تنصاع إلى الواقع وتنصاع إلى يعني طلبات وخيارات المحور المقاومة، هذه شرعية من حيث المبدأ، وتطلب فك الحصار واستقلالية القرار وعدم مكوث القواعد العسكرية في المنطقة. يجب أن نفهم أن هذه البنود الرئيسية وأهمها خروج القوات الأمريكية وقواعد العسكرية من المنطقة سواء منطقة الخليج أو البحر المتوسط، يجب أن تخرج يعني رغم أنفها، لأن المنطقة لم تعد تحتمل وجود أي عسكري أمريكي أو بريطاني أو حتى إسرائيلي في هذا المكان.
0: هذا فعلا يعني نحن نريد هذا الشيء، ولكن المشكلة في الدول التي تقدم الدعم والإسناد للعدو الإسرائيلي، على رأسها طبعا الإمارات. الكويت كانت من ضمن الدول التي قدمت دعم وإسناد، البحرين قدمت دعم وإسناد، لا ننسى أيضا قطر، كذلك السعودية، يعني دول الخليج بشكل عام الغالبية باستثناء عمان تقدم دعم مستمر للعدو الإسرائيلي أو بالأصح لأمريكا، وتقوم بدورها بحماية العدو الإسرائيلي وتساعده في عملية الاستباحة والتمدد التي يريدها من أجل إنشاء إسرائيل الكبرى. هنا دول محور المقاومة كيف ستتعامل مع هذه الدول التي تقدم الدعم اللامتناهي للعدو الإسرائيلي، رغم أننا يعني عندما يتصدى محور المقاومة للعدو الإسرائيلي فهو يتصدى باسم العالم العربي والإسلامي وليس باسم الدولة أو باسم المحور فقط.
1: هو بالنسبة للدول التي تقدم دعم للعدو الصهيوني والأمريكي هي لم تقدم على هذه الخطوات إلا بعد أن دجنت شعوبها وجعلتها شعوبا ذليلة، أخضعتها واستخدمت كل الأساليب، ومن الحرب الناعمة إلى التفكيك المجتمعي إلى يعني تجويع أسر كبيرة في هذه الشعوب وجعلها خاضعة وتلجأ إلى البحث عن لقمة العيش فقط. هذه الأساليب اتخذتها لكي تخضع شعوبها، ومنها ومنطلق دعمها الجديد الواضح للعدو الصهيوني والأمريكي. سوف تتحمل هذه الدول النتائج التي تترتب على ذلك، وهم وقعوا في شراك الشيطان ويجب أن يخرجوا مخرجا جميلا، أفضل لهم من أن يتحملوا تبعات تلك العمالة وتلك الخيانة الوطنية، الخيانة العالمية للجانب العربي والجانب الإسلامي. وهناك أعتقد هناك خطوات سوف تتم وسوف تتخذ، يعني تظهر الحق من الباطل، وهناك خيارات لا يلجأ لا يكون هناك مجال للمراوغة فيها. الأمور تتجه إلى أن يكون هناك منافقا صريحا أو مؤمنا صادقا، ما ليس هناك مجال آخر لأي ازدواجية في اتخاذ القرار أو ازدواجية في المعايير التي تتخذها دول الخليج. ليس لمصلحتها الاستمرارية في هذا النهج المغاير لشعوبها والمناهض لمبادئ وقيم المنطقة. ومن هنا نستطيع أن نقول يعني بواسطة بعض النداءات لكثير من الأحرار في هذه الشعوب أنهم لن يسكتوا. هناك أحرار على مستوى عالي من الوعي والثقافة القرآنية ولن يسكتوا، وسوف تكون هناك أكيد مفاجآت يوفق الله فيها الأحرار في هذه الدول
0: بمشيئة الله. العميد عبد السلام، الآن يعني بالنسبة للمفاوضات التي حتى الآن لم يعلن أي طرف أنها قد انتهت، ولكن ما زال هناك الكثير مما يشوبها من عدم الوصول إلى اتفاقات بين إيران وبين أمريكا حول البنود الخاصة بها، خاصة ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. مؤخرا يعني ترامب ما زال مصر على أن الاتفاق بات قريب جدا. إيران تقول بأنها لا تثق بالعدو الأمريكي لأنه دائما ما ينكث العهود. الاعتداءات التي تمت يوم أمس، يعني ترامب عندما يتحدث بأنه تمت بدون معرفة الولايات المتحدة الأمريكية وأنه تصرف فردي من قبل إسرائيل، عندما يقوم بالرد على نتنياهو بأنه هو من يتخذ القرارات وليس نتنياهو، وأن أمريكا ماضية في إطار اتفاق مع إيران، مثل هذه الأخبار في وسائل الوسائل الإعلامية وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي، ما الأثر النفسي الذي تتركه لدى المتلقي؟ ونحن نعرف ونوقن تماما بأن إسرائيل لا يمكن أن تتخذ أي إجراء أو تقوم بالاعتداء على أي دولة إلا إذا أخذت الضوء الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها الحامي والحليف الحقيقي لها في المنطقة، وهي أيضا التي تقوم بحمايتها وتريد لها أن تتمدد من أجل الحفاظ على مصالحها بشكل رئيس في هذه المنطقة.
1: الذين ينظرون إلى الموقف العسكري والسياسي الأمريكي وحتى الإسرائيلي ما يضللون به الرأي العام من أن موضوع البرنامج النووي الإيراني هو محور الحديث وهو محور يعني الهدف الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هذا غير صحيح. لو سلمت إيران فرضا، لو سلمت فرضا وهذا مستبعد، لو سلمت فرضا يعني برنامجها النووي وتخلصت منه، ستستمر الحرب، ستستمر العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لماذا؟ لأن الهدف الرئيسي هو ما تقوم به الجمهورية الإسلامية من تطور في البرنامج المحوري العلمي. هناك برنامج علمي متطور وبحث علمي على مستوى عالي من التكنولوجيا والحداثة في العديد من البرامج الفيزيائية والكيميائية. هذه البرامج ومنها أيضا الصاروخية، هذه البرامج العالية هي التي أزعجت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وأصبحت يعني تؤرقها وتتخذ موضوع البرنامج النووي عبارة عن سلاح يعني تضليلي لشعوبها ولبعض شعوب المنطقة وبعض يعني الرأي العام. أما الحقيقة الأساسية فهو يريد إحباط التقدم التكنولوجي في الجمهورية الإسلامية، بدليل أنهم اعتدوا على أكثر من 20 جامعة بحثية ومراكز بحث من اليوم الأول للعدوان على الجمهورية الإسلامية. هناك يعني طريق ممنهج لمحاولة إسكات وتثبيط قدرة الجمهورية الإسلامية على التطور والتقدم في هذا الجوانب، ومنها الجوانب الخاصة التي يعني تتسابق فيها الدول الكبرى. أما موضوع البرنامج النووي فهو موضوع أصبح ثانوي ومحظور استخدامه على المستوى العالمي، وله ردود فعل وردود سلبية في استخدامه، وهو عبارة عن ذريعة تستخدمها هذه الدول لشن عدوانها.
0: نعم. عميد عبد السلام، يعني الآن في إطار هذه المفاوضات الحالية، هل يمكن بعد التطورات الأخيرة أن تتغير الشروط الخاصة بإيران مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المفاوضات حول عملية السلام التي يراد أن يبرم اتفاق لها في الوقت القريب؟
1: لا شك أن مخاض المفاوضات سوف تستمر فترة معينة، وهناك يعني بوادر ستظهر وستسقط بعض الشروط المجحفة والتعسفية التي يطرحها العدو الأمريكي والصهيوني، ستسقط لا محالة، وليس لهم مجال وليس لهم يعني طريق إلا أن تسقط تلك الشروط التي يرفضها حتى الشعب الإيراني، وترفضها كل شعوب المنطقة، يرفضها الأحرار. استقلالية القرار السياسي، استقلالية التصنيع الحربي، استقلالية الصواريخ، واستقلالية الجانب المالي، وهذه الأساليب التي يحلم بها العدو الأمريكي أن يفرضها على محور المقاومة ستسقط لا محالة، وسينصاع العدو الصهيوني والأمريكي مرغما، لأن اتحاد محور المقاومة واتخاذه القرار المناسب واستعداده المبكر للمواجهة سواء على الجانب السياسي والجانب العسكري والجانب حتى التكنولوجي الذي لا يعلم به هو العدو الأمريكي والإسرائيلي، وينبهر من قدرتنا على يعني معرفة ما يدور بداخل أروقة المؤسسات الخاصة للعدو الصهيوني والأمريكي. هذه الطرق سوف تجبر العدو الأمريكي والصهيوني على الانصياع والخضوع وسحب بعض البنود الرئيسية التي لن تتم المفاوضة ولن يتم الاتفاق طالما هي موجودة على الطاولة.
0: نعم. بالنسبة للتطورات التكنولوجية كما تحدثتم عميد عبد السلام، يعني هناك استعداد كما قلت مبكر سياسيا وعسكريا وكذلك تكنولوجيا. الحرس الثوري الإيراني عندما شن يعني هو شن عملية النصر ضد قاعدتي تل نوف ونفاتيم الإسرائيليتان، وهما من القواعد الجوية التي ينطلق منها العدوان على إيران. أيضا قبل هذه العملية مجموعة حنظلة سيبرانية في إيران شنت هجوما سيبرانيا على أنظمة الرادار لدى الكيان الصهيوني. هل سنشهد منحى جديد بالنسبة للعمليات العسكرية التكتيكية التي سيقوم بها المحور وعلى رأسه إيران من خلال التكنولوجيا

0: واجبا على محور المقاومة أن يدرب ويعلم ويطور نفسه. هناك أحداث السابقة فرضت على محور المقاومة التطور وأثبتت يعني المحطات السابقة والمراحل السابقة في الصراع مع العدو الصهيوني والأمريكي، أثبت قدرة القوات المسلحة اليمنية على معرفة الكثير من المعلومات الخاصة سواء على مستوى تحرك السفن وعلى مستوى ما يجري على مستوى ما يجري في الأساطيل الخاصة التي يتباهى بها العدو الصهيوني والأمريكي. هذه النقاط الحساسة والهامة يدركها العدو الصهيوني وينبهر كيف تصل قواتنا المسلحة، وهناك العديد من أجهزة محور المقاومة. الوصول إلى هذا المستوى العالي فرضه الواقع وفرضه الواجب وفرضه يعني الرجال الأشداء الذين يسهرون ليلا ونهارا لإيجاد شيئا للدفاع عن البلاد والعباد والدفاع عن كرامة الأمة وكرامة الإنسانية. وهؤلاء الرجال توصلوا بفضل الله سبحانه وتعالى وبتوفيقه إلى مستوى عالي فرض الله فيه نصرة عباده المخلصين الذي وعد الله به المؤمنين بالنصر. والنصر ليس على المستوى العسكري فقط، وأن على مستويات يعني عالية وأخرى وحديثة، ومنها أيضا الموضوع التقني الذي ذكرتم.
1: نعم، عميد عبد السلام، أيضا دور المقاطعة هنا في تشكيل نقطة قوية أو ورقة ضغط قوية على العدو، سواء المقاطعة السياسية أو المقاطعة الاقتصادية أو حتى المقاطعة العسكرية للعدو الصهيوني، حتى يتم إضعافه وكذلك إضعاف الأمريكي الذي يقوم بدعمه وحمايته هنا. هل يستطيع محور المقاومة أن يشكل نقطة ارتكاز على هذا الجانب أو هذه الورقة المهمة التي نستطيع من خلال العمل عليها أن تشكل جبهة ضغط قوية وكبيرة مع الجانب العسكري وكذلك الجانب السياسي والدبلوماسي؟
0: عندما قال الله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ليس معناها القوة يعني في الجانب العسكري فقط، وانما يعني الا نستطيع ان نجهز نفوسنا بمقاطعه العدو في بضائعه وفي يعني مقارعته على المستوى الاقتصادي. وانتم يعني ذكرتم موضوع مهم جدا، نحن الى حد الان يعني موضوع الجانب الاقتصادي والجبهه الاقتصاديه على مستوى المنطقه ما زلنا في بدايتها، وهناك دول عربيه التي قامت بمسانده العدو الصهيوني لا تدرك هذا الجانب. أننا لم نستخدم إلا جزءا يسيرا من المواجهة الاقتصادية. بالنسبة للمقاطعة، هي واجب على كل مؤمن وكل مسلم أن يقاطع البضائع الأمريكية لأنها مساندة غير مباشرة للعدو الصهيوني، ويعتبر مساهمة في قتل الأطفال في فلسطين وفي محور المقاومة وفي شعوب المنطقة التي تتعرض لهجمة هرسة وقدرة المواطن العربي والمسلم أن يمتنع عن شراء هذه البضائع كأقل ما يقدمه إرضاء لله سبحانه وتعالى ورسوله. وهذه المقاطعة ستستمر، وهي بالفعل منهجية لها أثرها الكبير على المستوى الاقتصادي، وهناك دراسة منهجية أخرى على المستوى الجبهة الاقتصادية سوف يتم تفعيلها في الفترة القادمة إن شاء الله
1: بمشيئة الله. هذا السلاح أو هذه الورقة الاقتصادية الضاغطة على العدو، عندما يتم تفعيلها ليس من قبل العالم العربي والإسلامي فقط، ولكن أيضا العالم الحر الذي يرفض ما تقوم به إسرائيل من عمليات إبادة جماعية للمواطنين في غزة، وكذلك ما يتم عمله في لبنان، وأيضا الإبادة في إيران في المعركة الأخيرة، حيث صنف الآن الإسرائيليون بأنهم قتلة الأطفال. هل بإمكان هذا السلاح أو هذه الورقة الاقتصادية أن تتوسع، بحيث أنه فعلا في دول أوروبية الآن بدأت بالمقاطعة وصارت تمتنع عن شراء البضائع الإسرائيلية وكذلك السلاح الإسرائيلي، هل نستطيع أن نستفيد من ذلك ببث وعي أكثر من أجل أن يكون هناك نسبة مقاطعة كبيرة جدا حتى

0: من الدول الغربية للكيان الصهيوني الغاصب، وكذلك للولايات المتحدة الأمريكية التي تستخدم أموالها في دعم قتلة الأطفال.
1: هناك من يعني الشعوب ومن المواطنين ومن الأحرار في العالم الكثير الذين بدأت فطرتهم الإنسانية تجبرهم على مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية. هذه الفطرة التي فطرها الله سبحانه وتعالى يجب أن تتمدد وأن تحيا في قلوب الكثير من الشعوب، خصوصا المسلمين والعرب الذين يوحدون بالله سبحانه وتعالى ويعرفون واجبهم الديني وواجبهم الإنساني تجاه يعني مقارعة العدو الصهيوني والأمريكي يعني بالأساليب الممكنة التي يجب أن يتخذها هذا المواطن البريء، وتتخذها فطرته الإنسانية يعني منع استخدام البضائع الأمريكية والإسرائيلية. وهذه سوف يكون لها يعني توسع كبير على مستوى العالم أعتقد، لأنه واجب الإعلام العربي والمحلي والدولي في توعية الشعوب وتثقيفها وتفهيم الوضع القائم وما تقوم به هذه الشيطان الأكبر وما يقوم به الشيطان من اعتداء على الفطرة الإنسانية واعتداء حتى على كل ما هو جميل في هذه الأرض. وهناك لا شك وعي يتجدد وله أثره الكبير في المنطقة، واصبح يعني له يعني خصوصياته وله أثره الكبير على العدو الصهيوني.
0: نعم، العميد عبد السلام السياني الخبير السياسي، أشكرك كثيرا على تواجدك معنا في فترتنا المفتوحة. تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وبإذن الله الأيام القادمة سوف تشهد تصعيد كبير وستشهد مواجهات مع العدو الإسرائيلي ومن خلفه الأمريكي، وبإذن الله ستشهد انتصار لمحور المقاومة والتوسع لهذا المحور الذي رفض الاستكبار ورفض الذل والخنوع. شكرا جزيلا لكم لمشاركتنا هذه المدة الزمنية من عمر فترتنا المفتوحة. تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. في أمان الله.

11 صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. طاب صباحكم بالخير مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سمعنا الكرام ونقدم لحضراتكم ثانية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم، والبداية بالعناوين. القوات المسلحة تطلق دفعة صاروخية على يافا المحتلة وتحظر الملاحة على العدو في البحر الأحمر. حماس تحذر من خطورة تصاعد المد الاستيطاني الاحتلالي في الضفة الغربية. متحدث الحرس الثوري الإيراني يعلن أن أجواء الأراضي المحتلة باتت تحت سيطرة إيران. إلى التفاصيل. أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم عن إطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وأكدت في بيان أن العملية حققت أهدافها بدقة بفضل الله. وأوضح البيان أن العملية جاءت في إطار التصدي للعدوان الأمريكي والصهيوني على محور الجهاد والمقاومة في إيران وفلسطين ولبنان والعراق واليمن، ورفضاً للمشروع الصهيوني الساعي لإقامة إسرائيل الكبرى تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد، وسعياً لكسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو الأمريكي على الشعب اليمني وشعوب المحور في لبنان وغزة وإيران، وفي إطار مبدأ وحدة الساحات ومواجهة الأعداء. وجاء أيضاً رداً على العدوان الصهيوني على

0: كما أكدت أنها ستواجه التصعيد بالتصعيد وأن عملياتها العسكرية ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والمعركة والاشتراك مع محور الجهاد والمقاومة. وشددت القوات المسلحة على حق الشعب اليمني وشعوب الأمة الحرة في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الحصار الظالم على الشعب اليمني وشعوب محور الجهاد والمقاومة في فلسطين وغزة وإيران ولبنان والعراق. ولفتت إلى أن كل محاولات العدو ستبوء بالفشل بإذن الله، وأن عملياتها مستمرة طالما استمر العدوان والحصار على الوطن وعلى محور الجهاد والمقاومة. استشهد 4 مواطنين فلسطينيين بينهم امرأة وأصيب آخرون مساء أمس إثر قصف طائرة مسيرة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي على مركبة مدنية ومواطنين من المارة على مقربة من مدرسة البراق في حي النصر شمال غرب مدينة غزة. حذرت حركة حماس اليوم من خطورة تصاعد المد الاستيطاني الاحتلالي في الضفة الغربية المحتلة، والذي كان آخر مظاهره إصدار أوامر وإخطارات بالاستيلاء على آلاف الدنمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين في محافظتي طوباس وجنين ضمن مخططات الضم والتهجير التي تستهدف أرض فلسطين وشعبها. وأكدت الحركة في تصريح صحفي أن هذه القرارات تمثل تصعيدا خطيرا في سياسة التوسع الاستيطاني وفرض الوقائع على الأرض في الضفة في ظل حالة الصمت والعجز الدوليين وفشل المجتمع الدولي في لجم العدو ووقف مخططاته العدوانية. ودعت جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى مزيد من الصمود والثبات والتمسك بأرضهم وحقوقهم وتفعيل كل سبل المواجهة وأدوات المقاومة، مطالبة المجتمع الدولي وأحرار العالم بتحمل مسؤولياتهم والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة العدو على جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه. استشهد 6 مواطنين لبنانيين وأصيب 2 آخران إثر غارات طيران العدو الإسرائيلي على بلدات وقرى في قضاء النبطية، كما استشهد مواطنان وأصيب 11 آخرون في حصيلة أولية للغارة الصهيونية التي استهدفت شقتين سكنيتين في منطقة المريجة تحويطة الغدير بالضاحية الجنوبية لبيروت. أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي في رسالة اليوم أن سماء الأراضي المحتلة والمنطقة باتت تحت إرادة إيران وتحت سيطرة هدير صواريخ الحرس الثوري الجوي المدمرة حسب وكالة مهر الإيرانية للأنباء. يذكر أن الحرس الثوري الإيراني كان قد أعلن في بيان له الليلة الماضية عن استهداف قاعدة رامات ديفيد الجوية ردا على الجريمة التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي في جنوب لبنان، والتي أدت إلى مقتل وتشريد أعداد كبيرة من أبناء مناطق صور والنبطية والضاحية الجنوبية لبيروت. من جهته أعلن نائب مدير الأمن وإنفاذ القانون في محافظة خوزستان شمال إيران ولي الله حياتي اليوم عن هجوم جوي شنه العدو الإسرائيلي على شركة كارون مهشهر للبتروكيماويات. وأفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء بأنه سمع دوي انفجار من المنطقة الخاصة بالشركة. وقال ولي الله حياتي في مقابلة مقتضبة مع الصحفيين اليوم إنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو خسائر بشرية إثر الهجوم الجوي الذي شنه العدو الإسرائيلي على شركة كارون مهشهر للبتروكيماويات حتى الآن. وأضاف سيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات حول الأضرار وتفاصيل هذا الحادث لاحقاً. اعتبر نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي قسطنطين كوساتشوف أن النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في أرمينيا تشير إلى هزيمة حزب رئيس الوزراء نيكول باشينيان. وكتب كوساتشوف على ماكس الروسية إذا تأكدت البيانات الأولية بالنتائج النهائية للفرز رغم عدم وجود يقين كامل من ذلك، فإن هذه الحالة تمثل أنموذجا يكون في المركز الأول في الانتخابات هزيمة أكثر منه انتصارا. وأضاف أن تشكيل حكومة أحادية الحزب ذات أغلبية برلمانية في أرمينيا يتطلب حصول الحزب على نسبة لا تقل عن 52% من الأصوات، مما يعني أن حزب باشينيان حتى في حال تصدره للمشهد الانتخابي قد يواجه صعوبات في تشكيل حكومة مستقرة دون التحالف مع قوى سياسية أخرى. وحسب لجنة الانتخابات المركزية، بعد فرز أصوات 98% من مراكز الاقتراع حصل الحزب على 707,858 صوتا بواقع 49.82% من إجمالي الأصوات. وتشهد أرمينيا تحولات معقدة لا سيما في ظل توتر العلاقات مع روسيا والاتحاد الاقتصادي الأوراسي. كان هذا سمعنا الكرام هو الخبر الأخير في نشرتنا الإخبارية الثانية التي لم يتبقى في ختامها إلا التذكير بالعناوين. القوات المسلحة تطلق دفعة صاروخية على يافا المحتلة وتحظر الملاحة على العدو في البحر الأحمر. حماس تحذر من خطورة تصاعد المد الاستيطاني الاحتلالي في الضفة الغربية. متحدث الحرس الثوري الإيراني يعلن أن أجواء الأراضي المحتلة باتت تحت سيطرة إيران. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وبينكم سامعين الكرام بثانية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: عاجل عاجل
5: صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: سمعنا الكرام متابعة لما هو جديد من الفعاليات والأنشطة والورش التي تقام هنا وهناك. الذكرى السنوية لرحيل العالم الرباني السيد المجاهد بدر الدين الحوثي كانت هذا الموضوع في رسالة صوتية أرسل بها الزميل محسن الشعبي.
1: أسعد الله بالخير وقاتكم مستمعينا مستمعي إذاعة صنعاء تحية اليمن. اليوم في الذكرى السنوية لرحيل العالم الرباني المجاهد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي رضوان الله عليه. نستمع في هذه اللحظات إلى الأستاذ عبد الرحيم الحمران.
2: ونحن باسمي شخصيا وباسم الحاضرين جميعا نرفع تعازينا الحارة إلى مقام سيدنا العلم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وإلى الأسرة الكريمة الطاهرة. أيها الأخوة، حينما نتحدث عن رجل كهذا العالم، هذا العالم الرباني، لا نستطيع أن نفيه حقه، فهو كالبحر من أي النواحي أتيته. إن أردت أن تتحدث عن علمه فتحدث ولا حرج، فهو الذي قضى ليله ونهاره في طلب العلم إلى أن برز وأصبح يشار إليه بالمنام. فاق أقرانه في اللغة وفي كل فنون العلم والمعرفة، مع أنه كان مصاب بمرض الربو، لكن همته العالية جعلته يبرز وجعلته من أبرز، حتى سماه العلماء فقيه القرآن، فقيه القرآن. في حوالي 30 من عمره وقد أصبح كهلا بسبب المرض، فكر أن يهاجر، هاجر إلى حولان، إلى منطقة الرويس بالقرب من مران بني بحر. هناك الأكسجين متوفر والأشجار موجودة. استعاد شبابه بحمد الله سبحانه وتعالى ونشاطه، وتزوج هناك من امرأة عظيمة أنجبت له الشهيد القائد، وأنجبت له العلامة السيد دحر بن بدر الدين، وأنجبت له الشهداء أحمد وعبد القادر الذين استشهدوا في الحرب الأولى مع الشهيد القائد مع سيد السيادة. ثم بدأ يتنقل من منطقة إلى منطقة من الرويس، وهو يعلم تعليما وأمرا بمعروف ونهيا عن المنكر وإصلاح ذات البين، لا يألو جهدا ليلا ونهارا كل أوقاته، حتى أحيانا وهو على طعامه يأتي إليه المتخاصمون أو تأتي إليه الاستفسارات والفتاوى فيفتي فيها وهو على طعامه قبل أن يستكمل الطعام. همة عالية، مهتم بأمر المسلمين، وكان السمة الواضحة عليه هو القرآن الكريم. إذا صح التعبير كان قرآنا يمشي على الأرض، لا يحابي ولا يجامل أحدا، يعني شدة في لين. حينما تلحظ عظمة هذا الرجل والسمة الجهادية التي كان يتسم بها، كان يقرأ القرآن بنفسية عالية كبيرة رغم المعاناة ورغم الاستهداف، وكان ينتقل من منطقة إلى منطقة. انتقل إلى مران فأوجد فيها مدرسة علمية عظيمة، تخرج منها قادة المسيرة القرآنية، تخرج منها العظماء، تخرج منها الشهيد القائد، تخرج منها السيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وهؤلاء العظماء هم خريجي مدرسة البلد، مدرسة في الغالب مدرسة مران. ثم انتقل بمضايقات، حينما ضيق في مران أضطر، جاءت قبيلة من جمعة بني بحر أتوا إليه، من جمعة بن فاضل أتوا إليه واستضافوه وانتقل إليهم، فضايقوه هناك، فاضطر أن يعود مرة أخرى وأن يذهب إلى أهل الصيف وأن يتنقل، لكنه لم يتضعضع، لم يؤثر ذلك في دينه أو أن يستسلم لهذه المضايقات، كان مرفوع الرأس يتحدث بكل قوة بكل صلابة، وكانت الرؤية لديه واضحة جدا بالنسبة لمن يعادي ومن يصادق ومن يوالي. مواقفه، نذكر بعض المواقف بعشي عجالة التي أعرفها شخصيا عنه. أولا فيما يتعلق بصلاته، في يوم من الأيام وهو في مستشفى المغذيات معلقة. حينما بيقول سيدي عبد الملك قال ربما أنه كان يرى بأن الجماعة فريضة واجبة، ويقول بأنها هي الأصل وأن الصلاة الفرادى هي الفرع للضرورة، فأومع إلي وهو المغذيات معلقة بيدي أومع إلي أن أتي إليه في المستشفى نحن أنا مرافق له. فقلت ماذا تريد سيدي؟ قال أريد أن تصلي بي. أصلي به عبد الرحيم رحمه الله. أصلي بسيدي بدر الدين. كبرت المسألة، قال ما هو ممكن أصلي، أنا ناقص صلاة، أن المغذيات فيها المغذيات والأشياء هذا. فصليت به على أساس ألا أصلي فرادى وهو في تلك الوضعية وفي تلك الحالة. في يوم من الأيام، هذا فيما يتعلق بإتمامي بالصلاة، اتصلوا بي من المستشفى، من المستوصف، مستوصف ضحيان الذي لا زال هو المستوصف في مدينة ثاني مدينة في العاصمة ولا يوجد فيها مستشفى للأسف الشديد. اتصلوا قالوا سيدي بدر الدين في المستوصف، مستوصف ضحيان. ذهبت وإلى وضعية متعبة، يعني أصيب بنوبة من الربو شديدة جدا كانت أن تقضي عليه. فضربوا له إبرة واهتموا به وانتقل إلى بيتنا لقربه لأن ساكنين في مدينة الضحان. في يعني أثناء الليل قلنا أن روحه ستفيض في تلك الليالي، وما إن بدأت تتفتح الشعب الهوائية ويتحسن، وقام بإيقاظ مرافقه سالم البطيري ذكره الله بالخير وجزاه عن سيدي بدر الدين خير الجزاء. أيقظه وهو بحراسته وفي وضع مخيف، وانتقل إلى أحد المساجد قبل الفجر تقريبا بساعة إلى مسجد شريف في شمال في جنوب ضحان، كثير من الأخوة يعرفون هذا المسجد، هناك يصلي. المرض الذي أقعده والذي عانى منه والذي كاد أن تفيض روحه في تلك الليلة لم يمنعه من الخروج إلى المسجد والصلاة في المسجد جماعة. في يوم من الأيام ونحن في مران أردت أن أؤدي للعصر، فتبعني الشهيد القائد السيد حسين قال لي تعال، قال لي لا تؤذن في الميكروفون، وأنتم تعرفون الناس يعني عوام وشغالين ومزارعين يكونوا مجهدين يجمعون الظهر يتبعون الرخصة يصلون العصر مع الظهر. قال الوالد إذا سمع النداء سيخرج وهو مريض، فلا تؤذن في الميكروفون، أذن من الحجرة من الحجرة عصت أنه بآخر سيدي بدر الدين إجابة للنداء وهو مريض سيخرج. قال لي الوالد مريض ولا تؤذن في الميكروفون. يعني لا يستطيع الإنسان أن يحصر مواقف لأنها بالنسبة له السمع مسألة الصلاة هذا عنده حاجة علاقته بالله علاقة عظيمة جدا. فيما يتعلق بمواقفه في مواجهة القوى والظالمين، أذكر بعد أن استهدفت حياته بذلك الصاروخ في تلك الليلة قبض على الجناح على المجرمين على تلك العصابة برئاسة شخص منه القملي لا تذكرون هذا، كتبت الصحف حينها لا سيما صحيفة صحيفة الحق الأمة لا سيما صحيفة الأمة. سيدي بدر الدين بعد أن أتوا بالمجرمين بمن استهدفوا حياته أتى بهم وكرمهم وعشاهم واهتم بهم، وجلس أثناء التحقيق لم يسمح بكف واحد أو ضربة واحدة لأحد هؤلاء الجناة، أحسن إليهم وحتى التخذيل خذل لهم، لكن هذه أوجدت عندهم ردة فعل أدروا بكل المعلومات كل ما لديهم من المعلومات بتلك السلسلة الإجرامية التي استهدفت حياتهم من أعلاها إلى أسفلها. وللأسف الشديد بعد أسبوع سلمت إلى السلطة، يعني بعد أن سلموا إلى السلطة أسبوع مكثوا في السجن ثم أضربوهم بكل بياحة وبكل قلة حياة، لا قيمة للعلماء لا لدماء العلماء. كان الشهيد القائد تحدث بمرارة عن هذا الموقف السيء جدا الذي تعاملت معهم السلطة، واكتشف بأن الصواريخ التي أطلقت على سيدي بدر الدين صرفت من مخازن الجيش في صعدة للأسف الشديد. حينما هجم سيدي بدر الدين، هو لم يهاجر وإنما هجر بعد أن استثمرت حياته وأصبح قلقا خائفا في أي مكان يذهب إليه. في صنعاء، وهو في صنعاء والأرض تحوم حول بيت السيد بدر الدين لإقلاق سيدي بدر الدين، تهيأ للسفر. وهناك موقفين اثنين، موقف أخلاقي وموقف جهادي ديني عظيم جدا يذكرنا بأوائل أئمة أهل البيت. الموقف الأول وهو مجاهد السفر وقد جمع مصاريفه وهو يستخدم ثوب من الثياب القديمة، في جيب داخل هنا جيب يسمونه من الجوبة القديمة، فأتى أحد الأشخاص وكان قد أشار على هذا الشخص أن يتزوج فتاة عجمة. فتذكر سيدي بدر الدين وعده لهذا الشخص وإشارته عليه، فأراد أن يساعده فأخرج المال من جيبه كاملا، أخرج مصروف السفر وأعطاه إياه. كان السيد عبد الكريم الذي هو سردت إلى وزارة الداخلية الآن كان موجود، تبع هذا الشخص وقال له أعد السعودي والدولارات، أما اليمني فحقك، هذا هو مصروفه في الطريق أعده إليه. الموقف الثاني كان معه جاكز كبير، وحاولت أن أفك الزرار الذي مغطي للحم، قال دعني هو بلعاني بقصد اشتلاء عرفه في المطار. قلت يا سيدي معهم أجهزة ومعهم رصد ومعهم التصوير، فأراد أن لا يعرفه. قلت له يحيى المتوكل يريد أن يقابلك، قال قد بلغني هذا لكني لا أريد أن أقابله لأني إذا قابلته سيأتي من يطلب مني أن أقابله، يعني أراد قصد بهذا رئيس النظام، وهو لا يريد الطغاة ولا مقابلة الظالمين بالمرة، وهو مطارد مشرد حياته في خطر. كان هناك لخف بعض الأخوة بعض الناس الذين كانوا إذا جاءهم الأمر وأنتم تعرفونهم جيدا كانوا يبادرون في منتصف الليالي، وربما البعض دار يملك حد عن شيء يمشي حافيا ليقابل علي عبد الله الصالح. لكن مواقف هذا المواقف الإيمانية التي تمنعه وهو في أمس الحاجة إلى مقابلة مثل هذا الرجل للأمن على حياته رفض أن يقابل يحيى المتوكل. قلت له يحيى المتوكل شخص كذا، قال أعلم جيد وهكذا، قال إذا قابلته قد اضطر أن يقابل غيره وأنا لا أريد أبدا، وفعلا هاجر. هذا الرجل حياته كانت لله، صمته لله، كلامه لله، حركته لله مع أولاده. في يوم من الأيام قال لي انظروا إلى عملية التأديب كيف يؤدب أولاده، قال لي الشهيد القائد، قال الوالد صورته متألم شوية، هي نسيت لها عندي نسيت لها أنا أخذ بخاطر. قلت فقال لي معلومة عجيبة استغربت منها، قال لي الوالد إذا غضب على أحد أولاده أو أخذ موقفا يمنع عنه الدعاء، لا يتهجم ولا يصيح على يمنع عنها الدعاء فقط. والشهيد قال لا يريد أن يمنع أن يمتنع سيدي بدر الدين عن الدعاء له، هذه طبيعة هذه تربيته. ما رأيته تهجم في يوم من الأيام أو رفع صوته على أحد أبنائه أو على طالب من طلابه، بل يستبشر. فذهبنا إلى سيدي بدر الدين وهو بابتسامة وليس هناك مشكلة، قال سيدي لا مشكلة أيضا. على كل حال سيدي بدر الدين هناك أفلام، وهناك في التيسير في التفسير هذا منزل في النت، وفيه يعني حياة الشهيد القائد. من أراد أن يطلع على عظمة هذا الرجل وأن يعرف هذا الرجل السيد محمد بدر الدين قد جمع الكثير مما يتعلق به. وهذه الأسرة لا تجامل لا تحابي لا تكذب لا يعني تنقل الحقيقة على أصلها. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للسير على خطاه وعلى خطاه جده محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا جميعا ممن ينتصر لدينه. وشعبنا ارتقى بحمد الله في وعيه، ارتقى في وعيه، والآن يدفع الضريبة برحابة الصدر في موقفه الرسالي القرآني الإسلامي أمام الطغاة والظالمين، ويتحدى الاستكبار العالمي، يتحدى أمريكا بعنجهيتها، بل أذلها وخرجت من البحر الأحمر وهي تجر أذيال الهزيمة لأنها نصرت الله فنصرها.
1: في الأخير نشكر ضيوفنا الكرام، كما هو الشكر موصول لمستمعي إذاعة صنعاء تحيا اليمن.

0: مستمعينا الكرام، من الرسائل الصوتية التي بعث بها مراسل الإذاعة هذه الرسالة الصوتية عن النزول الميداني وتشكيل لجان للانضباط الوظيفي وتفاصيل هذه الرسالة مع الزميل إبراهيم القرضي من محافظة صنعاء.
1: تحية لكم مستمعين الأعزاء، أجمل التحية في مستهل لقنا معكم لهذا اليوم من محافظة صنعاء. اليوم هو اليوم الثالث على التوالي لعملية الانضباط الوظيفي، وكذلك الجهود المشكورة التي تقوم بها مكتب الخدمة المدنية والتطوير الإداري بمحافظة صنعاء، حيث يقوم المكتب بعملية النزول الميداني إلى عموم المكاتب الحكومية بالمحافظة إلى عملية مراقبة الدوام الرسمي بعد استئناف الدوام عقب إجازة عيد الأضحى المبارك. المكتب يقوم بجهود مشكورة وتشكيل لجان ميدانية النزول إلى عموم المكاتب الحكومية، وكما هناك المسؤول المحافظة يقوم بعملية النزول وتفقد الانضباط الوظيفي في عموم المكاتب الحكومية. معي الأخ الأستاذ عبد العزيز هادي علي مفلح، نائب مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتطوير الإداري ومسؤول الرقابة والتفتيش في المكتب، والذي يسلط الأضواء لإذاعة صنعاء برنامجنا تحية اليمن حول ذلك قائلا:
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نرحب بإذاعة صنعاء البرنامج العام، أجمل ترحيب لإتاحتم لنا لهذه الفرصة واستضافتهم لنا، والتي في بدايتها نهني الشعب اليمني والأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك، كما نهني قيادتنا السياسية ممثلة قائد المسيرة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي بمناسبة يوم الغدير والمناسبات الوطنية. كما أستهل كلامي في هذه البداية بأن أطلعكم على ما تم إعداده وتشكيله أثناء العطلة وعقب إجازة عيد الأضحى المبارك، الذي باشرنا عملنا يوم السبت من بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وحيث تم تشكيل فريق من مكتب الخدمة المدنية مكون من عدد 27 عضوا، كما تم تشكيل فريق من قبل قيادة المحافظة ديوان عام المحافظة لعدد 27 عضوا، منهم 22 وكيل محافظة وكلاء وخمسة مدراء، وتم توزيعهم على 58 وحدة إدارية ومرفق صحي. وكان إجمالي عدد القوى العاملة 4196، وبلغ عدد الغياب 3000، عدد الحضور 3083. أيوة، وكانت حيث بلغت نسبة الحضور 89% ونسبة الغياب 11%، وحيث لمسنا من خلال نزولنا ورفع التقارير بأن هناك إقبال وترحب للعمل، ويمشي يعني على قدم وساق، وكل الموظفين والعاملين قائمين بأعمالهم على أكمل وجه، وإن كان هناك تكسير فالتكسير يكون بسيط بنسبة بسيطة على 1%، ولكن هناك نجاح جيد إن شاء الله. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على قيادة المحافظة ممثلة بالسيد المجاهد عبد الباسط علي الهادي، الذي له دور كبير في ضبط العمل الإداري وضبط المكاتب التنفيذية، وأوجد ولمساته ويطلع علينا في كل، يعني طلع على الأعمال أولا بأول، ولا هو من القيادات التي تسهل في أعمال أول، وأنما نشكره ونشكر إذاعة صنعاء على إتاحتها لنا بهذه الفرصة، وإن شاء الله ونهني شعبنا ونهني الأمة الإسلامية والشعب اليمني بنهاية عيد الأضحى المبارك، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: كيف تقيمون سيد الكريم، كيف تقيمون مدى عملية الالتزام والانضباط الوظيفي عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، ومن ثم ما هي الرسالة التي توجهها للموظفين؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم نقيم التقييم يعني جيد، يعني مرتفع جيد جدا مرتفع. والرسالة التي أريد أن أوصلها للموظفين أن يقوموا بأعمالهم على أكمل وجه، وأن يراقبوا أنفسهم، وأن يخافوا من الله سبحانه وتعالى، والله هو الرقيب على كل كبير وصغير، والعمل هو أمانة في أعناقهم، وأن يكونوا يعني مخلصين في أعمالهم وإنجاز وتبسيط إجراءات للمعاملين والمستفيدين والمترددين على الجهات على جهاتهم، أن يكونوا من الذي يعني أن يكونوا بتبسيط الإجراءات، وخاصة في الظرف الذي تعيش به هذه الشعب. نريد منهم أن يتحملوا، أن يكونوا حريصين على العمل بأمانة ودقة ونزاهة، وهذا ما حبيت أن أقوله للأخوان الموظفين.
1: كان ذلك من سمع الزاهة حديث الأخ الأستاذ عبد العزيز هادي المفلح، نائب مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتطوير الإداري ومسؤول الرقابة والتفتيش في المكتب، والذي سلط الضوء حول الأنشطة والمهام والجهود الكبيرة التي يقوم بها مكتب الخدمة المدنية لعملية مراقبة الانضباط الوظيفي وتقييمه حول ذلك، وذلك عقب إجازة عيد الأضحى المبارك. ختام المستمع الزاع، عودة بكم إلى الاستوديو ومع الزملاء، لا نقول وداعا ولكن إلى اللقاء حتى الملتقى، مع رسالة قادمة. هذه أجمل حياتي إبراهيم القرضي، إذاعة صنعاء، تحيا اليمن، دمتم ودم الوطن بألف خير.
3: موقع المسؤولية هو موقع خدمة للمجتمع، وأن تجسد تقواك لله سبحانه وتعالى في مدى اهتمامك والتزامك بأداء مسؤولياتك بشكل صحيح وبقرب من الناس وبأمانة ومصداقية ووفاء. وإلا فالأفضل للإنسان أن يحذر، أن يخرج من أي موقع مسؤولية لن يؤدي فيه واجبه بشكل صحيح، لأنه سيتحمل الأوزار والآثام والذنوب، إما بخيانته وإما بإهماله وتفريطه، وإما بممارساته السيئة التي استغل موقعه لفعلها والقيام بها وممارستها، فيكون وزره كبيرا يوم القيامة وعذابه عظيماً.

0: أيضا سمعينا الكرام هذه الرسالة الصوتية من الزميل علي عبدو علي من محافظة إب، تتحدث أيضا عن مستوى الانضباط الوظيفي.
1: ونوافيكم بأهم الأنشطة والفعاليات التي تشهدها المحافظة خلال هذه الأيام، ومن أبرز تفقد حالة الانضباط الوظيفي عقب إجازة عيد الأضحى المبارك بعد ما قضاء الموظفي الجهاز الإداري للدولة إجازة خلال هذه الأيام الماضية. حول سير عملية الانضباط الوظيفي في مختلف المكاتب الحكومية في محافظة إب، ماذا يقول الأستاذ محمد أبلان مدير عام مكتب الخدمة المدنية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سعيد جدا أن أنا أكون اليوم مع إذاعة صنعاء، هذه الإذاعة الرائدة التي تعتبر من أعمدة الإعلام المسموع، إذاعة صنعاء.
1: نعم
2: طبعا. بالنسبة للانضباط الوظيفي، حققت المحافظة هذا العام انضباطا وظيفيا عاليا، حيث بلغ مستوى الانضباط الوظيفي في اليوم الأول من الدوام الرسمي 94%، والغياب لا يتجاوز 20%، والبقية في مهمات وإجازات. طبعا شكلنا 20 فريق في المديريات و25 فريق في مركز المحافظة للنزول الميداني.
1: نعم.
2: ووجدنا انضباطا عاليا والتزام الدوام الرسمي، وهذا بسبب أي أن مدة الإجازة كانت طويلة وكافية، واستطاع الموظف خلالها أن يقضي التزاماته العائلية والأسرية، وأيضا الوعي لدى الموظف واستشعار المسؤولية لقد تقديم الخدمات. بالنسبة للقطاع، أنا أعتقد القطاع الصحي هو خدمة إنسانية، حقق انضباطا عاليا لأن خدماته يعني ملموسة وإنسانية وتقدم للمواطنين. البقية المكاتب يعني من يعني إلى اليوم الثاني وإحنا الثالث، ونحن نتابع الدوام الرسمي، والالتزام يعني عالي جدا، ويتمثل في أيضا في القدوة مدراء الإدارات ومدراء المكاتب والإدارات الذين يعني سجلوا التزاما عاليا في هذا الجانب.
1: نعم أستاذ محمد أبلان، وأنتم أيضا قد قمتم خلال اليومين الماضيين مع الأخ أمين عام المجلس المحلي الأستاذ أمين علي الورافي وقيادة السلطة المحلية بعملية معرفة الانضباط الوظيفي، كيف وجدتم تفاعل القيادات الإدارية والموظفين رغم أننا نعيش في ظروف صعبة بسبب العدوان على الشعب اليمني وصموده على مدار أكثر من 10 أعوام؟
2: حقيقة أنه تجسد عمليا الآن مدونة السلوك الوظيفي.
1: نعم.
2: وتتمثل في القدوة الحسنة، القدوة الحسنة من الرئيس المباشر، من القائد الإداري، من السلطة المحلية، وتنعكس إيجابا على المسؤول أيضا على الموظفين، وجدنا التزاما كاملا. والمعيار الثاني في مدونة السلوك الوظيفي هي إنجاز الأعمال، يعني انجز عملك كل يوم بيومه يعني على التغيير، وهذا خاصة في الجهات التي ترتبط بخدمة المواطن. اهتمت المسألة ايضا في مدونة السلوك الوظيفي بتجويد الخدمات وتبسيط اجراءاتها بما يحق، والقضاء على اي ازدواج في يعني في اي خدمة تقدم للمواطن، وهذا سيشكل نقلة نوعية على مستوى التطوير الإداري في المحافظة وفي الجمهورية اليمنية.
1: نعم، كلمة تحب قولها عبر إذاعة صنعاء البرنامج العام بمن توجه أستاذ محمد أبلان مدير عام مكتب الخدمة المدنية بمحافظة إب.
2: أوجهها لكم لاهتمامكم ومتابعتكم وتلمسكم هموم الوطن وهموم المواطن، وهذا يدل على يعني الوعي والمسؤوليه العاليه التي يتمتع بها الاعلام اليمني، والذي يقدم وخاصه اذاعه صنعاء البرنامج العام يقدم خدمه نوعيه للمستمع. ونشكركم على اهتمامكم ونتمنى لكم التوفيق والنجاح.
1: شكرا لك استاذ محمد ابلان مدير عام مكتب الخدمه المدنيه بمحافظه طب، الذي قد سلط الضوء حول عمل السير تفقد عملية الانضباط الوظيفي في مختلف مكاتب الحكومية والجهازين العام والمختلط، فمزيدا من هذه الأنشطة والفعاليات، والذي أيضا يعكس للجميع أهمية مسؤولية الجميع كل في موقع عمله، أهمية الانضباط الوظيفي وإفشال مخطط العدوان الذي دائما يحرص على إفشال أي عمل تقومون به، وجميع موظفي الجهاز للدولة. ختاما المستمعين الكرام، هذه أرقى التحايا مني علي عبد علي عباد، إذاعة صنعاء، البرنامج العام، برنامج تحيا اليمن، محافظة إب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام.

0: تحيا اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: وسيتفاجؤون في البر كما تفاجؤوا بالبحر بإذن الله تعالى بتقنيات جديدة غير مسبوقة في التاريخ بإذن الله تعالى تساعد على التنكيل بهم بجبروت الله وبأسه.

إذن سامعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة الأثيرية الذي لم يبقى لنا فيها إلا نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. وهذه تحايا مشرف هذه الفترة طاهر الحراسي. من الأعداد والتقديم إشراق المقري وذكرى جحاف. الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب عبد الرزاق الباشا طه سلام. نظم ومعلومات هشام العيسري. صيانة هندسية سليم عيسى. هندسة صوتية يحيى مهدي. ومن الإخراج إبراهيم الحميضة. إلى اللقاء.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم عن إطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وأكدت في بيان أن العملية حققت أهدافها بدقة بفضل الله. وأوضح البيان أن العملية جاءت في إطار التصدي للعدوان الأمريكي والصهيوني على محور الجهاد والمقاومة في إيران وفلسطين ولبنان والعراق واليمن، ورفضا للمشروع الصهيوني السعي لإقامة إسرائيل الكبرى تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد، وسعيا لكسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو الأمريكي على الشعب اليمني وشعوب المحور في لبنان وغزة وإيران، وفي إطار مبدأ وحدة الساحات ومواجهة الأعداء. وردا على العدوان الصهيوني على لبنان وإيران وغزة، وأعلنت القوات المسلحة حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لها من لحظة إعلان هذا البيان. كما أكدت أنها ستواجه التصعيد بالتصعيد، وأن عملياتها العسكرية ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والمعركة والاشتراك مع محور الجهاد والمقاومة. حذرت حركة حماس اليوم من خطورة تصاعد المد الاستيطاني الاحتلالي في الضفة الغربية المحتلة، والذي كان آخر مظاهره إصدار أوامر وإخطارات بالاستيلاء على آلاف الدنمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين في محافظتي طوباس وجنين ضمن مخططات الضم والتهجير التي تستهدف أرض فلسطين وشعبها. وأكدت الحركة في تصريح صحفي أن هذه القرارات تمثل تصعيدا خطيرا في سياسة التوسع الاستيطاني وفرض الوقائع على الأرض في الضفة في ظل حالة الصمت والعجز الدوليين وفشل المجتمع الدولي في لجم العدو ووقف مخططاته العدوانية. أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي في رسالة اليوم أن سماء الأراضي المحتلة والمنطقة باتت تحت إرادة إيران وتحت سيطرة هدير صواريخ الحرس الثوري الجوي المدمرة حسب وكالة مهر الإيرانية للأنباء. الخبر الأخير في هذا الموجز. اعتبر نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي قسطنطين كوساتشوف أن النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في أرمينيا تشير إلى هزيمة حزب رئيس الوزراء نيكول باشينيان، وكتب على ماكس الروسية: إذا تأكدت البيانات الأولية بالنتائج النهائية للفرز رغم عدم وجود يقين كامل من ذلك، فإن هذه الحالة تمثل أنموذجا يكون فيه المركز الأول في الانتخابات هزيمة أكثر منه انتصارا. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفينكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: إن امتناعك عن أداء الزكاة الواجبة عليك يعرضك للعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الزكاة رقم 1 لسنة 2019 فكن حريصا على أدائها في موعد استحقاقها لتجنب نفسك أي تبعات قانونية أو عقوبات. الهيئة العامة للزكاة.

أستغفر الله من كف لا مست بها محارم الله في الأستار والكلالي أستغفر

0: ومنتعلي صلى الإله.
1: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
2: الله أكبر. الله

0: خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر. الله أكبر. لا
1: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. المسلمون جميعا يجب أن يتحلوا بالوعي، وخاصة في هذه المرحلة تجاه الخطر اليهودي والنصراني، تجاه أساليب اليهود والمشروع الصهيوني والوسائل والتحركات الكثيرة التي يستخدمها أعداء هذه الأمة ضدها. يجب أن يكون لدى كل مسلم متابعة للواقع، متابعة للأحداث، قراءة للأحداث والمتغيرات والمؤامرات وإدراكها والنظر إلى كل ذلك من خلال القرآن الكريم. لأن الإنسان إذا نظر إلى أن كل الأحداث هذه لا تعنيه ولا دخل له بما يحدث من مؤامرات، فإنها حالة كارثية عندما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. لأن الأمة المسلمة أمة مسؤولة، والإنسان المسلم فرد مسؤول أمام الله، يعنيه كل ما يدور في العالم. نحن مسؤولون عن كل العالم، عن كل ما يحدث، لسنا كالآخرين الذين أبعدهم الله عن المسؤولية أو عن الأمم الأخرى التي لم يحملها الله مسؤولية. لا، نحن أمة مسؤولة، نحن أمة حملنا مسؤولية من قبل الله. هذا ما يجب أن يفهمه وأن يدركه كل إنسان مسلم، ولذا عليه أن يهتم، لأن الرسول أراد منك ذلك أنت كمسلم، أن تهتم بكل ما يحدث. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس من المسلمين. أليس الرسول هنا يريد منك أن تتابع الأحداث وما يحدث حتى في أقصى الأرض ما يجري على المسلمين؟ إذن اليوم من أهم ما تحتاجه الأمة الإسلامية في مواجهة الخطر اليهودي هو الوعي الذي تتحطم أمامه كل أساليب المرجفين وقنواتهم ودجلهم وتضليلهم، لأن هناك حملات إعلامية مكثفة علينا كمسلمين، يتبناها اليهود ويدعمها المنافقين، يدعمها المنافقون من أبناء الأمة ووسائل إعلامهم، المطبعون المتخاذلون، من أجل لا يكون هناك من يتأثر من أبناء الأمة بأي تضليل الأمة اليوم مستهدفة بتضليل رهيب جدا عبر وسائل إعلام عالمية كبيرة جدا يديرها اليهود. يريدون أن يخلخلوها، يريدون بكل وسيلة أن يفككوا هذه الأمة. فنحن في مواجهة أمم، ليس أفراد، أمم، نواجه أمم، أمم الكفر كلها بكل ما لديها من إمكانيات هائلة، من وسائل متطورة، من كل ما تستطيع أن تنفذ به إلى داخل هذه الأمة وتفرق صفوفها وتشتت شملها وتضعف قوتها. ولذا لابد من الوعي، وهو أهم سلاح، أن يكون لدى الإنسان فهم، وعي، بصيرة. ليس ذلك الإنسان الذي لا يفهم ولا يدرك أو لا يبالي بما يحدث. الأمة إذا وصلت إلى وعي إيماني عال، والقرآن يخلق وعي عالي، القرآن بصائر، القرآن نور يجعل الإنسان فاهم مدرك لكل شيء في هذه الحياة. إذا وصلت الأمة إلى وعي إيماني وليس أي وعي، لأن الإنسان قد يظن أنه يعي ويفهم ويدرك من خلال الفيسبوك ووسائل التواصل والإنترنت ومحرك جوجل وغيره، لا، لن تعي الوعي الحقيقي الذي تنتصر به إلا من خلال القرآن، لأن مسؤوليتك ربطت بالقرآن، ونحن كمسلمين عزتنا وكرامتنا ربطت بالقرآن، والنصر سيأتي من الله الذي أنزل القرآن، فلن تحصل على النصر ووعيك من أطراف أخرى، لأن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله قال: ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. إذن لابد أن تصل الأمة إلى وعي عالي من خلال القرآن، عندها سيصبح كل ضجيج الوسائل الإعلامية التي ساحتها هي ساحة الأمة، تصب في ساحة الأمة، تتوجه نحو الأمة، كلها ستتلاشى، لن يكون لها أي تأثير. وعلى العكس، عندما يكون المجتمع ويكون أفراد المجتمع ونخبه بما فيهم المتدينون، عندما يكونون سذج مساكين كما يقال، لا يفهمون ولا يعرفون خبث العدو وأساليبه، سيكون هذا حافز للعدو وأدواته ليتحرك ضدهم أكثر. لكن عندما يفهم العدو أن كل وسائله، كل أساليب تفشل أمام وعي الأمة، سييأس، سيكون لديه إحباط، وإلا فسيتحرك بكل نشاط عندما يرى الأمة ساذجة غبية، تصدق كل ما يقال لها وتنضلي عليها كل الخدع والمؤامرات. وسيتحرك المنافقون الذين قال الله عنهم أن في قلوبهم مرض، والمرض هذا يدفعهم إلى تولي اليهود والنصارى. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، في من؟ يسارعون في تولي اليهود والنصارى. سيتحركون ويتحرك المرجفون بنشاط إذا لقوا مجتمع ساذج، وسيكون لديهم أمل أن يغيروا وأن يؤثروا عندما يرون الناس مهيئين متقبلين لتضليلهم. لهذا يجب أن نعرف كيف نكون معتصمين بالله بوعي، ونعرف أهمية العودة إلى هدى الله لنكسب منه الفهم اللازم للتحرك في هذا الميدان أمام هذه التحديات. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إذا نحتاج إلى الله، إلى العودة إلى الله، إلى العودة إلى هدى الله سبحانه وتعالى، لنحمل وعي عالي. وعي عن ماذا؟ وعي عن العدو، نعرف من هو العدو، ما هي أساليب العدو، ما هي حقيقة هذا العدو، ما هي مؤامرات هذا العدو، ما هي دوافعه للعدوان علينا. نعرف أيضا حتى هذا العدو بكل تفاصيله، هذا العدو ما هي علاقته بالله، كيف تحدث الله عنه، ما علاقته بالأمم السابقة، ما علاقته بالأنبياء، ما علاقته بالكتب، كيف تعامل مع الحياة. كذلك يجب أن نعي ما هي أهداف هذا العدو بشكل عام. أيضا يجب أن نعي هذه المرحلة، هذا الواقع الذي نعيش فيه، ما خطورة هذه المرحلة إذا تقاعسنا وتخاذلنا نحن كأمة مسلمة. أيضا أن نعي ما هو الموقف الصحيح الذي يجب أن نقفه، هل ننام، هل نسكت، هل نتخلى، هل نقول لا دخل لنا بما يحدث، هل نتنصل، هل ننساق مع العدو، هل نطبع، هل نتوجه بالتوجه الذي يريد، هل نخضع ونركع نسلم له أرضنا وعرضنا وهويتنا وما يريد، لأنه يريد كل شيء. ما هو الموقف الذي أراده الله سبحانه وتعالى لنا وهو الأصلح لنا، وهو الذي إذا تحركنا فيه سنواجه كل المخاطر التي تستهدفنا من ذلك العدو وننتصر ونعتز ونقوم بمسؤوليتنا الدينية ونتلقى النصرة من الله سبحانه وتعالى ونمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى. ما هو الموقف الذي ينسجم مع ما يريد الله؟ عندها سنحظى بمعونة الله، بنصر الله، بتأييد الله، بتوفيق الله. إذن هذا ما يجب أن نحمله نحن كمسلمين: رؤية صحيحة، موقف صحيح، اتجاه صحيح، خيار حكيم، خيار مجدي، خيار نافع، خيار مفيد. وكل هذا لن نحصل عليه إلا من خلال هدى الله سبحانه وتعالى، من خلال القرآن الكريم، لأن القرآن أرقى رؤية، أرقى طريقة، أكمل طريقة، أكمل ما ينبغي أن تتحرك على أساسه من مفاهيم، من أسس صحيحة نحصل عليها من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما في القرآن الكريم هو أنه كتاب هداية. ما معنى كتاب هداية؟ معنى يهديك، يعرفك ماذا تفعل في هذه الحياة، نحتاج إليه في كل شيء. الله سبحانه وتعالى قال عنه: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. إذا نحن في أمس الحاجة إلى السلام، من خلال القرآن سنحصل على السلام، سنحصل على النور، سنستوعب الأسس والمفاهيم القرآنية، وعندها نستطيع أن نتحرك في الحياة كما يريد الله سبحانه وتعالى. لكي نعي، لكي نفهم، لكي نستبصر، يجب أن نستمع إلى هدى الله بإصغاء، بتفهم، بتركيز. أما إذا الإنسان كان يستمع بلا مبالاة أو يعتبر نفسه فاهم من الأساس، قد هو فاهم كل شيء، ما عاد يحتاج، هكذا قد يظن الكثير من الناس، أو أنه قد سمع مرارا وتكرارا. لا يوجد إنسان يستغني عن هدى الله أبدا، حتى لو كان في مرحلة النبوة. هذه قاعدة لابد أن يفهمها الإنسان. الإنسان بحاجة دائمة إلى المزيد والمزيد من الاستيعاب، من التفهم، من الإصغاء، لأن كل هذا يساعد الإنسان على أن يفهم أكثر، وعندها يستطيع أن يتحرك في ميدان العمل بنجاح، يستطيع أن يواكب المتغيرات والمستجدات، لأنه في كل مرحلة تأتي متغيرات، يستطيع أن يواجه هجمات الأعداء وأساليب الأعداء الجديدة وينتصر ويبقى على الصراط الذي رسمه الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
3: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفين. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية
1: اسمعوا أيها الأخوان، قد علم الله جهادكم وصبركم. انظروا، هذا العدو قد ساقه الله غنيمة لكم. شدوا عليهم، شدوا. الغنيمة، الغنيمة، الجهاد، الجهاد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
2: سر بسر خالي، ما لهم تأخروا.
3: حجاج اليمن الزيوت وصلوا الوقت وحبوا الحال.
1: إلا قل لي، صليت الضحى يا تيبان؟
3: لا يا شيخ، كنت أرتب الجيش.
1: صلى الضحى،
3: صلى الضحى طال عمرك.
1: الله أكبر.
4: الغراب عدو ولونها الأسود حاقد ومجرف، وأكل لحوم الحجاج النهش في أعراضه.
5: قبل جدا أشتي أعرفكم عن الحج صالح اليمني من البحر البيضاء، ما في جنانة مكة إن شاء الله.
6: أهلا وسهلا، حياكم الله يا حج صالح اليمني.
3: يصلون يا شيخ عند صلاة الظهر، الظهر موعدنا يا شيخ خالد.
1: مرحبا، والله مسهل.
3: إيه يا الظهر.
0: تنومة الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة 20.

0: شيخ يا شيخ خالد.
1: أهدى يا تيبان.
0: يا شيخ خالد يا شيخ خالد.
1: أصبر يا تيبان أصبر.
0: نهجم الحين؟
1: أقول لك أصبر يا تيبان أصبر. خلهم ينشغلون شوية. نريدها تكون عليهم مثل الصاعقة.
0: اللي تشوفه يا شيخ، حنا جاهزين.
2: أكيد يا تيبان تحلم بالغنيمة.
0: لا يا لا لا يا شيخ خالد، حاشا لله.
2: حلالك حلالك يا تيبان حلالك.
1: اسقل لي الإخوان جاهزين؟
0: جاهزين يا شيخ خالد. خلنا نتوكل على الله ونهجم عليه.
1: أجل خليك صاحي يا تيبان وانتظر مني الإشارة.
0: إيه يا شيخ، إيه يا شيخ، حنا والإخوان منتظرين منك الإشارة.
3: صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
4: وجهت وجهي لله الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مستقيما ولا مشركا له. إن صلاتي ونسكي ومحياي
5: الله أكبر
6: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله
2: ابن جامع. يلا يا شيخ خالد يلا اخوان ينتظرون منك الإشارة. يلا يا شيخ خالد يلا يا شيخ خالد الجماعة منتظرون منك الإشارة. يلا يا ابن جامع. الله أكبر. اقتلوهم اقتلوهم اقتلوا المشركين الزيون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والإشارة وصل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا مجاهدين يا أخوان مجاهدين اقتلوه ترمي يا محمد. الله أكبر الله أكبر. اهجموا أخوان اهجموا على اليمن اهجموا على المشركين.
3: محمد فاضل يا أحمدي محمد
2: هربوا يا الله صدرك
0: ولا ذكرك ولا
2: ذكرك صدرك عند الفاطمة يا أحمدي
0: ولا ذكرك يا أخي تخبي خبي
2: أين تخبى يا أحمدي أين تخبى يا أحمدي الرصاص من كل بقعة حول الغربان الذي حلمهم خالي حسين حول الغربان الذي حلمهم خالي حسين والله أنهم الوهابين الملاعين يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله
0: وبقى يا خيحة وبقى خلف الحجر ينزل أحد الحجاج يا خيحة وهابي يا وهابي أبسل بسرين
2: وبقى وبقى وبقى أبسلك أشي أحراج يا ملحوم وانا أبو محمد
0: تسلم يدك يا ضيحي تسلم يدك بالرحت راس أبوها الملحوم
2: خالي حسين خالي حسين وفاطمة ومحمد يا أحمدي قلبي يعيقل حالهم اعلم الله حالهم يا أحمدي
0: لا تقلقش لا تقلقش يا ضيحي إن شاء الله أنهم بخير أهم شيء أنت من نفسك يا من حيا غيحيا
2: خل مني خل مني
0: يا
2: الله يا عبد الله يا عبد الله يا شيخ خالد
1: الله أكبر
2: يا شيخ خالد
1: اقتلوهم
2: والخادقة خطة المباركة يا شيخ خالد
1: اقتلوهم اقتلوا مشركين الزيون
2: والخطة المباركة مباركة
1: الله
2: اقتلوهم اقتلوهم يا رجال النشاط اقتل اليمن اقتل الحجاج
1: يخلوا حد يعود الله أكبر
2: ولا خطة مباركة خطة مباركة يا شيخ خالد
1: يخلوا حد منهم حي اقتلوهم
2: اقتلوا المشركين اقتلوا المشركين
1: اذبحوهم
2: اه بارك الله فيك يا شيخ خالد خطة محكومة موزونة خطة محكومة موزونة
1: انتبه يا تيبان لا تغرك الدنيا ولا تعجب بنفسك وارسل الفرسان والهجانة يقطعون الطريق على الفارين توكلوا على الله توكلوا على الله
2: تمر يا شيخ يا اخوان الحق المشركين واحد واحد صغير وكبير دقوهم دق لا يرجع اليمن من يخبر أنا عند الله وعندكم تكفر يا الرياجين
1: لا تخلوا حد يعود لا تخلوا حد منهم
2: الحق الله أنك تشوف اليوم الأسود من عتيبان حفظك الله يا سلطاننا العظيم يا ابن عبد العزيز ابن سعود يا حامي الحجة يا حامي بيت الله وحجاج بيت الله يا حامي بيت الله وحجاج بيت الله اقتلوا المشركين
1: الله
2: اقتلوهم دقوهم
1: الجهاد يا رجال الغنايم
2: ساجد اللي بتتكلم كلام الدين وتمجنك
3: يا الله بتسمعي يا خديجة بتسمعي رصاص يا خديجة بتسمعي يا الله استرك يمكن انه من هابة يا الله استر والله انا بنسمع رصاص جاي نتخبى يا فاطمة جاي
4: اين محمد يا محمد
5: لا تصيحوا جماعة
4: ما بي يا محمد ما بي
5: أسا لا تصيحوش أسمعوكم
4: منهم يبني منهم اللي يسمعوني
5: أرجال اللي فوق الجبل يما أرجال اللي فوق الجبل معهم بنادك خيرة يشبه الوهابين اللي بسرهم في أبها يما
4: الوهابين ما هو الوهابين جيجي يا فاطمة نتخبى بين الشجر يا أم السر
3: لكن يحيى وخالي حسن يا خديجة الله يستر
5: أنا
3: الله يستر جيجي يا محمد جي
5: هيا
3: الله يستر على يحيى الله يستر على خالي حسين الله يستر على الحجاج يا الله استرك ما هو هذا يا الله استرك يا محمد جي يا الله سترك. سالك يا محمد، سالك سالك ابني محمد. يا الله سترك.
5: امشي وانتو رعوا لي هاني.
3: ماشي يا محمد، ما بشتوني.
5: رعوا لي هاني.
3: ماشي يا محمد ماشي، ما بشتير من الخبالة. ابوك رجال قادر يحمي نفسه. جي والله ما بسي
4: المعسكر. يو يعلم الله معك على الصالح. الله يستر علي، ما نفعل يا اختي.
3: نجلس هذا متخبين ولا ندي حركة عمد لحد يسترنا.
5: بصير بصير العسكر فوق عشان معهم بلادك خيرا.
4: اي والله انهم الوهابين، لعنة الله عليهم حول الغدارين. كان صالح بيقول لي انهم عيغدروا بنا.
3: اجلس يا ابني محمد، اجلس اجلس هاني.
5: ابشربي
3: قوا يا محمد، لا تجنن. اجلس.
5: اصاي ما اصاي.
3: الله يستر الله يستر. لا يجي وهذا تفسير الحلم حق خالي حسين، انه بغربة نسود معاها مناقد حديد بتهجم علينا. اللهم اللهم اللهم يا خديجة.
4: الله يستر الله يستر. أين أنت يا صالح؟ الله يحفظك يستعيد يا صالح.
3: عليكم لعنة
4: الله،
3: عليكم لعنة الله بيقتل الحجاج، عليكم لعنة الله بيقتل الحجاج.
4: ارفعوا اولاد الحجاج.
5: صايم
4: الله يسيبكم يا عجوز.
5: سكتي سكتي.
4: لو ما ندي يا صالح،
5: لو ما ندي يا صالح.
4: الله يسر الله يسر. يا الله يحفظكم يا الله.
5: صايم صايم.

0: اكمل الخطة. وحنتحرك اليوم من أجل مواصلة الطريق. سمعوا؟ صح صح صح. سمعوا؟ وقفون اسمع. سمعوا؟ صوت رصاص.
1: أمانة صوت رصاص. خيرات يا جماعة.
2: صوت رصاص. رصاص خيرات. من هنا من هنا.
1: أجوهم الوهابيين.
0: فاطمة ويحيى ومحمد والحجوس كلهم دلحين بين الرصاص. تبنف عليه حجعي. تبنف عليه.
3: شد حزامك يا نقيب حسين. شد حزامك. بعدك ما تشين سوي يا حجقي. بعدك.
0: اربط البغال. اربط البغال هنا بين الشجاع.

0: الساعة ما قريبة، ساعة قربت.
1: ما هو هذا الخبر حقك؟
2: الأعمار بيد الله يا أحمد، شجع.
0: لا يهمك والله، أني إن شاء الله عند حسن ظنك بي. أنت داري ما هو ساب نرجع ورا، أبشر برجل. لكن ما أنا عمي لك وصية يا نقيب حسين.
1: خير، ما وصيتك يا أحمد؟
0: إذا أمد الله في عمرك تي ختمة خط الوالد الله يرحمه، تسلمها الجهال.
1: حاضر يا أحمد، حاضر. هات أيمد الله بعمرنا جميعا إن شاء الله.
2: والله يا نقيب حسين، إن جهاد هول الخوارج واجب.
1: ماذا الحين قد إحنا بندافع على نفوسنا وأعراضنا؟ شدوا أموركم، هاي حركوا.
2: يا ليت والله معانا معابر خيرات يا نقيب حسين، يا أسفا.
1: ذا الحين خلونا نقلب نبتر أين معداء الله هوله، وعرفوا بنادق ومعابر. والله والله لا ندخل لا وسطهم ولا نستسلم لهول الملاعين. القتلة

0: واو ياي من بك في الشجرة؟ يا الله استر علينا ممكن ما سرق ما حدا شيش حطب أقوم رحلة لعدي فجوع على أيابي حاجة ملانت
1: اسكت اسكت يا ابني قوة
0: فلت
1: مش أنا منهم
0: والله ما معي لحظة
1: ابني قوة
2: اسكت عيب سرونا
1: مش أنا منهم مش أنا منهم عمك أحسن الفقاي
0: عمي أحسن وباسمها أحسن
1: ما أنت باسمك
0: قاسم ابن أحسن ما بي يا عم ما هو هذا الرصاص
1: نعم أنت بتبسر الجبل كفي ملان عسكر وهابي عصايا ابني أصايا قاسم اجلس اجلس ولا حركة والله لو يبصرونا لا يذبحونا ذبحها
0: لكن ما فعلنا بهم يا عم ما فعلنا بهم هذول الكلاء أبي يا عم أبي هونك مراعي لي أبي يا عم
1: اجلس يا قاسم صدقني اجلس لو ما ندرى ما يفعلوا يمكن شوية ويهربوا هؤلاء القتلة يهجموا على حجاج بيت الله بتبصروا ماشي
0: أيوة بين أبصر يا عم أحسن قلتوا لي باسمكم
1: أحسن الفقي يا قاسم اهدع شوية
0: لكن أبي يا عم أبي مسكي أي افتجع علي كيف أفعل كيف أسوي
1: أصبر أصبر أصبر جننتني أصبر شوية وما يكون إلا ما كتب الله شاء الله أن احنا نكون هانة
0: يا الله يا الله ادخل مع حجيج بيتك

0: القاضي حسن وصالح اليمني أرجلهم بكسرات من الرصاص. ما نتعلم يا دكتور.
1: تجلس بعدك يا أحمدي. وقل يا ياسي والله أنا داري من عي عيش من عي موت. أنا أحس إن قدي النهاية. يا الله أسترك يا الله أسترك يا الله أحفظ حجاج بيتك
0: يا الله يا الله. أنا في يد الله يا دكتور.
1: بسير بسير يا أحمد بسير بسير. كذا كتلون الصالح حجاج والذي هربوا تقطعوا لهم في طريق الوادي. هؤلاء القتلة الملاعي أعداء الله.
0: قاتلهم الله يقتلوا ضيوف الرحمن. معقولة
1: حمادي حمادي اذكر الله وقرأ سورة ياسين يا حمادي. كيف أنت من الهدى تسمع الناس كيف يكبروا ويقرأوا.
0: يا الله
1: هيا خليني أكمل أدرس سورة ياسين.
0: يا الله
1: مدري وقدي ساعتي يا حمادي.
0: يا الله
1: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة

0: التعليم. سلام قولا من رب الرحيم.
1: يا الله
0: سلام قولا من رب الرحيم.
1: يا الله
0: سلام قولا من رب الرحيم.

0: أنت رحمادي يا شوعي، أنت رحمادي يا شوعي، أنا مجنون، أنا أسمع صوت أبي صيح، أنسى هذا المجنون، أنسى.
1: سريب سر الدكتور صالح اليمني والقاضي حسن مصاب قوي.
0: الله يستر يا شوعي، الله يستر. يا الله لا شوي معابر يا شوعي، ما عاد لا شوي معابر. يا الله تسترك، يا الله عين، يا الله الضف.
1: الحين كيف عنف علي يا عمي حي؟ قاعد ينزلون من الجبل يقتلونا، ابشر كم بها.
0: ينزلوا ينزلوا يا شوعي، حرمنا نقاتلهم بالجنابي.
2: تتابعون في الحلقة المقبلة.
0: يا شوعي شوعي شوعي، يا ساتر يا ساتر، ربنا أفرق علينا صبرا وثبت أقدامنا.
3: خلصوا الباقين وبعدها ذبحوهم، ما يمشي معاهم إلا درع الرجال. فهمت يا عتيبان؟
4: إيه يا شيخ، الأخوان متعطشين لدماء الزيوت.
3: الأخوان متعطشين للغنيمة.
5: صوتك لا يسمعون، خليني مبروس بين الشهداء يا عماتي، يمكن ربي ينجيني بدمائهم الطاهرة.
6: يا ذا ما عاد
7: فيني يروح للسحبان.
6: قاضي حسن،
0: يا ذا
8: رجلي على رجلك يا نقيب حسين، عليها العالم انفلت رفيقه.
9: أنا قصدي أنتم،
8: توكل على الله يا نقيب حسين، قد زلت علينا يمين.
10: يا نقيب حسين، الموت حق على كل إنسان.
11: كان يقول لي إن الطريق خطيرة، أنا ما صدقتش، أنا ما صدقتش. يا الله ما معانا إلا أنت يا رب.
12: أماني يما الله تبكوش، الله معانا، الله معانا.
13: يا عبد
0: يا شعي، خرب الليل يا عبد الرحيم، خرب الليل يا عبد الله.
2: كنتم مع تنومة الحقد الدفي، كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصولة عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة الشطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزام، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي، للمخرج محمد شرف.
14: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم عن إطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وأكدت في بيان أن العملية حققت أهدافها بدقة بفضل الله. وأوضح البيان أن العملية جاءت في إطار التصدي للعدوان الأمريكي والصهيوني على محور الجهاد والمقاومة في إيران وفلسطين ولبنان والعراق واليمن، ورفضا للمشروع الصهيوني السعي لإقامة إسرائيل الكبرى تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد، وسعيا لكسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو الأمريكي على الشعب اليمني وشعوب المحور في لبنان وغزة وإيران، وفي إطار مبدأ وحدة الساحات ومواجهة الأعداء. وردا على العدوان الصهيوني على لبنان وإيران وغزة، وأعلنت القوات المسلحة حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لها من لحظة إعلان هذا البيان. كما أكدت أنها ستواجه التصعيد بالتصعيد، وأن عملياتها العسكرية ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والمعركة والاشتراك مع محور الجهاد والمقاومة. حذرت حركة حماس اليوم من خطورة تصاعد المد الاستيطاني الاحتلالي في الضفة الغربية المحتلة، والذي كان آخر مظاهره إصدار أوامر وإخطارات بالاستيلاء على آلاف الدنمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين في محافظتي طوباس وجنين ضمن مخططات الضم والتهجير التي تستهدف أرض فلسطين وشعبها. وأكدت الحركة في تصريح صحفي أن هذه القرارات تمثل تصعيدا خطيرا في سياسة التوسع الاستيطاني وفرض الوقائع على الأرض في الضفة في ظل حالة الصمت والعجز الدوليين وفشل المجتمع الدولي في لجم العدو ووقف مخططاته العدوانية. أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي في رسالة اليوم أن سماء الأراضي المحتلة والمنطقة باتت تحت إرادة إيران وتحت سيطرة هدير صواريخ الحرس الثوري الجوي المدمرة حسب وكالة مهر الإيرانية للأنباء. الخبر الأخير في هذا الموجز. اعتبر نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي قسطنطين كوساتشوف أن النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في أرمينيا تشير إلى هزيمة حزب رئيس الوزراء نيكول باشينيان، وكتب على ماكس الروسية: إذا تأكدت البيانات الأولية بالنتائج النهائية للفرز رغم عدم وجود يقين كامل من ذلك، فإن هذه الحالة تمثل أنموذجا يكون فيه المركز الأول في الانتخابات هزيمة أكثر منه انتصارا. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفينكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
7: وقفة أعلانية.
2: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا: ذمار الدائري الغربي خط المغرب محطة الأزرق، عمران جوار المعهد الصحي جوار مستشفى الصماد، صعدة منطقة قحزة جوار المركز الوطني لنقل الدم، إب الظهار جنوب مستشفى الثورة مبنى مكتب الصحة والسكان، حجة المدينة جوار مركز الطوارئ، البيضاء مبنى مكتب الصحة المستشفى القديم، الحديدة التحرير جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
13: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين. وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
15: ما أجملش ومحلاش يا صنعاء القديمة وغبني عليش.
16: ما أجملش يا صنعاء ودارين بجمالها وصنعاء حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه
15: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها، غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها، غبني عليها من مخلفات الباعة المتجولين والمحلات التجارية.
16: يا عيبة أم والقساة على صنعاء الفاتنة والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة؟ صنعاء حوت كل فن، ويا سعد من حلها.
15: كلام في محله، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
17: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
18: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
19: نفند الإشاعات ونتحض الأقاويل، نكافح الدسائس ونواجه المرجفين، نستعرض القيل والقال ونستخلص الحقائق من بين كل ما ينشر ويقال، كي تتبين معنا مكامن الزيف وبواطن التضليل. فتبينوا فتبينوا. برنامج وقائي يأتيكم على أثير إذاعة صنعاء.
17: فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان، تنسيق أحمد الصنعاني. في كلمته بمناسبة يوم الولاية عيد الغدير، أرسل السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي قائد شعب الأنصار، أرسل إلى الأمة رسائل تذكير، وبعث إلى المستكبرين رسائل تحذير، وبينهما نصح كل القوى والجهات في منطقتنا أن تنأى بنفسها عن القتال خدمة للعدو. وفي الأثناء قدم لوحة شاملة لمخاطر شتى وتحديات كبرى تواجه الأمة بأسرها، في قلبها كما في أطرافها، وفي حاضرها كما في مستقبلها.
20: يا أبناء أمتنا الإسلامية، نحن في مرحلة مهمة والصراع في ذروته، ويتطلب ذلك درجة عالية من الوعي أولا ومن المسؤولية ثانيا. كل الخيارات التي تدفع إليها الأمة وفي مقدمتها مسار الخنوع والاستسلام لا نجاة فيه لهذه الأمة، هو مطمع للعدو، ومن البديهي أنه يمكن العدو من السيطرة على هذه الأمة، إضافة إلى أنه مخالف لكتاب الله وتعليمات الله وهداية الله. مسار النفاق والخيانة ليس مسار خير للأمة ولا نجاة فيه لها، هو تسخير للنفس والإمكانات والجهود في خدمة عدو لن يغير عداوته ولن يقدر لأحد ذلك. والله سبحانه وتعالى أخبرنا عنهم في القرآن الكريم بهذه الحقيقة: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. طيب، لو وصل الأمر إلى هذا المستوى، النتيجة الحتمية اليقينية لمسار النفاق والخيانة كما أخبر الله في القرآن الكريم هي الندم والخسران، كما قال الله: فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، وكما قال عنهم: حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين، لمن يتجهون لموالاة اليهود والنصارى. النجاة والعز والفلاح في التولي لله والانضواء تحت راية حزبه وأوليائه والتمسك بكتابه والثقة بوعده الحق، كما قال تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وكما قال تعالى عن مآلات وعاقبة الصراع مع اليهود الصهاينة: المستكبرين المفسدين في الأرض وإن عدتم عدنا.
1: التطبيع السعودي الإسرائيلي من السر إلى العلن. من كان يتصور أن فكرة التطبيع مع الكيان الصهيوني التي كانت من المحرمات ستصبح من المسلمات؟ مفارقة قائمة منذ زمن طويل، لكنها باتت اليوم واحدة من أهم القضايا المعلنة بلا خجل. صفقات تجارية وسياسية وفكرية وعسكرية ومصير مشترك. تعرف على مسلسل التطبيع منذ حلقاته الأولى وإلى الآن. مع صعود هذا الرجل إلى سدة الحكم وتوليه منصب ولاية العهد، تطورت العلاقات بين السعودية وإسرائيل من خلال زيارات متبادلة وإبرام اتفاقيات عسكرية وأمنية واقتصادية. في إبريل من العام 2018 كشفت القناة العاشرة الإسرائيلية عن زيارة وفد رسمي إسرائيلي رفيع المستوى للرياض. وفي فبراير ومارس من العام نفسه جرى لقاء تطبيعي بين مفكرين سياسيين سعوديين منهم أنور عشقي ومفكرين سياسيين إسرائيليين. جرأة الانفتاح في العلاقة بلغت حد نقل السعودية رسائل تطبيعية إلى الإسرائيليين من خلال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير بحسب الإعلام الإسرائيلي. إلى ذلك فقد اشترت السعودية نظام القبة الحديدية الدفاعي من إسرائيل ووضعت في اعتبارها أن يكون على حدودها مع اليمن. وأما التطبيع الاقتصادي فقد بدأ مع تحليق أول طائرة تتبع الخطوط الجوية الهندية في مارس 2018 من نيودلهي متوجهة إلى إسرائيل مرورا بالأجواء السعودية. هبطت الطائرة بأمان وانطلقت رحلات موازية سعيدة لتثبيت أركان التطبيع. في نوفمبر من العام 2017 نشر المدون الإسرائيلي بنتزيون صورا له من داخل الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة. وفي العام 2016 نقلت صحيفة التايمز البريطانية عن مصادر سعودية أن وفدا سعوديا قاده لواء متقاعد زار إسرائيل. في ذات الفترة كانت السعودية تشق طريقا حديديا للربط بين إسرائيل ودول خليجية في إطار مشروع مدينة نيوم أحد أحلام بن سلمان المجهضة. قبل ذلك بنحو 10 سنوات أي في العام 2006 وثق الإعلام الإسرائيلي والغربي زيارة للرئيس الموساد الأسبق إلى الرياض مقابل زيارة الأمير بندر بن سلطان رئيس المخابرات السعودي الأسبق إلى تل أبيب وعقده لقاء مع رئيس الوزراء حينها يهود أولمارت. لم تنتهي بعد الزيارات، فمدير مخابرات سعودي أسبق يدعى تركي الفيصل كان ينسق مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيفي ليفيني ومستشار الأمن القومي لنتنياهو ورئيس شعبة الاستخبارات الإسرائيلي لكيفية أن يبدو التطبيع أكثر فاعلية. جدير بالذكر أن أول لقاء إسرائيلي سعودي جرى في العام 1939 في لندن، وقد كشفت عن ذلك مصادر في واشنطن عبر وثيقة بعنوان الملفات السرية بين واشنطن وإسرائيل ودول الخليج. حتى الشواهد التاريخية تؤكد وجود اتصالات قديمة بين السعودية وإسرائيل بشكل سري، وكانت أولى الخطوات ما قدمه النظام السعودي بمؤتمر العقير عام 1922 عندما كتب تعهدا كتابيا إلى المندوب السامي البريطاني يقر فيه بعدم ممانعته إعطاء فلسطين لليهود كما ترى بريطانيا. إذن فالتطبيع بين إسرائيل والنظام السعودي قائم على قدم وساق منذ عقود، والفرق الآن في خروجه من دائرة الخطر الأقل ضررا إلى الخطر الذي لن يستثني أحدا. ويبقى السؤال عالقا: كيف سيحمي المسلمون مقدساتهم؟
21: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يختتم جولته الخليجية بزيارة الإمارات، يحصد 1,400,000,000,000 دولار من هذه المحطة بتفوق على السعودية وقطر.
22: ومما يؤكد على ذلك مخطط دولة الإمارات
3: للاستثمار في الولايات المتحدة في هذه المجالات من خلال المؤسسات الاستثمارية الإماراتية وبقيمة 1.4 تريليون دولار.
4: And your wonderful brother came to Washington.
22: شقيقك جاء إلى واشنطن قبل أسبوعين وأخبرنا عن تصريحاتك السخية والمتعلقة بالاستثمار بقيمة 1.4 تريليون دولار.
21: ما بين طائرة خاصة في قطر ووسام هو الأعلى في الإمارات، بدأ التنافس محموما لكسب ود ترامب. ما يظهر من جولة ترامب أن الدول الخليجية الثلاث تنافست على لفت انتباه الرئيس المهووس بالمال والزينة، وتكاد هي الميزة الوحيدة التي تملكها العواصم الثلاث. ولا يمكن فهم زيارة ترامب إلى مسجد الزايد الأكبر في الإمارات إلا في إطار استعراض البنيان، وليس لدعوته إلى الإسلام أو لانجذابه نحو تعاليمه وقيمه.
20: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. من الواضح أنه كما يسعى اليهود والنصارى والكافرون لمحاربة ولاية الله سبحانه وتعالى، هذا المفهوم المهم القرآني، يسعى معهم المنافقون أيضا في سعي دؤوب لإخضاع هذه الأمة للتولي لليهود والنصارى والموالاة لهم. وهذه جناية رهيبة على الأمة، الموالاة لأعدائها الأسوأ الأشر الأطغى المستهدفين لها، جناية رهيبة على الأمة في دينها ودنياها، وخسارة حتى لهم في نهاية المطاف. من المهم لأمتنا أن تصغي لله ولكتابه وهديه، ولا تسمع للمنافقين ولا تصدقهم. فمسارهم في سعيهم لإخضاع هذه الأمة للموالاة لليهود والنصارى والخضوع في ولاية أمرهم لهم هو مسار كارثي على هذه الأمة، خطير جدا في الدين والدنيا والآخرة.
17: ومن جديد وعن رؤية قرآنية، أعاد أبو جبريل تحديد التخوم بين مسارات الضياع والإنقاذ، والتأكيد على أن اليمن لن يكون إلا حيث يكره الصهاينة، وسيواصل العمل في التحرر من ولاية الطاغوت الشيطانية وحملة رايتها في هذا العصر اليهود الصهاينة وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل. كما سيجثر اليمن ذاته في ولاية الله تعالى واتباع نوره. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
20: نؤكد ثباتنا على نهج القرآن الكريم في موقفنا من أعداء الإسلام والإنسانية اليهود الصهاينة وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل، يعني موقفنا منهم هو موقف قرآني قائم على أساس ما أمرنا الله به وهدانا إليه في القرآن الكريم، وما قدمه لنا في القرآن الكريم من حقائق تتعلق بذلك. هذا هو أساس موقفنا، وهذه حقيقة مؤكدة يقينية وواضحة وبديهية. موقفنا منهم ومن شرهم وإجرامهم وطغيانهم، من عدوانهم على أمتنا الإسلامية في فلسطين ولبنان وإيران، عدوانهم على شعبنا اليمني واستباحتهم لسوريا، وخطرهم على الأمة بكلها على هذه المنطقة بأجمعها تحت عنوانهم المعروف إقامة إسرائيل الكبرى وتغيير الشرق الأوسط، خطورتهم على المقدسات الإسلامية بكلها بما في ذلك مكة والمدينة، وهي مسألة واضحة. فموقفنا منهم في العداء لهم، في المواجهة لشرهم، لطغيانهم، لعدوانهم، لمؤامراتهم، لمخططاتهم، لأجندتهم الشيطانية العدوانية الظالمة، وموقف قرآني، موقف أصيل بكل ما تعنيه الكلمة، موقف حق نعتز به نتشرف به.
23: في 2 مارس قررت الحكومة الصهيونية منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وسط تخاذل عربي وإسلامي عن اتخاذ أي موقف أو إجراء عملي، منتهكة بذلك اتفاقيات الهدنة الإنسانية التي أعقبت الجولة الأولى من معركة طوفان الأقصى. ليطل السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في 7 مارس، معلنا أنه سيعطي مهلة 4 أيام لجهود الوسطاء الرامية لكسر الحصار الصهيوني الوحشي، محذرا بأن استمرار العدو الصهيوني في منع دخول المساعدات بعد انتهاء المهلة يعني استئناف القوات المسلحة اليمنية لعملياتها البحرية ضد الملاحة الصهيونية مجابها الحصار بالحصار. لم يتمكن الوسطاء من كبح جماح الوحشية الصهيونية ليطل المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية فور انتهاء المهلة مباشرة معلنا
5: استئناف حظر عبور كافة السفن الإسرائيلية في منطقة العمليات المحددة بالبحرين الأحمر والعربي وكذلك باب المندب وخليج عدن.
23: وفي اليوم التالي أكد قائد المسيرة يحفظه الله على أن قرار الحظر هو حظر أولي وأن سقف الموقف اليمني عال جدا وأن كل الخيارات مطروحة للتنفيذ. ومع أن قرار الحظر اليمني لم يشمل سفن الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن الشراكة الإجرامية الأمريكية الصهيونية دفعتهم للتورط في التحرك العدواني ضد اليمن، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في 15 مارس أنها تشن عمليات واسعة النطاق ضد اليمن وأن عملياتها مستمرة بهدف استعادة حرية الملاحة الصهيونية واستعادة الردع. استهلت القوات الأمريكية عدوانها ب47 غارة جوية شملت صنعاء وصعدة والبيضاء وحجة وذمار ومأرب والجوف، ليظهر المعتوه ترامب في اليوم التالي من إحدى غرف العمليات معززا عدوانه العسكري بحملات دعائية وحرب نفسية واسعة. وردا على تلك الهمجية العدوانية أعلن السيد القائد موقف اليمن في ذات الليلة:
20: طالما استمر العدو الأمريكي في عدوانه على بلدنا فبارجاته وحاملة طائراته وقطعه البحرية ستكون مستهدفة بالطائرات المسيرة وبالصواريخ، وأيضا مع ذلك سيشمله قرار الحظر في الملاحة البحرية طالما استمر في عدوانه.
23: وكما فتح السيد القائد على الأمريكيين أبواب الجحيم، فتح لهم منذ اللحظة الأولى بابا للهروب والخروج من الورطة بقوله: وقرار حظر الملاحة سيشمل الأمريكي طالما استمر في عدوانه. رفض الأمريكي الخروج من ساحة الصراع وأبى إلا الاستمرار حتى تحقيق أهدافه المتمثلة باستعادة الردع وفتح طرق الملاحة أمام الصهاينة. وخلال 53 يوما من الإجرام العدواني الواسع تجاه اليمن، استخدم العدوان الأمريكي كل ترسانته الاستراتيجية: تعزيز حاملة الطائرات ترومان بحاملة فينسون، استخدام قذائف بي2 الاستراتيجية، استخدام الذخيرة الدقيقة والخارقة للتحصينات، ارتكاب الجرائم الإرهابية بحق المواطنين، تدمير المنشآت المدنية والبنية التحتية، الضغط الاقتصادي، التهويل والحرب النفسية الشرسة. وفي المقابل لم تتمكن أي سفينة صهيونية أو أمريكية من العبور في مسرح العمليات اليمنية منذ إعلان الحظر، بل صعدت القوات المسلحة اليمنية عملياتها من حظر الملاحة إلى القصف المستمر والمتصاعد باتجاه أهداف عسكرية وحيوية في فلسطين المحتلة بالغة شمال الكيان الغاصب وعمقه الاستراتيجي. استمرت الهجمات المنهكة والفتاكة باتجاه حاملتي الطائرات شمالا باتجاه البحر الأحمر وجنوبا باتجاه البحر العربي، لتعلن القيادة المركزية الأمريكية عن فقدان طائرتي F-18 في مياه البحر الأحمر، ويعترف الجيش الأمريكي بسقوط 7 طائرات MQ-9 خلال أسبوعين، ليظهر ترامب مصدوما ومصرحا الحوثيون يصنعون الصواريخ بالفعل. لم يخطر ببال أحد أنهم يصنعون الصواريخ، وهي متطورة للغاية ومتينة للغاية. تعرضت الحملة الأمريكية لانتقادات داخلية لاذعة على المستوى القانوني والجدوائية والفشل المتراكم عسكريا واقتصاديا واستراتيجيا. بل لم تسلم الحملة من التذمر الصهيوني واتهامهم لها بعدم القيام بما يلزم. وفي الوقت الذي كانت القوات المسلحة اليمنية ترسم معادلة الرد الاستراتيجي مع البحرية الأمريكية، كانت عملياتها تتصاعد باتجاه العدو الصهيوني لتصوب صبيحة الرابع من مايو ضربة نوعية أصابت مطار بن غوريون الدولي، قلب الكيان الصهيوني الحيوي، متجاوزة كل أنظمة الدفاع الجوية الأحدث على مستوى العالم، مخلفة تداعيات استراتيجية ودلالات خطيرة. ليضطر ترامب إلى الخروج من الباب الذي فتح له منذ اللحظة الأولى، صادما كافة حلفائه بإعلانه مساء السادس من مايو عن إصداره توجيهات للقوات الأمريكية بإيقاف عملياتها العدوانية ضد اليمن، تاركا الملاحة الإسرائيلية البحرية والجوية تنازع سكرات الموت في منطقة العمليات اليمنية.
20: نؤكد أيضا على جهوزيتنا للتصدي لهم بمعونة الله تعالى وبالثقة به في أي جولة من جولات التصعيد أو أي تطورات في إطار الوضع الراهن، ونحن على تنسيق تام مع إخوتنا المجاهدين في محور الجهاد والمقاومة والقدس تجاه ما يحدث في لبنان وفلسطين وتجاه الإجراءات الأمريكية الظالمة والعدوانية وما يلزم تجاه ذلك.
17: في لحظة يتسع فيها الاشتباك على امتداد المنطقة وتتحول القواعد الأمريكية من عنوان حماية مزعومة إلى منصات تهديد وعدوان، تبدو الأنظمة التي تحتضنها أمام اختبار حاسم، إما أن تقرأ المتغيرات بوعي أو تدفع إلى قلب الورطة الأمريكية الصهيونية كرأس حربة في مغامرات لا تخدم إلا مشروع الهيمنة وتوسيع نفوذ كيان العدو. فلا استقرار لمن يرهن أرضه للأجنبي، ولا سيادة لمن يحرس قواعده، ولا أمن لمن يصمت على عدوانه ثم يضج حين تتلقى ردودا مشروعة، وما تعده الصهيونية من مشاريع تغيير وتوسيع في المنطقة يجعل بقاء اليد الأمريكية على الأرض العربية والإسلامية خطرا مباشرا لا يعالج إلا بقطعها.
20: يقترن مع الموالاة لهم اتخاذهم أولياء والتمكين لهم بأن يكونوا هم في موقع الأمر والنهي والتدخل في شؤون هذه الأمة والتوجيه لها، ولكن من موقعهم كأعداء، أي ليسوا ناصحين لهذه الأمة. هم أولئك الذين أخبرنا الله عنهم في القرآن الكريم، والله أصدق القائلين، أنهم لا يريدون لنا أي خير. وإذا كانوا لا يريدون لنا أي خير فمعناه أنهم يريدون لنا بديلا عنه كل شر. البديل عن الخير والشر، لا يريدون لنا أي خير وهم يريدون لنا كل شر، وهذا ما ينجحون فيه ويركزون عليه.
6: أن هذا العالم وهذا الغرب المتغطرس لا يحترم الضعفاء، لا يحترم من يطأطئ رأسه وينتظر فتات الموائد. أمريكا والكيان الصهيوني لم يحترموا آلاف البيانات العربية، بيانات نشجب وندين بأشد العبارات. هل تذكرون هذه العبارة البائسة؟ أشد العبارات، كأن هذه العبارات ستوقف صاروخا أو تردع طائرة. لم يحترموا اجتماعات الجامعة العربية ولا تقطيب جبين الزعماء ولا بيانات القمم الطارئة. كل هذه الأوراق لا تساوي في نظر واشنطن وتل أبيب قطرة حبر واحدة. لكن عندما غضب طهران وعندما صدر التهديد الواضح بمسح أهداف في الشمال المحتل وطالبت سكان الأراضي المحتلة بالمغادرة فورا، ماذا حدث؟ توقفت عجلة الزمن وارتعدت الفرائص، ورأينا ترامب يهرول ليمسك بلجام نتنياهو المتهور. لا أحد يحترم الخانع.
8: الـ82 الإسرائيلي كان واصل لبيروت، والمارينز شخصيا كان ببيروت، مش السفارة الأمريكية اللي أخلوها هلا الجبنة. ثلاثة، الفرنسي المظلي كان ببيروت، الإيطالي كان ببيروت، هو كلهم كانوا ببيروت. وكان في ببيروت جيش 17 أيار ليقصف هاي الضاحية بالمدفعية مثل ما هلا الإسرائيلي عم يقصفها بالمدفعية وبالطيران. كلهم هول كانوا، وكان الأمل الوحيد لإلنا كلبنانيين 15,000 عسكري فلسطيني يساهموا بالدفاع عن لبنان، رحلوا من بيروت بينا بضفيرنا وبسناننا. بوقتها إجا الإمام الخميني والحرس الثوري سلح ومول ودرب وبلشت المقاومة من وقت اللي كان الإسرائيلي ببيروت. بهديك الجو ما استسلمنا. هلأ بدنا نستسلم وقت اللي منضرب صاروخ 160 كيلومتر ومنجيب إصابة دقيقة بمركز له علاقة بالاتصال الفضائي الأمريكي الإسرائيلي؟ هلأ بدنا نستسلم نحن؟ أنتم مجانين.
17: من هذا الواقع السياسي الذي تعيشه الأمة العربية والإسلامية تنفتح دلالة يوم الولاية، فبين اليد الأمريكية الصهيونية الممتدة على أرض الأمة تهديدا ووصاية وعدوانا، واليد التي رفعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الغدير هداية وولاية وامتدادا لخط يمتد عبر الأجيال ويحدد موقع الأمة وخيارها. وفي يمن الإيمان حيث ترفع اليد امتدادا لليد المحمدية، تحضر الولاية بصيرة في مواجهة الطغيان، وهوية في مقارعة الوصاية، وطريقا رسمه الله تعالى لعباده المؤمنين.
20: وهو شعب يهتم بالمناسبات الدينية، وفي مقدمتها ذكرى المولد النبوي الشريف وغيرها من المناسبات الدينية، يستفيد من عطاء المناسبات في ترسيخ الإيمان الواعي في الحفاظ على الهوية الإيمانية، ويستفيد منها في مكتسباتها المهمة من الوعي والبصيرة وترسيخ المفاهيم القرآنية الصحيحة والاستفادة من عطائها التربوي وغير ذلك. وكذلك يعطيها أهمية لأنها من التقدير لنعم الله تبارك وتعالى والاعتراف بعظمة دينه جل شأنه وامتن به على عباده، كما قال جل شأنه في القرآن الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.

0: عمران مديرية السودة، ليش بيحتفل المواطن اليمني بيوم الولاية يوم غدير خم؟ يحتفل بقسم الجنة والنار، من جعل الله حبه ميزان لقلوب المؤمنين وعلامه لأهل النفاق. بنحتفل بمن نام على فرش رسول الله وفده بروحه، بنحتفل بأول من آمن من الصبيان، بنحتفل بكرار المعارك الذي لا يفر وصاحب ذو الفقار الذي لا يبخر، بنحتفل بمن قال عنه المصطفى في يوم غدير خم من كنت مولاه فهذا علي مولاه، بنحتفل بمن أحب الله ورسوله وأحبه الله ورسوله وأعطي الراية وفتح الله على يديه، بنحتفل بباب مدينة علم رسول الله، بنحتفل بزوج سيدة نساء العالم وأبو سيدة شباب أهل الجنة، بنحتفل بهارون رسول الله ومن هد حصن خيبر ومن تصدق راكعا، بنحتفل بإمام الزاهدي وسيد العادلي، من عاش الحق ولم تفتنه زخرف الدنيا.
1: الفضائح تتوالى على جرائم الإبادة، ومنها ما كشفه طبيب بريطاني عمل في مستشفيات قطاع غزة، وقد سرد تفاصيل مروعة عن تحول أطفال ونساء ورجال فلسطين إلى حقل رمادية للصهاينة يتفننون في إبادتهم بدعم أمريكي غربي وتخاذل إسلامي مثل الطعنة الأكثر إيلاما للشعب الفلسطيني. طبيب بريطاني، المشهد أشبه بنهاية العالم في غزة. بالنسبة لي المشهد كان أشبه بنهاية العالم، دمار شامل. فعند القيادة لمدة ساعة في رفح لن ترى روحا واحدة، قد ترى قطة أو كلبا تائها، ثم ترى الدبابات، ولكنه دمار شامل. لم نرى هذا المستوى من الصدمة في أي مكان آخر في العالم خلال فترة زمنية قصيرة كهذه. إحدى الحالات التي ستظل محفورة في ذهني إلى الأبد كانت لامرأة تبلغ 30 عاما، لكنها كانت حاملا في الأسبوع 24، وقد أصيبت بطلق ناري اخترق جسدها وقتلت الجنين، ثم واصلت اختراق الأمعاء الدقيقة والغليظة وخرجت من البطن. لكن ما تدركه هو أن الجراحين في غزة وأطباء التخدير والممرضين يواصلون عملهم ببساطة. لقد شاهدوا الكثير من الحوادث والمعاناة لدرجة أنهم أصبحوا بلا إحساس. المتأمل للواقع اليوم يدرك أن الأمة قد غرقت في وحل التباينات وسقطت في ميدان استنزاف يشرف عليه الأعداء، وهم مدججون بسلاح التضليل قبل سلاح الإبادة، لكنهم رغم ذلك يشكون من توسع الكراهية لليهود في العالم. وقد سارع رئيس ما يسمى بالمؤتمر اليهودي العالمي إلى التحذير من خطورة العزلة، داعيا إلى تسخير إمكانات كبيرة لرأب التصدعات في صورة الكيان المؤقت، لكنهم يدركون أن المهمة أصعب بكثير إن لم تكن مستحيلة. رئيس المؤتمر العالمي اليهودي: أنفقنا الملايين لمحاربة معاداة السامية دون جدوى. منذ 7 أكتوبر أنفق ما يزيد عن 600 مليون دولار لمحاربة هذا السيل من معاداة السامية.
2: لدي
1: سؤال واحد، هل ساعد ذلك؟ هل أوقف كل هذا المال أو حتى أبطأ من وتيرة الكراهية ضدنا؟ الإجابة لا. فجميع الجهود من الإعلانات التلفزيونية إلى الإعلانات الكاملة في الصحف والمؤتمرات وكل المحاولات لإخبار العالم بالحقائق لم تحقق سوى القليل جدا، وذلك لأن معادي السامية لديهم بالفعل إمكانية الوصول إلى جميع الحقائق، بل لديهم روايتهم الذهنية الخاصة التي تلوم اليهود في كل شيء تحت الشمس. حرب غزة بدأها اليهود، ارتفاع أسعار الغاز سببه اليهود، الاحتباس الحراري سببه اليهود. إنكم تهددون أنفسكم في محاولة إقناعهم.
3: فتبينوا.
1: إذن مستمعينا الأعزاء، معنا عبر الهاتف عضو رابطة علماء اليمن وعضو مجلس الشورى الأستاذ يحيى المهدي. أهلا وسهلا بك أستاذ يحيى.
4: مرحبا بكم، حياكم الله. أهلا وسهلا،
1: كل تحية لك. بداية أستاذ يحيى، نتحدث عن ما جاء في خطاب السيد القائد يوم أمس بتأكيده في فعالية في كلمته عن يوم الولاية، الجهوزية للتصدي للأعداء بمعونة الله والثقة به في أي جولة من جولات التصعيد. في أي سياق تقرؤون هذا التصريح، خاصة أنه جاء في خطاب السيد القائد في يوم الولاية؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بداية نرفع أسماء التهاني والتبريكات للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وإلى القيادة السياسية والحكومة اليمنية والشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية بهذه المناسبة العظيمة المباركة التي طلت علينا في هذه الظروف الخاصة والتي يحاول فيها الأعداء أن يهيمنوا على الأمة العربية والإسلامية وأن يفرضوا ولاية الشيطان بدلا عن ولاية الله وولاية رسوله وولاية المؤمنين الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نتولاهم. ولذلك ما جاء وورد في خطاب السيد القائد يحفظه الله من التأكيد على الجهوزية العالية للشعب اليمني لمواجهة أي اعتداء من قبل من يحاول الأمريكي أن يحركهم في الساحة اليمنية من أذناب الصهاينة للأسف الشديد، ولو كانوا حتى من أبناء اليمن، ولكنهم عندما ذهبوا وتخلوا عن ولاية الله ورسوله لا بد لهم من ولاية أخرى. يعني عندما اتخذوا اليهود والنصارى أولياء وقد منعهم الله ومنع المؤمنين قاطبة وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فللأسف الشديد يعني يكون هناك تحرك كبير أمريكي وصهيوني لمحاولة القضاء على الأحرار والمؤمنين الصادقين المخلصين الذين يعملون بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله بكل ما تعني الكلمة، ويحاولون أن يجعلوا هذا الشعب اليمني في صراعات دائمة ويفرقونه ويمزقونه، بينما يأمرنا الله سبحانه وتعالى بالاعتصام بحبل الله عز وجل وبوحدة الكلمة والصف والموقف. فلا شك أن يوم الولاية هو يوم رسمه الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين جميعا، حتى لا يكون هناك تفريط من قبل الله عز وجل أو من قبل رسوله محمد صلوات الله عليه وعلى آله أو من قبل هذا الدين العظيم الذي ورد فيه في هذا اليوم بالذات قول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو ما أشار إليه سماحة السيد القائد حفظه الله في خطابه بأن هذه الآية الكريمة نزلت في هذا الموقف وبعد هذا الموقف العظيم، عندما كما أشار إليه أغلب المفسرين والعلماء بأن هذه الآية نزلت إكمالا للدين وإتماما للنعمة ورضا من الله سبحانه وتعالى بنعمة الإسلام والهداية لهذه الأمة المباركة التي إن عملت بما عملت به فإنها سترقى إلى أعلى المستويات، لأنها كما أشار السيد يحفظه الله إلى أن هذه الأمة تحمل رسالة عظيمة ويجب أن تحملها إلى بقية الأمم، ولكن للأسف الشديد أن الأمة تخلت عن مبادئها عن قرآنها عن دينها عن أسسها عن ما يعمل لها العزة والكرامة والرفعة حينما تتخلى هذه الأمة عن مثل هذا اليوم.
1: نعم.
4: اليوم المبارك، يوم الغدير، يوم الولاية، يوم شهد الله عز وجل فيه بإكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الإسلام لهذه الأمة، فتتخلى عنه وتحاول أن تتجنبه. بل الكثير من الأطراف ومن الفئات ومن الأحزاب وكثير من الجهات حتى الدينية يحاولون أن يقللوا من أهمية هذه المناسبة العظيمة التي استوقف فيها النبي صلوات الله عليه وعلى آله الأمة جميعا وحشد لها قبل ذلك حشدا كبيرا، حينما كان قبل في العام العاشر للهجرة النبوية.
5: نعم نعم.
4: وقبل الحج حشد النبي حشدا كبيرا عظيما. نعم. لماذا؟
5: نعم.
4: يرسل هذه الرسالة للأمة كي تبقى خالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
5: نعم.
4: وفي نهاية الأمر قال فليبلغ الشاهد الغائب، لا تبقى المسألة محصورة على من كان مع رسول الله، بل تمتد إلى الأجيال القادمة، لأن هذه الولاية هي التي ستمنحكم العزة والكرامة والرفعة. ولذلك نحن نشاهد ونلاحظ لهذه المرحلة من الذي يتصدى للعدوان الأمريكي وللهيمنة الأمريكية وللعدوان الصهيوني.
5: السيد يوم أمس في خطابه أكد بأن الموقف هذا يشمل مواجهة الأعداء، أعداء الأمة بشكل عام، ولم يتحدث بشأن اليمن فقط أو العدوان على اليمن أو الحصار على اليمن، بالعكس شمل أيضا العدوان على فلسطين ولبنان وإيران والعدوان حتى على الشعب اليمني واستباحتهم لسوريا. في أي إطار تقرؤون خطاب السيد القائد في هذا الشأن، يعني بتركيزه على الموقف العام ل الأمة وليس على موقف خاص باليمن، إنما شمل الأمة الإسلامية بشكل عام؟
4: السيد القائد يحفظه الله ينطلق من منطلقات إيمانية وقرآنية لا تكون في مسألة إطار مذهبي معين أو مناطقي أو جغرافي أو سياسي.
5: نعم.
4: وإنما دائما في كل مواقفه الكبيرة والخالدة هو ينطلق من منطلق قرآني استجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأمة هي أمة واحدة، لا فرق بين سوري أو يمني أو عراقي أو إيراني أو خليجي أو ليبي أو نحو ذلك، فالجميع كلهم مسلمون والجميع كلهم مؤمنون، وإنما فرقتنا السياسة الغربية وسياسة فدك تسد، وهي من حددت لنا الجغرافيا التي نحن عليها إلى اليوم كما هو معروف في اتفاقية سايكس بيكو. ولابد للأمة أن تعود إلى ما كانت عليه أيام رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، الذي اجتاز الجزيرة العربية وخرج من نطاق الجزيرة العربية إلى الدول المجاورة وبل إلى العالم بأكمله، ووصلت هذه الرسالة لأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بأن يظهر هذا الدين على الدين كله ولو كره المشركون. فالسيد القائد يحفظه الله حينما يتحدث في خطابه هو لا يكتسب على مسألة اليمن، لأنه يحمل مسؤولية كبيرة جدا، يتحمل مسؤولية الأمة بأكملها ويرى بأنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، حينما يقول الله عز وجل وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعلنا من لدنك وليا واجعلنا من لدنك نصيرا. لم يحدد الله عز وجل منطقة جغرافية معينة، منطقة مذهبية محددة، أو منطقة يكون الإسلام محجما فيها، وإنما خطاب عام لهذه الأمة. فمن كان يستشعر المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى ويستشعر أنه مؤمن حقيقة بكل ما تعني الكلمة، فهو يستشعر الخطر الداهم من أعداء الأمة الإسلامية الذين قال الله تعالى والله أعلم بأعدائكم، وقال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، قال للذين آمنوا، والذين آمنوا هم في مختلف الدول العربية والإسلامية. فاستشعاره للمسؤولية الكبرى جعله قائدا عالميا استثنائيا لم يقتصر على مسألة اليمن أو الدفاع عن اليمن. فعندما بدأت هذه المواقف القوية والكبيرة فإذا بالعالم بأسره ينظر إلى السيد القائد يحفظه الله

0: الشيطان كعبادة ويقول أنا أعبد الشيطان، ولكنه يتولى. ولذا قال الله عز وجل: وقاتلوا من أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إذن هناك من يتولى، هناك من يتبع خطواته، هناك من يتولى اليهود والنصارى. فمن يتولى اليهود والنصارى هو يتولى الشيطان.
1: هذا المفهوم، يعني مفهوم الولاية بشكل عام، كان هناك سعي كبير إلى تشويه هذا المفهوم، وعلى العكس من ذلك يقوم العدو بتطبيق هذا المفهوم، أنه من يواليه يقدم له التسهيلات والخدمات ولفترات معينة يعني حتى يتم استخدامه، وعلى العكس من ذلك يتم تشويه مفهوم الولاية الإسلامية والولاية للإمام علي عليه السلام. في أي إطار تقرؤون هذا الأمر، وكيف يمكن اليوم أن تعود الأمة إلى الولاية الحقيقية، بما أن الولاية هو أمر مفروض في واقع الأمة في واقع البشرية بشكل عام؟ اللهم أن يختلف هذا الولي من أن يكون موالي لله ولرسوله وللإمام علي عليه السلام، ومن أن يكون من أولياء الشيطان.
0: للأسف الشديد أن الأمة انحرفت عن منهج رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وعن ما أراد لها الله عز وجل من العزة والكرامة و القيام بمسؤولياتها بشكل كبير جدا يؤهلها إلى أن تكون هي الرائدة وهي القائدة للعالم. هذه الأمة العربية التي اختار لها محمد صلوات الله عليه وعلى آله، ولم يكن اختيارا عبثيا، وإنما اصطفاه الله عز وجل رسولا وخاتم الأنبياء والمرسلين وأفضل الأنبياء والمرسلين، واصطفاه لهذه الأمة. كنتم خير أمة كما قال الله عز وجل أخرجت للناس. كيف كانوا خير أمة أخرجت للناس؟ إلا عندما جاء هذا النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وأنقذها من الضلال ومما كانت فيه، فجعلها خير أمة، بينما كانت أحط أمة، كانت أمة ضعيفة، كانت أمة ذليلة، كانت أمة مهانة، كانت أمة لا يعمل لها العالم حسابا، الجزيرة العربية لا أحد يعمل لها حسابا على الإطلاق، وكانت أمة تعيش في الوثنية والظلم والفساد والاقتتال والحروب على أتفه الأسباب. فأعزها الله بمن؟ بمحمد صلوات الله عليه وعلى آله، وبهذا المنهج العظيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ماذا تعملون؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لكن للأسف الشديد أن الأمر بالمعروف أصبح اليوم منكرا، والنهي عن المنكر أصبح معروفا. ما يجري في المملكة السعودية، ما يجري في اليمن، في لدى المناطق المحتلة من قبل الأمريكي والسعودي والإماراتي، ما يحصل في العراق، ما يحصل في سوريا، ما يحصل في كثير من الدول العربية والإسلامية، ينبئ أن هناك خطر دائم، أن المتحكم في الولاية في ولاية المسلمين ليس هم الحكام، ليس رشاد العليمي أو محمد بن سلمان هم الذين يحكمون في الحقيقة. الذي يحكم في الحقيقة هو السفير الأمريكي. نعم. الذي يحكم في الحقيقة هو ترامب شخصيا، الذي اعترض على مسألة ترشيح رئيس الوزراء في العراق ورفض تماما أن يرشح ما نوري المالكي لرئاسة العراق. فإذا بالعراق بكل أطيافه وفئاته جميعا يخضعون لمن؟ لرأي ترامب ولتهديد ترامب، ويقصون نوري المالكي ويأتون بواحد آخر. إذن هذه هي الولاية، هذه هي الولاية الجديدة.
1: نعم. ومن هنا أتى نصح السيد القائد لكل القوى والجهات في المنطقة العربية.
0: نعم. وسننفذها شئنا ما بينا.
1: نعم. ومن هنا أستاذ يحيى جاء نصح السيد القائد لكل القوى والجهات في المنطقة من أن يحذروا من التوريط الأمريكي لهم في القتال خدمة للعدو الصهيوني، وأكد بأن الأمريكي يسعى فعلا إلى الوصول إلى القوى والجهات في المنطقة العربية لكي يدخلوا في معركة شاملة مع الصهاينة. في أي سياق تقرؤون هذا التحذير للسيد القائد لكل القوى في المنطقة؟
0: السيد القائد حفظه الله دائما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويحذر هذه الأمة من الانجرار إلى ما تسعى إليه القوى المتغطرسة والمتكبرة والقوى الأمريكية والصهيونية.

0: البريطانية والتي تعمل في ظلالها بشكل كبير وبشكل ممنهج وبشكل مدروس من أن تفيق هذه الأمة وأن تعود إلى كتاب الله أولا، لأن القرآن الكريم هو هدى وهو نور وهو منهج رباني أرسله الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة منذ أن بعث فيها محمدا صلى الله عليه وعلى آله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ليست المسألة مكسورة على زمن النبي صلوات الله عليه وعلى آله أو زمن معين في القرن الأول أو الثاني أو الثالث، وإنما هذا القرآن الكريم الذي قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، حفظه الله عز وجل رغم المحاولات. وقد أشار السيد القائد يحفظه الله إلى ذلك بأنه قال من أسوأ وأقبح وأعظم يعني الجرائم الكبرى أن يتم محو آيات القرآن الكريم من المناهج الدراسية إلا ما يرتضيها وينتقيها العدو الأمريكي، وهذا واقع أصبح في الدول العربية والإسلامية. حتى أن اليمن سابقا قبل ثورة 21 سبتمبر فعلا كانت قد رزحت إلى هذه التوجيهات الأمريكية، وتم حذف آيات كثيرة جدا من المناهج الدراسية، وخاصة الآيات التي تحض على الجهاد في سبيل الله أو تدعو للاعتصام بحبل الله أو التي تشير إلى المقدسات الإسلامية كالمسجد الأقصى ومكة والمدينة، حتى يصبح الشعوب سواء الشعب اليمني أو غيره من الشعوب يصبحون في حالة تيه وفي حالة ضياع في هذه الأمة. بينما الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني تحذير شديد جدا أنه لا ينبغي للمسلمين للمؤمنين جميعا أن يموتوا إلا على ملة الإسلام. طيب لماذا قال الله سبحانه وتعالى هذا التحذير اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ لأنه قال قبل ذلك قال بعدها مباشرة يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. المفترض أنه لا ينبغي لكم كمؤمنين كصادقين كمسلمين لله ولرسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله أن تكفروا بالله عز وجل وفيكم محمد فيكم. ولذلك النبي خلف فينا عليا عليه السلام ليقوم بمقام رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. القرآن الكريم كما أسلفت هو للأمة قاطبة في مشارق الأرض ومغاربها، وهو لكل الأزمنة والعصور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ليس مقتصرا على زمن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. ولذا يقول وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فإذا اعتصمت هذه الأمة بكتاب الله عز وجل وعادت إلى كتاب الله وإلى تعليمات رسول الله وإلى منهج رسول الله فقد هدي إلى صراط مستقيم. نحن نقول دائما في صلواتنا في مشارق الأرض ومغاربها اهدنا الصراط المستقيم، لكننا نخالف ما ندعو به في صلواتنا، مع أننا ندعو الله سبحانه وتعالى في يومنا في كل صلواتنا وندعوه دائما أن يهدينا، ولكننا في أعمالنا للأسف الشديد نتجه اتجاه آخر غير ما ندعو الله سبحانه وتعالى به. وإلا فقد هدانا الله سبحانه وتعالى إلى الصراط المستقيم، إلى الهداية التي فيها عزتنا وكرامتنا، إلى التي فيها نصرنا فعلا. نحن نلاحظ في هذه الآونة بأن الله سبحانه وتعالى حقق لنا انتصارات كبيرة جدا سواء في اليمن أو في إيران أو في لبنان، رغم الهجمة الشرسة ورغم تكالب الأعداء ورغم تخاذل الأصدقاء، رغم محاولة هؤلاء من الداخل ومن الخارج أن يحبطوا الأعمال وأن يحاولوا أن يكونوا جميعا على هذه الأمة التي ظهرت من العدم. أين كان أبناء اليمن من قبل؟ لم يكن لهم أي تواجد إلا من حينما تمسكوا بالثقافة القرآنية سلوكا ومنهجا وعملا، فاستطاعوا حينئذ أن يقفوا في وجه أعتى وأكبر قوة في العالم. لم نستطع أن نحاصر إسرائيل، ولم تستطع أي دولة على الإطلاق أن تحاصر إسرائيل إلا اليمن بفضل الله عز وجل ولمدة عامين كاملين، وأن تتحدى كل الدول الغربية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي دخلت في تحالفين، في تحالف ما سمته حارس الازدهار وفي تحالف سبيدس. كل هذه التحالفات لماذا؟ حتى تفتح باب المندب لإسرائيل. هل تمكنت أمريكا من أن تفتح باب المندب؟ لا، بل عجزت أن تحمي سفنها وحاملات طائراتها وبارجاتها ومدمراتها، وتقهقرت إلى الوراء، واضطرت الولايات المتحدة الأمريكية التي ترهب اليوم العالم. لماذا ترهب العالم؟ لأن هذا العالم للأسف الشديد تخلى عن ولاية الله وعن ولاية رسول الله وعن ولاية الإمام علي، تخلى عن هذه المناسبة العظيمة عن يوم الغدير، وأصبح يجعل من أنها خرافة شعبية وأنه لا أصل لها في الدين وما إلى ذلك، كما يروج المنافقون والمندسون الذين لا يعرفون الإسلام أصلا ولا يقرؤون التاريخ ولا يقرؤون الكتب الفقهية والحديثية، الذي يعتبر هذا الحديث من الحديث التي لا يشك فيها اثنان على الإطلاق الذي قال الذهبي.
1: ومن هنا أيضا من هو أستاذ يحيى حتى المواقف
0: حتى قطعته بوقوعه.
1: نعم، ومن هنا أيضا حتى المواقف هي التي أثبتت أن من يتولون الإمام علي عليه السلام هم من ينتصرون في واقع الميدان. يعني شاهدنا الجمهورية الإسلامية الإيرانية بفضل الله سبحانه وتعالى حققت انتصارات كبيرة على الولايات المتحدة. اليمن أيضا كما ذكرت شاهد أساسي باب المندب، وكيف جرت أمريكا أذيال الخيبة. ومن هنا نشاهد أن الانتصار لهذه الأمة لم ولن يكون إلا بولايتها للإمام علي عليه السلام. كل التحايا لك الأستاذ يحيى المهدي، عضو رابطة علماء اليمن وعضو مجلس الشورى. شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم، وكتب الله أجوركم وبارك فيكم، وهنيئا لكم هذه المناسبة العظيمة المباركة. ومن خلالكم نكرر التهنئة للشعب اليمني المبارك وللأمة العربية الإسلامية، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه المناسبة بالعز والنصر والتمكين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، كل التحية لك.
2: فتبينوا فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان، تنسيق أحمد الصنعاني.
3: وقفة إعلانية.
4: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنباً لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: نص المادة 30 من قانون الزكاة: يعاقب كل شخص يمتنع عن أداء الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب من يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعا بغرامة لا تزيد عن 20% من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه. وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعاً مع الغرامة جبراً. الهيئة العامة للزكاة.
7: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: في ساحة الشرف لا مكان للتراجع. هنا تكتب البطولات بمداد الدم وتنسج الانتصارات بإرادة الأبطال.
1: إضاءة ثورية.
2: سنواصل العمل على بناء جيشنا للوصول إلى مستوى الردع الكافي للأعداء وحماية البلد والإسهام الكبير في دعم قضايا أمتنا الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
3: افتتاحية البرنامج.
0: قال قواتنا المسلحة: أيها المجاهدون الأحرار، يا من ترتدون ثوب العزة والكرامة في زخم المهام والواجبات التي لا تهدأ، تقفون أنتم السد المنيع أمام رياح التغيير العاتية. المؤسسة العسكرية ليست جدرانا وثكنات، بل هي إرادة أمة تلملمت من الهوان، فاختارت أن تكون أنتم قبضتها التي لا تلين صباحا ومساء، وأنتم تتنقلون بين استحقاقات الميدان وتفاصيل الخطط، تعرفون أن المنطقة تغلي وأن الجبهات تمتد من هنا إلى حيث تدبر المؤامرات، وكل يوم يطل بوجه جديد سعيا منهم لثني شرفاء المدافعين عن أوطانهم ومقدسات الأمة. واليوم وكأنما يصدق الله وعده، ها هو الرد الإيراني الصارم على اعتداء العدو الصهيوني على الضاحية الجنوبية، يثبت حقيقة وحدة الساحات. صواريخ الحق حاقت بالعمق الصهيونية لتقول للعالم إن محور المقاومة سيف واحد، وإن أي غطرسة ستقابل بنار تردع. هذا المشهد يا أبطال يزيدكم إيمانا بأن الدماء لا تذهب هدرا، وأن النصر حليف من لا يرضخ. إنكم اليوم تدركون أن قوى الشر مهما تعددت أسماؤها وأقنعتها، فإنها جميعا تسعى إلى خلخلة الثوابت وقلب المعادلات وهدم ما بناه الأحرار بصبر دهر. لكنكم أيها الأبطال على يقين أن كل تحد يزيدكم صلابة، وكل خيانة تنام في ظل العدو توقظ فيكم غضب الحق. أنتم من يجعل من الصحراء معقلا ومن الليل درعا ومن العدو جسرا نحو النصر. أيها المقاتلون الشجعان، أنتم الحكاية التي لا تشيخ، وأنتم الغد الذي يطرق أبواب الفجر. الآن في كل لقطة من جهادكم تكتب وصية الأرض للسماء: لن يهزم شعب يصنع من رماده بارودا ومن أحزانه معاقل. لا تنتظر تصفيق العالم، فالعالم لا يصفق إلا لمن ينتصر، وأنتم بحضوركم وإصراركم انتصار يمشي على قدمين ووطن لا يموت. ستبقى أسماءكم أيها الأحرار سر المدافع، وستبقى خطواتكم أول الخيط في نسيج المستقبل. امضوا، فالمجد يليق بمن يسعى إلى تحقيقه.

0: أبطال قواتنا المسلحة المستمعون الأفاضل، أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن بيان عسكري على لسان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع، هذا ما جاء فيه:
1: في إطار التصدي للعدوان الأمريكي والصهيوني على محور الجهاد والمقاومة في إيران وفلسطين ولبنان والعراق واليمن، ورفضا للمشروع الصهيوني الساعي لإقامة إسرائيل الكبرى تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد، وسعيا منا إلى كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو الأمريكي على شعبنا وشعوب المحور الحرة والعزيزة في لبنان وغزة وإيران، وفي إطار مبدأ وحدة الساحات ومواجهة الأعداء وردا على العدوان الصهيوني على لبنان وإيران وغزة، قامت القوات المسلحة اليمنية بإطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وقد حققت أهدافها بنجاح بفضل الله. وفي هذا السياق تؤكد القوات المسلحة اليمنية على الآتي: أولا، نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان. ثانيا، نؤكد أننا سنواجه التصعيد بالتصعيد، وإن عملياتنا العسكرية ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والمعركة والاشتراك وبالاشتراك مع محور الجهاد والمقاومة. ثالثا، نؤكد على حق شعبنا وشعوب أمتنا الحرة في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وأننا لن نقف مكتوف الأيدي أمام الحصار الظالم على شعبنا وشعوب محور الجهاد والمقاومة في فلسطين وغزة وإيران ولبنان والعراق، وأن كل محاولات العدو ستبوء بالفشل بإذن الله تعالى، وإن عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار علينا وعلى محور الجهاد والمقاومة، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 22 من ذي الحجة 1447 للهجرة، الموافق للثامن من يونيو 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: عين على الأحداث.
3: أيها الشجعان أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون الأبطال، إن قصف الحرس الثوري الإيراني للقواعد العسكرية الأمريكية والبحرينية كان ردا على عدوان أمريكي على جزيرة قشم وإسقاط 4 مسيرات إيرانية فوق مضيق هرمز، ويعني عمليا أن هدنة الشهرين انهارت ومعها المفاوضات العبثية الإيرانية الأمريكية وفتح جبهة مواجهة عسكرية في لبنان كمقدمة لحرب الاستنزاف الموسعة التي هددت بإشعال فتيلها القيادة الإيرانية أكثر من مرة. وهذا القصف الصاروخي الإيراني المتجدد للقواعد الأمريكية في الكويت والبحرين كرد أولي على إسقاط المسيرات 4 وبرج اتصالات في جزيرة قشم يؤكد أن الحرس الثوري الإيراني متمسك باستراتيجية الرد الفوري على أي عدوان أمريكي إسرائيلي. والرسالة الإيرانية التي يمكن رصدها بسهولة من بين أنقاض الصدمات المتبادلة الأخيرة مع أمريكا في مضيق هرمز وجنوب لبنان، ورد السيد عباس عراقجي وزير الخارجية الإيرانية الشرس على تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون الاستفزازية، وهذه الرسالة تؤكد حقائق عديدة: أن إيران لن تتخلى مطلقا عن مخزونها النووي، وأن القيادة الإيرانية بشقيها السياسي والعسكري لن تتخلى مطلقا عن لبنان وعن حزب الله، وأنها لن تتخلى مطلقا عن سيادتها على مضيق هرمز.

0: في هذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة سورة آل عمران الدرس الثالث، ولتكن منكم أمة. وقبل أن ندخل في القسم الثالث منها نذكر أبرز النقاط التي جاءت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أنه إذا غاب العمل على تصحيح الوضع من الداخل تحت العمل في إطار الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلن تقف الأمة على قدميها أبدا أبدا مهما امتلكت من أسلحة في مواجهة اليهود والنصارى، لأن هذا الأمر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا الأمر أتى في إطار وضع الخطة الحكيمة المستمرة التي تؤهل الأمة لمواجهة أهل الكتاب اليهود والنصارى. ثانيا أكد أن الذي جنى على هذا المبدأ هم الفقهاء أنفسهم. الذي جنى على هذا المبدأ نفسه هم أصحاب أصول الفقه وأصحاب كتب علم الكلام والفقهاء أنفسهم الذين حولوا المسألة إلى مسألة فردية. الله في القرآن يخاطب الأمة ويريد من الأمة أن تعتصم جميعا بحبل الله وأن تتحرك حركة جماعية، وهؤلاء أتوا ليجزئوا ويخاطبوا كل فرد بمفرده. أنت تستطيع أن تأمر بمعروف وتنهى عن منكر لوحدك؟ ثم يجيب الجميع بأنهم لا يستطيعون حتى عطل هذا المبدأ. ثالثا أكد أن الله هنا يقول ولتكن منكم أمة، يعلم أن كل فرد بمفرده لا يستطيع أن يعمل شيئا. رابعا أكد أنه لا بد في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير أن يتحركوا من قاعدة واحدة، من توجيهات واحدة وخطة واحدة وأساليب واحدة، حتى يكون فعلا أمرا بمعروف ونهيا عن منكر ودعوة إلى الخير بناءة تكون نتيجتها تصب في قالب تأهيل الأمة فيما يتعلق بوحدتها، فيما يتعلق باهتماماتها بأمر الدين، وفيما يتعلق باهتمامها في مواجهة أهل الكتاب سواء في الداخل أو في الخارج. لأن من المنكر أن يتحرك كل فرد أو كل جهة تتحرك ولديها خطة وأسلوب ومنهج وقاعدة تختلف عن الأخرى، هذا سيؤدي إلى تفريق المجتمع، وتفرق المجتمع منكر، لأن الله أمر بتوحده ونهى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. خامسا أكد أنك إذا كنت مؤمنا بالله واثقا بالله واثقا بكتاب الله، إذا كنت تعتبر آيات الله أعلاما على حقائق واقعة، حقائق لا تتخلف، فتحرك وميدان العمل أمامك واسع. حاول أن تجعل من نفسك لبنة في صرح بناء واحد متماسك. حاول أن تجعل من نفسك عنصرا فاعلا متحركا في مقام الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إطار وحدة لمجتمع يسير على خطة واحدة ونهج واحد. هذا أبرز ما جاء. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: من يقول ماذا نعمل ليبرر لنفسه أنه لا قيمة لما يقال ولما يدعى إليه، وكأنه يدعى إلى المستحيل، يدعى إلى ما ليس له وسيلة في واقع الحياة، ليعرف أنه إنما هو الذي يجهل، إنما هو الذي يتهرب ويبحث عن مبررات لنفسه. ميادين العمل مفتوحة تتسع لأن تشمل كل طاقاتك، طاقاتك المعنوية وطاقاتك المادية، لكن حاول أن تغير من نفسك حتى تصبح إنسانا فاعلا قادرا على تغيير نفسية المجتمع بأكمله نحو الأفضل، نحو الأصلح، نحو العزة، نحو الشرف، نحو الاهتداء بهدي الله، نحو طريق الجنة، طريق رضوان الله سبحانه وتعالى. آيات الله التي فيها هداية للناس، أليست الدعوة إليها من الدعوة إلى الخير؟ أليست الدعوة إليها من الأمر بالمعروف؟ فأولئك الذين يتحركون في أوساط الناس، يدعون الناس ويقدمون أنفسهم كناصحين مشفقين على هذا أو ذاك، إلى ما يخالف هذه الآيات، إلى ما يخالف هذه الدعوة التي دعانا الله إليها، أليس عملهم من المنكر؟ هنجو آيات الله بتدعي إلى الاعتصام والتوحد والحركة نحو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نحو الدعوة إلى الخير. هذا الذي ينطلق لتثبيط الناس، لتخويف الناس، لإقعاد الناس عن العمل من أجل الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أليس عملهم من المنكر؟ أليس عملهم منكرا؟ إذا كانت هذه آيات ووثقنا بها بأنها آيات أتتنا ممن هو أرحم الراحمين، أتتنا ممن يعلم السر في السماوات والأرض، أتتنا ممن يعلم الغيب والشهادة، ويقول بأنها هداية لنا لعلكم تهتدون، ثم ينطلق أحد من الناس ليدعونا إلى ما يثبطنا عن العمل بها، فعندما يبدو مشفقا، يبدو وكأنه ناصح، لا ينبغي إطلاقا أن نلتفت إليه، سواء كان مشفقا في واقع الأمر وناصحا، نقول أنت لا تفهم، شكرا لك على نصيحتك وشكرا لك على إشفاقك، لكني أرى أن الله سبحانه وتعالى هو أنصح لي منك وأرحم بي منك وأشفق علي منك وأهدى لي منك. أليس بالإمكان أن نقول لأي شخص؟ أما إذا كان شخصا آخر نرى أنه ممن يتحركون في التخريب وتثبيط الأمة عن الدعوة إلى ما دعاها الله إليه، فبالأولى أن نعرض عنه، بل أن نظهر في وعينا بالشكل الذي يحطم أعماق مشاعره، بأن من المستحيل أن يؤثر علينا، كما قلنا لكم سابقا عن نبي الله موسى عليه السلام عندما قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، أنه رسخ في نفسه نوعا من المشاعر الواعية التي تجعل الطرف الآخر من المستحيل أن يقدم لموسى عليه السلام كلمة يتأثر بها. وما أعظم أن تصل إلى هذا المستوى بوعيك، تصل إلى هذا المستوى بوعيك، أن يراك الآخر صخرة أمامه لا يمكن أن يؤثر فيك، وأن أي كلمة تنطلق من فمه نحوك ستتحول إلى شظايا، تتحول إلى فتات، إلى بخار لا تؤثر فيك بأي أثر. عادة من يتحول نحوك ليقدم لك هذه الكلمة أو هذا ويصبغها بصبغة أنه مشفق عليك وناصح لك، إنما انطلق لأن لديه أملا في أن يؤثر عليك. نحن بحاجة إلى أن نظهر في وعينا، في سلوكنا، في أعمالنا، في جدنا، في اهتمامنا، إلى درجة تحطم معنويات المخربين من المنافقين والمرجفين والذين في قلوبهم مرض، فييأسون، فيضمحلون ويتضاءلون أمام ما يلمسونه من كل شخص منا، من جده واهتمامه ووعيه، فيرون الناس كتلا من الصلب، فتتضاءل نفسياتهم وتضمحل ويتلاشون شيئا فشيئا، حتى يصبحوا في المجتمع لا قيمة لهم، وحتى يصل إلى درجة ألا يعرف ماذا يقول وبماذا يتفوه معي أو معك، تضطرب المسألة لديه، يتلجلج الباطل في فمه فلا يعرف ماذا يقول وماذا يعمل. إذا وصلت الأمة إلى وعي من هذا النوع، فلو اتجهت عشرات المحطات والقنوات الفضائية ومحطات الإذاعة نحو مجتمع من هذا النوع، فإن كل ذبذباتها ستنطلق إلى الجو ولن تصل إلى أرض نفسيتك، لن تؤثر فيك، كما وصل إليه الإيرانيون في أيام الإمام الخميني. كانوا على هذا النحو، حملوا وعيا رهيبا، وعيا عاليا. لكن المجتمع الذي يبدو أفراده حتى المتدينون فيه وطلاب العلم وحملة العلم يبدون وكأنهم أغبياء مساكين لا يفهمون شيئا ولا يعرفون شيئا، فيتحرك هذا بنشاط، وهذا المنافق بنشاط، وهذا الذي في قلبه مرض بنشاط، وهذا المرجف بنشاط، لأن الساحة تدفعهم نحو هذا. هم يؤملون أن يغيروا، يؤملون أن يؤثروا، يرون الناس يتحركون أمامهم وهم يمكن أن يكونوا ضحية كلمة واحدة فينشطون. يعني عندما يكون الناس عندما يبدون وكأنهم أغبياء مساكين لا يفهمون شيئا، هم يشجعون المنافقين على أن يتحركوا، ويشجعون الذين في قلوبهم مرض على أن يتحركوا للتثبيط والتخذيل والتخريب. وهكذا عندما كان المجتمع في أيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه كثير من هذه النوعية، أصبح للمنافقين فاعلية كبيرة جدا. وفيكم سماعون لهم، لأن فيكم سماعين لهم، متى ما أصبح المجتمع ليس فيه سماع للمنافقين، ليس فيه سماع للمرجفين، لأن من تقدم إلي بثوب ناصح أو مشفق مهما كان، حتى وإن كان ناصحا في واقع الأمر، فلا يمكن إذا كنت عارفا بالله أن أعتقد أنه أنصح لي من الله، أو أن أرى فيه أنه أنصح لي من الله وأرحم بي من الله. أليست هذه وحدها تكفي؟ عندما تقول لي بطل ما لك حاجة ستكلف على نفسك، العبارة المعروفة، أقول لكن الله هو نفسه هو الذي دعاني إلى أن أتحرك، فإن كان أرحم الراحمين هو الذي دعاني إلى أن أتحرك، فإن الله يعلم أن الحركة هي خير لي من القعود، أن العمل هو خير لي من الجمود، أن الحركة هي نفسها تجسيد لرحمة الله بي، أن العمل بما أرشدني إليه هو نفسه الذي سيحقق لي الرحمة في الدنيا والآخرة. الله هو أنصح لي منك، هو أرحم بي منك، هو أهدى لي منك. تكفينا هذا، والله إنها تكفينا، تكفينا هذا. ولهذا نحن يجب أن نعمل فعلا على أن نعرف كيف نكون معتصمين بالله بوعي. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هؤلاء الذين يتحركون بعد أن يصبحوا بشكل أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أليست أعمالا تبدو أعمال صراع مع الآخرين؟ قد تصل إلى درجة صراع مع الآخرين، مع من يصدر منهم المنكر، مع من نريد أن يمشوا ويأمروا بالمعروف، مع من نشجعهم على الخير ونحركهم إلى أن يكونوا فاعلين للخير وعاملين في إطار الخير. هل هذه خسارة أم أنها هي الفلاح؟ يعني من ينطلقون في ميدان الدعوة إلى الخير، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، قد يصطدموا مع من يصدر منهم المنكر، قد تحصل حالة صراع مع الذين يصدر منهم المنكر. لكن هل هذه خسارة أم أنها هي الفلاح؟ هي الفلاح، هي النجاح، هي الفوز. وأولئك هم المفلحون، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى في آخر هذه الآية، وأولئك، أولئك هم، هذه العبارة التي تشخص وتخصص من يتحركون على هذا النحو، إنهم هم وحدهم المفلحون، لا أولئك الآخرون الذين يرسمون لأنفسهم طرقا أخرى، يرون أن الحياة ستستقيم وأنهم سيصلون إلى الجنة بعيدين عن القيام بأعمال من هذا النوع، هم الخاسرون وليسوا مفلحين. هؤلاء وحدهم، عندما يقول وأولئك، إشارة إلى من؟ إلى من يعملون على أن يكونوا بشكل أمة مؤهلة للدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. على أرقى وسائله وفي أرقى نظمه، من منطلق واحد، توجيهات واحدة، وخطة واحدة. هؤلاء هم المفلحون، هم المفلحون. يقول علماء البيان بأن هذه هي من العبارات التي تفيد الاختصاص، بمعنى هم وحدهم لا غيرهم المفلحون، هم وحدهم لا غيرهم المفلحون. بكل هذه العبارات الثلاث، أولئك اسم الإشارة الذي يفيد الاختصاص في الإشارة إلى شيء، الإشارة تفيد الاختصاص، أولئك هم الضمير نفسه المفلحون. ثم اسمية طرفي الجملة هم المفلحون بأل، بكل وسائل التخصيص والتشخيص للطرف المفلح وحده، هو جاء في هذه الآية، كل وسائل التخصيص والتشخيص جاءت في هذه الآية. وأولئك هم الألف واللام أيضا تفيد الاختصاص، المفلحون. ماذا تعني؟ ماذا تعني كل هذا وسائل الاختصاص أولئك والضمير في هم وفي التعريف المفلحون تفيد كلها الاختصاص؟ ماذا تعني؟ لا غيرهم. إذا كنت أنت المفلح وحدك لا غيرك، فغيرك ماذا يعني؟ إذا كنت أنت المفلح وحدك لا غيرك، فغيرك ماذا يعني؟ هو الخاسر. لو كان بالإمكان أن نتصور أن طرفا آخر أيضا سيعد مفلحا لكنا مكذبين بهذه الآية. إذا أنت بتتصور أن طرف آخر مفلح غير الذين يكونون بشكل أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أنت ستكون مكذب بهذه الآية. وأولئك هم المفلحون، أولئك يعني هم وحدهم المفلحون في الدنيا وفي الآخرة. هذه الآية نفسها مما تدعونا إلى أن ننظر لأنفسنا من جديد، هل نحن ممن يمكن أن يكونوا هم المفلحون أم لا؟ إن رضينا لأنفسنا أن نبقى على ما نحن عليه وتمشي علينا هذه الوضعيات والأحداث السيئة، فلا نتحرك لديننا ولا نتحرك للحفاظ على سلامة ديننا في أنفسنا على أن نبقى مسلمين، لا نتحرك في أن نكون أمة واحدة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فلسنا مفلحين. إذن نحن لسنا مفلحين لا في الدنيا ولا في الآخرة. أليست هذه قضية خطيرة علينا جدا؟ إذا كنا نرى هذه الآية تتحدث عن ناس هناك مدري منهم مفلحين، لكن ونحن أيضا مفلحون، فهذا من التكذيب بآيات الله، وكأن الله يحكي لي عن ناس هناك مجموعين نراهم نشاهدهم سواء في أذهاننا أو على الشاشة يتحركون يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون، لكن وإحنا مفلحين، وإحنا ما بنتحرك لا بندعو إلى الخير ولا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر، وإحنا مفلحين. لا لا، الآية جاءت بالتشخيص بالتحديد بالاختصاص، أولئك هم وحدهم، هم وحدهم المفلحون لا غيرهم. بمعنى إذا لم تكن أنت معهم منهم، أنت من ضمن أمة تدعو إلى الخير تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، فلست من المفلحين. وإذا لم تكن من المفلحين فأنت ممن من الخاسرين، من الخاسرين. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يوفقنا إلى ما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله تعالى أن يجعلنا من ضمن الأمة التي تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأن يجعلنا من المفلحين، ونعوذ به أن نكون من الخاسرين. ونسأله تعالى أن يرحم الشهداء وأن يشفي الجرحى وأن يفرج عن الأسرى وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: اقطب، استعجل، خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته. ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية. تسعى الهيئة العامة للاستثمار للمساهمة في تحول اليمن إلى اقتصاد متنوع متعدد المصادر، وذلك عبر الترويج للفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة كالصناعة والزراعة والإنتاج الحيواني والثروة السمكية والتعدين وغيرها، معا نحو الترويج لفرص الاستثمار في اليمن. مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
1: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
2: عينطف الله، ما نفعلها.
1: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة.
2: نسينا. ومن سلامة

0: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
1: إذاعة صنعاء تقدم في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام. مدفوعا بأطماعه الجامحة المتوحشة، جاء البريطاني إلى منطقتنا بمخططاته وأجنداته ومشاريعه الاستئثارية الاستباحية المدمرة والخطيرة على هذه المنطقة، وبدأت شعوب أمتنا تدفع ثمن هذا المجيء المشؤوم لهذا العدو الماكر الخبيث. ومن تداعيات ومشاريع هذا العدو التي بدأت تدب كالسم في شرايين وحياة شعوب أمتنا في هذه المنطقة، المشروع الذي كان محور وأم المشاريع الخطيرة المستهدفة لهذه الأمة، وهو زرع الكيان اليهودي الصهيوني في فلسطين في قلب هذه الأمة، حيث تم تجميع قطعان اليهود من مختلف أصقاع العالم لكي يحلوهم محل الشعب الفلسطيني صاحب الحق الأصيل وصاحب هذه الأرض. ومذ ذاك لم تعرف الأمة يوما واحدا بعيدا عن المعاناة وعن طاحونة البؤس التي تدور على شعوب هذه الأمة وحقوقها ومقدراتها. وإلى اليوم وتوسع هذا المشروع الصهيوني الخبيث والذي تم تأسيس أركانه على نحو فعلي بإعلان الكيان الصهيوني أو ما سمي دولة إسرائيل على أرض فلسطين المغصوبة المحتلة. وإلى اليوم وشعوب أمتنا تعاني الأمرين، ويشهد الصراع المصيري بين هذه الأمة وهؤلاء الأعداء في مده وجزره وتحولاته وتغيراته الكثيرة والكثير، حتى اليوم من مظاهر التصعيد ومن مظاهر التجديد في أساليب الأعداء في استهداف حقوق هذه الأمة. اليوم وصلت المعركة إلى ذروتها، وهي الجمهورية الإسلامية في إيران، وقد تعرضت للغدر مرتين على يد هذا العدو. وفي سياق الصراع الأساسي الذي تتمحوره قضية فلسطين والقدس مع العدو الصهيوني وظهيره الغربي الأمريكي والأوروبي، تبلغ المعركة ذروتها. ويتضح للقاصي والداني أن هذا العدو مصر على تمرير مشروعه الاحتلالي التوسعي على هذه الأمة، والذي لا يستهدف فلسطين فحسب ولا لبنان ولا قطرا بعينه، وإنما يستهدف الجغرافيا السياسية لهذه المنطقة ووجودها بكله، لأنه مشروع استئصالي اجتثاثي لا يقف عند حد معين. اليوم أمريكا التي جاءت بأساطيلها من وراء البحار لكي ترعى وتشرف على جرائم الكيان الذي زرعوه في أرض فلسطين بحق شعوب هذه الأمة، اليوم تبلغ في سلوكها وفي ما تقوم عليه من مشاريع ومخططات أوجى هذا المسار الذي بدأت الأمة رغم ما تعرضت له من تجهيل وتعمية إعلامية وتربوية وثقافية، بدأ

0: تعي فعلا حقيقة ما يحاك لها وما يدبر لها. وفي هذا التصعيد العدواني الذي بدأ قبل أكثر من عامين وكانت رحاه الأساسية تدور على أجساد وأرواح وحياة الفلسطينيين في غزة منذ طوفان الأقصى، وسار التصعيد في هذا المسار واستعان العدو فيه بمكره وغدره وتضليله ومناوراته السياسية التي تتخذ من المفاوضات ومن ما يسمى طاولة المفاوضات وسيلة للخداع وتقطيع الوقت واستغفال هذه الأمة كي يضربوا ضربتهم القاتلة المؤلمة في الوقت المناسب. وهذا هو معتاد تربصهم ومسلكهم العدواني الإجرامي الدموي الذي لم تشهد البشرية مثيلا له. ولعل ما حصل في غزة وما زال يحدث على شعوب أمتنا الأخرى في الجنوب اللبناني وفي أكثر من مكان، وما تعرض له اليمن وأكثر من قطر في منطقتنا، يحكي بالفعل خطورة مسلك هؤلاء الأعداء وخطورة النفسية الإجرامية التي تحكمهم وثقافة الشيطان التي تدفعهم نحو كل ما يقترفونه بحق هذه الأمة. واليوم تصل الأمور في ذروة تجليها، وهي تحكي عن مصيرية هذه المعركة. اليوم الجمهورية الإسلامية في إيران وهي تفي بوعدها وتهديدها للعدو الذي تجاوز الحدود في جنوب لبنان، بل في لبنان بكله كما فعلها في غزة وفي أكثر من مكان. يثبت اليمن أيضا أنه أهل للمبادئ التي آمن بها واتخذها عنوانا لمساره في هذه المرحلة. اليمن الذي دشن مساره الجديد بالمشروع القرآني التحرري، هذا المشروع الذي لا يقف عند حدود اليمن في أهدافه ومراميه التحررية والاستقلالية والحضارية الشاملة، وإنما هو يرنو إلى الآفاق الإنسانية. وهو اليوم يجسد صدق مبادئه بمواقفه عسكريا وعلى كل الأصعدة. واليوم يقدم اليمن شاهدا جديدا على صدقه مع مبادئه وصدق عهده مع الله ومع أحرار أمته، وهو مع الإخوة في الجمهورية الإسلامية في إيران يقفون رأس رمح لهذه الأمة المدافعة عن وجودها وعن حاضرها ومستقبلها في وجه هذه الهجمة الصهيونية الاستكبارية الخبيثة والتي مآلها الاندحار بإذن الله تعالى.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، وهذا أبرز ما فيها. القوات المسلحة تطلق دفعة صاروخية على يافا المحتلة وتحظر الملاحة على العدو في البحر الأحمر. حماس تحذر من خطورة تصاعد المد الاستيطاني الاحتلالي في الضفة الغربية. استشهاد 4 مواطنين لبنانيين في سلسلة غارات للعدو الإسرائيلي على الجنوب اللبناني. العدو الإسرائيلي يشد هجوما على أهداف في طهران وغرب إيران، والحرس الثوري الإيراني يرد على العدوان بقصف حيفا. التفاصيل: أعلنت القوات المسلحة اليوم عن إطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وأكدت في بيان أن العملية حققت أهدافها بفضل الله، وأنها جاءت في إطار التصدي للعدوان الأمريكي الصهيوني على محور الجهاد والمقاومة في إيران وفلسطين ولبنان والعراق واليمن، ورفضا للمشروع الصهيوني الساعي لإقامة إسرائيل الكبرى تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد، وسعيا لكسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو الأمريكي على الشعب اليمني وشعوب المحور في لبنان وغزة وإيران، وفي إطار مبدأ وحدة الساحات ومواجهة الأعداء، وردا على العدوان الصهيوني على لبنان وإيران وغزة. وأعلنت القوات المسلحة حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لها من لحظة إعلان هذا البيان. كما أكدت أنها ستواجه التصعيد بالتصعيد، وأن عملياتها العسكرية ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والمعركة والاشتراك مع محور الجهاد والمقاومة. وشددت القوات المسلحة على حق شعبنا وشعوب الأمة الحرة في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الحصار الظالم على الشعب اليمني وشعوب محور الجهاد والمقاومة في فلسطين وغزة وإيران ولبنان والعراق. ولفتت إلى أن كل محاولات العدو ستبوء بالفشل بإذن الله، وأن عملياتها مستمرة طالما استمر العدوان والحصار على الوطن وعلى محور الجهاد والمقاومة. نفذت جرافات العدو الإسرائيلي اليوم عمليات هدم واسعة وغير مسبوقة طالت 15 منزلا فلسطينيا في قرية برطعة الواقعة خلف جدار الضم والتوسع العنصري جنوب غرب مدينة جنين شمال الضفة. وأفادت مصادر محلية بأن قوة عسكرية كبيرة من جيش العدو ترافقها جرافات ثقيلة اقتحمت القرية وباشرت بتدمير منازل وبنايات سكنية متعددة الطوابق بذريعة البناء دون ترخيص، مما يهدد بتشريد عائلات عشرات العائلات وفقدانها لمساكنها في العراء. وتأتي هذه المجزرة السكنية ضمن سياسة التهجير الممنهجة التي تنتهجها سلطات العدو في المناطق المعزولة خلف الجدار، حيث يفرض العدو قيودا مستحيلة على إصدار تراخيص البناء للفلسطينيين، ثم يستخدم غياب الترخيص ذريعة واهية لتفريغ الأرض لصالح التوسع الاستيطاني. حذرت حركة حماس اليوم من خطورة تصاعد المد الاستيطاني الاحتلالي في الضفة الغربية المحتلة، الذي كان آخر مظاهره إصدار أوامر وإخطارات بالاستيلاء على آلاف الدونمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين في محافظتي طوباس وجنين ضمن مخططات الضم والتهجير التي تستهدف أرض فلسطين وشعبها.
وأكدت الحركة في تصريح صحفي أن هذه القرارات تمثل تصعيداً خطيراً في سياسة التوسع الاستيطاني وفرض الوقائع على الأرض في الضفة في ظل حالة الصمت والعجز الدوليين وفشل المجتمع الدولي في لجم العدو ووقف مخططاته العدوانية. ودعت جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى مزيد من الصمود والثبات والتمسك بأرضهم وحقوقهم وتفعيل كل سبل المواجهة وأدوات المقاومة، مطالبة المجتمع الدولي وأحرار العالم بتحمل مسؤولياتهم والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة العدو على جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه. استشهد 4 مواطنين لبنانيين اليوم إثر سلسلة غارات شنها الطيران الحربي للعدو الإسرائيلي على بلدة زفتة جنوب لبنان، كما أغار الطيران على بلدة عين قانا وبلدة الشرقية حيث دمر منزل مواطن، وتعرضت مدينة النبطية لقصف مدفعي متقطع. وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن فريقا تابعا لمركز جمعية الرسالة بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني يعملان على سحب جثث بعض الشهداء إثر غارة العدو على منطقة المرج في بلدة صريفة. وأشارت إلى أن الطيران الحربي المعادي أغار مجددا على بلدة ياطر وصفد البطيخ في قضاء بنت جبيل. توغلت دورية للعدو الإسرائيلي مؤلفة من نحو 15 آلية عسكرية اليوم داخل قرية رويحينة بريف القنيطرة الأوسط في خرق جديد تشهده المنطقة الحدودية جنوب سوريا. وحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان فقد نفذت القوات المتوغلة عملية دهم وتفتيش طالت 9 منازل داخل القرية وسط حالة من التوتر والخوف بين السكان دون ورود معلومات عن تسجيل أي حالات اعتقال خلال العملية. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن جيش العدو الإسرائيلي شن فجر اليوم هجوما على أهداف في طهران وأصفهان وتبريز وبعض المناطق الأخرى في غرب إيران، كما سمعت أصوات انفجارات في جهة كرج أيضا. فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم عن استهداف الصناعات البتروكيميائية في حيفا ردا على هجوم العدو الإسرائيلي على شركة كارون مهشهر للبتروكيميات في محافظة خوزستان شمال إيران. وحذر بيان إدارة العلاقات العامة بالحرس الثوري حذر العدو الإسرائيلي أنه باستهدافه أهدافا مدنية وصناعات تقع وصناعات نفطية قد بدأ لعبة خطيرة ستشمل جميع أهداف الطاقة في المنطقة، وعواقبها على الاقتصاد العالمي تقع على عاتق الولايات المتحدة المحرض الرئيسي في هذا المجال. إلى ذلك أسقطت الدفاعات المسلحة الإيرانية طائرة مسيرة للعدو الإسرائيلي الأمريكي في أجواء طهران، وشنت الليلة الماضية موجة من الهجمات الصاروخية على أهداف في الأراضي المحتلة ردا على قيام الكيان الإسرائيلي بتنفيذ هجوم على ضاحية بيروت الجنوبية. أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي في رسالة اليوم أن سماء الأراضي المحتلة والمنطقة باتت تحت إدارة إيران وتحت سيطرة هدير صواريخ الحرس الثوري الجوية المدمرة. يذكر أن الحرس الثوري كان قد أعلن في بيان له الليلة الماضية عن استهداف قاعدة رامات ديفيد الجوية ردا على الجريمة التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي في جنوب لبنان والتي أدت إلى مقتل وتشريد أعداد كبيرة من أبناء مناطق الصور والنبطية والضاحية الجنوبية لبيروت.
النبأ الأخير. اعتبر نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي قسطنطين كوساتشوف أن النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في أرمينيا تشير إلى هزيمة حزب رئيس الوزراء نيكول باشينيان، وكتب على ماكس الروسية: إذا تأكدت البيانات الأولية بالنتائج النهائية للفرز رغم عدم وجود يقين كامل من ذلك، فإن هذه الحالة تمثل أنموذجاً يكون فيه المركز الأول في الانتخابات هزيمة أكثر منه انتصارا. وأضاف أن تشكيل حكومة أحادية الحزب ذات أغلبية برلمانية في أرمينيا يتطلب حصول الحزب على نسبة لا تقل عن 52% من الأصوات، مما يعني أن حزب باشينيان حتى في حال تصدره للمشهد الانتخابي قد يواجه صعوبات في تشكيل حكومة مستقرة دون التحالف مع قوى سياسية أخرى. وحسب لجنة الانتخابات المركزية، بعد فرز أصوات 98% من مراكز الاقتراع حصل الحزب على 707,858 صوتا بواقع 49.82% من إجمالي الأصوات. وتشهد أرمينيا تحولات معقدة لا سيما في ظل توتر العلاقات مع روسيا والاتحاد الاقتصادي الأوراسي. في ختام النشرة نعيد قراءة ما جاء في مقدمتها. القوات المسلحة تطلق دفعة صاروخية على يافا المحتلة وتحظر الملاحة على العدو في البحر الأحمر. حماس تحذر من خطورة تصاعد المد الاستيطاني الاحتلالي في الضفة الغربية. استشهاد 4 مواطنين لبنانيين في سلسلة غارات للعدو الإسرائيلي على الجنوب اللبناني. العدو الإسرائيلي يشن هجوما على أهداف في طهران وغرب إيران، والحرس الثوري يرد على العدوان بقصف حيفا. وبهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بعد قليل نقدم لكم أيضا المتابعات الإخبارية.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى متابعاتنا الإخبارية لظهيرة اليوم. وفيها: البحر الأحمر ومضيق باب المندب مغلق أمام كيان العدو بأوامر يمنية. العلامة بدر الدين الحوثي عالم مجاهد لم يخشى إلا الله.

اليوم بدأ الحظر البحري على الملاحة الصهيونية في البحر الأحمر نتيجة لاستمرار العدوان الصهيوني على لبنان وإيران وفلسطين مقابلة التصعيد الصهيوني الأمريكي الباغي بالتصعيد. هذا ما أعلنته القوات المسلحة اليمنية في بيان لها اليوم، مشددة على وحدة ساحات المقاومة، وذلك بالتوازي مع إعلان الحرس الثوري الإيراني تنفيذ موجات صاروخية استهدفت مواقع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة ردا على العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية في لبنان بضوء أخضر أمريكي، مؤكدة استمرار عملياتها العسكرية ضد أهداف تابعة لكيان العدو بوتيرة متصاعدة حتى وقف العدوان على لبنان. حول هذا الموضوع يؤكد الخبير في الشؤون العسكرية لواء خالد غراب أن اليمن تعود بصورة أقوى مما كانت عليه في السابق وتواصل الوقوف إلى جانب فلسطين وإيران ولبنان، مشيرا إلى أن الردود التي تنفذها القوات اليمنية تعكس امتلاك صنعاء أوراق قوة مؤثرة وقدرة متزايدة على التأثير في مجريات الأحداث بالمنطقة، منوها إلى أن العدو الأمريكي فشل في عدوانه على الشعب اليمني في البحر الأحمر وعلى المدن اليمنية، وأن هذا الفشل لم يحد من قدرات اليمن بقدر ما عزز من حضورها ودورها في دعم حلفائها ومساندة القضايا التي تتبناها. كما بين غراب أن اليمن كان وما يزال حاضرا بقوة في مساندة غزة وفلسطين وكل قضايا الأمة الإسلامية، مستدلا بالدور العسكري اليمني والسياسي والشعبي المنقطع النظير الذي صدره اليمنيون الذي سطره اليمنيون منذ بدء طوفان الأقصى في 7 أكتوبر من العام 2023 وحتى اللحظة. ويشير إلى أن ما تشهده المنطقة يجسد عمليا مفهوم وحدة الساحات الذي تتحدث عنه إيران وحلفاؤها، لافتا إلى أن الساعات الماضية تشهد ردودا قوية من اليمن وإيران تؤكد أن المواقف المعلنة تتجاوز إطار الشعارات إلى الفعل الميداني، مبينا أن دول محور الجهاد والمقاومة تواصل توجيه ردود قاسية للعدو الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي، مؤكدا أن استمرار التهديدات ضد شعوب المنطقة ولا سيما الشعبين الفلسطيني واللبناني يقابله رد عملي ومباشر من قوى محور الجهاد والمقاومة. ويؤكد الخبراء السياسيون أن المجرم ترامب يتحمل المسؤولية الكاملة عما قد يترتب على هذه التطورات والتداعيات المقبلة من خطوات وضربات قوية ضد كيان العدو. خبراء عسكريون يرون من جهتهم أن الردود الأخيرة التي قامت بها اليمن وإيران لم تعد مجرد شعارات أو تهديدات إعلامية، بل صارت تحركات فعلية على الأرض في تجسيد كبير لوحدة الساحات، منوهين أن عودة استخدام البحر الأحمر كورقة ضغط استراتيجية تمثل التطور الأهم في المشهد الإقليمي الراهن، مؤكدين أن هذا المسار يكتسب حساسية عالية في ظل ما وصفوه بتعقيدات المرحلة الحالية بالنسبة للمنظومة الغربية، مشيرين إلى أن من شأن هذا الإجراء أن يغير بشكل جذري في التوازنات الاقتصادية الغربية ويحدث تأثيراً مباشراً على استقرارها، معتبرا أن هذا الملف يمثل نقطة الضغط الأشد حساسية في المعادلة الإقليمية. بدورها باركت حركة المجاهدين الفلسطينية القرار الشجاع للقوات المسلحة اليمنية بفرض الحظر على الملاحة الصهيونية في البحر الأحمر، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل امتدادا لموقف اليمن الأصيل في نصرة الشعب الفلسطيني منذ اندلاع العدوان الصهيوني الغاشم. وأشادت الحركة بالردين الإيراني واليمني المباركين، معتبرة أن وحدة الأمة الحقيقية لا تصاغ في المؤتمرات والبيانات، بل تتجسد في ساحات الجهاد والمقاومة حيث تتوحد البنادق وتتعانق المواقف في مواجهة الاحتلال، مبينة أن هذا التصعيد المقاوم يبعث برسالة واضحة للعدو بأن الأمة لن تسمح بتمرير جرائمه، وأن البحر الأحمر سيظل ساحة مواجهة مفتوحة أمام كل مشاريع الهيمنة الصهيونية.

0: هيئة الزكاة والأوقاف تحيي الذكرى السنوية لرحيل العالم الرباني بدر الدين أمير الدين الحوثي اليوم بصنعاء. التقارير في التقرير الذي أعده الزميل محمد الضبري والذي جاء فيه إحياء للذكرى السنوية لرحيل العالم الرباني المجاهد بدر الدين أمير الدين الحوثي. نظمت هيئة الزكاة والأوقاف والإرشاد اليوم بصنعاء فعالية خطابية إنشادية بهذه المناسبة الأليمة. وفي الفعالية تحدث رئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان بكلمة أكد فيها أن رحيل العلماء يمثل خسارة كبيرة للأمة، خاصة أولئك العلماء الذين باعوا الدنيا من أجل الجهاد والتضحية في سبيل الله، مؤكدا في هذا الجانب أن العالم الرباني بدر الدين الحوثي كان أمة بحد ذاته، حمل العلم وعلمه للناس على مدى أكثر من 70 عاما.
1: فرحيل العلماء هي الخسارة بكل ما تعنيه الكلمة، وعندما يذهب العلماء وخاصة أولئك العلماء الذين يجسدون الرسالة النبوية والذين يجسدون الشمائل المحمدية والذين يرفعون منارة العلم والجهاد بكل إخلاص وبكل تواضع وبكل إيمان، وعندما ننظر وكما سمعنا من سادة العلماء عن لمحات وشذرات من حياة السيد العلامة بدر الدين ابن أمير الدين الحوثي سلام الله عليه، فإننا نقف أمام شخصية استثنائية، شخصية صدق فيها قول الله عز وجل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. نعم، الله هكذا أراد أن يكون هو العالم، العالم الصادق، العالم الذي يصفع بكلمة الحق، والعالم الذي لا يخاف في الله لومة لائم، والعالم الذي لا يداهن ولا يجامل، والعالم الذي يبذل الروح والنفس والأموال والأولاد في سبيل الله ومع الله ومن أجل الله. سمعنا كلمات من كلمات السيد العلامة بدر الدين سلام الله عليه، والذي ندرك أهمية وعظمة الإسلام وعظمة القرآن، ومن أراد أن يعيش مع السيد العلامة فعليه أن يقرأ مؤلفاته، والذي ألفها هو في الشعاب والقفار والوديان، تاركا كل ملذات الدنيا ومحاربا لكل أعداء الله، خرج ليصطع بكلمة الحق. عندما ننظر إلى البركات العظيمة وننظر في حياته ونتذكر أولئك العظماء من الأنبياء ومن المرسلين وما واجهوا من معاناة وما لاقوا من مشاق ومتاعب، وهذا هو العالم الذي يجب أن نقتدي به.
0: من جانبه تحدث نائب رئيس الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد الدكتور فؤاد ناجي بكلمة أشار فيها إلى أن هذا العالم الرباني قد أدى رسالته للأمة وجهد في الله حق جهاده، مشيرا إلى أنه قد حمل العلم وهو أهل لذلك، فقد ألف المجلدات وأمهات الكتب والرسائل العلمية الداحضة للباطل والتي فندت أعمال المبطلين الذين يسعون من أجل إذكاء الفتنة بين الأمة المسلمة. فكان هذا الرجل العظيم لهم بالمرصاد من خلال وقوفه بالعلم والحق من أجل توحيد الأمة لا تفريقها.
2: هذا القائد الذي أخرج من الله من صلبه القادة لهذه الأمة، والله أعلم حيث يجعل رسالاته، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. حينما نتذكر شخصيته نتذكر تلك الآيات القرآنية التي تنطبق عليه، والتي حين تقرؤونها ستجدونه مصداقا لها: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ستجدونه في قول الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ستجدونه في قول الله سبحانه وتعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ستجدونه في قول النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. إن إحياءنا لذكرى فقيه القرآن السيد العلامة بدر الدين ليس لأنه والد علم الهدى وقائد الثورة، حاشا وكلا، ولكن لأنه كان رجلا استثنائيا في مرحلة استثنائية، ذكرنا بحركته وجهوده وجهاده، مواقف آبائه وأجداده، من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأطايب عترته الطاهرين الذين ضحوا من أجل الله وفي سبيل الدين. هذا الرجل العظيم الذي كان كاملا في أخلاقه وفي علمه وفي جهاده وفي ورعه وفي تقواه وفي حكمته وفي تضحيته وفي تواضعه وفي كرمه وفي تدينه وفي صدقه وفي إيمانه وفي كل جوانب حياته.
0: وكان الشيخ مقبول الكدهي وكيل الهيئة العامة للأوقاف لشؤون الحج والعمرة قد تحدث بكلمة عن العلماء، أشار فيها أنه عرف هذا الشيخ الجليل العالم الرباني من خلال مؤلفاته وكتبه التي هي من أعظم وأفضل المؤلفات التي تعيد المسلمين إلى دينهم الحق الصافي الناصع من الشوائب.
1: أني ما عرفت هذا الشيخ الجليل والعالم الفضيل إلا ألفته من مؤلفاته، لم أحظى بأن جلست في مدرسته، رغم أننا جلسنا أمام مشايخ كثير وعلماء كثيرين وقرأنا منظومة العلم والتعليم والعلماء والمنظومة العلمية. وعندما أسمع وأقرأ للسيد بدر الدين الحوثي أجد هو الذي حقق معاني المتون الفقهية والمتون العلمية، حققها بتحقيقها هو لوحده. أنه كان يأخذ كتبه ويأخذ مسدسه كما أفادنا الأستاذ فؤاد في علي الجبال. لماذا؟ لأنه يحقق مكانة العالم، أن العلم حارس بلا شقاق والمال محروس من السراق، يقول صاحب المنظومة، يزداد بالإنفاق ممن أنفقه وينقص المال بأدنى نفقه. أنه قال، ذكر حديثا أنه نعرفه نحن عندنا في صحيح البخاري الحديث، إذا رأيتم العلماء يترددون على أبواب السلاطين فاتهموهم. قلنا إذن هذا قالها هو بلسانه البارحة وسمعتها منه بالبارحة سيدي بدر الدين. إذن حقق ما قاله الناظم للمنظومة، ويبتغي بالعلم وجه الله لا المال والدنيا وحب الجاه، ولا تعززا عن الأقران ولا تقربا إلى السلطان، أو كي يقال عالم كبير ليس له في علمه نظير، ويتقي الله الذي هداه وليس يخشى أحدا سواه.

مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية لظهيرة اليوم. هذه أجمل وأرق التحية منا جميعا، هي لكم من الزملاء بالإدارة العامة للأخبار بسام النجار وطه سلامة، وهي من الزميل يحيى مهدي من الرقابة الرئيسة للبث المباشر. إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: نص المادة 32 من قانون الزكاة، الفقرة باء: على كل مكلف أن يقدم إلى الهيئة إقراراً بمقدار الزكاة الواجبة عليه في وقت وجوبها، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد فيتم تقدير الزكاة الواجبة المستحقة عليه من قبل الهيئة من واقع ما يتوفر لديها من بيانات أو معلومات عن نشاط المكلف وإخطاره بذلك، وله التظلم فيما تم التقدير عليه. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالاً زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات، ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
5: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.

نؤكد أيضا على جهوزيتنا للتصدي لهم بمعونة الله تعالى وبالثقة به في أي جولة من جولات التصعيد أو أي تطورات في إطار الوضع الراهن، ونحن على تنسيق تام مع إخوتنا المجاهدين في محور الجهاد والمقاومة والقدس تجاه ما يحدث في لبنان وفلسطين وتجاه الإجراءات الأمريكية الظالمة والعدوانية وما يلزم تجاه ذلك.

0: ظهر طوره
1: صنع
0: جهدك لله اكبر طاعه فاجئ وادهش وادهل وابهر قد

0: صفوت يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

نؤكد ثباتنا على نهج القرآن الكريم في موقفنا من أعداء الإسلام والإنسانية اليهود الصهاينة وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل، يعني موقفنا منهم هو موقف قرآني قائم على أساس ما أمرنا الله به وهدانا إليه في القرآن الكريم وما قدمه لنا في القرآن الكريم من حقائق تتعلق بذلك. هذا هو أساس موقفنا، وهذه حقيقة مؤكدة يقينية وواضحة وبديهية. موقفنا منهم ومن شرهم وإجرامهم وطغيانهم، من عدوانهم على أمتنا الإسلامية في فلسطين ولبنان وإيران، عدوانهم على شعبنا اليمني واستباحتهم لسوريا، وخطرهم على الأمة بكلها، على هذه المنطقة بأجمعها تحت عنوانهم المعروف إقامة إسرائيل الكبرى وتغيير الشرق الأوسط، خطورتهم على المقدسات الإسلامية بكلها بما في ذلك مكة والمدينة، وهي مسألة واضحة. فموقفنا منهم في العداء لهم، في المواجهة لشرهم، لطغيانهم، لعدوانهم، لمؤامراتهم، لمخططاتهم، لأجندتهم الشيطانية العدوانية الظالمة، وموقف قرآني، موقف أصيل بكل ما تعنيه الكلمة، موقف حق نعتز به نتشرف به.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة.
2: سلام الله عليكم سامعينا الأكارم. 60 دقيقة نصحبكم فيها بكل مستجد في فقراتها المتنوعة والمتعددة. معكم فيها من الإعداد عبد الله محمد شرقة، ومني تقديما أحمد علي السياني، ومن الإخراج عبد الله حسين الوشالي. البداية استعراض لعناوين حلقة اليوم. موضوع الساعة اليمن، رسائل الصمود والتحذير الجيوسياسي. فيما وراء الأحداث، رسائل النار الفلسطينية، هل نجحت طهران في فرض معادلة ردع جديدة؟ أما في المرصد، سيادة هرمز تقود الدبلوماسية، مؤشرات المفاوضات الأمريكية الإيرانية. وفي شاهد وشواهد، تحت مجهر واشنطن، إسرائيل من ذخر استراتيجي إلى تهديد أمني وعبء شعبي. ختاما فقرة حول العالم، روسيا وأوكرانيا، الصراع المحتدم في ظل حروب العالم. موضوع الساعة. يافا في مرمى الصواريخ اليمنية، وحظر بحري شامل يخلط أوراق المنطقة. في منعطف استراتيجي جديد يعيد رسم قواعد الاشتباك في المنطقة، تجاوزت القوات المسلحة اليمنية حدود الدفاع التقليدي لتعلن عن مرحلة مغايرة من التصعيد العسكري والسياسي. فبضربة صاروخية متزامنة استهدفت عمق منطقة يافا المحتلة. أرسلت صنعاء رسائل نارية باليستية تجاوزت في دلالاتها الميدانية مجرد إصابة أهداف حساسة، لتكرس مبدأ وحدة الساحات كواقع عملي لا يقبل التراجع، واضعة المشروع الصهيوني وحلفائه أمام معادلات جيوسياسية معقدة. لم يكن البيان العسكري مجرد رصد لنجاح الدفعة الصاروخية في تحقيق أهدافها بدقة، بل جاء بمثابة وثيقة سياسية وعسكرية متكاملة تعلن الحرب المفتوحة على الرؤية الأمريكية الإسرائيلية لما يسمى الشرق الأوسط الجديد. وتتحرك صنعاء اليوم مدفوعة برغبة حاسمة لكسر الحصار الخانق المفروض على الشعب اليمني وشعوب المحور في غزة ولبنان وإيران، معتبرة أن التصعيد الصهيوني المستمر في شتى الجبهات لا يمكن مواجهته إلا بتصعيد موازن يتسع باتساع رقعة المعركة. أما الصاعقة الكبرى التي حملها البيان فتمثلت في إعلان الحظر البحري الشامل والكامل على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، وتحويل كافة تحركات العدو إلى أهداف عسكرية مشروعة ابتداء من لحظة صدور البيان. هذا القرار يمثل خنقا لشريان اقتصاد الاحتلال، ويثبت عجز التحالف الدولي عن تأمين الممرات المائية أمام الإرادة اليمنية، مؤكدا أن زمن الوقوف المكتوف الأيدي أمام تطلعات إسرائيل الكبرى قد ولى، أن محاولات إخضاع شعوب المنطقة ستبوء بالفشل طالما استمر العدوان والحصار. للنقاش نستضيف عبر الخط الهاتفي الخبير العسكري والاستراتيجي العميد عبد الله مطهر. مرحبا بكم سيادة العميد.
3: حياكم الله وعلى وسهلا بكم.
2: سيد الكريم، بداية، استهداف منطقة يافا المحتلة بدفعة صاروخية حققت أهدافها بدقة يحمل دلالات تقنية عالية، ما هي الرسالة العسكرية التي وجهتها القوات المسلحة اليمنية للاحتلال ومنظوماته الدفاعية كالسهم ومقلاع داود في هذه المرحلة بالذات؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على الاستضافة ونشكر من خلالكم مستمعين الكرام. الدلالات العسكرية التي بعثتها القوات المسلحة اليمنية هي دلالات قوية وتحولات دراماتيكية في المنطقة، لما يجري في المنطقة من غزو ومحاولة احتلال أو توسع الشرق الأوسط الجديد. هذه الدلالات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة من خلال إعلان البيان الرسمي للقوات المسلحة اليمنية عن طريق العميد يحيى سريع، يدل دلالة واضحة بأن القوات المسلحة اليمنية في أعلى جهوزيتها وفي يعني عملية استناد لوحدة الطاحات لمحور المقاومة بشكل عام. هذه العملية المباغتة التي قطعت فعلا القوات المسلحة تصل إلى أهدافها بكل يسر وبكل سلاسة، استطاعت القوات المسلحة اليمنية أن تصل إلى عمق العدو إلى العاصمة يافا أو ما يسمى تل أبيب، وحققت العملية العسكرية بفضل الله سبحانه وتعالى أهدافها الاستراتيجية الكبيرة من خلال المواجع العسكرية الحساسة لقوات العدو الصهيوني في العمق الإسرائيلي وفي يعني عقر داريا. أثبتت أن مقلاع داود وبقية المنظومة الاعتراضية لم تستطيع أن تحقق شيء. أن القوات المسلحة اليمنية من خلال دائرة التصنيع العسكري تعمل كل يوم بل كل ساعة وكل ثانية على تطوير هذه الأسلحة الاستراتيجية الكبيرة للقوات المسلحة. أصبحت حكومة صنعاء تمتلك قوة الهجوم وليس قوة الدفاع، وعلى العدو أن يستلم في الأيام القليلة القادمة أو في الأيام أو في الساعات القادمة يعني الصولات والجولات من الطيران المسير ومن القوات الصاروخية. خير يعني المفرح في هذا البيان أنه تم إغلاق الممرات المائية في وجه العدو، ولم يستطيع العدو أن يحرك أي سفينة أو أي قطعة يعني سواء كانت اقتصادية أو عسكرية في الممرات المائية أمام القوات المسلحة، ويعرفون تماما من هي القوات المسلحة اليمنية وماذا يعني حصل لهم، سواء كان من الجولة السابقة عندما خضنا يعني حرب مباشرة مع العدو الصهيوني أو مع العدو الأمريكي، وكان القوات المسلحة اليمنية بفضل الله سبحانه وتعالى هي كلمة الفصل. الآن يعمل للقوات المسلحة اليمنية وللحكومة اليمنية وللشعب اليمني ألف ألف حساب في الدوائر الاستخباراتية وفي صنع القرار لدى العدو الصهيوني. وحدة الساحات لم تتجزأ، وحدة الساحات سواء كان في العراق أو في إيران أو في فلسطين مثلا بغزة ولبنان واليمن، نحن يعني أعلناها أمام العالم وأعلنها السيد القائد بأنه محور المقاومة لن يستطيع العدو الإسرائيلي ومن خلفه الأمريكي أن يحقق الشرق الأوسط الجديد، وإنما سيتحقق فعلا الشرق الأوسط الجديد من خلال المقاومة، وإن شاء الله سترفع الأعلام لدول محور المقاومة إن شاء الله في ميادين القدس.
2: نعم، البيان سيد الكريم أشار إلى استهداف أهداف حساسة من منظور استراتيجي. ما هي طبيعة المنشآت في يافا تل أبيب ومحيطها التي تشكل مركز ثقل للعدو ويمكن أن تكون ضمن بنك الأهداف اليمنية؟
3: أولا بنك الأهداف للعدو مرصود لدينا في القوات المسلحة اليمنية من خلال العملية الاستخباراتية القوية التي يعني تأتي أكلها في كل حين. خير دليل انه تنوع العمليات العسكريه في كل يعني محاور القتال، يعني وصلت الطيران الصاروخي والطيران المسير الى يافا وحيفا ومنطقه، ووصلت الى عسقلان ووصلت الى النقب، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. اما العمليه المباغته التي تمت يعني فجر امس، هذا يدل دلاله واضحه بان بنك الاهداف للعدو الصهيوني واضح لدينا. مطار بن غوريون يعني هو خير دليل ما توصل له القطع شريان، وهو الواجهه الكبيره للعدو الصهيوني امام العالم، ويعني تم ضربه اكثر من مره. مقر الاستخبارات العسكريه، مقر الدفاعات العسكريه موجوده داخل يافا، هذا يدل دلاله واضحه بان القوات المسلحه لديها الخط الناري والقوه الناريه والسيطره الناريه على العاصمه العدو، وليس هي عاصمه العدو وانما يعني دوله محتله وغاصبه لارضنا في فلسطين الحبيبه، وسيتم انتزاعها يعني قريبا ان شاء الله من خلال تكتلات المحور. الان الدول العربيه والدول الاسلاميه التي تتفرج الفرصه سانحه الان، لماذا اتى العدو الى الممرات المائيه العربيه والاسلاميه؟ لماذا لا تقطع وتحذو حذو اليمن، سواء كان في يعني كما عملتها يعني الاخوه في جمهوريه الاسلاميه الايرانيه عندما اغلقوا مضيق هرمز، والان ان شاء الله مضيق باب المندب سيتم اعلانه عما قريب كمنطقه عسكريه ضد الصهاينه والامريكان بقدره الله سبحانه وتعالى.
2: نعم. صنعاء أعلنت فرض حظر بحري شامل على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، كيف سيؤثر هذا الإعلان العملي فورا على سلاسل الإمداد للاحتلال، وما هي الخيارات المتبقية أمام البحرية الأمريكية والبريطانية لحماية السفن المرتبطة بالعدو؟
3: يا سيد العزيز، البيان كان واضح الشمس وأعلنها العميد يحيى سريع باسم القوات المسلحة اليمنية، سواء كانت في مفاصل القوات البحرية أو القوة الجوية أو القوات البرية، لأن اليمن الآن سيتم إخلاق الممرات المائية، وهذا يدل دلالة واضحة بصفعة للعدو التي كان لن يتوقعها، وهذا البيان هو بيان يعني فعلا ناري وبيان قوي يحاكي طبيعة الأرض، ويدل دلالة واضحة بأن قواتنا المسلحة اليمنية سواء كانت في القوات البحرية أو القوة الصاروخية أو الطيار المسير هو من يقبل سيطرته، سواء كان على الممرات المائية في البحر الأحمر أو البحر العربي أو خليج عدن أو مضيق باب المندب. الآن إسرائيل تحاول أن تعمل يعني عملية انتزاف من خلال صومالاند عن طريق القاعدة المتقدمة لإسرائيل، ولكن القوة المسلحة اليمنية وأعلنتها قيادة القوة المسلحة اليمنية وقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان بأنه يعني عدو متحرك في حالة أي ارتكاب أي حماقات من هذه الدولة أو هذه الصومالان سيتم التعامل معها كأهداف عسكرية مباشرة. الآن العدو أمام خيارين، إما الانسحاب من الممرات المائية اليمنية وعدم دخولها، أو سيتم إغلاق أساطيلهم وسفنهم سواء كانت تجارية أو عسكرية أو إمدادات لوجستية عن طريق أم الرشراش إيلات. هذه العمليات العسكرية وهذا الزخم العسكري الكبير الذي أتى به البيان العسكري، وهم يعرفون يعني ما وراء البيانات اليمنية، نحن لا نتكلم وإنما نقول أفعال وبعدها تأتي الصواريخ وتأتي العمليات العسكرية المباشرة. سيتم في الأيام القليلة القادمة أو في الساعات القادمة إذا حاولت السفن الإسرائيلية ارتكاب حماقة في الممرات المائية اليمنية، ستتعامل مع القوات اليمنية بالردع الحاسم وسيتم إغلاقها في الممرات المائية، والبيان كان واضح، وهذا البيان هو يأتي من زخم ومعنويات القوات المسلحة على الأرض.
2: نعم. وهناك سؤال يتردد، هل تمتلك القوات المسلحة اليمنية القدرة العملياتية والنارية لفرض السيطرة المطلقة على مجرى الملاحة في البحر الأحمر ومنع أي خروقات بشكل تام كما ورد في البيان؟
3: أولا هذا يعني كلام واضح وضوح الشمس، يعني الشمس في رابعة النهار، لأن القوات المسلحة هي عندما تأتي بيانات، هذا البيان الأول، وهم يعرفون ما معنى البيان الأول. البيان الأول أن القوة المسلحة اليمنية هي خاضت أكثر من حرب وأكثر من جولات داخل الممرات المائية اليمنية، سواء كان في البحر الأحمر أو في البحر العربي، أو عندما تم إغلاق ميناء إيلات والسيطرة النارية عليه، وتم جط شريان الاقتصاد الإسرائيلي. الآن القوة المسلحة اليمنية أعلنتها وقالت كلمتها، وما على العدو إلا أن يجرب، وسيتم إحراج هذه الأساطيل وهذه السفن الإسرائيلية. الآن البيان واضح بأنه سيتم التعامل مع القوات السلطانية، سواء كانت قوات عسكرية أو قوات مدنية أو قوات لدعم لوجستي للعدو عن طريق حلفائهم في الممرات المائية. القوات المسلحة جاهزة وقالت كلمتها، والأيام القليلة القادمة هي من ستعلن هذه الأخبار السارة للشعب اليمني والشعب العربي والشعوب العربية والإسلامية بشكل عام.
2: نعم.
3: نحن نقول لأخواننا في محور المقاومة، يدنا على الزناد، يعني صواريخنا بجانب صواريخكم، قلوبنا معكم، يعني سلاحنا جاهز لردع العدو، ما على العدو إلا أن يلملم يعني جنوده ويرحل من منطقتنا، وإلا فهي الحرب الكونية، وستكون المنطقة يعني بشكل عام على صفيح ساخن إن لم يعني يرتدع العدو ويذهب إلى الأماكن التي أتى منها. خير دليل ما قامت به أخواننا في الجمهورية الإسلامية ممثلة بالحرس الثورة الذي قام فعلا بالردع للقوة الصهيونية وطلب القوة الصهيونية لما ارتكبه من حماقات في الضاحية الجنوبية. نحن نقول لحكومة لبنان والرئيس لبنان، لماذا تتشدد بهذه الكلمات وأنت لم تستطيع أن تحمي حتى قصرك الرئاسي؟ ما بالك وأخواننا في حزب الله من يحبوا لبنان بشكل عام.
2: نعم، البيان ربط بشكل وثيق بين العمليات اليمنية وما يتعرض له محور المقاومة في إيران، في فلسطين، في لبنان أيضا والعراق. كيف يساهم هذا التكامل في تشتيت القدرات الدفاعية والهجومية للتحالف الأمريكي الصهيوني؟
3: خير دليل لهذا الكلام ما أعلن عنه نتنياهو عندما قال يجب أن يعني يجزئ الساحات ويجب أن يكون يتعامل مع كل جماعة رحيل. نحن نورد يعني له هذه الفرصة ونجعلها في خياله، لأن وحدة الساحات هي متكاملة ومترابطة بغرفة عمليات واحدة وبرأس واحد. من يدير العمليات العسكرية الآن تدار من غرفة عمليات واحدة بقيادة محور المقاومة، سواء كان في الجمهورية الإسلامية أو في جمهورية العراق أو جمهورية لبنان أو الجمهورية اليمنية أو في فلسطين المحتلة. هذه العمليات العسكرية عندما يتم مباغتة العدو من كل الجهات أو من كل الدول المرتبطة بمحور المقاومة، هنا سيتم وسيرفع الراية البيضاء وعلى يعني استسلام. خير دليل انه الحروب الأربعين يوم التي تمت مع الجمهورية الإسلامية كان قاب قوسين او ادنى من ان يعلن ترامب هزيمته العسكرية، الا انه استطاع الهروب الى المفاوضات من خلال الوسيط الباكستاني، وهذه المفاوضات الان انهارت وهما يلعبون على عامل الوقت لا اقل ولا اكثر. محور المقاومة إن شاء الله هو المنتصر، محور المقاومة هو من يحقق عملية الردع والردع الاستراتيجي، محور المقاومة من ستكون له الكلمة الفصل. ويعني نحن لا نبالغ في القوات المسلحة اليمنية عندما نقول الانتصار سيأتي من البحر الأحمر ومن مضيق باب المندب، هو الورقة الرابحة التي يتعامل بها قيادة الثورة وقيادة المجلس السياسي الأعلى وقيادة وزارة الدفاع ورئيسة هيئة الأركان العامة، وإن شاء الله النصر اليمن والنصر لمحور المقاومة بإذن الله تعالى.
2: نعم سيادة العميد عبد الله مطهر، أخيرا وكما ذكرت أنت أنه البيان واضح وضوح الشمس، ذكر البيان صراحة رفض المشروع الصهيوني لإقامة إسرائيل الكبرى تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد. من وجهة نظركم إلى أي مدى يمكن للعمليات العسكرية المتصاعدة انطلاقا من هنا من اليمن، من جبهة اليمن، أن تفشل هذا المخطط الإقليمي؟
3: أولا هو ولد هذا المشروع وولد الجمهور، بدليل أنهم يعني وجدوا محور المقاومة وبالذات الأخرى في جمهورية الإسلامية الإيرانية مكتملة سواء كانت سياسيا أو عسكريا أو اقتصاديا. يعني الحرب دارت والمشروع فشل، بدليل أنه الآن القوات المسلحة الإيرانية تتعامل يعني بحزم وبقوة من خلال التصدي لهذه الهجوم ومن خلال إغلاق أهم مضيق وشريان نايل بعد مضيق باب المندب وهو مضيق هرمز. الآن يعني نقول للعالم أجمع ماذا عملت أمريكا؟ يعني لم تستطيع أن تحرك سفينة واحدة داخل مضيق هرمز، وكانت السيطرة والقوة للحرس الثوري الإيراني وقاتم الأنبياء. هذه العمليات العسكرية وهذا الشعب الإيراني الذي يعني حاولت الصهيونية العالمية أن تفكك هذا الشعب، الآن الشعب متلاحم مع قيادته، متلاحم مع سياسته الخارجية، ومتلاحم أيضا مع قواته المسلحة. الآن محور المقاومة يشكل دفعة قوية ودفعة استراتيجية. يعني نحن نكمل بعض سواء كان في الجمهورية الإسلامية أو في حزب الله أو في الحشد الشعبي في العراق. ويعني هنا نعرج قليلا الأخوة في الحشد الشعبي قالوا إذا يعني بيانهم العسكري كان واضح أنه إذا تم يعني اتساع المعركة فسيتم ضرب القواعد العسكرية في الخليج. هذه الدول التي يسعى يعني باتفاقية إبراهام لن ولم يضم الشرق الأوسط ما دام ومحور المقاومة لديهم سلاح ولديهم ردع وردع استراتيجي، وما دام اليمن يمتلك قوة ضاغطة من خلال مضيق باب المندب. إذا أغلق مضيق باب المندب سيشل الاقتصاد العالمي وتشل الإمدادات اللوجستية وإمدادات الطاقة. الآن ما على الإسرائيلي والأمريكي ومن وراءهم الدولة العميدة الصهيونية إلا أن يعني تخضع وترحل من منطقتنا، وإلا فإنها الحرب، وإن شاء الله النصر لنا والعون من الله سبحانه وتعالى.
2: إذن الخبير العسكري والاستراتيجي العميد عبد الله مطهر كنت معنا عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام، شكرا جزيلا لكم سيد الكريم.
3: حياكم الله وشكرا موصول لكم وموصول لكم المستمعين الكرام إن شاء الله.
2: في أمان الله.

جاء الرد الصاروخي الإيراني الأخير ليمثل تحولا لافتا في إدارة الصراع المباشر مع كيان الاحتلال، متجاوزا فكرة الاستعراض العسكري إلى السعي الجاد لتثبيت معادلة ردع جغرافية وعملياتية دقيقة. فاختيار طهران لقاعدة رامات ديفيد الجوية شمالا وإطلاق الدفعات باليستية طالت مناطق حساسة مثل أسدود ومحيط القدس وبئر السبع لم يكن عشوائيا، بل جاء ردا مباشرا ومحسوبا على الخرق الإسرائيلي للهدنة عبر استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت.

من الناحية الاستراتيجية، أرادت إيران تفكيك فائض القوة الإسرائيلي وإرسال رسالة حاسمة بأن المساس بالساحة اللبنانية أو البنية التحتية للمقاومة سيعيد إشعال عمق الكيان فورا ومن جبهات متعددة، رغم محاولات المنظومات الدفاعية للاحتلال تقليل الخسائر عبر الاعتراضات، فإن اتساع رقعات صفارات الإنذار وإغلاق المدارس والمجال الجوي الإسرائيلي يعكسان نجاح الرسالة في هز الاستقرار الأمني للعدو، واعترافا ضمنيا بهشاشة التهدئة في ظل انسداد الأفق الدبلوماسي ورهانات واشنطن.

0: للمزيد حول أبعاد وخلفيات هذا المشهد الإقليمي الذي أفرزه هذا التطور الصاروخي، نستمع إلى الباحث المختص بالشؤون الإقليمية خليل نصر الله.
1: لم ينتظر الإيرانيون طويلا ليثبتوا معادلة أو ليواصلوا الاشتباك لتثبيت معادلة أن استهداف ضاحية بيروت الجنوبية والتصعيد في الجنوب بالشكل الذي رأيناه، لكن تحديدا الضاحية، لن نكون واقعيين، سيتم استهداف الشمال. رد الإيرانيون بشكل للحظات المشهد عاد إلى فترة الحرب على عدة دفعات، 3 أو 4 دفعات، وبشكل سريع يعتبر بعد 4 ساعات، وشهدنا أنه لم يحصل إطلاق من لبنان، هذا أيضا له حساباته. طيب لماذا ذهب الإيراني إلى الرد بهذا الشكل ومن أي منطلق؟ أول منطلق ومهم هذا يجب أن نضعه جميعا أمامنا، بأنه إيران عندما ذهبت إلى الرد وضعت ضمن الحسابات الرد المضاد واحتمال أن تنهار المفاوضات كليا واحتمال أن تذهب الأمور إلى الاشتعال. يعني هذا يبين على مدى القدرة والاقتدار الإيراني بكل صراحة، لأنه بالنهاية كل ما فعله ترامب هو يفاوض إيران. إذا وضعوا كل الحسابات انطلاقا من هنا، بنشوف بالمرحلة الماضية إيران تبسط يدها، تضرب عندما تضرب تضرب وترفع المستوى كما فعلت في دول بالمنطقة. يعني لم تكتفي بالرد على السفن الأمريكية، إنما ذهبت أيضا لاستهداف قواعد أمريكية، هذا رفع مستوى يسمى. اليوم تصرف الإيراني بأنه على لبنان أنتم لم تلتزموا وتماديتم كثيرا، وبالتالي يجب إعادة الأمور بما يتعلق بوقف النار إلى نصابه. هذه أول نقطة، هذه عفوا النقطة الثانية بعد النقطة الأولى اللي لها علاقة بالاقتدار الإيراني والوضوح الإيراني والاستعداد للتضحية بكل شيء. الرد الإيراني أنا أعتقد في تقييمي وفق متابعتي أنه هو فاجأ إسرائيليين وفاجأ أيضا من كان يقف وراء محاولة فرض وقائع في المنطقة لا تحاكي موازين القوى الحقيقية، لأن إيران تنطلق من موازين القوى التي نتجت عن هذه الحرب. من يعتقد بأن موازين القوى في هذه الحرب كانت لمصلحة أمريكا وإسرائيل مشتبه، هذا اشتباه. إسرائيل حققت إنجازات لكن هي خسرت كثير في هذه الحرب. اليوم إسرائيل تسير وفق ما تريد الولايات المتحدة الأمريكية، واشنطن من يقود هذه الحرب. إذن هذه هي الحسابات الإيرانية. الحساب الرابع والمهم جدا، إيران تؤكد بردها على استهداف ضاحية بيروت الجنوبية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان بأن لبنان هو ضمن الأولوية، وبالنقاط 14 لبنان هو النقطة الأولى. يعني عندما يتم الوصول إلى مذكرة تفاهم يجب أن تنطلق الأمور تنفيذ هذه المذكرة من لبنان بوقف إطلاق النار والانسحاب من لبنان، هذا الإيراني يتحدث به. والسياق الإسرائيلي الأمريكي لاستخدام لبنان يستخدم للضغط على إيران بالمناسبة، تم تعطيله هذا السياق، تم تعطيله اليوم، ومحاولة المشاغبة وفرض بعض الأمور وتعديله بالمسار التفاوضي اللي موجود أيضا تم إحباطها إلى حد كبير جدا. إذن إيران ترسخ معادلات في المنطقة وتضع لبنان ضمن الأولويات في حساباتها التفاوضية. أعطيكم نقطة أخرى، الأمريكي لا يمكن أن يذهب لاستهداف الضاحية دون التنسيق مع الأمريكيين أو بالحد الأدنى إبلاغهم، والأمريكي يقول نعم أو لا. وقال ترامب بعد الضربة الأمريكي تنصل، نحن لم نعطي الإذن لتل أبيب. ترامب شو بيقول كمان؟ أنا مستاء من الضربة، أنا لا أريد هذا الأمر. طيب جيد جدا، إذا ترامب تصرف من عندياته نحسبها هيك، إذن يعني هو في لحظة ما يقول مصدر في الخارجية الباكستانية في ظل نقل رسالة إلى المرشد الإيراني وتسليمها لوزير الخارجية عباس عراقجي، ثم القول بأنه هناك الزيارة لوزير الداخلية كانت إيجابية وهناك مؤشرات إيرانية فيما يتعلق بموضوع الاتفاق، مؤشرات إيجابية إيرانية للقبول ببعض يعني بعد الرد والرد المضاد. إذن هناك محاولة، عندما نقول هناك مؤشرات إذن هناك محاولة إسرائيلية إذن كانت لتعطيل هذا المسار. لماذا؟ لأنه جزء من الاتفاق لبنان، ولبنان بالنسبة لنتنياهو بالنسبة لإسرائيل خسارة، هي ما زالت تطمح بعيدا. هذه نقطة مهمة ونقطة جوهرية وضمن السياق اللي قائم الآن.

0: تقف العلاقات الأمريكية الإيرانية اليوم على أعتاب مرحلة تفاوضية استثنائية تعيد صياغة موازين القوى في الشرق الأوسط، لكن القراءة المتعمقة لملفات هذه الطاولة تكشف عن حقيقة مغايرة للسردية التقليدية. فالمفاوضات الحالية لا تدور بين طرفين متكافئين، بل تعكس تراجعا استراتيجيا واضحا للولايات المتحدة مقابل نجاح طهران في قضم النفوذ الأمريكي واقتناص مكاسب ميدانية وسياسية فرضتها كأمر واقع. تتحرك الدبلوماسية الراهنة عبر الوساطة الباكستانية والعمانية في وقت تبدو فيه إدارة ترامب مدفوعة برغبة ملحة لتجنب سيناريو الحرب الشاملة أو التورط في نزاع بري مستدام، وهو ما جعل المفاوضات بالنسبة لواشنطن مسعى اضطراري لتأمين الحد الأدنى من مصالحها وليس لفرض شروطها. يتجلى الإخفاق الاستراتيجي الأمريكي بوضوح في ملف أمن الملاحة، إذ تحول مضيق هرمز الذي كان تاريخيا خطا أحمرا للمصالح الحيوية الغربية إلى مسرح تبسط فيه إيران سيادتها الفعلية وقواعد اشتباكها الخاصة. في المقابل استطاعت طهران تحويل الضغوط العسكرية والحصار البحري إلى أوراق قوة على طاولة المفاوضات، وبات تبادل مسودات السلام والخطط التفصيلية بما فيها الخطة الأمريكية يمثل اعترافا ضمنيا من واشنطن بفشل سياسة الردع المطلق.
1: نعم، أعتقد أن المفاوضات هي جارية لم تنقطع على الإطلاق، وبالتالي هناك رغبة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك إيران إلى إنجاز هذه المفاوضات. نعلم أن هناك اختلافات في التفاصيل، لكن أعتقد توصلنا تقريبا إلى معظم القضايا أصبحت أكثر وضوحا، وبالتالي لا أعتقد أن هناك رغبة لدى الولايات المتحدة الأمريكية بالعودة إلى مسار الحرب بعد تجربة 40 يوم من القصف المكثف، وبالتالي لم تحقق كل هذه العمليات القصف العدواني الذي شنته الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وهي حرب عدوانية غير قانونية ولم تكن تتمتع بشعبية ولا موافقة الكونغرس في أمريكا، وبالتالي لم تحقق أي من أهدافها، لا تمكنت من إسقاط النظام ولا تغييره ولا تعديل سلوكه حتى، بل بالعكس دفعته إلى مزيد من التشدد بشكل واضح، وبالتالي لا يمكن العودة إلى الحرب أن تأتي بشيء جديد. حتى لو ذهبوا إلى اتفاق، كانت الولايات المتحدة الأمريكية وقعت اتفاق الخطة الشاملة المشتركة مثلا مع في عهد أوباما 2015، ثم جاء ترامب ومزقها وألقاها في سلة المهملات، وبالتالي أي حتى اتفاق هو اتفاق ليس له نهاية، لأنه في النهاية نعلم أن هذه حدود الاتفاق تتكلم عن رفع مثلا العقوبات المالية، طبعا نتحدث عن الإفراج عن أموال المجمدة بحدود 100 إلى 120 مليار، وكذلك نتحدث طبعا عن فتح مضيق مخيم هرمز بشكل حر، وهذا أعتقد بأن الكونغرس لن يوافق مثلا على رفع العقوبات حتى لو وقع ترامب مثل هذا الاتفاق. ولا ننسى أن ترامب الآن لديه انتخابات تجديد نصفي، وبالتأكيد كما هو كل المؤشرات ولا تحتاج إلى مؤشرات سيخسر كلا مجلسي الكونغرس النواب والشيوخ، وبالتالي هو كل ما ستفعل. والولايات المتحدة الأمريكية كما إسرائيل، يعني حتى لو وقعت اتفاقات وإرادة مثلا ورأت مصلحتها بالحرب فستعود، لكن أعتقد بأنه هو ما يمنع الولايات المتحدة الأمريكية ويجبرها على الذهاب إلى نوع من التفاوض، نوع من الاتفاق، هو عدم الجدوى، هي مخاطر التصعيد. أعتقد كثير من النقاط التفصيلية، لكن نعلم أنه ترامب كما ترى في كل تصريحاته يؤكد على مسألة، يعني يؤكد على ما هو بديهي، يعني يؤكد على قضية عدم امتلاك إيران سلاح نووي، ونعلم أن إيران على مدى سنوات، وهناك فتوى كانت من المرشد السابق علي خامنئي بعدم جواز امتلاك أسلحة نووية، وبالتالي هو يؤكد على ما تؤكد عليه إيران، وكانت إيران خاضعة للبرنامج الحد من انتشار الأسلحة النووية، وكذلك لتخضع لتفتيش من الوكالة الدولية للطاقة، وكذلك مضيق هرمز أصلا لم يكن في الحسبان لأنه كان مفتوحا قبل الحرب ولم يكن أي على الإطلاق أي من أهداف الحرب، وبالتالي أعتقد ما يروج يحاول، يعني نعلم أن ترامب الآن هو لديه مشاكل كبيرة في ليس فقط من قبل الديمقراطيين، ليس فقط لأن هذه الحرب لا تتمتع بأي شعبية جماهيرية، بل أنه داخل يعني حتى حركة نجاحها داخل الحزب الجمهوري وحتى داخل قاعدته الشعبية التي أصبحت هناك انقسام نعلم. وبالتالي أعتقد أنه يريد أن يظهر صورة ويركز على قضية رمز وبالذات قضية الملف النووي، لأنه يريد أن يقول لي يعني جمهوره وناخبيه وأتباعه بأنه قد أنجز شيء وأنه قد فعل شيء، أنه سيحرم إيران من إنتاج أسلحة نووية. يعني هو يحاول فقط أعتقد أن يبقي على هذه الصورة وصورة نوع من إنجاز النصر، لكن أعتقد ترويج لمثل هذا النصر أعتقد أنه من الصعب بمكان، لأنه أعتقد لأنه في الاتفاق أو غير الاتفاق بالتأكيد أن يعني كما قلت الولايات المتحدة الأمريكية لن تلتزم، قد تفرج في الدفعة الأولى عن البعض الأرصدة خصوصا 12 مليار. لا أعتقد هو لا يمتلك، لأنه كما قلت هناك انتخابات التجديد النصفي، وبالتأكيد كل الأمور تشير بأن سيخسر أكثر من 30 مقعد في مجلس النواب وسيخسر أكثر من 6 مقاعد في الشيوخ، وبالتالي يعني بمعنى سيصبح هناك كارثة لدى ترامب والحزب الجمهوري، وبالتالي لا يستطيع أن يتحكم في قرار الحرب والسلم من جهة، وكذلك أيضا هذا قياس مع الفارق. يعني نعلم كما ذكر كبير منظري المحافظين الجدد روبرت كاغان كشمالي في الأطلنطيك بأن أن حالة فيتنام وكذلك حتى حالة أفغانستان والعراق حالة مختلفة، وكانت أصلا استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تظهر بأنها قد حققت بعض الأهداف الاستراتيجية، لكن في الحالة الإيرانية كما ذكر روبرت كاغان أن الولايات المتحدة الأمريكية تعرضت لهزيمة أشبه بهزيمة استراتيجية، وبالتالي هي لن يعود هناك مثلا مضيق هرمز أصبح تحت السيطرة الإيرانية، لن تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية مهما فعلت أن تعيد الأمر إلى ما كانت عليه قبل الحرب. لكن لا شك أن إيران تتعرض، وهناك كما ذكر البنك الدولي هناك نسبة 6% ربما تضخم، لكن هذا لا تؤثر على الإطلاق على الوضع الإيراني. يعني إيران تستطيع أن تتحمل لسبب بسيط، أنها هي تعرض لحرب ليست اختيارية كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، إنما هي حرب وجودية، وأن هناك سيطرة كما تعلم حتى التقارير الاستخبارية تتحدث عن التسليح أنها استطاعت أن تعيد تسليح، وأنها لم تفقد أكثر من 30% من قدراتها العسكرية الصاروخية والمسيرات وغيرها، وكذلك على عكس الولايات المتحدة الأمريكية التي فقدت حوالي 50% من هذه الأسلحة مثلا، وكذلك الصواريخ الاعتراضية فضلا عن تغير البيئة الاستراتيجية المحلية. وبالتالي أعتقد بأنه يعني كما تعلم الآن إيران هي تفرض رسوم وستفرض رسوم، هذا هو ما قالوا باليوم الأول، وكان يعتقد أنها حرب سهلة 3 أو 4 أيام ثم ينهار النظام بعد عملية قطع الرؤوس، وبالتالي يأتي بحكومة موالية وعميلة للولايات المتحدة الأمريكية كما فعلت فنزويلا بشكل بسيط. هذه الخطة الأولية، ولكن كما نعلم أن هذه الأمور كلها لم تكن صائبة، وشاهدنا أن هناك كان يكذب تورسي جابارت بتقديمات بأنها لا تشكل أي خطر مثلا على الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه ذهب إلى الحرب وخصوصا بعد إغراءات ما حدث مع بعد اختطاف مادورو في فنزويلا واتيان يعني بديلسي رودريغيس، وكان أيضا أن الأمر سهل، لكن الأمر أعتقد أنه دفع إيران لمزيد من التشدد. نعلم الآن إيران تسيطر عليها المحافظين وكذلك الحرس الجمهوري، كذلك متيان بي يعني مفتي بمعنى المرشد أعلى مجتبى وهو أكثر تشدد وقرب من الحرس الثوري، وبالتالي أعتقد أن قدرات إيران على رغم كل من تكرار كأن إيران ليست قوة بحرية عندما يقول أنه دمر هذه القوات، لكن التقارير الاستخبارية متعددة تتحدث أن إيران أعادت، وهذه تقارير نشرتها الولايات المتحدة الأمريكية وأجهزة استخبارية دولية تتحدث أن إيران أعادت بناء قدراتها وهي قادرة على إنتاج مسيرات.

إذن كان ذلك مستمعينا الأكارم الكاتب في الشؤون السياسية حسن أبو هنية متحدثا عن المفاوضات من أجل عدم العودة إلى حالة الحرب، أم أنها ستحقق اختراق في سبيل توقيع أي اتفاق. أما الآن في المرصد. ومن في المرصد إلى شاهد وشواهد.

تتجلى العلاقات الدولية أحيانا في صور خادعة تظهر تحالفا وثيقا ومتينا، بينما تخفي تصدعات تعيد تشكيل المشهد برمته. هذا تماما ما كشفته تسريبات وثيقة البنتاغون الأخيرة الصادرة عن وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية، والتي رفعت مستوى التهديد المضاد للتجسس المتعلق بإسرائيل إلى درجة حرج، وهي الأعلى أمنيا، بالتزامن مع تحول عميق وغير مسبوق في مزاج الشارع الأمريكي تجاه حليفه التاريخي.

يفصل التقرير الاستخباراتي المكون من 7 صفحات كيف أن أنشطة جمع المعلومات الإسرائيلية تجاوزت السقوف المتعارف عليها، ووصفتها مصادر رفيعة بأنها أصبحت منفلتة من عقالها. فقد رصدت الأجهزة الأمريكية محاولات حثيثة لاختراق هواتف واتصالات كبار المسؤولين، وعلى رأسهم المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف والمسؤول الرفيع بالبنتاغون البريتش كولب، بهدف استباق القرارات الأمريكية ومعرفة المدلولات السرية لإدارة ترامب بشأن الصراعات المرتبطة بإيران ولبنان.

0: وبالتوازي مع هذا يعيش المجتمع الأمريكي تحولا بنيويا في نظرته لإسرائيل، حيث تظهر استطلاعات الرأي الحديثة كأبحاث مركز بيو أن النظرة السلبية تجاه إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو وصلت مستويات قياسية بلغت نحو 60%، ولم يعد هذا التململ محصورا في يسار الحزب الديمقراطي، بل تمدد ليضرب القواعد الشبابية تحت سن 50 من مختلف الأطياف السياسية نتيجة الانفتاح المعلوماتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تنقل المشاهد الإنسانية القاسية للحروب في غزة ولبنان. حول هذا نستمع إلى الباحث المتخصص في الشأن العبري عزام أبو العدس.
1: لا شك بأن الإعلام العبري تحدث مطولا عن هذا الموضوع وأفرد له العديد من التقارير والعديد من التغطية في الصحف الرئيسية، وأن هذا التقرير يأتي في وقت حرج جدا بالنسبة لإسرائيل، في وقت الشارع الأمريكي أصبح يتهم إسرائيل بأنها هي المسؤولة عن حرب إيران، المسؤولة عن ارتفاع أسعار الوقود، بأن هناك إشكالية كبيرة الآن في شكل إسرائيل في العالم الغربي وتحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية. 80% من الشارع الأمريكي الآن أصبح ينظر إلى إسرائيل نظرة سلبية، 60% من الشارع الأمريكي أصبح يفضل الفلسطينيين على الإسرائيليين، ولأول مرة أيضا هناك نسب تتحدث عن أن جزء لا يستهان به من الشارع الأمريكي أصبح ينظر لحركة حماس أنها أفضل من إسرائيل. لا شك أن هذا التقرير جاء في وقت حرج جدا. عدد من المعلقين والمحللين في استوديوهات التحليل المهمة والمركزية في القنوات الإسرائيلية يعني قالوا بشكل صريح وواضح بأنه لا ينقصنا الآن قضية بمثل هذه الحساسية، لا سيما أن موضوع إسرائيل الآن هو موضوع مركزي في المباحثات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وأن الذي يعطل هذا الاتفاق جزء منه التعنت الإسرائيلي في ملف لبنان. رائحة إسرائيل أصبحت كريهة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، مسائل التجسس، دمج الجيشين، يعني على سبيل المثال موضوع الاندماج، يعني الآن يحظى بالاهتمام الأكبر في الإعلام الأمريكي وتحديدا على وسائل التواصل الاجتماعي، وهناك حراك بدأ يتشكل ضد هذا القانون، ومن المتوقع أن تكون يعني المعارضة شديدة. أشخاص مثل جون كيرياكو وهو أحد يعني كبار ضباط الاستخبارات الأمريكيين المتقاعدين يعني قال في أكثر من مقابلة بأن إسرائيل تتجسس علينا حرفيا، وأننا عندما يعني نوظف مجندين جدد أو موظفين جدد في CIA نحذرهم من التجسس الإسرائيلي ومن الاختلاط مع الإسرائيليين. وبالتالي هذا التقرير الآن كما تفضلت إسرائيل تنظر له بعين القلق، لدرجة أن وزارة الخارجية الإسرائيلية قامت بأمرين مهمين جدا. الأمر الأول هو أنها أصدرت بيان نفي مفصل لهذه الواقعة وهذا التقرير، والأهم من ذلك بأنها بدأت تحشد وفق العديد من التقارير في الإعلام العبري جهود دبلوماسية وجهود مؤثرين وإعلاميين للحديث عن هذا التقرير بشكل سلبي، وأنه معادي للسامية، وأنه يستهدف إسرائيل، ومحاولة تفنيده من خلال حراك إعلامي وليس فقط بيان وزارة الخارجية. يعني هذه هي طبيعة هؤلاء القوم، يعني مسألة التجسس ومسألة مراكمة القوة حتى من خلال مثل هذه الأعمال هي مسألة في صلب عقليتهم. يعني على سبيل المثال، إذا أردنا أن نتحدث عن تاريخ التجسس الأمريكي الإسرائيلي، على سبيل المثال لدينا التجسس الإسرائيلي على مشروع منهاتن وعلى مشروع القنبلة النووية. طبعا فيما بعد، يعني بعد مشروع منهاتن، إسرائيل حصلت على الأسرار النووية الأمريكية من خلال التجسس، وكانت لدينا اغتيال جون كينيدي. جون كينيدي الرئيس الأمريكي الذي اغتاله هاري لي أوزولد، يعني بحسب ما ادعي وقيل، كان ينوي أن يمنع إسرائيل من امتلاك أسلحة نووية بسبب قيام إسرائيل بالتجسس على البرنامج النووي الأمريكي، وبالتالي هذه حادثة. الحادثة الأخرى، ضرب سفينة السلاح البحرية الأمريكية في العام 1967، التي سفينة ليبرتي، التي يعني كانت من مهمتها متابعة الاتصالات في الشرق الأوسط، وحتى لا تشكل خطر على القوات الإسرائيلية وعلى اتصالاتها، قامت السلاح الطائر الإسرائيلي بضربها. قضية جوناثان بولارد، قضية يعني جوناثان بولارد الآن يعني يكرم تكريم الملوك في إسرائيل، وهو الآن لديه مقعد في حزب الليكود، يعني أصبح هو عضو حزب الليكود، ويخرج على البودكاست ويطالب باستخدام القنابل النووية ضد إيران، ويطالب بحرب الآن على مصر. وقلنا بأن مشكلة إسرائيل ليست مع الأشخاص.

ينظر إلى مصر كجغرافيا كمشكلة وليس كعبد الفتاح السيسي. وكذلك الأمر بالنسبة لتركيا. الآن الدوائر الاستخباراتية في إسرائيل بدأت تتحدث بأن تركيا هي إيران القادمة، وهذا المصطلح يعني لم يطلقه شخص شعبوي أو شخص يعني لا يؤبه له، إنما أطلقه شخص بوزن نفتالي بينت. عندما نتحدث عن نفتالي بنت نتحدث عن رئيس وزراء سابق، عضو كابينيت، أحد أهم رموز السياسة في إسرائيل، ومرشح لأن يكون رئيس وزراء ولديه حظوظ لا بأس بها. فعندما يأتي شخص مثل نفتالي بنت ويقول بأن تركيا هي إيران التالية، هذا يدل على هذه العقلية وأين تتجه. وبالتالي أخي الكريم، إسرائيل في وعيها وفي ذهنها يجب أن تكون أكبر من الشرق الأوسط، يجب أن يكون الشرق الأوسط كجغرافيا مفككة مفتتة عاجزة وغير قادرة على أن تقوم بنفسها. وبالتالي هذه هي الرؤية العامة الإسرائيلية.

0: حول العالم. روسيا وأوكرانيا، الصراع المحتدم في ظل حروب العالم. في الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم بأسره نحو النزاع المحتدم في الشرق الأوسط والمواجهات العسكرية المتصاعدة التي أعادت صياغة خطوط الملاحة والأمن في المنطقة، يشهد المسرح الأوكراني الروسي فصلا جديدا من التصعيد العسكري شديد التعقيد. هذا التصعيد لا يمكن قراءته بمعزل عن حرب الشرق الأوسط، إذ استغلت الأطراف المتصارعة انشغال القوى الدولية الكبرى لإعادة ترتيب أوراق القوى على الأرض. إذن حول هذا نستمع إلى الباحث بالشؤون الدولية شبرما ياسين.
1: في الحقيقة نعم، الحرب منذ أكثر من عام ونصف دخلت مرحلة استنزاف كبيرة، وخصوصا بعد أن استطاعت أوكرانيا واستطاعت الجيش الأوكراني بشكل خاص الاعتماد على المسيرات رخيصة الثمن والتي تقوم القوات الأوكرانية والجيش الأوكراني بتصنيعها داخل أوكرانيا بدعم من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية بشكل خاص ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. ولكن ما تم ضرب منشآت وإغلاق المطار بعض الوقت في مدينة سانت بطرسبورغ، هذه المدينة الشمالية التي يعقد فيها الرئيس بوتين المنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي، أعتقد أنها ضربة قوية للنظام في روسيا، أعتقد أنها ضربة قوية لبوتين شخصيا الذي يحضر هذا المنتدى والذي صرح بتصريحات مهمة عن الحرب الأوكرانية الروسية. ولكن مغزى الحرب والوضع العسكري ما بين موسكو وما بين كييف أننا الآن ندخل في حرب استنزاف طويلة المدى. أعتقد أن الأوكرانيين استعادوا بعض الشيء زمام المبادرة في خنق أو ضرب مواقع روسية استراتيجية داخل الاتحاد الروسي. صحيح أن الجيش الأوكراني لا يمتلك الصواريخ أو تلك المسيرات التي يمكن أن تحدث فرقا كبيرا مع الجيش الروسي، ولكن أعتقد لديه بعض القوى التي يمكن أن تزعج الدب الروسي. الاقتصاد الروسي منذ بداية الحرب على أوكرانيا أعتقد أنه يرزخ تحت 13 باكيت أو 13 حزمة اقتصادية من العقوبات الشديدة من قبل الاتحاد الأوروبي ومن قبل معظم دول العالم. ولكن الحرب التي تجري حاليا في منطقة الشرق الأوسط، وهذا لا حرب ولا سلم بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران وشح المواد النفطية، أعتقد أنه أعطى بارقة أمل للنفط الروسي الموجود في داخل أسطول الظل. نحن نتحدث الآن على أن روسيا بدأت تشارك بشكل أكبر في تصدير نفطها ضمن

0: أسطول الضر، ولا أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية تعطي الدب الروسي أو تعطي الكرملين الكرت الأبيض لتخفيض أسعار النفط العالمية من خلال زيادة إنتاج النفط الروسي وبيعه بأسعار أكثر من ما كانت تبيعه روسيا أيام ما كان أيام ما كان هناك لا حرب ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، أو أيام ما كان ممنوع على روسيا أن تصدر نفطها إلى دول بشكل عام إلا إلى الصين وإلى الهند. لذلك أعتقد أن الاقتصاد الروسي إلى حد ما يعتمد على النفط حاليا، وهو اقتصاد وهو تحت اقتصاد الحرب. لذلك أعتقد أنه ليس لديه أي متاعب اقتصادية حاليا جراء الحرب واللاسلم في منطقة الشرق الأوسط. في الحقيقة الأوكرانيون منذ قدوم الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض انخفضت المساعدات الأمريكية بنسبة 99% إلى الجانب الأوكراني، فيما زادت نسبة المساعدات العسكرية الأوروبية إلى أوكرانيا بنسبة 67% من 43 مليار إلى 67 مليار، بينما الولايات المتحدة الأمريكية كانت تدفع أكثر من 46 مليار دولار لأوكرانيا سنويا. لذلك أعتقد أن هناك انخفاض في المساعدات العسكرية الأوروبية لأوكرانيا الأمريكية إلى أوكرانيا، ولا أعتقد أن الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية تستطيع تغطية هذا النقص الذي انسحبت منه الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك أوكرانيا الآن تقوم فقط بتصنيع المسيرات، والتي أعتقد أنها تدمي مقلة الأسد إذا ما صح التعبير هنا في الموضوع الروسي. صحيح أن هذه المسيرات لا تحدث أي أضرار ضخمة، ولكنها اليوم عندما نتحدث عن أنها قامت بضرب منشآت عسكرية، منشآت نفطية، المطار أغلق في مدينة سان بطرسبورغ وهي العاصمة الثانية أو الاقتصادية للاتحاد الروسي، أعتقد أنه يمكن لأوكرانيا لعب دور مهم، وأعتقد أنه يمكن الذهاب إلى محادثات سلام إذا ما استمر الإزعاجات الأوكرانية داخل المدن الروسية المهمة.
1: وصلنا إلى ختام 60 دقيقة مستمعينا الأكارم. هذه تحيات الإعداد عبد الله محمد شرغه، ومني تقديما أحمد علي السياني، ومن الإخراج عبد الله حسين البوشلي. إلى اللقاء.
2: 60 دقيقة.
3: 60 دقيقة في عالم كبير
2: تتشعب أحداثه
3: وتتنوع قضاياه،
2: نجمع لكم الخبر
3: والحدث
2: والقصة،
3: نقرأها
2: ونحللها
3: في
2: 60 دقيقة.
3: 60 دقيقة
1: الخامسة في صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله. موجز بأهم الأنباء، بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة اليوم عن إطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وأكدت في بيان أن العملية حققت أهدافها بدقة بفضل الله، وأوضحت أن العملية جاءت في إطار التصدي للعدو الأمريكي والصهيوني على محور الجهاد والمقاومة في إيران وفلسطين ولبنان والعراق واليمن، ورفضا للمشروع الصهيوني الساعي لإقامة إسرائيل الكبرى. وأعلنت حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لها من لحظة إعلان هذا البيان. كما أكدت أنها ستواجه التصعيد بالتصعيد، وأن عملياتها العسكرية ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والمعركة والاشتراك مع محور الجهاد والمقاومة. هذا وبارك مجلس الشورى هذه العمليات العسكرية النوعية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية، وأشار إلى أن التنسيق العملياتي المتكامل في إطار وحدة الساحات فرض معادلة ردع جديدة حطمت أوهام التفوق الصهيوني، وأثبتت أن استمرار العدو في تجاوز الخطوط الحمراء واستهدافه الغادر للضاحية الجنوبية لبيروت والمدنيين في غزة ولبنان لن يمر دون ردع. أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي أن سماء الأراضي المحتلة والمنطقة باتت تحت إرادة إيران وتحت سيطرة هدير صواريخ الحرس الثوري الجوية المدمرة. وكان قد أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم عن استهداف الصناعات البتروكيماوية في حيفا ردا على هجوم العدو الإسرائيلي على شركة كارون مهشهر للبتروكيماويات في محافظة خوزستان شمال إيران. إلى ذلك أسقطت الدفاعات الجوية الإيرانية طائرة مسيرة للعدو الإسرائيلي الأمريكي في أجواء طهران. استشهد 4 مواطنين لبنانيين اليوم إثر سلسلة غارات شنها الطيران الحربي للعدو الإسرائيلي على بلدة زفتة جنوب لبنان، كما أغار طيران العدو على بلدة عين قانا وعلى على بلدة الشرقية، حيث دمر منزل مواطن وتعرضت مدينة النبطية لقصف مدفعي متقطع. حذرت حركة حماس اليوم من خطورة تصاعد المد الاستيطاني الاحتلالي في الضفة الغربية المحتلة، الذي كان آخر مظاهر إصدار أوامر وإخطارات بالاستيلاء على آلاف الدونمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين في محافظتي طوباس والجنين ضمن مخططات الضم والتهجير التي تستهدف أرض فلسطين وشعبها. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام قدمنا لحضراتكم موجز بأهم الأنباء. شكرا لحسن المتابعة.
4: وقفة إعلانية.
5: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
6: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
8: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
9: نص المادة 41 من قانون الزكاة: تتولى الهيئة الإشراف على شؤون الزكاة والقيام بتحصيلها وصرفها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في مصارفها الثمانية، وكذا تلقي الهبات والتبرعات والصدقات لدعم موارد الزكاة، ويكون لها مكاتب في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية ومديرياتها. الهيئة العامة للزكاة.

0: إذاعة صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد
2: رسول الله. يا شيخ أجل محمد تقيم الله
3: ابن جامع.
1: الله أكبر، اقتلوهم.
4: حول الغربان الذي يحلمهم حالي حسين، حول الغربان الذي يحلمهم حالي حسين، والله أنهم الوهابين.
5: أجنبي وانتوا راعوا لي حالي.
6: ماشي يا محمد، ما بيش تصير.
5: راعوا لي حالي.
6: ماشي يا محمد ماشي، ما بيش تصير من الخبالة. أبوك رجال قادر يحمي نفسه. جي والله ما بيصير.
7: بذلوا الحجاج يا الله، بذلوا الحجاج يا الله.
8: طيب ما وصيتك أحمد؟
9: إذا أمد الله في عمرك تي ختمة خط الوالد الله يرحمه تسلمها الجهال.
8: حاضر
10: يا عاقس يا باسم، صدقني اجلس لو ما ندرى ما يفعلوا، يمكن شوية ويهربوا هؤلاء القتلة، يهجموا على حجاج بيت الله بتبسره وما يجيب.
11: خطة المحكومة الموزونة، خطة المحكومة الموزونة.
12: لا تخلوا واحد منهم.
11: الحق
8: هذا الحين قد احنا بندافع على نفوسنا وأعراضنا ولا نستسلم لهؤلاء الملاعين القتلة.
0: تنومة الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة 21.
8: خرجنا هذا الوادي ابصر هاك تقتلوا خيرات من الحجاج.
13: النسر يشبعي عينك كرها لك ابصر، حاضرين ولا من كل بقعة.
8: فنجي نحتمي بالجمال ولا نسر نتخبى في الوادي تحت الشجر؟ هناك شجر خيرات.
13: خالي حسين يا شبعي، خالي حسين وحمادي وفاطمه ومحمد مولى الحجاج العزل كلهم نفلتهم ونهرب له سنة. والله ما نهرب ولا نتي خطبة يا عراه يا عراه، ولا نتي خطبة يا شعور.
8: كان خاطرك أنا يصير احتميلي بالجماعة والمسامحة.
13: هيا انت يا مجنون يا شعور شعور شعور. يا ساتر يا ساتر، ربنا أغرق علينا صبرا وثبت أقدامنا وصلنا على القوم الكافرين. انزل حمودي هذا، الله يهديك يا حمودي، الله يهديك.
10: نزل راسك، نزل راسك يا اخي، نسمع الرصاص بتوز من جنب راسك. نزل قرب راسك،
13: قرب كده تجيلك جنبي، قرب قرب قبل ما يرموك.
10: الحين نفس ما نسوي مع القتلة هؤلاء وحاك معابر خيرات.
3: مالك بدبسني سكتة هكذا؟ عرفتني ولا معه؟
13: شكلك مشو غريب، مشو غريب علي.
3: علي أبو طالب وضك برنازي جمعة الله يرحمه.
13: أيوة أيوة، أنت والحج حسن الذي من الروضة ما
3: إيه؟
13: وأين صاحبك الحج حسن؟ أين هو؟
3: سار سار يطيل لنا حطب من الوادي الله يستر عليه.
13: ريت من توصلني للوادي ذا الحين، نفسي ينبع للوادي يا حج علي، ضروري.
3: خير، وانت ما معك في الوادي وقصتك نهرب من هنا؟ انت حمادي ولا يحيى؟
13: يحيى يحيى يحيى حمادي صاحبي.
3: ايوه يا يحيى، ما معك في الوادي قل لي.
13: ابني ومرتي، ابني محمد ومرتي ساروا يتوحط ابن الوادي، واكيد أكيد إنه محان بينها لكذا الحين.
3: والله والله ما حان بين إلا إحنا، الوهابين محاصرين لنا من كل بقعة.
13: الله يستر الله يستر. كيف بقع يا أخي علي؟ ما رأيك؟ ما نفعل ذا الحين؟
3: ما نفعل ما نفعل. أنا من رأيي نصبرها أنا، نجلس وما ينزلوا ينهبوا الحجاج ويروحوا لهم، وبعدين
13: ينهبوا الحجاج.
3: يصير كيف نفعل؟
13: ينهبوا الحجاج، هذا ينهبوا هول الشهداء ومجندلين في دماهم. يا عرا يا عرا،
3: طبيعة الأعراض القاتلة وبعد الغنيمة.
13: عليهم لعنة الله، عليهم غضب الله. والله والله ما أقدر أوقع هكذا بحد إلا بأصحاب الأخدود. لعنة الله عليهم،
3: قاتلهم الله. اهدأ اهدأ، ما معانا الله الصبر والثبات. أنت بالبندق وأنا بالجنبية.
13: يا الله توكل عليك. يا شيخ خالد، منظر يشفي الصدور. صدقت يا تيبان، صدقت. السيف يا تيبان، السيف، سبيل الحق والرشاد.
14: انظر يا شيخ خالد، انظر انظر، دول الزيوف قاعدين يقاتلون الخيال والهجنة في ضواف الوادي، ما عندهم حتى السلاح، محاصرين مكبودين.
15: انصوا الباقين وبعدها ذبحوهم، ما يمشي معاهم الا قطع الرقاب. فهمت يا تيبان؟
14: ايه يا شيخ، الاخوان متعطشين لدماء الزيوف.
15: الاخوان متعطشين للغنيمه، هذه غنيمتنا حلال. عجل يا تيبان عجل.
14: ابشر بالنصر يا شيخ، ابشر بالنصر.
15: يا تيبان، باقي الزيود اللي بسدوان خلصتوا عليهم؟
14: ايه يا شيخ، ابشر، الاخوان لحقوهم وذبحوهم كلهم، كلهم مذبوحين.
15: الله يبشرك الله يبشرك، ما يجزاك الجنة يا تيبان.
14: ابشر بالنصر يا شيخ، ابشر وبشر الصابرين بان لهم الجنه. إيه الله الله الله اكبر الله اكبر.
16: اقتلوهم، الجهاد الجهاد يرجع، والغنائم الغنيمه. الله اكبر الله اكبر.
17: ما نفعل يا حد صالح. كيف رجلك؟
13: رجلي مكسورة يا حمادي. رجلي مكسورة يا حمادي، ما قدرت أتحرك.
17: ما نقدر يحصل، ما حد يتحرك أو قد ما
13: صح يا حمادي. أساعدنا بخير لو ما يخرج الله.
17: جو جو جو جو، نسحب له عند أخي يحيى ونتخبى دفع هذه الحجر الذي عند هي كبير. جو هيا هيا جو، نسحف هيا اسحفوا.
13: وين نسحف يا حمادي؟ والله ما أتحرك، زوجتي راحت الوادي مع زوجتي يحيى، وأكيد بترجع تدور عليا.
17: هيا هيا يا حج صالح، سلعة قدم ملندم نسحف.
13: وطي صوتك لا يسمعوك،
18: خليني مهروس بين الشهداء عماتي، يمكن ربي ينجيني بدمائهم الطاهرة يا عماتي.
17: كلامك يا قاضي حسن، أخذ المصحف لا عندك يحيى، أبسلك في قدر جلد من الدم وقدك هذا الصيب بين الجذهب حق الشهداء. أسحبك من هنا، هيا هيا هيا هيا
19: يا قاعد فيني يروح للسماء
17: قاضي حسن.
19: الله يكتب لنا يا خي.
17: يا الله يا الله فرجها يا رب علينا يا الله. انتبهوا انتبهوا، اذا نزلوا ينهبوكم الوهابين. لا تتحركوش من مكانكم تمام، وانا اتسحب اتسحب يا حمد. يا الله يا الله يا رب.
18: انتبه انتبه يا عمادي، وجاي عندك لا يشوفوك.
17: لا تخافش لا تخافش يا حج صالح. يا يا الله ارسم
18: يا الله اجعلنا بيت سته حق سته
17: يا رشيد.

0: أصوات الرصاص من أي جهة بالضبط؟
1: حصلوا الحجاج من كل مكان يا نقيب، من كل مكان، والرجلة الرجلة أنا مسلم قبنا شم رائحة الجنة.
2: أنا من رأيي نختم قف الطريق، لا عاد يلقونا هنا، ما رأيكم؟
1: أنا عارف للطريق، الحقوا بعدي، بنلتف عليهم من قف الوجه. يلا بعدي، يلا يا رجال بعدي.
0: بعدك يا أحمد، الله يستر. معقول؟ معقول إن بهناس بهذا القسوة والحد على الحجاج؟ حجاج بيت الله الحرام.
1: يا جماعة هذول الوهابيين سفاكين دماء، مجرمين، يا ما قتلوا من البدو في نجد، وكل المخالفين لبن سعود، وعلى ويش؟ بفتوى من مشايخهم الوهابيين، عليهم غضبوه.
0: أيوة يا أحمد، هؤلاء خوارج يكفروا المسلمين ويتعاملوا مع الإنجليز. حسبنا الله ونعم الوكيل،
1: حسبنا الله ونعم الوكيل،
0: حسبنا الله ونعم الوكيل،
3: حسبنا الله،
0: حسبنا الله ونعم الوكيل.
2: خير يا نقيب حسين، دحين ما نفعل.
0: والله إنها معركة خاسرة إذا خطينا على المتبرج لنا.
2: ما قصتك يا شيخ حسين، ما قصتك.
0: نفترق، أنتو من طريق وأنا من طريق. أنت تعرف طريق تهامي يا أحمد؟
1: أيوه يا نقيب حسين أعرفه، نتوجه إلى الغرب وبنوصل تهامي ونلتقي بمفارز الجيش العجاج.
0: إذا توكل على الله أنت والحج عليه، وأنا أسير بسريح أحياء وعائلته والحق بعده.
2: رجلي على رجلك يا نقيب حسين، عليها العار من فلت رفيقه.
0: أنا دستي أنت
2: توكل على الله يا نقيب حسين، قد زلت علينا يمين
1: يا نقيب حسين. الموت حق على كل إنسان، ولو كتب الله لنا النجاة ما نكون إلا جمع، ولا نضيع جمع في وقت واحد.
2: بسم الله، هي
1: توكلنا على الله من هنا.
0: بعدكم يلا بسم الله،
2: يلا بسم الله.
1: الحقوا بعد، الحقوا بعد.

0: هذا الرصاص كله على حتى يجيب خاطركم. أنا حدثي أبشر بي.
1: بس قلت لك لا تحرق دمي يا محمد. تفلتني هنا يا محمد بغير محرم. تفلتني هنا يا ابني بين هذه الغابة وحدنا.
0: كان مفعل الله مفعل زحنا بي كدوم عايجي نروح علينا.
2: اصبر يا محمد اصبر. أبوك داري إنكم حالة بتدوروا حطب. يمكن يجي يدوركم ما بحط مشي حالي كواتي.
1: لا يا خديجة هو داري نحنا جينا ندور هنا حطب. اصبر اصبر يا ابني محمد اصبر. بتصير كيفهم مثل الكلاب مثل الكلاب في كل بقعة.
0: خلاص يما جو نزير طرف الوادي. أول ما يجو أبي لا عندنا نبشرهم وندعيهم. جو نزير طرف الوادي يما.
1: أي طرف الوادي يا محمد؟ جي جي جو نبصر لنا بقعة ما حد ينتبه لنا فيها. هؤلاء مجرمين مجرمين والله لا يذبحونا.
2: نجلس هنا يا فاطمة بين الوحش والثعابين. جي نخطى يا فاطمة نبصر لنا قريب قريبة نجلس عندهم للصبح. أنا تعبة أنت داري أنا تعبة ماشي قدرش أتحمل وجلس هنا. وهؤلاء الكلاب القتلة مدري حين عيخطوا من هنا.
1: والله ما قلش لا كل خير يا اختي خديجة. خلاص ما دام انت تعبه اخطا من هنا ياها وبسري ليش بقعه. ما انا وابني محمد والله ما نخطا الا بعد ما يجي يحيى.
2: انا متهانه من الجوع والعطش يا فاطمه صدقيني. اهل المنطقه هنا طيبين وهم مننا يمنيين مثلنا.
1: والله لو هو بيدي يا خديجه لهجم عليهم هؤلاء الكلاب بسناني. لكن ما فعل ايش اجلس هنا لو ما يفرجها الله علينا ويسيروا هؤلاء المجرمين القتله.
2: يعني مسموم تجلسي هنا يا فاطمة.
1: سيري سيري يا خديجة ما دام انت تعبة. الله معش في أمان الله.
2: نعم أنا شخطالي لكن أسألش بالله لا تسيري لعند القافلة إلا بعد ما يسيروا هؤلاء العسكر الكلاب. أمانة علش أمانة.
1: تمام إن شاء الله يا خديجة. انتبهي على نفسك في الطريق. الله معش يا خديجة. الله معش يا اختي خديجة.
0: وحنا يما ما نفعل.
1: احنا يا ابني محمد احنا ابن ابوك الله يحفظه من كل شر. كان يقول لي ان الطريق خطيرة. انا ما صدقتش انا ما صدقتش. يا الله ما معانا الا انت يا رب.
0: اماني يما لا تبكوش الله معانا الله معانا.
3: وبسر ما بفعل أصحف له عنده. يا الله يا الله يا الله كم يا دخلا يا الله يا الله كم يا دماء كم من جذب. يا الله يا رب سترك. يا الله يا الله الله يبارككم. حسبي الله ونعم الوكيل. يا الله ارحم يا رب رحمتك. شوي شوي شوي شوي
4: شوعي. لا تلتقط لا رب لا رب لا وصل هنا هنا.
3: شوعي
4: حمادي عم حمادي مالك مالك هكذا يا عم حمادي
3: مالي هكذا. تبصير بدي بسرع على قدنا وعلى جدنا قدي، بدي بسرع على قدنا. يقول لي أنت أنا أتسي يا جوعي أو عد هروب.
4: أي نهرب يا مجنون؟ أفلتكم يا عيبة، أنا بين ربط الجمال أحميكم وأحمي نفسي وأحمي باقي الحجاج.
3: ناي قل لي وين وقت يحيى؟
4: أمي يحيى بضعة من الولد يدوره. أم كنت يا عم حمادي؟ نزلوا نزلوا نزلوا نزلوا يا عم حمادي.
3: من هم الذي نزلوا؟
4: وهابي وهابي اسمع
3: اسمع يا شوعي اسمع،
4: أقول لك
3: حن حن يا شوعي، الله يفتح عليك بحن يحلق بالجمال يا شوعي. أين
4: أين رحلي؟ أين رحلي يا مجنون؟ والجمال والبضاعة حقك؟
3: أنت يا شهور إذا بجان الله أنا نذرت أن نص البضاعة لك يا شهور. لا يعني
4: ما هو هذا المجبر يا أم حمادي؟ المجبر مش وقت المجبر هذا.
3: يا الله
4: أبشر أبشر أبي ذبح الحجاج يا أم حمادي، أبشر أبي ذبحه
3: يا الله يا الله كبي ذبحه يا رب.
4: ما عد منها يا عم حمادي، ما عد منها يا عم حمادي. والله لا أدسحهم بالجمال، والله
3: بعد حالي يا جوعي.
4: والله لا أدسحهم بالجمال يا عم حمادي، خير مني يا عم حمادي
3: يا جوعي،
4: خير مني يا عم حمادي، خير مني
3: يا الله.
4: أدى الله يا أدى الله يا كسلة يا فجرة.
5: تابعون في الحلقة المقبلة.
6: شوعي شوعي شوعي استشهد يا حج علي، شوعي استشهد يا حمادة. انظر الله
0: هيا ابشروا يما، هذا حرب لكم. ها اشبحوا اذا حد قرب مننا اطعنوا في بطنه، وانا إذا حد قرب مننا شطعن أبو بشري.
6: لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
7: والله ما يخطو من هنا إلا فوق جثتي يا نجم حسين، نلحق الجهاد نلحقهم يا نجم حسين.
6: لا ننزل،
7: هم أمانة في رقبة هاشم.
8: انظر دم مغط الوادي بكمل،
9: هل هم في الوادي يا شيخ عتيبان تاكل الضباع والغربان؟
8: ايه خل
6: علي
3: هذا ما هو
6: اول ما يقربوه احتعد ان افوهم هذا الحجر،
3: خليهم غير يقربوه وانا شطحنهم تحت الطحن.
6: ما دي
5: كنتم مع تنومة الحقد الدفي، كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصوله عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة شطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزام، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.

ويردف القول بالفعال. يا

واجعل رياضك لنا قرار، واسمح وسامح

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم قل هذه سبيلي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم يا أخوة الأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. وصلنا إلى الحديث حول من كنت مولا فهذا علي مولا، وقلنا له مدلول مهم جدا، والمطلوب أن احنا نثبت نظرية الإسلام السياسي. النبي فعل خطوة بعدما بيّن للناس كل تفاصيل وتشريعات الإسلام، بعدها قبل أن ينتقل إلى رحمة الله بيّن لهم نظرية الإسلام السياسي في من يلي أمر الأمة، أنه ينبغي أن يكون رجل يختاره الله، والباري بيختار بمواصفات ومعايير إلهية. فكان الإمام علي الذي هو الشخص الأكمل والأرقى والأعظم والأشجع، وهذا المسألة ما هي غائبة أصلا عن المسلمين في تلك المرحلة، هم عارفين يعني من هو الإمام علي. إذا جينا مثلا نشاهد كمال الإمام علي وكم الفارق بينه وبين مثلا الصحابة الثلاثة، يعني أبو بكر وعمر وعثمان، في الواقع الفرق كان واضح ما بين الطرفين. يعني ابتداء عندما كان الإمام علي سلام الله عليه على فراش الفداء لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، كيف كانت مشاعره؟ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قال النبي خلاه ينام في فراشه، قال للنبي أو تسلم يا رسول الله؟ قال بلى. قال إذا لا أبالي وقعت على الموت أم وقع الموت علي. طيب كيف كانت مشاعر الصحابي أبي بكر؟ إن صحت الرواية أن الذي في الغار هو كان أبو بكر. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. يعني النبي لم يحزن داخل الغار، الذي حزن هو الصحابي أبي بكر، هذا أولا إن كانت الرواية صحيحة أنه هو من كان داخل الغار. ثاني شيء الحزن قد يكون إيجابي قد يكون سلبي، لكن كيف نعرف الحزن الإيجابي والسلبي؟ اقرأ بقية الآية مثلا إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه، ما قالش عليه، ما عليه، على رسول الله الحالة، وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. الصحابي أبي بكر بالتأكيد أنه كان بحاجة السكينة أكثر من حاجة رسول الله للسكينة، يعني مع ذلك السكينة لم تنزل إلا على من؟ على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فكما قلنا يعني أبو بكر أحوج إلى السكينة من رسول الله، لا، مع ذلك السكينة نزلت على رسول الله، رغم أنه في آيات أخرى بيوضح الله أن السكينة بتنزل على الرسول ومن معه. فأنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. إذن السكينة بتنزل على أساس المحتوى النفسي، كيفه؟ إذا هو محتوى إيجابي بيجي سكينة، لكن يبدو أن الحزن الصحابي أبي بكر لم يكن لله يعني وفي الله، كان حزن على نفسه يعني. وقضية إن الله معنا من الطبيعي، يعني لما يجي موقف معين وجنبك واحد بتشوفه حزين ولا متحسر إنه اتخذ موقف معين، بتقول له الله معنا، مالك؟ الله معنا. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، يعني أينما كانوا. أيضا الله سبحانه وتعالى بيّن نفسية الطرفين في بدر. يعني في بدر صنف من الصحابة قال الله عنهم في القرآن الكريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. جدال مع رسول الله وتهويل المسألة ناذو قريش. وطبعا الروايات التاريخية وفي بعض كتب الحديث بتبين الذي هولوا الأمور هم الصحابي أبو بكر وعمر، ولذلك في رواية مسلم أنه انصرف النبي، يعني بهذا المعنى النبي شاورهم وما عجبه مشورتهم، انصرف عن مشورتهم ورجع يستمع إلى مشورة تقريبا سعد بن معاذ والمقداد بن الأسود ادوا كلام قوي جدا، يعني لو أمرتنا أن نخوض هذا البحر لخوضناه، ما تخلف منا رجل واحد، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، فامضي بنا يا رسول الله. كشف الله نفسية الطرفين أيضا في أحد، يعني في أحد صنف الله الصحابة أصناف صنف، قال عنهم: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وصلوا إلى سوء الظن بالله رب العالمين. وهذول الصنف قال الله عنهم، قال الله عنهم في القرآن الكريم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صنف آخر هربوا من المعركة، لكن ما هم شكدوا مثل الفئاتية الثالثة، هذا اللي هو طائفة قد أهمتهم أنفسهم، ما زال فيهم خير، يعني ما زال فيهم خير. هذول الصنف إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، اللي هي: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى عنهم. هذول عاد بالإمكان أنهم يتراجعوا، وعاد فيهم إيمان، فيهم خير، ما بلا نتيجة تقصير في أمور معينة، تقصير في التزامات معينة، ما توفقوا أنه يثبت قلوبهم وتنزل عليهم السكين ويثبتوا في المعركة، فجالهم مثل العقاب، يعني لعلهم يرجعون، يعني لعل وعسى أنهم يتأدبوا من هذا العقاب ذي. صنف آخر ثبتوا ثبات الأبطال، الإمام علي و12 واحد معه، ولم يفروا من المعركة. طبعا أبو بكر وعمر وعثمان هربوا من المعركة، أما عثمان هرب 3 أيام، يعني 3 أيام من المعركة، غاب 3 أيام، يعني ما عاد شافوه إلا في اليوم الرابع والثالث. كشف الله أيضا نفسية الطرفين في الأحزاب، يعني في الأحزاب قال الله عن صنف من الصحابة في الأحزاب: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. صنف آخر قال عنهم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. جاء عمرو بن عبد الود وقفز من الخندق وقام دعا من يبارزه، والنبي تقريبا كان نوزع المقاتلين على جهات عديدة، وكان تقريبا إلى جواره أبو بكر وعمر والإمام علي ومجموعة من الصحابة، فالقوم على رأسهم الطير، يعني أبو بكر وعمر وعثمان ما عاد نزلوا لساحة القتال مثل ما نزلوا لساحة الأمة بعد موت رسول الله في سقيفة بني ساعد وفرضوا واقع معين. لا، كان النبي يقول: من لعمر بن عبد الود وأضمن له الجنة، ولا حد يعني قال أنا يا رسول الله. الإمام علي قال أنا يا رسول الله، النبي قال له انتظر. مرة ثانية قال: من لعمر بن عبد الود وأضمن له الجنة، والقوم على رأسهم الطير، والإمام علي يقول أنا يا رسول الله. المرة الثالثة نفس القضية، رجع النبي قال، رجع ذاك الكافر عمرو بن عبد وده بي يسخر: ولا قد بححت من النداء في جمعكم هل من مبارز. رجع النبي قال للإمام علي: قم يا علي، برز الإيمان كله للشرك كله. خرج الإمام علي سلام الله عليه ورد على الشعر حق ذاك: لا تعجلن فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز ذو نية وبصيرة والصدق منجي كل فائز، إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز من ضربة النجلاء يبقى ذكرها عند الهزاهز. دق على الإمام علي وقتله وارتفعت معنويات المؤمنين. كشف الله نفسية الطرفين في خيبر، أرسل النبي أبو بكر هزم، أرسل عمر هزم، أرسل الإمام علي قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله كرارا غير فرار يفتح الله على يديه. وانتصر بفضل الله رب العالمين، وانتصر بفضل الله رب العالمين. وفي حنين نفس القضية: ويوم حين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم أرض ما رحبت ثم وليتم مدبرين. في رواية البخاري تكلم وتحدث في رواية أن عمر من الذي هربوا من الله، يعني في رواية لأحد الصحابة بيقول: إن هزمنا وانهزمتم مع الناس فكان في الناس عمر، فقلت ما هذا يا عمر؟ قال أمر الله. بينما الإمام علي ثبت ثبات الأبطال. يعني ما حد من الأمة الإسلامية قال أن الإمام علي هرب من معركة من المعارك. الله سبحانه وتعالى زاد بيّن من هو الإمام علي عبر على لسان نبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. يعني إذا يعني هل بها أحد من صحابة موسى مثل هارون؟ ما بش، نفس القضية، ما بش من صحابة محمد مثل الإمام علي.

0: كمل دين الله عندما النبي بلغ في غدير خم كيف ينبغي أن تكون ولاية الأمر في الإسلام. ينبغي أن نفهم أولا أن الله هو من يختار، والله يخلق ما يشاء ويختار. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك عمن تشاء، إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. يعني المسألة هي باختيار الله، هي المسألة إيش؟ باختيار الله أولا. ثانيا يجب أن يلي أمر الأمة بعد النبي أو الأكمل والأرقى والأعظم، ما هو أي واحد يجي يلي إيش؟ يجي يلي أمر الأمة. استوعبنا الآن المسألة كيفية؟ إذن هذا المسألة على هذا الأساس. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: كنتم مع قل هذه سبيلي إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى الأنبياء والمرسلين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون الكرام، وها نحن نلتقي معا حول قبس من نور آية. وقبسنا اليوم من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. صدق الله العظيم. هاتان الآيتان هما 29 و30 من سورة النساء، وهي سورة مدنية. والآيتان كما سمعتم توضحان لنا طريق السلامة والأمان في علاقتنا المالية، وتبينان لنا أهمية طهارتها من كل حرام وباطل. وقبل أن نخوض في اقتباس ما يسره الله من الآيتين، نحب أن نعرف أن هاتين الآيتين يأتيان بعد تبيان المحرمات من النساء والحلال منهن في علاقاتنا الأسرية وحاجاتنا الزوجية التي يريد الله أن تقوم على الطهر والنقاء وعلى الرضا والاطمئنان، ليقوم على أساسها مجتمع قوي معافى من كل الأمراض النفسية والجسدية، سليم من الاختلالات والتشوهات والاختلافات الخلقية والخلقية الناشئة عن العلاقات العشوائية والنطف الملوثة التي تدمر المجتمع صحيا ونفسيا وخلقيا وأمنيا. نقول إن مجيء هاتين الآيتين اللتين نحن بصددهما بعد تلك الآيات التي تبين لنا طريق السلامة في علاقاتنا الزوجية له مدلول هام، وإن الربط بين هاتين العلاقتين الإنسانيتين والتوالي بينهما في الآيات يعني سرا خاصا، هو أن علاقات الإنسان المالية لا تقل خصوصية وأهمية عن علاقاته الزوجية التي منها تكون وبواسطتها أراد الله وجوده وباستمرارها شاء استمرار حياته، كما أنه بفسادها ينقرض ويتلاشى. إن الله يريد أن يوضح للإنسان بشكل لا لبس فيه أنه كما أن علاقته الزوجية تختلط بلحمه ودمه وتؤثر في خلقه وخلقه ويتوقف على سلامتها سلامته وعلى طهارتها طهارته وقوته، فإن علاقته المالية كذلك لها أثر كبير في حياته وفي خلقه وخلقه، ولهذا يجب أن تكون طاهرة نقية من كل حرام وباطل ومن كل جرثوم قاتل، صحيحة في الأخذ والعطاء وفي كل وسائل التعامل. لهذا يقول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأكل المال بالباطل يشمل كل تعامل مجحف وكل علاقة غير متكافئة وكل استغلال لجهد بدون جزاء وكل أخذ لمال بدون عطاء.

وكل عمل بدون أجر، وكل أجر بدون عمل، وكل ادعاء لحق بدون وجه حق، وكل اعتداء على حق بدون رادع من كلمة حق أو سلطة عدل. إن أكل أموالنا بيننا بالباطل يشمل التطفيف والربا والاغتصاب والرشوة والاستغلال للقوى والطاغات بالسخرة والإكراه، ويشمل كذلك رفع الأسعار بدون مبرر واحتكار السلع وترك الناس تحت رحمة المغالي والمحتكر، ويشمل كذلك اختلاس أموال الدولة باختلاق مبررات الصرف الغير ضرورية أو الإنفاق على مشروعات غير نافعة وغير ضرورية، أو حتى الإنفاق على مشروعات هامة وضرورية واستراتيجية مع استقطاع أو إضافة العمولات السرية من المال العام لأصحاب الشأن في العملية، ويشمل كذلك التحايل أو التغاضي على تحويل إيرادات الدولة إلى مصبات جانبية خارجة عن خزانة الدولة والتساهل عمن عرف منهم ذلك والاعتماد عليهم في تحصيل ذلك. إن أكل أموالنا بيننا بالباطل يتفرع ويشمل كل سلوك مالي غير سليم وغير عادل، سواء بين الأفراد وبين بعضهم البعض، أو بين الأفراد والحكومة، أو بين الحكومة والأفراد، أو بين الحكومات والحكومات، وبين الأمم والأمم. ولو أردنا حصر مزيد من هذه الأمثلة لطال المقام وتشعب المقال، ولكننا نوجز ونقول إن كل علاقة مالية غير صحيحة وغير عادلة وغير مرضية وغير متفقة مع ما أراد الله كلها أكل لأموال الناس بينهم بالباطل. ولهذا يستثني الله من القضية قضية أخرى تختلف عنها شكلا ومضمونا، فيقول الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والتجارة لا تعني فقط بيع السلعة المحسوسة والبضاعة المعروفة، بل يعني كل تبادل المنافع والمصالح الإنسانية سواء معنوية أو حسية، وكل علاقة أخذ وعطاء بين الناس. المهم أن تكون هذه العلاقة عن تراض، وأن يكون الارتباط بعقد مقنع عادل مرض نافع مريح للطرفين، وإلا فقد خالطه الباطل، والباطل في حكم الله منهي عنه في كل علاقة وبالذات في العلاقات المالية، لأنها تدخل في شرايين الحياة وتتغلغل في كل خلاياها، فهي في المجتمع كالدم في جسم الإنسان. وإذن لا بد أن يكون المال نقيا طاهرا، وإلا اختل الجسم واعتل وفسدت حياته وقضي عليه فيموت. وإشارة إلى هذا المصير يقول الله تعالى بعد ذلك: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. تعالى الله وله الحمد فهو الرحيم، وهو يدلنا على كل ما ينجينا من الهلاك. إن أكل أموالنا بيننا بالباطل أقرب الطرق وأقوى الوسائل إلى الهلاك، ذلك أن العلاقات تفسد والروابط تتفكك والمحبة تنضب والأحقاد تشتعل والإحن تتورم والتنافس على المغانم الحرام تتقد والسباق على كل باطل يتسارع ويجن. وإذا الحياة قلقة مختلة والمعيشة منغصة معتلة والموازين معطلة والمقاييس مضطربة، وهكذا يصبح الاعتداء على الحق حقا، واحترام الحق ضعفا، والتمرد على العدل اعتيادا، واقتراف الظلم عرفا، فيتعاون الناس على الإثم والعدوان، ويخجلون من البر والإحسان، ويتعارفون على البغي والعدوان. وإذا وصلت الحياة إلى هذا المستوى من الاضطراب فهي هل تسمى حياة؟ إنها أقرب إلى الموت منها إلى الحياة. وإذا وصلت علاقات الناس إلى هذا المستوى من التردي فهل تسمى علاقة إنسانية؟ إنها أقرب إلى القتل لأنفسهم منها إلى العلاقات فيما بينهم. إن من يعتدي على حقك فقد اعتدى على أهم مقومات الحياة، وإن من يسلبك مالك فقد سلبك أهم أسباب الحياة، وإن من يظلمك وهو آمن من العقاب فقد أظلمت الحياة وأصبح الموت أهون. وهكذا فإن أكل أموالنا بيننا بالباطل يعتبر قتلا لأنفسنا، يحذرنا الله منه وينهانا عنه. بل إن المجتمع الذي تفشو فيه تلك الآفة يجد نفسه وقد نشبت فيه أحداث القتل الفعلي. نعم،
إنها تنشب أظفارها وتكشر عن أنيابها في كل علاقة وحوار، لأن من يستحل مالك لا يتورع عن استحلال دمك، ومن يستجيز نزع حقك لا يتردد عن نزع روحك، ومن يحجب عنك منفعة تستحقها لا يبالي بأن يحجب عنك الحياة. لهذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع قرن بين الدماء والأموال، كما أن الله في الآيات التي نحن بصددها يتوعد من يفعل ذلك عدوانا وظلما بنفس ما توعد به قاتل النفس وهو النار، فلقد قال في حق القاتل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وهنا يقول في حق أكل أموالنا بيننا بالباطل: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. نعم، فالقاتل عمدا معتد ظالم ولم يتجرع على ذلك إلا وهو مجرد من الإيمان متلبس بالظلم والعدوان وقاصد الاعتداء. ولا شك أن من يأكل المال بالباطل إنما يفعله عدوانا وظلما ولا يمارسه إلا وهو ينوي العدوان والظلم ولا يصل إليه إلا بالعدوان والظلم. إذن فالعدوان صفة مشتركة بين قاتل النفس وسالب المال، والظلم علة مشتركة بين من يسلب الروح ومن يسلب الحق، وهكذا استحقا معا نار جهنم وكان ذلك على الله يسيرا. كما أنه كان بنا رحيما، رحيما في كلا الحالين، حالة نهينا عن أكل أموالنا بيننا بالباطل وحالة إصلاء النار لمن يفعل ذلك، فهو في نهيه رحيم لينجينا من الهلاك، وفي عقابه رحيم لأنه أنزل الجزاء العادل بمن كان سببا للناس في الهلاك. اللهم اجعلنا ممن اتقى وممن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. ونحن في نهاية العام الهجري 1447، وسندخل على عام هجري جديد. يجدر بالإنسان أن يتأمل أن هناك أيام من حياته مضت ولن تعود، أن هناك أشهر من حياته مضت ولن تعود، أن هناك عام كامل مضى من حياته ولن يعود. فعلى الإنسان أن يكون لديه وقفة مراجعة وتأمل ومحاسبة للنفس، ماذا فعل في هذا العام بما يرضي الله سبحانه وتعالى، بما يبيض وجهه عند الله، لأن الإنسان مطالب أن يراجع حسابه. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معناها راجع حسابك، انظر ماذا قدمت لغد، يوم القيامة قريب، ولذلك سماه الله غد لأن غد قريب، يرحل اليوم ويأتي غد. إذن ستمر الأيام سريعا والسنوات سريعا، وإذا بالإنسان يقف في ساحة المحشر وكأن الحياة الدنيا أمس، ثم يأتي وإذا به يقف في ذلك الموقف الذي كان يحاول بكل وسيلة أن يتناساه، أن لا يتذكره، أن لا يعد له، فتكون مصيبة كبيرة جدا. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. على الإنسان أن يقف بجدية مع نفسه، يتذكر ليتفكر. 360 يوما مضت، هل يضمن الإنسان لنفسه مثلا العام القادم أو شهر منه أو يوم أو ساعة أو أقل من ذلك أو أكثر؟ لا يستطيع الإنسان أن يضمن حياته ولا للحظات، لا يعلم متى سيرحل متى سينتقل. إذن من المهم أن تكون هناك مراجعة وحساب، أن يكون هناك اهتمام، كما قال الإمام علي عليه السلام لولده الحسن وهو يوصيه: ومن كانت مطيته الليل والنهار فإنه يسار به وإن كان واقفا، ويقطع المسافات وإن كان مقيما وادعا. الإنسان أشبه ما يكون بمن يركب على الليل والنهار. المطية التي نركب عليها هي الليل والنهار، والليل والنهار لا يتوقف أبدا، متحرك دائما. إذن أنت مسافر دائما، أنت في حالة سفر في هذه الدنيا، سفرك هو الساعات، الثواني والدقائق والساعات التي تمضي باستمرار، هذا هو سفرك. أنت تقترب في كل لحظة من لقاء الله سبحانه وتعالى، وعلى الإنسان أن يتأمل ذلك جيدا وأن يتفهم وأن يدرك ذلك جيدا، وأن يكون لديه مراجعة وحساب. التاريخ الهجري وذكرى الهجرة النبوية، هذه الذكرى العظيمة التي نحن قادمون عليها، لها دلالات مهمة، لأنه حينما ربط تاريخ المسلمين بهذا التاريخ هجرة النبي صلوات الله عليه وعلى آله، لأنه حدث عظيم، حدث تاريخي مثل نقلة، ليست القضية أنه حدث عابر، بل مثل نقلة من مرحلة الدعوة إلى مرحلة التحرك الجهادي، التحرك كما يريد الله سبحانه وتعالى في واقع هذه الحياة، تحرك بحيث يواجه النبي ويواجه المسلمون معه كل التحديات وكل المؤامرات. ولذلك نتج عن الهجرة تحول كبير في الواقع العالمي، في الواقع البشري، ترتب عليها نتائج مهمة جدا. نحن مثلا كمسلمين ونحن في اليمن كشعب يمني مسلم تعود أن يرتبط بكل المناسبات الإيمانية ويأخذ منها الدروس والعبر، علاقته بالله سبحانه وتعالى وبرسول الله قوية. من المهم أن نعود إلى هذه المناسبات وغيرها من واقع حاجتنا، لأننا محتاجون. الإنسان المسلم محتاج دائما للذكرى وللاستفادة. نحن كأمة مسلمة بشكل عام نعاني ونواجه أخطار وتحديات ومشاكل وأزمات، ولذلك نعود إلى هذه المحطات التاريخية المشرقة الملهمة المضيئة. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في كل حركاته وسكناته كان يقدم للأمة دروس تستفيد منها في حركتها إلى يوم القيامة. إذن نستلهم من تاريخنا، نستلهم من تاريخ رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عبر دروس نواجه من خلالها، لأننا نواجه تحديات وأخطار ومشاكل كبيرة جدا، ونحن بحاجة ملحة إلى الرؤية، إلى النور، إلى البصيرة، إلى الطاقة المعنوية والروحية التي نكتسب منها العزم، نكتسب منها الصبر والتحمل، لننهض بمسؤوليتنا، لنسير في الدرب وفي الطريق الصحيح. نحتاج بين هذا وذاك إلى الاتصال والارتباط بالله سبحانه وتعالى والارتباط بهدى الله سبحانه وتعالى، لنكسب بذلك رعاية الله ومعونة الله وألطاف الله وتدخله وتأييده وهدايته بما يوصلنا إلى الهدف المنشود الذي نحصل من خلاله على العزة والكرامة والسعادة في الدنيا والآخرة. وهذا كله لا يمكن أن نحصل عليه لا من هنا ولا من هناك إلا من خلال الهدى الإلهي. لا نحاول أن نلتفت إلى خارج ساحتنا كمسلمين، إلى خارج جذورنا، إلى خارج الاتجاه الأصيل لمسارنا الإسلامي، إلى خارج منهجنا الإسلامي. لا تلتفت أيها المسلم لا إلى الشرق ولا إلى الغرب. انظر في تاريخك، انظر في جذورك، انظر في أصالتك، في منهجك الإلهي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، لأنك هناك ستجد الحل الصحيح، ستجد هناك المعالجة لكل الإشكاليات. من الغريب في حالتنا نحن كمسلمين أن أعداءنا الذين يصنعون لنا المأساة والمشاكل ويشكلون علينا خطر كبير ويستثمرون في ساحتنا الإسلامية في مشاكلنا، يستغلون واقع الأمة المتردي، يحرصون هم على أن يكونوا من نتجه نحن لنستلهم منهم، هم يريدون أن نقتدي بهم وهم يضربوننا ويقدموا أنفسهم كمخلصين ومنقذين وهم يقتلوننا في نفس الوقت، لأنهم من خلال الإعلام يضربون الأمة بضلال كبير جدا، فيقتلونها وهي تقتدي بهم، يضلونها وهي تقتدي بهم، وهي تحاول أن تلحق بهم، وهم من يصنعون لها المآسي، من يسعون بكل جهد بكل الوسائل إلى تحطيمنا بشكل كامل. فالهجرة النبوية محطة تاريخية عظيمة مهمة جديرة بأن ربط بها تاريخنا كمسلمين، فهي تحمل دروس، تحمل عبر، نتج عنها متغيرات كبرى. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله منذ أن ابتعثه الله بالرسالة فبلغ رسالات الله بدءا في مكة أم القرى كما أسماه الله، لتكون هي محطته الأولى لبلاغ الرسالة الإلهية. انطلق من هناك وفي كل حياته وفي كل حركاته وسكناته قدم لنا الدروس. تحرك الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وبعثه الله بالرسالة في مجتمع مكة، قبائل قريش ومن حولهم، وكانت عبارة عن فرصة لا تساويها أي فرصة أن يكون هناك أعظم الخلق وسيد الأنبياء والرسل، لتكون أنت من يتلقى الهدى من هذا الإنسان الذي فضله الله واصطفاه الله وشرفه الله على كل خلقه. فهي فرصة عظيمة لنيل شرف عظيم كان المفترض بقريش أن يكونوا هم طليعة البشرية في حمل رأية الإسلام، في أن يستنيروا بنوره، أن يتخلصوا مما هم فيه من واقع ظلامي مظلم مليء بالظلم، مليء بالانحرافات، بالخرافات، واقع غارق تحت سيطرة الطاغوت. المفترض أن يكونوا هم الطليعة، طليعة البشرية، يحملون رأية الإسلام بعظمة الإسلام، بما يحرر الإنسان في هذه الحياة، يحملون تلك المبادئ العظيمة والأخلاق الكريمة والتشريعات الإلهية، يجعلونها فرصة لكي يتخلصوا من كل ضلال ويلتحقوا بهدى الله، برعايته، بلطفه، برحمته. كان المفترض ذلك بمجتمع مكة، لكنهم فشلوا وعاندوا وحاربوا. وفي ذلك درس مهم، أن هدى الله قد يأتي لك، فتكون فرصة لك أن تلتحق بركب الله سبحانه وتعالى بهدى الله، أن تكون أنت من يتحرك لإنقاذ البشرية من الضلال، لتلتحق بمركب النور. قد تفشل كما فشلوا، لأننا يجب أن نأخذ العظات والعبر والدروس من كل المناسبات الإيمانية الإسلامية. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، ينادى الآن لأذان صلاة المغرب من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء.
1: الله أكبر. الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطيه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن

تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون.

أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما.

أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم

نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو

أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب.

له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن.

هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما

وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل

الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم

ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وغرتكم

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، إليكم أنباءنا المحلية نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. عقد بجامعة عمران اليوم لقاء موسع ضم وزيري التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي والخدمة المدنية وتطوير الإداري دكتور خالد الحوالي ومحافظ عمران دكتور فيصل جعمان ورئيس جامعة عمران دكتور محمد حيدر الضلعي. كرس اللقاء لمناقشة الأوضاع الأكاديمية والتعليمية في جامعة عمران والقطاع التربوي والتعليمي في المحافظة بشكل عام، واستعرض الخطط والبرامج الرامية إلى تطوير القطاع التعليمي والتربوي بمختلف مستوياته الأكاديمية والتربوية والتعليمية والمهنية التقنية والفنية. وخلال اللقاء أكد وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حرص الوزارة على دعم العملية التعليمية وتطوير مخرجاتها مع التركيز على مسار التعليم المهني والفني، مشيدا بجهود قيادة السلطة المحلية بمحافظة عمران في تذليل الصعوبات التي تواجه قطاعي التعليم العام والأكاديمي ودعم الكوادر التربوية والأكاديمية. كرم وزيرا التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي والخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي اليوم بصنعاء كرم المشاركين في الورشة المركزية لمديري مكاتب التربية والتعليم في المحافظة التي نظمها على مدى 3 أيام قطاع التعليم الأساسي بوزارة التربية والتعليم. وأشاد الوزيران الصعدي والحوالي بجهود مديري مكاتب التربية بالمحافظة وكافة التربويين العاملين في الميدان، وأشار إلى أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية في ظل استشعار الجميع لمسؤولياتهم في إطار الإعداد والتهيئة للعام الدراسي الجديد 48 بما يضمن إنجاحه وتجاوز كافة تحديات انعكاسات العدوان على الوطن من قلة إمكانات خلفت ظروفا استثنائية صعبة.

عقد لقاء اليوم بصنعاء ضم وزير النفط والمعادن دكتور عبد الله الأمير ونائب وزير الثقافة والسياحة عبد الله الوشلي. وناقش اللقاء الذي حضره وكيل وزارة النفط والمعادن ناصر العجي ورئيس الهيئة العامة للآثار عبد الهيال ورئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط عبد العزيز الغفاري ونائب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بكيل رسام. ناقشوا أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين ووحداتهما، كما ناقش آليات التنسيق بين الجهات المختصة في مجالات المسوحات والدراسات الجيولوجية وحماية المواقع الأثرية والتراثية وتبادل المعلومات والبيانات الفنية بما يحقق الأهداف الوطنية المشتركة ويحافظ على الثروات الطبيعية والتراث الحضري لليمن. وفي اللقاء أكد وزير النفط والمعادن أهمية تعزيز التنسيق والتكامل المؤسسي بين الجهات المعنية في الوزارتين بما يسهم في حماية واستثمار الموارد الوطنية والمحافظة على المواقع ذات الأهمية الجيولوجية والتاريخية والأثرية والاستفادة منها في دعم التنمية الاقتصادية والسياحية.

ناقشت لجنة إعداد وتجهيز البرامج التوعوية والتثقيفية لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية البرنامج التوعوي والتثقيفي لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد في اجتماعها اليوم برئاسة وزير النفط والمعادن دكتور عبد الله الأمير مستوى الإنجاز في تنفيذ المهام الموكلة إليها. واستعرضت اللجنة ما تم إنجازه من أعمال في إطار إعداد البرنامج التوعوي والتثقيفي الذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي بمفاهيم النزاهة والحوكمة الرشيدة وتعزيز الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة للعمل. كما تم مناقشة عدد من المقترحات والآليات الكفيلة بتطوير البرنامج وتوسيع نطاق المنظمة للعمل وتوسيع نطاق الاستفادة منه بما يسهم في بناء بيئة عمل قائمة على الشفافية والمساءلة وتعزيز السلوك الوظيفي الإيجابي وترسيخ مبادئ النزاهة في الأداء المؤسسي. وفي الاجتماع أكد وزير النفط أهمية تعزيز ثقافة النزاهة وترسيخ قيم الشفافية والمسؤولية الوظيفية في مختلف وحدات وقطاعات الوزارة والجهات التابعة لها، مشيرا إلى أن مكافحة الفساد تمثل مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار على كافة المستويات الإدارية والتنظيمية. نظمت إدارة أمن محافظة صعد اليوم فعالية خطابية احياء لذكرى ولاية أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وذكرى رحيل العالم الرباني السيد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي. وفي الفعالية أشار نائب وزير الداخلية اللواء عبد المجيد المرتضى إلى محاولة الأعداء المستمرة تسطيح مفهوم الولاية وتحويله إلى عناوين ديمقراطية وانتخابية شكلية، بينما ربطه الله سبحانه وتعالى بتبليغ الرسالة والدين كله. ولفت إلى أن انحراف الأمة عن هذا الخط تاريخيا هو ما مكن المشروع الأمريكي والصهيوني من محاولة فرض ولاة أمر عملاء وخانعين. وأشاد نائب وزير الداخلية بدور القيادة الحكيمة اليوم متمثلة بالسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي مؤكدا أنه وبدون قائد يمثل هذا الدين والامتداد النبوي يتحول الناس إلى رعاع وأتباع لكل ناعق، مستشهدا بمواقف محور الجهاد والمقاومة في اليمن وإيران ولبنان الذين رفعوا راية الحق وأذلوا أمريكا وإسرائيل مقابل خنوع الأنظمة التي اعتزت بغير الله، فبرهن الواقع خسرانها وذلتها. تفقد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي اليوم مستوى الانضباط الوظيفي في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان عقب انتهاء أجازة عيد الأضحى. واطلع القاضي الشامي على مستوى الالتزام بالدوام الرسمي في إدارة الهيئة وأقسامها وطبيعة سير العمل الإداري والحقوقي ومدى جاهزية الكادر لمواصلة تنفيذ المهام والبرامج المرتبطة بعمل الهيئة. واستمع من رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي تيسير وعدد من قيادات وموظفي الهيئة إلى إيضاحات حول مستوى الانضباط الوظيفي وانتظام العمل وأبرز الاحتياجات والصعوبات التي تواجه الأداء خصوصا في ظل الظروف الراهنة ومحدودية الإمكانات. وشدد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان على ضرورة الالتزام بالدوام الرسمي واستشعار المسؤولية في أداء الواجبات الوظيفية والحقوقية بما يعزز حضور الهيئة ودورها في رصد الانتهاكات وحماية الحقوق وخدمة المواطنين وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون. نظمت هيئة الزكاة والأوقاف والإرشاد اليوم فعالية خطابية وإنشادية بالذكرى السنوية لرحيل العالم الرباني السيد المجاهد السيد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي. وفي الفعالية التي حضرها مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى لشؤون الدبلوماسية السفير عبد الإله حجر، أكد رئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان أهمية إحياء هذه الذكرى لرحيل العالم الرباني الحوثي الذي كانت حياته حافلة بالعطاء الفكري والجهاد الإيماني والتضحية في سبيل الله وآلاء كلمة الحق. وأشار إلى أن رحيل العلماء تمثل خسارة على الأمة خاصة أولئك العلماء الذين يجسدون الرسالة النبوية والشمائل المحمدية ويرفعون منارة العلم والجهاد بكل إخلاص وتواضع وإيمان أمثال العلامة الجليل بدر الدين الحوثي.
من جانبه استعرض نائب رئيس الهيئة العامة للأوقاف والأرشاد العلامة فؤاد ناجي جانبا من سيرة العلامة الراحل السيد بدر الدين الحوثي العلمية والجهادية التي تنقل بين المدارس والمتارس والذي تنقل بين المدارس والمتارس وسكن في قمم الجبال وبطون الأودية مبلغا دين الله في تلك المرحلة الحرجة، لافتا إلى ما تحل به من الورع والتقوى والصدق والحكمة والتواضع وما قدمه من تضحيات عظيمة، والذي يمثل القدوة والنموذج الإيماني الذي يحتذى به.

ناقش اجتماع في حجة برئاسة المحافظ هلال الصوفي اليوم الجوانب المتعلقة بتقييم أداء الجمعيات التعاونية الزراعية، واستعرض الاجتماع استمارة تقييم الجمعيات التي تم إعدادها من قبل الفريق المكلف بناء على مخرجات الاجتماع السابق وآلية النزول الميداني إلى المديريات لتقييم الجمعيات. وأقر الاجتماع نزول اللجنة المكلفة من الشؤون الاجتماعية والعمل والتعبئة وأكاديمية بنيان والاتحاد التعاوني الزراعي والأجهزة الأمنية إلى المديريات، وتحديد الأولويات على أن يتم البدء بالمديريات النموذجية. وتطرق بحضور مدراء وممثلي الجهات المعنية والاتحاد التعاوني وبنيان إلى الجوانب المتصلة بمتابعة مديريات نجرة وكحلان شرف وأفلح الشام وحرض والترتيب لإشهار الجمعيات التعاونية الزراعية متعددة الأغراض. وأكد الاجتماع على ضرورة توسيع الانتساب للجمعيات التعاونية الزراعية متعددة الأغراض. نظمت مكاتب مؤسسة الاتصالات وهيئتا البريد والتأمينات والخدمة المدنية والشؤون الاجتماعية والوحدة التنفيذية للإنشاءات وصندوق الرعاية الاجتماعية بمحافظة البيضاء، نظموا اليوم فعالية خطابية إحياء لذكرى يوم الولاية. وفي الفعالية تطرق محافظ البيضاء عبد الله إدريس إلى دلالات مفهوم الولاية في إعلان الولاء لله ولرسوله والإمام علي عليهم السلام، مشيرا إلى أن ما يعيشه اليمن من انتصارات هو ثمرة الالتزام بمبدأ الولاية. وأكد أهمية إحياء يوم الولاية لما يحمله من دروس وعبر في الصبر والتضحية والفداء واستلهام الشجاعة والاستبسال في سبيل الله ونصرة دينه، مشددا على ضرورة استحضار شخصية الإمام علي وروحيته الجهادية على الواقع العملي. ناقش اجتماع موسع عقد بصنعاء برئاسة القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك دكتور إبراهيم مهدي مستوى التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات وتوصيات الاجتماع السابق بخصوص استكمال عملية الدمج لمصلحة الضرائب والجمارك. واستعرض الاجتماع الذي ضم نائب رئيس المصلحة الدكتور أحمد شريم ووكلاء المصلحة ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لعملية الدمج طارق البراق، استعرض الإجراءات والخطوات المنجزة ضمن مسار دمج الوحدات والقطاعات بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق التكامل بين مختلف مكونات المصلحة. وتطرق المجتمعون إلى عدد من القضايا الفنية والتنظيمية المرتبطة بعملية الدمج والآليات الكفيلة بتجاوز التحديات والمعوقات التي قد تواجه سير العمل بما يضمن تنفيذ المهام وفقا للخطط الزمنية المحددة. شهدت مديريات المشنة والسيان ومذيخرة والسبرة بمحافظة إب اليوم فعاليات ثقافية وخطابية إحياء لذكرى يوم الولاية. وجدد المشاركون في الفعاليات تأكيد ارتباطهم بمنهج الولاية باعتباره امتدادا للقيم الإسلامية الأصيلة ومحطة إيمانية وثقافية تعزز من وحدة الصف وتحصن الأمة من مواجهة التحديات الراهنة، مستلهمين من سيرة الإمام علي معاني الإخلاص والقيادة والالتزام بقضايا الأمة. وأكدوا أن إحياء يوم الولاية يمثل مناسبة لترسيخ الهوية الإيمانية وتعزيز الارتباط بالنهج المحمدي الأصيل والاقتداء بمناقب الإمام علي ومواقفه الخالدة في نصرة الحق وإقامة العدل.

0: عقدت بصنعاء اليوم ندوة بعنوان ولاية الإمام علي عليه السلام إصلاح للوضع الداخلي وحصانة من الاختراق الخارجي، نظمتها رابطة علماء اليمن والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. ناقشت الندوة بحضور رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علي العماد وعدد من العلماء ورقتي عمل حول ولاية الإمام علي عليه السلام وإصلاح الوضع الداخلي، الرقابة والمحاسبة الفعالة أنموذجا، واختراق اليهود والنصارى للأمة وولاية الإمام علي حصانة للأمة من الاختراق وضمانة الغلبة على اليهود والنصارى. بهذا النبأ نصل بحضراتكم إلى ختام أنبائنا المحلية، شاكرين لكم طيب المتابعة وحسن الإصغاء، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: كلام في محله.
4: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
5: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
4: للمها كذا؟
5: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
4: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
5: لأنها مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
4: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
5: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
4: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان أشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة وأخرج أتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
5: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
4: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
2: كلام في محله.
4: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: نص المادة 41 من قانون الزكاة، الفقرة جيم: لا يجوز لأي شخص أو جهة غير الهيئة جمع وتحصيل وتوزيع وصرف الزكاة في الجمهورية. الهيئة العامة للزكاة.
7: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
8: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
9: هي
10: وهو،
9: هم
10: وأنتم،
9: نواة المجتمع وأساسه،
10: بناة الجيل ورعاته،
9: وكل شؤون الأسرة
10: في دائرة اهتمامنا.
9: فعونكم في محط عنايتنا
10: عبر مساحة أسبوعية
9: ستكون لكم مخصوصة، لأنكم
10: في القلب أنتم.
9: في القلب أنتم.
11: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح. من إخراج أسمهان يحيى.
12: السلام عليكم سامعين الأحبة، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد. لا يمكن لأي شخص أن يعيش بمفرده، فالإنسان بطبعه اجتماعي، يحن إلى التجمعات السكانية لأنه يشعر بالأمان في تواجد الآخرين في بيئته ومحيطه. هذه التجمعات البشرية تفرز اختلافات وتباينات، كل له أفكاره الخاصة ورؤاه ونظريته، إلا أن هناك قوانين ذاتية اجتماعية دينية تنظم العلاقات بين هذه التجمعات. لننظر إلى الجيران، فكل جار له على الآخر الحقوق وأيضا للآخر واجبات وهكذا، لتسود ثقافة التعايش بين الجميع بالتقدير والاحترام المتبادل. لكن قد تحدث بعض السلوكيات التي من شأنها إفساد ترابط الجوار، من أبرزها مشاكل وخلافات الأطفال، إلى جانب رمي القمامة في تعد على حق الجار بوضعها أمام بيته أو بالقرب منه، ما يثير مشاعر الاستفزاز والغضب، فيحدث بينهما شجار قد يتطور من الاعتداءات اللفظية إلى الجسدية. وأيضا قد نظم الدين الإسلامي هذه العلاقة بالإحسان الذي هو من كمال الدين، وأيضا نهى ربنا سبحانه وتعالى عن أذية الجار بأي شكل من الأشكال، دعا إلى حسن المعاملة والمواساة. يقول سبحانه وتعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب. ويتعرف الناس أن السؤال عن الجار يكون قبل الدار، وهذه من الأمثلة التي أصبحت منتشرة جدا ويعمل بها. إذن فلنكن مجسدين للأخلاق الإسلامية التي حثنا عليها قرآننا الكريم وعلمنا إياها نبينا صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. هناك للقمامة براميل وأماكن مخصصة لها، ما يجعل الجميع يتساءل: لماذا ترميها يا صديقنا أو تتركها قريبا من مساكن جيرانك وتكسب الذم والإثم وتظهر أخلاقك البعيدة عن تعاليم الدين الإسلامي؟ فلا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه،

0: في القلب أنتم. سمعين الأحباء، لا يمكن الفصل ما بين المكونات الفسيولوجية والوظائف الحيوية لجسم الإنسان، فالمكونات لشخصية الإنسان تعتمد على ثلاثة أبعاد. يأتي أولاً العقل، ومن ثم النفس، ويتربع ثالثاً الجسد، وهو الجانب المادي الذي يتحرك وينفذ جميع وظائف الإنسان في هذه الحياة. لذلك يعبر الجسم الجسد عن ما يختلج في النفس إن فرحاً أو حزناً. في فقرتنا هذه كالمعتاد أيها الأحبة، نرشد إلى أفضل الطرق والوسائل في العلاج الشافي، وفي الإرشاد إلى أفضل الطرق والأساليب، إلى جانب الحلول الناجعة التي تريح النفس وأيضاً العقل وتزيح الهم. تعالوا نتصفح رسائل حلقتنا. هذه رسالة الأخ بشير، يقول: يشعر بالتعب والإرهاق رغم أنه لم يقم بأي مجهود عملي، أجرى فحوصات شاملة طبية صحية، إلا أن الطبيب أخبره أن كل أعضائه سليمة ووجهه إلى مختص نفسي. متعددة هي الرسائل التي وصلتنا منكم أيها الأحبة، ونعتذر منكم لعدم قراءتها كاملة، لكن نذكر محتوى ما جاء فيها من الضيق. أيضا هناك الكثير من الأعراض التي وصفت، منها الحزن، الإرهاق، المزاج السيء، التعب، البكاء والانعزال. على كل، الوقت لن يسعفنا لطرح كل ذلك. يسرنا أن نستضيف معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذة هناء علي الأحمدي، الأخصائية النفسية. مرحبا بك معنا أستاذة هناء.
1: أهلا بكم جميعا.
0: أستاذة هناء، نلاحظ شكاوى متعددة، وقد يكون هناك عوامل أدت إلى هذا الشعور الذي يؤثر في الشخص. البعض كما في الرسائل أصبح يفضل المكوث في المنزل وترك عمله أو دراسته. يا ترى ما هي العوامل المؤدية إلى ذلك من تقلبة المزاج، والتي تستمر عند البعض قد تطول هذه الإضطرابات المزاجية؟ يا ترى ما هي العوامل هنا؟
1: غالبا تكون مجموعة عوامل مع بعض، يعني مو سبب واحد. مثل الضغوط النفسية المستمرة، زي الصدمات النفسية والمشاكل الأسرية والقلق، العزلة، أو حتى كبت المشاعر لفترة طويلة. برضو الجسد له دور مهم، لأن الإنسان بالنهاية زي ما قلتي عقل ونفس وجسد مرتبطين ببعض بشكل كبير. كمان نمط أو روتين حياة غير متزن، مثل السهر، عدم التعرض لأشعة الشمس، الغذاء الغير صحي، عدم ممارسة الرياضة بانتظام. كمان نجي للجانب الديني. طبعا بعض الناس يقولوا هذا لو كان قريب من الله ويصلي ويصوم ما رح يعاني من أي تقلبات مزاج ولا أي اضطراب. طيب عندي سؤال، أنت لما تصلي برضو ما تجيك أمراض جسدية؟ يعني هل أنت متعافي دائما لدرجة أن حتى ضرسك ما يعورك ولا عندك قولون عصبي؟ هنا نجي للمهم فعلا، أنه التقصير في العبادات من العوامل اللي تسبب أعراض حزن خفيف، ضيق، هذا شيء أكيد. لكن ممكن يكون الشخص ملتزم بكل الصلوات والعبادات ويصير له صدمة نفسية، هنا يحتاج لدعم نفسي. نجي للسؤال المهم، هل أنتم فعلا حاضرين مع الشيء اللي تسووه؟ يعني لما تصلي هل أنت موجود مع الصلاة فعلا؟ لما تتوضأ هل تقول بسم الله؟ تستشعر أن هذا الوضوء له فوائد قبل ما يكون مجرد حركات؟ لما تأكل هل أنت مع الأكل أو مع الشاشة أو مع الأفكار اللي تدور براسك؟ أحياناً أجسامنا تسوي شيء وعقولنا في مكان ثاني. صحيح. مع كثرة التنقل بين الأفكار والإشعارات تبع الهاتف والتشتت، جهازنا العصبي يظل كأنه في حالة استعداد مستمر. حتى في اللحظات المفروض اللي تكون هادئة، أعطاء كل شيء حقه مو بس يعني يزيد التركيز، أحياناً يعطي الجسم والعقل فرصة للشعور بالهدوء والوجود في اللحظة. ما ننسى كل يوم نعمل تمارين تنفس للجهاز العصبي ونتعلم كيف نتنفس صح. ممكن تبحثوا عن كيفية تمارين التنفس في الانترنت.
0: إذن ذكرتي أنها عوامل متعددة، قد تكون أيضا فيها عوامل وراثية.
1: طبيعي، أيوة أكيد تدخل فيها عوامل الجينات. هذا أكيد.
0: تغيرات كيميائية في الدماغ نتيجة ما ذكرتي أستاذة، ضغوطات الحياة.
1: أي أكيد هذه الأشياء تسبب مشاكل، يعني أنه تتغير كيمياء الدماغ. في كمان عندنا سوء التغذية، نقص فيتامينات. برضه هذه تأثر على المزاج.
0: نعم، كنا سنتساءل حول هذا الموضوع، هل سوء التغذية فعلا تؤدي إلى مثل هذه المشاكل، مثل الاضطرابات في المزاج؟
1: أي نعم، أحيانا بعض الأعراض النفسية يكون لها جانب جسدي، زي نقص فيتامين دال أو الحديد أو بي 12 أو المغنيسيوم، ممكن يسبب نقصهم إرهاق شديد، ضعف الطاقة، تقلب في المزاج، حتى صعوبة في التركيز وصعوبة في النوم. عشان كده مهم ننظر للحالة بشكل متكامل، نفسي وجسدي مع بعض، وما نهمل الجانب الصحي.
0: نعم، ذكرت طبعا بعض الأعراض لحالات تقلبات المزاج، فما هي أعراضها ليتنبه الفرد لنفسه إن كان راشدا بالغا، أو حتى الأسرة إن كان المصاب صغيرا؟
1: الأعراض ممكن تظهر بأشكال مختلفة، مثل الحزن المستمر، عصبية، فقدان شغف، كثرة التفكير، الانسحاب من الناس، عندك اضطرابات النوم، الإرهاق، أحيانا شعور بآلام جسدية بدون سبب عضوي واضح. في ناس يلاحظوا أنهم صاروا ما يستمتعوا بالأشياء اللي كانوا يحبوها سابقا، فهذه من الأعراض.
0: إذن ماذا نقول للأسرة التي يتوجب عليها تقديم الدعم النفسي لصغيرها وكبيرها؟ الدور الخاص بالأسرة هنا ما هو؟
1: طبعا الصحة النفسية مو رفاهية، هي جزء أساسي من صحة الإنسان. أحيانا كلمة طيبة أو استماع صادق بدون حكم ممكن يصنع فرق كبير بحياة شخص يعاني بصمت. طبعا أهم شيء الاستماع بدون حكم أو تقليل من المشاعر. بعض العبارات مثل أنت تبالغ أو كون قوي ممكن تزيد الألم النفسي عند الشخص. الدعم الحقيقي يكون بالاحتواء والتفهم ومعرفة جذر المشكلة، تشجيع الشخص أنه يتكلم ويطلب المساعدة إذا احتاجها بدون خوف أو خجل.
0: نعم، جميعنا أستاذ هنا يصاب بمثل هذه الأعراض، لكن متى نقول إنها غير معتادة، خرجت عن الوضع الطبيعي، نتيجة التعرض لموقف حياتي عابر مثل إحباط، حزن وغيره من هذه المشاعر؟
1: طبعا يعني مو دائما تكون مشاعر يعني تكون فيها حزن، أحيانا بيكون في إهمال للمعاناة النفسية، يخليها تتفاقم أكثر، تأثر على جودة حياة الشخص وعلاقاته وصحته الجسدية والنفسية. عشان كده التدخل المبكر والوعي مهم جدا.
0: نعم، إذن كنا سنتساءل، بما أن الإنسان عقل ونفس وجسد، حول الفيتامينات ذكرتي بأنه يجب أن يكون هناك تغذية متوازنة متكاملة حتى لا يشعر بمثل هذه الأعراض التي أيضا لها تأثير على الحالة النفسية.
1: نعم
0: أستاذة هنا، طبعا هناك شعور بالذنب لموقف ما قد يصل إلى حد الجلد الذات، الشعور بالإرهاق رغم النوم الكافي، أيضا التغير لشهية الطعام، يأما الإقدام بشكل شره ونهم أو حتى الإحجام، صعوبة بالتركيز، التردد في اتخاذ القرار. هل هذه أيضا نتيجة الاضطرابات المزاجية؟ نستطيع أن نحددها ونقول ذلك؟
1: نعم، هذه تكون برضو من الأعراض اللي ذكرتيها، تكون من الأعراض اللي تظهر على الشخص اللي يعاني نفسيا.
0: إذن يدركنا الوقت أستاذة، فما هي النصيحة للمصاب ومن ثم للأسرة وأيضا للمحيطين؟
1: طبعا أحب أقول له لا تهمل نفسك ولا تقلل من معاناتك، اهتم بصحتك النفسية مثل ما تهتم بصحتك الجسدية، أطلب المساعدة إذا شعرت أنك مو قادر تتحمل وحدك، الوعي بالمشكلة وطلب الدعم مو ضعف، بالعكس هذه خطوة قوية ووعي قوي. أما
0: وإدراك
1: الأسرة والمجتمع، أنا عندي دائما القانون اللي نمشي عليه، الصحة النفسية قلنا لكم أنها مو رفاهية، جزء أساسي من صحة الإنسان. طيب أنا عندي سؤال لك أنت أستاذة أماني،
0: تفضلي.
1: يعني عادة إحنا ليش بكرة يعني مجهول، مو معلوم، مو واضح بالنسبة لنا؟
0: نعم،
1: تعرفي الحكمة منها؟
0: أخبرينا.
1: أوكي، طبعا بكرة مجهول لأنه قابل للتغيير والتعديل والخلق الجديد. يعني الله عنده حكمة اللي خلانا نشوف اليوم معلوم، وهذه اللحظة اللي إحنا فيها واضحة أعرف تفاصيلها، بس بكرة ما أعرف إيش راح يصير في حياتي.
0: هل أقدر لك أستاذة هنا نقول عيش اللحظة، لا تنشغل بالغد، وأيضا لا تذكر ما فات.
1: يا سلام عليك. طيب وممكن مثلا أنا الآن مثلا عندي نمط في حياتي قاعدة أكرره، ممكن النمط هذا يكون غلط، تمام او تفكير ماسكته ومعتمده عليه انه انا خلاص بكره حيكون نفسه وبعده حيكون نفسه وبعده، لكن ربنا خلاه مجهول عشان يعني الانسان يفكر ويغير نمط حياته.
0: صح صحيح. لذلك نعيش جميعا على امل ان يكون الغد افضل.
1: نعم يعني، وتكوني انت المسؤوله الوحيده على تغيير نفسك وتغيير معتقداتك وافكارك
0: وقناعاتك. نعم بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى. اذا وصلنا للختام استاذه هناء علي الاحمدي الاخصائيه النفسيه، شكرا كثيرا لكم.
1: يعطيكم العافيه.
0: يعطيك العافيه استاذه هناء.
1: الله يحفظك. مع السلامه.
0: مع السلامه.

في القلب أنتم. إهمال أحد الزوجين للآخر كالسوسة التي تنخر الخشب من داخله، لا يظهر أثره سريعاً، ومع مرور الوقت يفتك بالبيت كله. لا للإهمال. عند الخطأ يكون الاعتذار للزوج أو الزوجة، فلا يظن أحدكم أن ذلك ينقص من قدره، بل يرفع مكانته وشأنه لدى الآخر. نعم للاعتذار. أم زوج أحبت زوجة ابنها فربحت بنتا وبيتا مستقرا، من زرع حصد.

0: في القلب أنتم. استمعين الأحباء، الأمراض المزمنة في عصرنا الحاضر لم تعد مقتصرة على كبار السن، بعضها تخطى ووصل إلى الصغار عمرنا. سنتحدث عن مرض الضغط الدم الذي أصبح المصاب به يتعايش معه كرفقاء بمعايير خاصة تمكن السيطرة عليه، تجنب مضاعفاته، وإلا تم قتل المصاب به بصمت حتى يجهز عليه هذا المرض وبشكل نهائي. تلقينا العديد من الرسائل تتساءل عن خطورته وكيفية التعايش معه. أم محمد تعاني من الضغط المرتفع جدا، تريد البديل عن دواء الضغط، بمعنى لا تريد استخدام الأدوية. يسرنا حول هذا الموضوع أيها الكرام أن نرحب معنا بالضيف الدكتور أسامة الخياط، طب عام وجراحة. مرحبا بكم معنا الدكتور أسامة.
1: حياكم الله، حياكم الله، وسلام الله عليكم جميعا فريق إذاعة صنعاء وكل المستمعين الكرام.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور، ضغط الدم يا ترى ما هو؟ هل هو نوع أم أكثر، وأيهما أكثر انتشارا بين المصابين المرضى؟
1: نقول ضغط الدم عبارة عن القوة التي يضخ بها القلب الدم داخل الشرايين لإيصال الأكسجين والغذاء إلى أعضاء الجسم. وضغط الدم احنا نقسمه يكون نوعين رئيسيين بالإضافة إلى ضغط الدم الطبيعي الموجود الذي يكون ضمن المعدلات الطبيعية ويحافظ على توازن الجسم، يعني يرتفع ضغط الدم ومعي انخفاض ضغط الدم. والأكثر شيوعا عالميا هو ارتفاع ضغط الدم، خصوصا هذه الأيام مع التقدم في العمر والسمنة وقلة الحركة والتوتر.
0: نعم. طب النسبة الطبيعية لضغط الدم للإنسان الطبيعي السليم الصحيح كم هي؟
1: المعدل الطبيعي يصل من 120 إلى 180، الذي احنا نسميه 120 اللي هو السيستوليك، والدايستوليك الذي هو على 80 احنا نقيس. والارتفاع ضغط الدم احنا يقسموه بالمراجع، يقسموه لمايلد ومودريت وسيفير حسب الديجري المطروحة.
0: نعم. إذن ما هي الأعراض يا ترى لهذا القتل الصامت؟ هل تظهر في وقت مبكر من زمن الإصابة أم لا تظهر وتصبح بشكل متأخر جدا؟
1: نعم، في أغلب الحالات لا تظهر أعراض واضحة في البداية، لذلك احنا نسميها القاتل الصامت. وقد يعيش الشخص سنوات وهو مصاب دون أن يعلم أنه مصاب بارتفاع ضغط الدم، لكن بالارتفاعات الشديدة قد تظهر أعراض مثل الصداع، دوخة، وزغللة في العيون، أو خفقان في القلب، أو ضيق في التنفس، ونزيف في الأنف أحيانا. وهذه الأعراض غالبا تظهر بعد فترة من الإصابة أو عند ارتفاع الضغط كما ذكرنا بشكل كبير جدا.
0: نعم. طب دكتور، هناك مثلا ذكرتم ضغط الدم الثانوي، مثلا عن ماذا ينتج هذا؟ هل ينتج عن نتيجة تناول أدوية لها مضاعفات جانبية، مثلا الأمراض المزمنة؟
1: نعم، احنا نقسم ضغط الدم، هذا هو موضوع طويل، احنا نقسمه يعني كاختصار بس، ان احنا نقسمه برايمري وسكندري. البرايمري ربما يكون مرض جينيتكس موجود بالجينات نفسه، والسكندري يكون سكندري لأذبسيز، يعني لأمراض أخرى. قد يكون عند واحد فشل كلوي سبب له ارتفاع في ضغط الدم، قد يكون سبب تعاطي بعض الأدوية وبعض ارتفاع في ضغط الدم. نعم، هذا نسمي احنا السكندري هايبرتنشن. اما البرايمري فهو غالبا والمنتشر هذين هو الجينيتكس اللي هو البرايمري اللي موجود بالبريفري حق الارتري.
0: نعم. الذي يتعامل معه الجميع حاليا، الذي هو اكثر
1: انتشار.
0: نعم. طب دكتور، كيفية التعامل والتعايش من قبل المريض عندما يصاب؟
1: والله التعايش الصحيح يقلل المضاعفات بشكل كبير. احنا نقول يعني عن طريق عدة خطوات، نقول التزم بالأدوية بانتظام لكي تتعايش معه، قياس الضغط بشكل دوري، قلل من الملح في الطعام، مارس المشي والرياضة، خفف من التوتر والقلق لأنه يعتبر مسبب لارتفاع ضغط الدم، أقلع عن التدخين، النوم الجيد، المحافظة على الوزن الصحي. ومريض الضغط يستطيع أن يعيش حياة طبيعية جدا إذا التزم بالعلاج ونمط الحياة الصحي.
0: نعم. أيضا التحكم بالكوليسترول، بالسكر، هذه أيضا من الأساسيات. ذكرتم الدكتور أنه ينبغي تناول الأدوية. كان رسالة أم محمد تتساءل عن البديل للدواء، الحمية مثلا هل هي نافعة تعوض عن الدواء؟
1: والله أقول أم محمد وجميع المستمعين، الحمية الصحية مهمة جدا، وأحيانا تساعد في خفض الضغط خصوصا بالحالات البسيطة أو المبكرة، لكنها ليست دائما بديلا كاملا عن الدواء. يعني في معي نصائح، يعني في نصائح غذائية، قلل من الملح والمخللات، أكثر من الخضروات والفواكه، خفف الدهون، اشرب الماء باعتدال لتخفف الفسكوسيتي ونزوبة الدم، مارس المشي يوميا. لكن إذا وصف الطبيب دواء فلا يجب إيقافه دون استشارة طبية، لأن ارتفاع الضغط قد يؤدي الجسم للصمت كما سمينا في البداية أنه القاتل الصامت.
0: صح.
1: نعم.
0: أيضا لدينا رسالة المستمع أمجاد يقول: أين تكمن الخطورة في ارتفاع ضغط الدم أو في انخفاضه ولماذا؟
1: والله إحنا نقول كلاهما خطير، لكن حسب الحالة. عندي ارتفاع ضغط الدم يكون أخطر على المدى الطويل، لأنه يسبب تلفا تدريجيا للأعضاء دون أعراض واضحة. أما هبوط الدم فقد يكون أخطر بشكل مفاجئ، لأنه يؤدي لي إلى شق إغماء أو صدمة في نقص طرية اللحظة. لذلك يجب التعامل مع الحالتين بجدية، لكن ارتفاع الضغط يعد أخطر من ناحية المضاعفات المزمنة وانتشارها الكبير.
0: إذا نتعرف من خلالكم دكتور عن تداعيات ارتفاع الضغط الدم على أعضاء الجسم بشكل عام.
1: ارتفاع الضغط المشتمل كما ذكرنا قد يؤثر على القلب، ربما يسبب لي تضخم في عضلة القلب وجلطات، وربما يدخل المريض بفشل قلبي، ويؤثر على الدماغ الذي يسبب ما نسميه احنا الشروك اللي هي السكتات الدماغية، وربما يؤثر على وظائف الكلى، يعمل لي ضعف في وظائف الكلى، وربما يدخل لي المريض ما نسميه احنا رينال فيلير أو الفشل الكلوي، وقد يؤثر لي على العيون، ضعف يسبب ضعف في النظر ونزيف بالشبكية، ربما يسبب لي تصلب بالشرايين. نعم.
0: هذا أيضا يقودنا ونحن معكم الدكتور إلى التساؤل: مدى انعكاس ضغط الدم على الأمراض المزمنة التي يعانيها الشخص؟ يعني عنده ضغط دم مرتفع إلى جانب قلب إلى جانب كلى، كيف ستكون الحال هنا؟
1: الحالة ستكون سيئة كما ذكرنا بالبداية، لأنه ضغط الدم نفسه ممكن، يعني ممكن الأمراض المزمنة تسبب لي مرض ضغط الدم، وممكن مرض ضغط الدم نفسه يدخل لي المريض بمرض مزمن. ما هو المرض المزمن؟ يمكن يدخل لي برينال فيلير الذي هو فشل الكلى، يمكن يدخل لي في فشل عضلات القلب اللي هو الهارت فيلير.
0: نعم.
1: زي كثر من المضاعفات وهذه الأشياء. نعم.
0: نحن طبعا نتحدث عن مصاب ضغط الدم، لكن ما هي النصائح الوقائية للشخص السليم حتى لا يصاب؟
1: ما هي نصيحتي لكل أمراض ضغط الدم؟ إن عليك أن تقيس ضغطك بانتظام حتى لو كنت تشعر أنك بخير، لأن احنا سمينا القاتل الصامت أحيانا يكون بخير ومرتفع وما هوش عارف إن في ضغط الدم، لذلك عليك أنك تقيس ضغطك بانتظام. قلل من الملح.
0: هذا طبعا دكتور هذا ذكرناه بالنسبة للمصابة.
1: نصف ساعة يوميا.
0: نعم. ماذا عن الوقاية للشخص السليم؟
1: الشخص السليم كما ذكرنا
0: كوقاية
1: مرأي. نعم. ضغط الدم قلناه مرض ربما يكون برايمري أو سكندري، أما الذي يظهر عليهم في البرايمري مع التعايش كما ذكرنا نقاط التعايش، أما السكندري فقل قلل من الملح في الوجبات، ابتعد عن التدخين لأن التدخين يعمل لي بريسيبيتيشن بالأرتري ترسبات ويساعد على ظهار ضغط الدم بمرحلة مبكرة، قلل من التوتر لأن التوتر يعمل على إفراز الأدرينالين الذي هو المادة الذي تفعل على الفازة كونستركشن نسموه إحنا الذي هو تضيق الشريان وإظهار ضغط الدم. وقلل من وزنك برضه، الوزن الزائد والدهون والترسبات هذه كلها عوامل تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. وكما يقول الوقاية، كما يقال الوقاية خير من قنطار علاج، ويمكن يعني السيطرة على ضغط الدم إذا اكتشف مبكرا يمكن السيطرة عليه وحماية الجسم من مضاعفات كثيرة.
0: إذا نقول للجميع الحمية حتى وإن لم تكن مصاب بضغط الدم حتى لا تصل إلى مرحلة الإصابة بهذا المرض. التحية والتقدير لكم دكتور أسامة الخياط، طب عام وجراحة. شكرا كثيرا.
1: والشكر والتقدير لإذاعة لها إذاعة صنعاء وكل مستمعين الكرام، سعدت بالمشاركة معكم، وصلى الله أن يجعل ما قدم فائدة لكل المستمعين، مع تمنيتنا للجميع بدوام الصحة والعافية إن شاء الله.
0: شكرا كثيرا لكم.

0: وصلنا وإياكم سامعين الأحباء إلى ختام حلقة هذا الأسبوع، بإذنه تعالى نلقاكم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.
1: في القلب أنتم،
2: في القلب أنتم.
1: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى،
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: في ساحة الشرف لا مكان للتراجع. هنا تكتب البطولات بمداد الدم وتنسج الانتصارات بإرادة الأبطال.
1: إضاءة ثورية.
2: سنواصل العمل على بناء جيشنا للوصول إلى مستوى الردع الكافي للأعداء وحماية البلد والإسهام الكبير في دعم قضايا أمتنا الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
3: افتتاحية البرنامج.
0: قال قواتنا المسلحة: أيها المجاهدون الأحرار، يا من ترتدون ثوب العزة والكرامة، في زخم المهام والواجبات التي لا تهدأ تقفون أنتم السد المنيع أمام رياح التغيير العاتية. المؤسسة العسكرية ليست جدرانا وثكنات، بل هي إرادة أمة تلملمت من الهوان، فاختارت أن تكون أنتم قبضتها التي لا تلين صباحا ومساء، وأنتم تتنقلون بين استحقاقات الميدان وتفاصيل الخطط، تعرفون أن المنطقة تغلي وأن الجبهات تمتد من هنا إلى حيث تدبر المؤامرات، وكل يوم يطل بوجه جديد سعيا منهم لثني شرفاء المدافعين عن أوطانهم ومقدسات الأمة. واليوم وكأنما يصدق الله وعده، ها هو الرد الإيراني الصارم على اعتداء العدو الصهيوني على الضاحية الجنوبية، يثبت حقيقة وحدة الساحات. صواريخ الحق حاقت بالعمق الصهيونية لتقول للعالم إن محور المقاومة سيف واحد، وإن أي غطرسة ستقابل بنار تردع. هذا المشهد يا أبطال يزيدكم إيمانا بأن الدماء لا تذهب هدرا، وأن النصر حليف من لا يرضخ. إنكم اليوم تدركون أن قوى الشر مهما تعددت أسماؤها وأقنعتها، فإنها جميعا تسعى إلى خلخلة الثوابت وقلب المعادلات وهدم ما بناه الأحرار بصبر دهر. لكنكم أيها الأبطال على يقين أن كل تحد يزيدكم صلابة، وكل خيانة تنام في ظل العدو توقظ فيكم غضب الحق. أنتم من يجعل من الصحراء معقلا، ومن الليل درعا، ومن العدو جسرا نحو النصر. أيها المقاتلون الشجعان، أنتم الحكاية التي لا تشيخ، وأنتم الغد الذي يطرق أبواب الفجر. الآن في كل لقطة من جهادكم تكتب وصية الأرض للسماء: لن يهزم شعب يصنع من رماده بارودا ومن أحزانه معاقل. لا تنتظر تصفيق العالم، فالعالم لا يصفق إلا لمن ينتصر، وأنتم بحضوركم وإصراركم انتصار يمشي على قدمين ووطن لا يموت. ستبقى أسماءكم أيها الأحرار سر المدافع، وستبقى خطواتكم أول الخيط في نسيج المستقبل. امضوا، فالمجد يليق بمن يسعى إلى تحقيقه.

0: المستمعون الأفاضل، أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن بيان عسكري على لسان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع، هذا ما جاء فيه.
1: في إطار التصدي للعدوان الأمريكي والصهيوني على محور الجهاد والمقاومة في إيران وفلسطين ولبنان والعراق واليمن، ورفضا للمشروع الصهيوني الساعي لإقامة إسرائيل الكبرى تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد، وسعيا منا إلى كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو الأمريكي على شعبنا وشعوب المحور الحرة والعزيزة في لبنان وغزة وإيران، وفي إطار مبدأ وحدة الساحات ومواجهة الأعداء وردا على العدوان الصهيوني على لبنان وإيران وغزة، قامت القوات المسلحة اليمنية بإطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وقد حققت أهدافها بنجاح بفضل الله. وفي هذا السياق تؤكد القوات المسلحة اليمنية على الآتي: أولا، نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان. ثانيا، نؤكد أننا سنواجه التصعيد بالتصعيد، وإن عملياتنا العسكرية ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والمعركة والاشتراك، وبالاشتراك مع محور الجهاد والمقاومة. ثالثا، نؤكد على حق شعبنا وشعوب أمتنا الحرة في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وأننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الحصار الظالم على شعبنا وشعوب محور الجهاد والمقاومة في فلسطين وغزة وإيران ولبنان والعراق، وأن كل محاولات العدو ستبوء بالفشل بإذن الله تعالى، وإن عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار علينا وعلى محور الجهاد والمقاومة، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء، 22 من ذي الحجة 1447 للهجرة، الموافق للثامن من يونيو 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: عين على الأحداث.
3: أيها الشجعان أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون الأبطال، إن قصف الحرس الثوري الإيراني للقواعد العسكرية الأمريكية والبحرينية كان ردا على عدوان أمريكي على جزيرة قشم وإسقاط 4 مسيرات إيرانية فوق مضيق هرمز، ويعني عمليا أن هدنة الشهرين انهارت ومعها المفاوضات العبثية الإيرانية الأمريكية وفتح جبهة مواجهة عسكرية في لبنان كمقدمة لحرب الاستنزاف الموسعة التي هددت بإشعال فتيلها القيادة الإيرانية أكثر من مرة. وهذا القصف الصاروخي الإيراني المتجدد للقواعد الأمريكية في الكويت والبحرين كرد أولي على إسقاط المسيرات 4 وبرج اتصالات في جزيرة قشم، يؤكد أن الحرس الثوري الإيراني متمسك باستراتيجية الرد الفوري على أي عدوان أمريكي إسرائيلي. والرسالة الإيرانية التي يمكن رصدها بسهولة من بين أنقاض الصدمات المتبادلة الأخيرة مع أمريكا في مضيق هرمز وجنوب لبنان، ورد السيد عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني الشرس على تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون الاستفزازية، وهذه الرسالة تؤكد حقائق عديدة: أن إيران لن تتخلى مطلقا عن مخزونها النووي، وأن القيادة الإيرانية بشقيها السياسي والعسكري لن تتخلى مطلقا عن لبنان وعن حزب الله، وأنها لن تتخلى مطلقا عن سيادتها على مضيق هرمز.

الثامنة مساء في استوديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

نشرة الأخبار الرابعة نستهلها بأبرز عناوينها. القوات المسلحة تطلق دفعة صاروخية على يافا المحتلة وتحضر الملاحة على كيان العدو في البحر الأحمر. مجلس النواب يدعو الدول والأنظمة العربية والإسلامية إلى توحيد الصف لمواجهة الكيان المجرم الذي يتحرك بدعم أمريكي مباشر. القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء يشدد على المجلس الطبي الاطلاع بدوره للنهوض بالمهن الطبية والصيدلة والرقابة والحد من الأخطاء الطبية. إيران تؤكد أن أي استمرار للاعتداءات والأعمال العدوانية بما في ذلك في جنوب لبنان فإن إجراءات أشد من السابق ستكون في الطريق. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها. بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ شكر سعيد عبد رب الجوفي عن عمر ناهز 65 عاما. وأشاد فخامة الرئيس في برقية العزاء التي بعثها إلى شقيق الفقيد عمر وإخوانه ونجل الراحل حاتم وأشقائه وقبيلة آل الجوفي في مديرية القريشية في محافظة البيضاء بمناقب وإسهامات الفقيد في خدمة وطنه ومجتمعه وبدوره في حل القضايا المجتمعية وإصلاح ذات البين. وعبر عن خالص التعازي وعظيم المؤاساة لشقيق الفقيد وإخوانه ونجل الراحل وأشقائه وإلى أفراد الأسرة كافة وآل الجوفي وقبيلة آل الجوفي عامة في محافظة البيضاء بهذا المصاب، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بوسع رحمته ويسكنه فسح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إن لله وإنا إليه راجعون. أعلنت القوات المسلحة اليوم عن إطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافاً حساسة لكيان العدو الصهيوني في منطقة يافا المحتلة، وأكدت أن العملية حققت أهدافها بدقة بفضل الله سبحانه وتعالى. وأوضحت أن العملية جاءت في إطار التصدي للعدوان الأمريكي الصهيوني على محور الجهاد والمقاومة ورفضا للمشروع الصهيوني السعي لإقامة إسرائيل الكبرى وسعيا لكسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو الأمريكي على الشعب اليمني وشعوب المحور وفي إطار مبدأ وحدة الساحات ومواجهة الأعداء. وردا على العدوان الصهيوني على لبنان وإيران وغزة، وأعلنت القوات المسلحة حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام، وذلك على الكيان الصهيوني في البحر الأحمر، وأشارت إلى أن كل تحركات هذا العدو أصبحت هدفا عسكريا لها من لحظة إعلان هذا البيان، كما أكدت أنها ستواجه التصعيد بالتصعيد وأن عملياتها العسكرية ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والمعركة والاشتراك مع محور الجهاد والمقاومة. هذا وبارك مجلس النواب العملية البطولية التي نفذتها الجمهورية الإسلامية في إيران ردا على استهداف كيان العدو الصهيوني للعاصمة اللبنانية بيروت وتماديه في اعتداءاته المتكررة وبارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني وشعوب المنطقة بصورة عامة. واستهجن المجلس في بيان صادر عنه اليوم استمرار الصمت والتخاذل العربي والدولي تجاه التمادي والصلف الصهيوني والذي لا تردعه إلا القوى، داعيا الدول والأنظمة العربية والإسلامية إلى توحيد الصف لمواجهة الكيان الإجرامي الذي يتحرك بدعم أمريكي مباشر. وأكد أن عملية رد القوات المسلحة اليمنية والإيرانية يأتي في إطار فرض معادلة التوازن والردع ووحدة الساحات والتي ستضع حد للعربدة والصلفة ومعادلة الاستباحة التي حاول كيان العدو الصهيوني فرضها على الواقع. وجدد التأكيد على ثبات الموقف اليمني الداعم والمساند لقضايا الأمة المصيرية، مبينا أن محور الجهاد والمقاومة والقدس في تنسيق مستمر لمواجهة أي تطورات.
بدوره بارك مجلس الشورى العمليات العسكرية التنوعية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية، وأوضح أن التنسيق العملياتي المتكامل في إطار وحدة الساحات فرض معادلة رذان جديدة حطمت أوهام التفوق الصهيوني، أثبتت أن استمرار العدو في تجاوز الخطوط الحمر واستهدافه الغادر للضاحية الجنوبية لبيروت وللمدنيين في غزة ولبنان لن يمر دون ردع. واعتبر العمليات المشتركة والموجعة للعدو ردا طبيعيا مشروعا كفلته كافة المواثيق الدولية في حق الدفاع عن النفس ومواجهة حرب الإبادة الشاملة. ولفت إلى أن زمن الاستفراد بالشعوب العربية والإسلامية قد ولى إلى غير رجعة، وأشاد بالعملية النوعية للقوات المسلحة اليمنية التي تأتي ترجمة عملية لمواقف الشعب اليمني الحاضن والمساند لقواته المسلحة والمفوض تفويضا كاملا مطلقا للقيادة، مفوض للقيادة في اتخاذ كافة الخيارات الرادعة لنصرة الشعبين الفلسطيني واللبناني. أكد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح دعم الحكومة للمجلس الطبي للإطلاع بدوره الأصيل للنهوض بالمهن الطبية والصيدلة والرقابة الميدانية على أداء مزاولي المهنة والحد من الأخطاء الطبية. جاء ذلك لدى لقائه اليوم برئيس المجلس الدكتور عبد الكريم شيبان، وبنائبه الدكتور محمد المحضار وأعضاء المجلس. جرى في اللقاء الذي حضره وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان مناقشة أوضاع المجلس ومستوى تنفيذ خططه ومهامه المرسومة وفقا للقانون بما في ذلك حماية حقوق المرضى، إضافة إلى الصعوبات التي يواجهها في المجالين المادي والفني. وعبر القائم بأعمال رئيس الوزراء عن تفاؤله في أن يكون أداء المجلس أفضل في ضوء إعادة تشكيله، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه المجلس في المجال الرقابي أو في الاحتياجات الملحة لتسهيل عمله الميداني. هذه الأنباء تصلكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. نفذت جرافات كيان العدو الصهيوني عملية هدم واسعة غير مسبوقة طالت 15 منزلا فلسطيني في قرية برطعة. تأتي هذه المجزرة السكنية ضمن سياسة التهجير الممنهجة التي تنتهجها سلطات كيان العدو الصهيوني في المناطق المعزولة خلف الجدار، حيث يفرض كيان العدو الصهيوني قيودا مستحيلة على إصدار تراخيص البناء للشعب الفلسطيني، ثم يستخدم غياب الترخيص كذريعة واهية لتفريغ الأرض لصالح التوسع الاستيطاني. استشهد 4 لبنانيين إثر سلسلة غارات شنها الطيران الحربي لكيان العدو الصهيوني على بلدة زفتة جنوب لبنان، كما أغار طيران كيان العدو الصهيوني على بلدة عين قانا وعلى بلدة الشرقية، حيث دمر منزل مواطن وتعرضت مدينة النبطية لقصف مدفعي متقطع. وقد ارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الصهيوني على لبنان إلى 3637 شهيد وإلى 11188 جريح منذ بداية التصعيد الصهيوني الأخير في 2 مارس الماضي. قال رئيس مجلس الشورى الإيراني البرلمان محمد باقر قليباف إن بلاده حطمت معادلة وقف إطلاق النار النظري وانتهاكاته المتكررة على أرض الواقع، وذلك في إشارة إلى الرد الإيراني على انتهاكات الكيان الصهيوني لوقف إطلاق النار. وخاطب الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني قائلا:
طالما لم تكن لديكم الإرادة الحقيقية لبناء ثقة، فسيكون رد إيران نفسه. يأتي ذلك في عقب تصاعد التوتر بين إيران والكيان الصهيوني وقصف القوات المسلحة الإيرانية لمواقع كيان بني صهيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الساعات الماضية، رداً على خروقات هذا الكيان الصهيوني لاتفاق وقف إطلاق النار واستهدافه للضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. أعلنت إيران وقف عملياتها العسكرية ضد كيان العدو الصهيوني بعد توجيه رد مؤلم على خلفية الاعتداءات الصهيونية على الضاحية الجنوبية لبيروت ولجنوب لبنان، محذرة في الوقت نفسه من أن استمرار الاعتداءات والأعمال العدوانية سيقابل بإجراءات أشد وأقسى وأكثر حسماً من السابق. وقالت القيادة المركزية لمقر خاتم الأنبياء في بيان إن أي استمرار للاعتداءات وللأعمال العدوانية بما في ذلك في جنوب لبنان فالإجراءات ستكون أشد وأقسى وأكثر حسماً من السابق، ستكون في الطريق. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز ما ورد فيها من عناوين: القوات المسلحة تطلق دفعة صاروخية على يافا المحتلة وتحضر الملاحة على كيان العدو الصهيوني في البحر الأحمر. مجلس النواب يدعو الدول والأنظمة العربية والإسلامية للحد وللتوحيد، توحيد الصف لمواجهة الكيان الإجرامي الذي يتحرك بدعم أمريكي مباشر. القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء يشدد على المجلس الطبي الاطلاع بدوره للنهوض بالمهن الطبية والصيدلة والرقابة وللحد من الأخطاء الطبية. إيران تؤكد أن أي استمرار للاعتداءات وللأعمال العدوانية بما في ذلك في جنوب لبنان فالإجراءات ستكون أشد من السابق وأيضا في الطريق. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا نشرة الأخبار الرابعة لحظات وتستمعون للمتابعات الإخبارية.

أهلا ومرحبا بكم إلى متابعتنا الإخبارية المسائية والتي سنتناول فيها اليمن وإيران يدكان كيان العدو الصهيوني انتصارا لغزة ولبنان، والعلامة بدر الدين الحوثي عالم مجاهد لم يخشى إلا الله. أهلا بكم.

في زمن القوة الإلهية تبنى معجزات النصر وإنجازاته، وتسقى معادلات الردع البالستية، وتعاد بوصلة الحق إلى مسارها الصحيح. لتؤكد أن العدو واحد وإن تعددت أشكاله وأساليبه، وتعزز المقاومة بضربات إيمانية صادقة أثبتت للعدو الإسرائيلي الصهيوني الأمريكي الطاغي أن زمن الحماقات وارتكاب الجرائم بحق الشعوب دون رد قد ولى. فأي حماقة يهودية صهيونية إسرائيلية يقدم عليها كان العدو سيعاقب عليها بجحيم ملتهب وضربات إيمانية مزلزلة توقفه عند حده وتكبح جماح إجرامه المسعور بحق الأطفال والنساء. اليوم في ظل تمادي كيان العدو وإصراره على عدوانه الغاشم الذي ينتهجه المجرم نتنياهو وجنوده بمساندة من الكافر ترامب ومنظومته وجيشه المتصهين في لبنان وفلسطين، وفي ظل مراوغته الشيطانية على طاولة المفاوضات واستخدامه لورقة الحوار بهدف إتاحة المزيد من الوقت أمام كيان العدو وإتاحة الفرصة لقطعان جنوده في محاولة لحسم جبهة لبنان وغزة، في ظل هذا كله انطلقت ساعة الردع لدى محور الجهاد والمقاومة عبر إطلاق جحيم من الصواريخ الفلسطينية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية اليمنية لتأديب كيان العدو المجرم الذي لم يلتزم باتفاقية وقف إطلاق النار المبرمة بينه وبين اللبنانيين، ولم يحترم الدبلوماسية التي سعت أمريكا إليها لإنقاذ قواعدها وسمعتها المتهالكة في المنطقة وإنقاذ العدو الصهيوني المجرم في معركة 40 يوم الماضية. وبعد أن فشل العدو في تحقيق ذلك الهدف، ظن أن بإمكانه التصعيد في الضاحية الجنوبية لبيروت متجاوزا كل الخطوط الحمراء التي حذرته دول المحور من تخطيها، إلا أن العدو بغطرسته المعهودة واستكباره الطاغي حاول تخطي تلك الخطوط، فتفاجأ بالرد المزلزل من إيران ومن يمن الإيمان والبأس الشديد، حيث انهمرت صواريخ محور الجهاد والمقاومة الفلسطينية كحجارة سجيل دكت مواقع كيان العدو في فلسطين المحتلة ولقنته دروسا شديدة، وأكدت رسوخ قواعد وحدة الساحات كما عززت مبدأ الجهاد المقاوم، مؤكدة للعدو أن تحذيرات المحور لن تظل حبرا على ورق، بل أنها ستجسد إلى عمليات عسكرية ضاربة تكسر غطرسة العدو وتبعثر كل أوراق تلمودية الهزلية التي يلعب بها ترامب وربيبه المجرم نتنياهو لعبة الموت مع محور مؤمن واثق بالله ومقاومة واحدة موحدة في وجه الطغيان وموحدة في وجه الكيان الذي يستهدف الإسلام والمسلمين ليلا ونهارا. الرد الإيماني المقاوم من اليمن وإيران لم يتوقف هنا، بل زاد ضراوة وشدة وتأثيرا على كيان العدو الصهيوني الباغي، ليمتد إلى إعلان القوات المسلحة اليمنية إغلاق مضيق باب المندب في وجه سفن العدو الطاغي وتحريم الملاحة البحرية في البحر الأحمر على بوارجه وحركة الملاحية، لتكون هذه الخطوة بمثابة صفعة ثانية في وجه كيان العدو الصهيوني الأمريكي اليهودي المتهالك. وهذا ما سيدفع العدو مهما طال عنده وتكبره إلى الرضوخ للشروط الإيرانية ووقف العدوان الصهيوني الإسرائيلي وتمديه على لبنان وغزة، بل وستفرض عليه معادلة السلام مقابل رحيل العدو من المنطقة ذليلا يجر أذيال العار والهزيمة. هذا ما ستثبته الأيام بإذن الله، لأن هزيمة العدو هو وعد الله المحتوم، والله لا يخلف وعده.

0: إحياء للذكرى السنوية لرحيل العلامة الرباني المجاهد بدر الدين أمير الدون الحوثي، نظمت هيئة الزكاة والأوقاف والإرشاد اليوم بصنعاء فعالية خطابية إنشادية بهذه المناسبة الأليمة. وفي الفعالية تحدث رئيس الهيئة العامة للزكاة شيخ شمسان أبو نشطان بكلمة أكد فيها أن رحيل العلماء يمثل خسارة كبيرة للأمة، وخاصة أولئك العلماء الذين باعوا الدنيا من أجل الجهاد والتضحية في سبيل الله، مؤكدا في هذا الجانب أن العالم الرباني بدر الدين الحوثي كان أمة بحد ذاته، حمل العلم حمل العلم وعلمه للناس على مدى أكثر من 70 عام. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير الذي أعده لنا زميل محمد عوض الضبري.
1: فرحيل العلماء هي الخسارة بكل ما تعنيه الكلمة، وعندما يذهب العلماء وخاصة أولئك العلماء الذين يجسدون الرسالة النبوية، والذين يجسدون الشمائل المحمدية، والذين يرفعون منارة العلم والجهاد بكل إخلاص وبكل تواضع وبكل إيمان، وعندما ننظر وكما سمعنا من سادة العلماء عن لمحات وشذرات من حياة السيد العلامة بدر الدين ابن أمير الدين الحوثي سلام الله عليه، فإننا نقف أمام شخصية استثنائية، شخصية صدق فيها قول الله عز وجل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. نعم، الله هكذا أراد أن يكون هو العالم، العالم الصادق، العالم الذي يصفع بكلمة الحق، والعالم الذي لا يخاف في الله لومة لائم، والعالم الذي لا يداهن ولا يجامل، والعالم الذي يبذل الروح والنفس والأموال والأولاد في سبيل الله ومع الله ومن أجل الله. سمعنا كلمات من كلمات السيد العلامة بدر الدين سلام الله عليه، والذي ندرك أهمية وعظمة الإسلام وعظمة القرآن، ومن أراد أن يعيش مع السيد العلامة فعليه أن يقرأ مؤلفاته، والذي ألفها هو في الشعاب والقفار والوديان، تاركا كل ملذات الدنيا ومحاربا لكل أعداء الله، خرج ليصطع بكلمة الحق. عندما ننظر إلى البركات العظيمة وننظر في حياته ونتذكر أولئك العظماء من الأنبياء ومن المرسلين وما واجهوا من معاناة وما لاقوا من مشاق ومتاعب، وهذا هو العالم الذي يجب أن نقتدي به.
0: من جانبه تحدث نائب رئيس الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد دكتور فؤاد ناجي بكلمة أشار فيها إلى أن هذا العالم الرباني قد أدى رسالته للأمة وجهد في الله حق جهاده، مشيرا إلى أنه قد حمل العلم وهو أهل لذلك، فقد ألف المجلدات وأمهات الكتب والرسائل العلمية الداحضة للباطل والتي فندت أعمال المبطلين الذين يسعون من أجل إذكاء الفتنة بين الأمة المسلمة. فكان هذا الرجل العظيم لهم بالمرصاد من خلال وقوفه بالعلم والحق من أجل توحيد الأمة لا تفريقها.
2: هذا القائد الذي أخرج الله من صلبه القادة لهذه الأمة، والله أعلم حيث يجعل رسالاته، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. حينما نتذكر شخصيته نتذكر تلك الآيات القرآنية التي تنطبق عليه، والتي حين تقرؤونها ستجدونه مصداقا لها: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ستجدونه في قول الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ستجدونه في قول الله سبحانه وتعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ستجدونه في قول النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. إن إحياءنا لذكرى فقيه القرآن السيد العلامة بدر الدين ليس لأنه والد علم الهدى وقائد الثورة، حاشا وكلا، ولكن لأنه كان رجلا استثنائيا في مرحلة استثنائية، ذكرنا بحركته وجهوده وجهاده مواقف آبائه وأجداده من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأطايب عترته الطاهرين الذين ضحوا من أجل الله وفي سبيل الدين. هذا الرجل العظيم الذي كان كاملا في أخلاقه وفي علمه وفي جهاده وفي ورعه وفي تقواه وفي حكمته وفي تضحيته وفي تواضعه وفي كرمه وفي تدينه وفي صدقه وفي إيمانه وفي كل جوانب حياته.
0: وكان الشيخ مقبول الكدهي وكيل الهيئة العامة للأوقاف لشؤون الحج والعمرة قد تحدث بكلمة عن العلماء، أشار فيها أنه عرف هذا الشيخ الجليل العالم الرباني من خلال مؤلفاته وكتبه التي هي من أعظم وأفضل المؤلفات التي تعيد المسلمين إلى دينهم الحق الصافي الناصع من الشوائب.
1: أني ما عرفت هذا الشيخ الجليل والعالم الفضيل إلا ألفته من مؤلفاته، لم أحظى بأن جلست في مدرسته، رغم أننا جلسنا أمام مشايخ كثير وعلماء كثيرين وقرأنا منظومة العلم والتعليم والعلماء والمنظومة العلمية. وعندما أسمع وأقرأ للسيد بدر الدين الحوثي أجد هو الذي حقق معاني المتون الفقهية والمتون العلمية، حققها بتحقيقها هو لوحده. أنه كان يأخذ كتبه ويأخذ مسدسه كما أفادنا الأستاذ فؤاد في علي الجبال. لماذا؟ لأنه يحقق مكانة العالم، أن العلم حارس بلا شقاق والمال محروس من السراق، يقول صاحب المنظومة، يزداد بالإنفاق ممن أنفقه وينقص المال بأدنى نفقه. أنه قال، ذكر حديثا أنه نعرفه نحن عندنا في صحيح البخاري الحديث، إذا رأيتم العلماء يترددون على أبواب السلاطين فاتهموهم. قلنا إذن هذا قالها هو بلسانه البارحة وسمعتها منه بالبارحة سيدي بدر الدين. إذن حقق ما قاله الناظم للمنظومة، ويبتغي بالعلم وجه الله لا المال والدنيا وحب الجاه، ولا تعززا عن الأقران ولا تقربا إلى السلطان، أو كي يقال عالم كبير ليس له في علمه نظير، ويتقي الله الذي هداه وليس يخشى أحدا سواه.

هكذا وصلنا بحضراتكم أيها الإخوة والأخوات إلى نهاية متابعتنا الإخبارية المسائية، والتي أعدها لكم بسام عبد الله النجار، طبعها لكم طه سلامة، نفذها على الهواء مباشرة محمد أشيعاني. لكم التحية مني سماح القوم، إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة. شفت كيف الأمر بسيط؟
2: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشد.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. مدفوعا بأطماعه الجامحة المتوحشة، جاء البريطاني إلى منطقتنا بمخططاته وأجنداته ومشاريعه الاستئثارية الاستباحية المدمرة والخطيرة على هذه المنطقة، وبدأت شعوب أمتنا تدفع ثمن هذا المجيء المشؤوم لهذا العدو الماكر الخبيث. ومن تداعيات ومشاريع هذا العدو التي بدأت تدب كالسم في شرايين وحياة شعوب أمتنا في هذه المنطقة، المشروع الذي كان محور وأم المشاريع الخطيرة المستهدفة لهذه الأمة، وهو زرع الكيان اليهودي الصهيوني في فلسطين في قلب هذه الأمة، حيث تم تجميع قطعان اليهود من مختلف أصقاع العالم لكي يحلوهم محل الشعب الفلسطيني صاحب الحق الأصيل وصاحب هذه الأرض. ومذ ذاك لم تعرف الأمة يوما واحدا بعيدا عن المعاناة وعن طاحونة البؤس التي تدور على شعوب هذه الأمة وحقوقها ومقدراتها. وإلى اليوم وتوسع هذا المشروع الصهيوني الخبيث والذي تم تأسيس أركانه على نحو فعلي بإعلان الكيان الصهيوني أو ما سمي دولة إسرائيل على أرض فلسطين المغصوبة المحتلة. وإلى اليوم وشعوب أمتنا تعاني الأمرين، ويشهد الصراع المصيري بين هذه الأمة وهؤلاء الأعداء في مده وجزره وتحولاته وتغيراته الكثيرة والكثير، حتى اليوم من مظاهر التصعيد ومن مظاهر التجديد في أساليب الأعداء في استهداف حقوق هذه الأمة. اليوم وصلت المعركة إلى ذروتها، وهي الجمهورية الإسلامية في إيران، وقد تعرضت للغدر مرتين على يد هذا العدو. وفي سياق الصراع الأساسي الذي تتمحوره قضية فلسطين والقدس مع العدو الصهيوني وظهيره الغربي الأمريكي والأوروبي، تبلغ المعركة ذروتها، ويتضح للقاصي والداني أن هذا العدو مصر على تمرير مشروعه الاحتلالي التوسعي على هذه الأمة، والذي لا يستهدف فلسطين فحسب ولا لبنان ولا قطرا بعينه، وإنما يستهدف الجغرافيا السياسية لهذه المنطقة ووجودها بكله، لأنه مشروع استئصالي اجتثاثي

0: رغم ما تعرضت له من تجهيل وتعمية إعلامية وتربوية وثقافية، بدأت تعي فعلا حقيقة ما يحاك لها وما يدبر لها. وفي هذا التصعيد العدواني الذي بدأ قبل أكثر من عامين، وكانت رحاه الأساسية تدور على أجساد وأرواح وحياة الفلسطينيين في غزة منذ طوفان الأقصى، وسار التصعيد في هذا المسار، واستعان العدو فيه بمكره وغدره وتضليله ومناوراته السياسية التي تتخذ من المفاوضات ومن ما يسمى طاولة المفاوضات وسيلة للخداع وتقطيع الوقت واستغفال هذه الأمة كي يضربوا ضربتهم القاتلة المؤلمة في الوقت المناسب. وهذا هو معتاد تربصهم ومسلكهم العدواني الإجرامي الدموي الذي لم تشهد البشرية مثيلا له. ولعل ما حصل في غزة وما زال يحدث على شعوب أمتنا الأخرى في الجنوب اللبناني وفي أكثر من مكان، وما تعرض له اليمن وأكثر من قطر في منطقتنا، يحكي بالفعل خطورة مسلك هؤلاء الأعداء وخطورة النفسية الإجرامية التي تحكمهم وثقافة الشيطان التي تدفعهم نحو كل ما يقترفونه بحق هذه الأمة. واليوم تصل الأمور في ذروة تجليها، وهي تحكي عن مصيرية هذه المعركة. اليوم الجمهورية الإسلامية في إيران وهي تفي بوعدها وتهديدها للعدو الذي تجاوز الحدود في جنوب لبنان، بل في لبنان بكله كما فعلها في غزة وفي أكثر من مكان. يثبت اليمن أيضا أنه أهل للمبادئ التي آمن بها واتخذها عنوانا لمساره في هذه المرحلة. اليمن الذي دشن مساره الجديد بالمشروع القرآني التحرري، هذا المشروع الذي لا يقف عند حدود اليمن في أهدافه ومراميه التحررية والاستقلالية والحضارية الشاملة، وإنما هو يرنو إلى الآفاق الإنسانية. وهو اليوم يجسد صدق مبادئه بمواقفه عسكريا وعلى كل الأصعدة. واليوم يقدم اليمن شاهدا جديدا على صدقه مع مبادئه وصدق عهده مع الله ومع أحرار أمته. وهو مع الإخوة في الجمهورية الإسلامية في إيران يقفون رأس رمح لهذه الأمة المدافعة عن وجودها وعن حاضرها ومستقبلها في وجه هذه الهجمة الصهيونية الاستكبارية الخبيثة والتي مآلها الاندحار بإذن الله تعالى.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: نص المادة العاشرة من قانون الزكاة: تجب الزكاة في الأراضي والعقارات المعدة للبيع أو التجارة كل حول، سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ارتفاع الأسعار في المستقبل، وذلك بحسب قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنباً لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

كان الشعر وما زال لسان حال يرسم الموقف بالكلمات، فترى المشاهد تتحرك بين السطور. منذ مئات السنين رسم الشعراء مواقفهم شعرا، وما زلنا نتناقلها إلى اليوم، وما زلنا أيضا نجهل كثيرا من المواقف رغم أهميتها. مواقف أدبية.

0: مواقف أدبية يعرض عليكم مشهدا مصورا في قصيدة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية. مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأدبي مواقف أدبية.
4: حمامك تقول يا فضل قلبي ويا

0: جميل الكامل قد كتب قصيدة بالفصحى، كنا قد بدأنا جزءا منها في الحلقة الماضية، اليوم نواصل استعراض بقية أبيات هذه الحلقة، وبالتأكيد هذا الاستعراض هو بصحبة الأديب والشاعر والناقد هائل عزيزي الذي هو معنا الآن عبر الهاتف من مدينة الحديدة. مرحبا بكم أخي هائل.
1: أهلا وسهلا
0: أخي الكريم. كنا قد توقفنا عند كأني أرى نجدا تلي أشقياءهم توجههم أن قتلوهم وكتموا، هنا يعني بدأ بالشوق هؤلاء الحجيج وحبهم لرسول الله وحبهم لله وحبهم للحج، بالمقابل يصور طبيعة أعدائهم الذين جاءوا إلى هنا، ربط المؤمنين، ربط الحجاج بمكة وبالمدينة وبمحمد صلوات الله عليه وعلى آله، وربط القتلة بنجد، يعني وكأنه يستحضر حديث الرسول عليه صلوات الله عليه وعلى آله، من هنا يطلع قرن الشيطان.
1: نعم
0: تفضل. كأني أرى نجدا،
1: هنا يشخص نجد. طبعا هذا التشخيص هو تشخيص من واقع ثقافة قرآنية.
0: نعم.
1: يعني حينما يقول هو يقصد هنا قرن الشيطان.
0: صحيح.
1: تمام.
0: نعم.
1: هنا وكأنه يتحدث عن قتل الملائكة. تمام. كأني أرى نجدا لأشقياءها توجهه أن قتلوهم وكتموا، يعني بعد تصوير هؤلاء الحجاج الذين هم الحجاج لله سبحانه لله بيت الله سبحانه وتعالى، ينتقل إلى تصوير هؤلاء الشياطين. يعني تقول نجد، هو نجد هي قرن الشيطان، وهي تقول لأشقيائها قتلوهم. يتخيل منطقة نجد وكأنها يعني هي هناك مصدر كل هذا الشر، أوامرها على تلقي على أوامرها على أبنائها الأشقياء، التوجيه مزدوج، التوجيه هنا مزدوج، نجد توجه أشقياءها توجيها مزدوجا وهو قتلوهم ثم كتموا، أي أمح الأثر بالمرة، يعني ما عاد تخلوا لهم ولا حاجة.
0: أيوة الله. نعم. الله، كأني أرى أشقى الوراء حين أقدموا على قتلهم، والله أعلى وأعلم، وقد كفروهم واستحلوا دماءهم وحولهم الشيطان يلوي عليهم. الله، كفروهم بينما أنتوا الشيطان يعني ملوي عليكم لي زي ما يقولوا.
1: نعم.
0: وقد بيتوا سوء النوايا ليمتطوا إلى الشر مكرا محكما ليس يثلم. تفضل
1: أستاذ مطيع. هنا حور هؤلاء الشياطين أنهم يمتطون المكر. تمام. ولكن حينما تحدث في أحد أبيات هذه القصيدة الذي تحدثنا عنه سابقا، قال 3000 مساكين كلهم إلى الله شد العزم.
0: أيوة.
1: لبوا وأحرموا. نعم.
0: نعم. هناك لله سبحانه وتعالى، وهنا للمكر.
1: شد العزم إلى الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء امتطوا المكر. وهذا هذه أدوات رائعة استطاع الشاعر أن يخاطب بها المشاعر. نعم.
0: نعم. يقول بعد ذلك لهم كمنوا في أضيق الطرق مسلكا. طبعا الآن يصور كأنه بيرسم فيلم سينمائي.
1: نعم. نحن قلنا نعم، انتقل من السردية إلى المشهد.
0: لهم كمنوا في أضيق الطرق مسلكا، وحين دنا الحجاج منهم تجهموا. هنا الصورة السينمائية، الوصف المشهدي كما ذكرت أخي هايل. تفضل.
1: نعم. قبل هذا البيت أستاذ مطيع، يعني ما قال وقد بيتوا سوء النوايا ليمتطوا إلى الشر مكرا محكما ليس يسلموا، هنا يعني أن النية كانت مبيتة، أن التخطيط كان دقيق. تمام. الموضوع ما أتاش من فراغ، يعني
0: صحيح.
1: يعني الناس كانوا مخططين لهؤلاء الحجاج ليقتلوهم ليبيدوهم. كان تحدي الشاعر يريد أن يقول لنا هكذا أن النية كانت مبيتة، وهو بالفعل كانت النية مبيتة. ثم هذا البيت في هذه الصورة التي يجعلنا الشاعر كما قلت لك يريد من الشاعر أن نكون شهود عيان على هذه الجريمة معه، لأنه نقلنا من حالة تجديد للذكرى إلى المشهد الحي. لهم كمنوا في أضيق الطرق مسلكا، وحين تنا الحجاج منهم تجهموا هنا الكمين. هذا الصورة الشعرية الدرامية وصف الكمين، اختاروا أضيق طريق لا مفر منه
0: علشان يعني مبيتين النية انه ما ينجو احد.
1: ايوه، واختاروا طريق هنا في هذا الكمين ان يكون هذا الطريق ضيق. عندما اقترب الحجاج تجهموا، اي ظهرت على وجوههم علامة الشر، علامة القسوة، علامة الوحشية.
0: صحيح.
1: نعم،
0: وصبت عليهم. تفضل.
1: نعم، وهو تجهموا هذا فعل يعبر عن قبح الوجه.
0: صحيح.
1: في اللغة معروف أن كلمة تجهم هي فعل يعبر عن قبح الوجه وقبح النية الباطنة.
0: صحيح. هذا أكيد. نعم. حتى مذكور في الأثر أنه يعني هذه مفردة تجهم لا تأتي إلا يعني من هو المتجهم، هو الذي موقفه السلبي دائما.
1: نعم.
0: لم تأتي التجهم في وجه أي شخص مستبشر أو راضي أو حتى ربما زعلان، حتى الزعلان ما يقولش تجهم وجهه للزعلان.
1: نعم.
0: وإنما يأتي دائما للجانب السلبي دائما، وهي نقطة مهمة تطرقت إليها.
1: نعم.
0: يواصل أيضا، وصبت عليهم كل موت بنادق، على حامليها لعنة الله تقسم.
1: لعنة الله عليهم. نعم.
0: صحيح. تكاد بأن تلوي البنادق خشية، ولولا نوايا السوء ما طاوعتهم. الله، والصورة الرائعة.
1: قصيدة رائعة، قصيدة رائعة أستاذ مطيع، أنا عجبتني كثيرا.
0: صحيح صحيح.
1: والشاعر عاش الحدث، جعلنا موجودين داخل هذا الحدث.
0: بس شوف الصورة الرائعة. تكاد بأن تلوى البنادق خشية، البنادق تستحي أن تقتل هؤلاء الحجاج، تشتي تلتوي وتقتل القاتل. شوف.
1: نعم.
0: الله.
1: نعم.
0: الله، والصورة. تفضل أخي.
1: البنادق هنا تكاد أنها تنتني، تتراجع من هول هذه الفعلة. يعني أنت داري، شفت لو تذكر الحلقة الأولى أو الأخوة المستمعين، لو نعد بالذاكرة للحلقة الأولى، كان هو على فعل جرم ليس يرضاه مجرمه.
0: ليس يرضاه مجرمه. صحيح.
1: يعني كان هذا وصلوا إلى قمة الشيطنة.
0: صحيح.
1: يعني ما عاد مجرم فقط، هو أصبح يعني في مرتبة الشياطين. نعم.
0: صحيح. تكاد بأن تلوى البنادق خشية، ولولا نوايا السوء ما طاوعتهم. تكاد الدنا تنشق من جرمهم، إذا أعاد لنا ذكراه شهر محرم. شهر محرم.
1: نعم. نعم.
0: شهر ذي الحجة طبعا من الأشهر الحرم، أو نعم. في 19 ذي القعدة، أيضا ذي القعدة من الأشهر الحرم.
1: أيضا يا أستاذ مطيع، هنا تكاد الدنا تنشق من جرمهم، إذا يعني تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض. تمام.
0: صحيح صحيح.
1: من جرمهم إذا أعاد لنا ذكراه شهر محرم،
0: يعني هو يعارض
1: ذلك بعودة ذكرى الجريمة. كلما جاء شهر ذو الحجة وكأن الزمن في دورته يعيد فيه تمزيق الكون، يعيد فيه تمزيق هذه المشاعر الذكر التي تحل علينا بحزن وألم وأسى. هذا الاقتباس القرآني أيضا مع هذا يلائم هذا السياق. ربط الشهر، هذا الشهر يعني، وأعطاه هذه الاستمرارية، هذه الاستمرارية أن الذكرى لن تنتهي، وأن وهو بداية، حتى في بداية القصيدة وهو يتحدث أننا يعني نواجه آل سعود من أول بيت. وبدأ قصيدته الأستاذ جميل الكامل بمقدمة مختلفة تماما عما تبدأ به القصائد التقليدية.
0: صحيح.
1: وهنا الشاعر يحول الذكرى الزمنية إلى قوة مادية، تكاد يعني قوة مادية يجب أن نتزود منها بالوقود، أن نستحضر، أن نستعد، أن نعد، أن نأخذ بالصعر فيما بعد.
0: نعم. أيضا ونحن في الأبيات الأخيرة هنا،
1: الأخيرة يتبقى بيت واحد فقط هنا.
0: لا باقي 4 أبيات، مهم أن نتوقف عندها يعني إن شاء الله بشكل سريع. هنا يقول: تكاد الدنا تنشق من جرمهم، إذا أعاد لنا ذكراه شهر محرم، فما سمعت جرما كهذا ولا رأت له، زفرت غيظا عليهم جهنم. هنا يجعل الدنا كأنها شاهد أيضا، وأنت تتحدث عن أن الشاعر يريدنا أن نكون شهود وشهداء على هذا الجرم. أيضا الدنيا وهي شاهدة الدنا وهي تشهد على هذا المشهد ليست راضية. يقول: فما سمعت جرما كهذا ولا رأت له زفرت غيظا عليهم جهنم.
1: نعم، تفضل. لا عين رأت ولا أذن سمعت مثل هذا الجرم.
0: نعم،
1: يعني هنا أنه حتى جهنم من الغيظ تزفر، تمام.
0: نعم،
1: على يعني هنا يريد الشاعر أن يقول يظهر لنا جهنم هناك كائن حي يعني تزفر تتنفس بقوة من الغيظ على المجرمين متشوقة لالتهامهم، تمام.
0: الله.
1: فما سمعت جرما كهذا ولا رأت له زفرت غيظا عليهم جهنم. وهذه
0: يعني وكأنها تريد أن تكون أكثر من السعير، أكثر من اللظى، أكثر.
1: نعم.
0: من أي عذاب تعذبهم به.
1: نعم، هذا بشوف قوة القصيدة. نعم، قوة. صحيح. التعبير، قوة المعنى.
0: نعم، هنا يعود إلى الحجاج في الأبيات الأخيرة، يعود إلى الحجاج: لربهم الرحمن غذ السرى دجا ليلقاهم في الدرب من ليس يرحم. الانتقال من الظالم إلى المظلوم هنا في الانتقال الدرامي، ماذا يريد الشاعر؟ وكأنه يعود يختتم القصيدة ليعود بنا إلى أصل الموضوع. تفضل.
1: طبعا هذا الانتقال الذي انتقل إليه الشاعر في نهاية القصيدة حينما انتقل من الفعل الذي كان يتعجب له ويستغرب له، فعل هؤلاء الوهابيين المجرمين الذين بيتوا النية كما تحدث في الأبيات السابقة، والذين كانوا مخططين بدقة لهذا الأمر، لذبح الحجاج وهم ملبين محرمين يحملون القليل من الزاد والكثير من الإيمان. هنا انتقل إلى دور المظلومين الحجاج، وقد تحدث عنهم أيضا في أبيات في وسط القصيدة: إن لربهم الرحمن غد السرى دجا أو جد السرى دجا ليلقاهم في الدرب من ليس يرحمه. يعني حينما تصور أيضا هم أنهم تعرضوا لكمين، وهذا الكمين وقف لهم في طريق ضيق جدا. هنا الشاعر ذكر أشياء في الأبيات، في أبيات في وسط القصيدة يا أستاذ المطيع، قد لا تخطر على يعني على بال بعض القراء أو المتلقين أو المستمعين. وأنا أريد أن أتحدث عن بيتين، يعني أعود بهذا البيت، ربط لهؤلاء المظلومين الحجاج لهذا البيت الذي يتحدث عن المظلومين الحجاج الذين ذاهبين لله سبحانه وتعالى، حينما قال لربهم الرحمن جدت السرى دجان يلقاهم في الأرض من ليس يرحمه. هنا أبيات تحاكي هذا الواقع الذي هو: إلى الله يحدوهم من الشوك ما حدا الحجيج وكم شوقا تغنوا ترنموا إذا هجروا أرخوا من الشوك غيمة. هذا البيت بالذات: إذا هجروا أرخوا من الشوك غيمة وإن ضمئوا أسقاهم الشوك زمزموا وإن طال درب السير أدناهم هوى محمد كم صلوا عليه وسلم. هؤلاء الثلاث الأبيات الذين ربطتهم أنا بالبيت الأخير، الشاعر هنا وضعنا خارج الاحتياجات الفيزيائية.
0: الله.
1: يعني وضعنا خارج الاحتياجات الفيزيائية، لأن الذي يرتبط بالله سبحانه وتعالى هو يحظى بعناية ورعاية من الله سبحانه وتعالى، يعني صحيح. غير يختلف عن الآخرين، تمام؟
0: نعم.
1: ثم ينتقل في البيتين الأخيرين: وقد قتلوهم مرة يوم قتلهم وقد قتلوهم حين غطوا وعتموا كأن دجى الفكر الوهابي
0: ظلمة دجى فكر صهيون وأجى وأظلموا
1: الله.
0: صورة.
1: هذا الختام الجميل لهذا النص الرائع للأستاذ جميل الكامل. طبعا هذه القصيدة بكل ما تحوي من تفاصيل هي من أجمل القصائد التي قيلت في هذه الفترة الزمنية، في هذا العهد المبارك، عهد المسيرة القرآنية، عهد الذي أعاد إلينا وعينا، أعاد إلينا صوابنا.
0: نعم.
1: وجعل الشاعر الشعراء حينما كانوا يا أستاذ مطيع والأخوة المستمعين، هل تسمحوا لي بهذا الكلمتين؟ يعني قبل أن ينضموا إلى المسيرة القرآنية جميعنا يعني كشعراء كأدباء لم نكن نعرف ما هو الهدف. يعني لا نكتب شعرا ولا نعرف ماذا نقول. يعني
0: الله
1: صح صحيح. قد تكون فيها التركيبات، التراكيب اللغوية، أصوار شعرية،
0: نريد أن نكتب شعرا لنعجب القراء فقط.
1: الشعراء اتجهوا إلى البوصلة الحقيقية، يعني كتبوا عن القضية، كتبوا عن تنومة، كتبوا عن فلسطين، تحدثوا عن قضايا الأمة. ولعلمك ولعلم الأخوة المستمعين، أنا أرى أنه لا توجد أي نظرية أدبية يعني في الشعر الحديث، خاصة حينما دخل شعر التفعيلة والقصيدة النثرية وما إلى ذلك. نعم هناك شعراء كبار، ولكن ليس هناك نظرية أدبية لهذا الشعر، ما عدا باستثناء شعراء المسيرة القرآنية الذين هم أسسوا لهذه النظرية والنظرة القرآنية في قصائدهم في كتاباتهم. نعم
0: كتابة شعرية لهدف جمعي، لهدف ديني. نعم. لهدف كبير، هدف سامي، وليس نعم. لأهداف شخصية وفردية، أن نعجب القراء أو نعجب المحبوبة ربما، وتلك الأهداف التي كانت في السابق قبل أن يتثقف الناس بالثقافة القرآنية.
1: نعم
0: طبعا القصيدة رائعة، وكل بيت فيها يريد أن نتوقف
1: كل
0: عندها.
1: كل بيت فيها بقصيدة.
0: نعم.
1: خاصة الأستاذ جميل الكامل، تكاد بأن تلوى البنادق خشية ولولا نوايا السوء ما طاوعتهم.
0: الله الله.
1: يعني قصيدة رائعة جدا للأمانة.
0: صحيح. أنا أشكرك كثيرا الشاعر والأديب والناقد هائل عزيزي، وقد استعرضت معنا خلال هذه الحلقات هذه القصيدة الرائعة مجزرة تنومة للشاعر جميل الكامل. شكرا جزيلا لك أخي هائل.
1: شكرا جزيلا.
0: كما نشكركم مستمعينا الأعزاء على حسن الإصغاء والمتابعة. عيدكم مبارك، كل عام أنتم بخير.

0: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
3: من أعماق قلوبنا وبأعلى أصواتنا هيهات منا الدلة

إذا تورط العدو الإسرائيلي في أي حماقة ضد شعبنا فإن شعبنا لن يتردد في إعلان الجهاد في سبيل الله ضد هذا العدو، كما لن نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جدا على كيان

0: وقفة إعلانية.
1: لأجلهم إلى الفقراء، إلى المساكين، إلى الغارمين، إلى ابن السبيل، إلى كل المستحقين، نحث الخطى إليكم بأمر الله الذي جعل في الزكاة نجاتكم، إغاثتكم، مواساتكم وحياتكم. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: إذاعة صنعاء
4: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
5: جزيرة الأحلام،
6: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
7: الخطو يا شيبون.
8: حذيفة بن بدر، فارس وبني فزارة.
7: ما بال حذيفة يا شيبون؟
8: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
9: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
3: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
10: كمن تعجبك الفشر قوي قوي.
11: الله يا سيلاه.
3: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
12: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نشنيها.
13: ألديت المرء والحباب.
14: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
3: من الإرشيف.
15: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
3: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان.
16: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
17: ولمدة نصف ساعة.
3: من الإرشيف.
18: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
3: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
19: فالحين ما قال مجلس الأمن.
3: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
19: وأمريكا
3: أكبر العاشقات العظمى لحوالي 1,000,000 صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
2: وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
0: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
0: هنا صنعاء.
4: إذاعة صنعاء حكاية لا تنتهي، وصرح يمني شامخ بكل أركان المعرفة والثقافة. وفي إرشيف الإذاعة الكثير من القصص والأخبار والشخصيات التي رسخت صوت الإذاعة في أذهان ووجدان الملايين من المستمعين. ومن الإرشيف اخترنا لكم
0: نجوم.
5: النجم لغة ما شاع وأفاض، كل في مجاله وأي حسب تكوينه. أقمار.
6: القمر ما عكس الضوء فبان، كإبداع أي كان أو صفاته أو خصائص أي يكون أو مكوناته.
5: نجوم.
6: أقمار.
5: نجوم.
6: أقمار.
5: من أنت؟
6: أنت.
5: هو.
6: هي.
5: ما يكون.
6: تكون.
5: ما كون.
6: كونت.
5: أبدع.
6: أبدعت.
5: وإن زرعوا
6: ما أثمر. نجوم وأقمار.
7: نحن وأنتم سامعين في فضاءات الأثير نتقصى آثار النجوم والأقمار لنقتبس من ضوئها وبريقها ما نستطيع.
8: إذن شدوا أحزمة الوعي والانتباه وأطلقوا للخيال العنان.
7: نجوم وأقمار.
8: أقمار.
9: يوم ولدت كان كل الذين حولك سعداء، وكنت تبكي وحدك. اجعل حياتك حافلة بالأعمال الطيبة، حتى إذا ما جاء ساعة رحيلك رأيت كل الذين حولك يبكون، وكنت أنت وحدك بلا دموع تذرفها. هكذا يواجه المرء الموت في هدوء في أي لحظة يجيء.
7: هل عرفتم من أين التقطنا هذا الشعاع؟ وأي نجم ذاك الذي قذفه لنا نبراسا لمراحل العمر؟ إن عرفتم وعرفنا، كان البداية كشرط لتجاوز بوابة المدار والانطلاق في الفضاء.
8: فكروا ونحن معكم وسنلتقي بعد لحظات.
7: توصلتم؟ نحن أيضا. إنه نجم أفل لكنه ترك ضوءا لا زال مشعا. هذا هو
8: داج هامرشيلد، السكرتير العام للأمم المتحدة الأسبق.
7: أما تلك الومضة فقد كانت بين الأوراق الخاصة التي عثروا عليها في بيته بعد وفاته في الكونغو في حادث سقوط طائرته، وهو يحاول أن يعيد السلام إلى الأرض التي مزقتها الحرب الأهلية آنذاك عام 1961.
8: استعيدوها مرة أخرى، إنها تدعو إلى أن يجعل الإنسان حياته حافلة بالأعمال الطيبة حتى تبقى دليل تفاعله الإيجابي مع الحياة والناس. يذهب الإنسان ويبقى عمله، يذهب النجم ويبقى ضوءه.
7: أقمار. وبين الأقمار قمر مشع ضوءه ينساب ويتغلغل في أعماق النفس والروح. خذوا ومضة منه تستقم حياتكم.
8: من غشنا ليس منا.
7: تشريع واضح صريح وقوي، قاله من لا ينطق عن الهوى، سيد البشرية ومنقذها من الضلال، عليه أفضل الصلاة والسلام.
8: من غشنا ليس منا.
7: دعوة صادقة للوقوف بأمانة أمام هذا الشعاع النقي السامي، لمراجعة أنفسنا في ضوئه، لنرى كم نحن مخطئون في حق أنفسنا وفي حق الغير وفي حق الوجود، عندما استهنا بالغش كجريمة نكرة وصفة أحقر من أن تواجه بالإزدراء، فاختلط الحابل بالنابل وفسدت المقاييس والمعايير. خذ هذا التمثال، إنه غاية في الروعة.
10: جميل جميل، رائع، مصري هو.
7: أجل أجل، إنه من العصر الثاني في الحضارة المصرية، عمره أكثر من 6000 عام.
10: لا لا لا لا، لا أعتقد ذلك، إنه يبدو من العصر الرابع وعمره 2000 عام فقط.
7: حقا؟ كيف ذلك؟ لقد قال لي زوجي وهو يصنعه إنه من العصر الثاني.
8: وتناول أخرى نعتقدها أبسط ما يمارس من صور الغش، ولكنها في النهاية غش، فما بالكم بالأكبر والأفظع.
7: أريد أن يوصلني إلى أجل السعال، يفيدني من أول مرة ويقطع على هذا السعال الخبيث نهائيا.
10: لحظة، عندي ما تطلبين. خذي هذا العلاج، إنني أستخدمه منذ 15 عاما بلا انقطاع طبعا.
8: تلك أمور بسيطة ولكنها غش، فما بالكم بمن يمارس أفظع وأكبر وأبشع من ذلك. ونذكر مرة أخرى بهذه الومضة التي ما فتئ يستظل بنورها كل صاحب ضمير حي: من غشنا ليس منا. تذكروها مع كل عمل تقومون به، أو كلمة تنطقونها، أو موقف تتخذونه.
7: نجوم وأقمار.

0: صدق الحق، لا إله إلا الله، ما أجمله من نداء. من أين انطلق؟
1: من أقدم مساجد اليمن.
0: أقدم مساجد اليمن؟
1: هل عرفته؟
0: الجامع الكبير؟
1: لا، هو ثاني مساجد اليمن.
0: إذن فهو جامع الجند الكبير.
1: أسسه معاذ بن جبل عام 6 للهجرة في ذلك البلد المشهور بسوقه آنذاك.
0: أعاد الحسن بن سلام بناء هذا الجامع الواقع على طريق الحج،
1: ويقال إن الحاكم الصليحي المفضل بن أبي البركات هو الآخر قد قام بأعمال إنشائية بالجامع لم يعد بالإمكان في الوقت الحاضر تحديد ماهيتها.
0: أعاد الحاكم الأيوبي سيف الدين أتابك سنقر بناءه عام 575 للهجرة مع إضافات جديدة.
1: إنه قمر لازال وسيظل تستقي من شعاعه كل النفوس التواقة إلى الحياة الفضلى المطمئنة بالإيمان.

0: باب مدينة العلم، الناطق بالحكمة الجليلة، الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ومضته تحمل الخير كل الخير لمن تتبع أثرها. كل وعاء يضيق بما جعل فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع. نجوم وأقمار.
1: ما هذا؟ البشارة، العذراء، سانت آن، أين نحن الآن؟
0: في مرسم، ألا ترى؟
1: بل مندهش جدا لجمال ما أرى. لمن هذه اللوحات؟
0: إنها أقمار.
1: أي نعم أقمار، لكن لمن؟
0: تعال واقترب قليلا لتعرف. هذه ستدلك على صاحبها، تفضل انظر.
1: إنها لوحة الجيوكندا، أو ما تعرفنا على تسميتها بالموناليزا.
0: ونجمها؟
1: وهل يخفى على أحد؟ إنه ليوناردو دافنشي. نحن بحاجة لنتعرف على نجمنا أكثر.
0: على حد علمي أنه توجد في المتاحف أقسام تعرض المعلومات الخاصة بالمحتويات، ولا نخال أن متحفنا هذا يخلو من ذلك. هيا بنا.
1: والآن ها قد وصلنا.
0: إذن قم بما يجب.
1: بماذا؟
0: اضغط على الزر تحصل على المعلومة.
1: حسنا، بسم الله.
0: مرحبا بكم، أنتم الآن في القسم الفني، وبالتحديد في الجناح الذي خصص لواحد من أهم رواد عصر النهضة ذوي البصمات الخالدة، ليوناردو دافنشي. أيها الزائر الكريم، بإمكانك الحصول على معلومات أخرى، لهذا قم بالضغط على الزر المحدد لما تريد معرفته.
1: ماذا تعرف عن موهبة دافنشي؟ أعتقد أنني بحاجة لمعرفة شيء من ذلك، وهذه هي. بسم الله.
2: لما كان ليوناردو دافنشي صبيا قرويا، فقد أحب المخلوقات الحية، وكان باستطاعته أن يرسم الجياد في أي وضع وبأدق التفاصيل، وكان معتادا على شراء الطيور حبيسة الأقفاص من السوق، ثم يطلق سراحها ويراقب حركاتها عند طيرانها، وتكشف رسوماته عن السرعة الفوتوغرافية لعينيه، وقد أثر ذلك بشكل واضح في نتاجه المتميز وجدارياته البديعة التي ستظل ماثلة لقرون قادمة كما كانت منذ أول يوم، إذ تحظى برعاية واهتمام بالغين، وأثمنها في تصاعد مستمر تقديرا لهذه العبقرية الفذة.
0: هناك جوانب أخرى في شخصية دافنشي، إن أردت معرفتها فقم بضغط الزر أمامك.
1: جوانب أخرى مثل ماذا؟ ماذا لو تناولت فنجانا من القهوة ومن ثم أعود إلى هذا القسم؟ يبدو أنه مهم،

0: قلنا جوانب أخرى. إذن بسم الله نعود. قال الجهاز الزر الآخر، وهذا هو.
1: مما يتميز به ليوناردو دافنشي اهتمامه البالغ بالطبيعة وقواها المؤثرة، وكاد هذا الميول أن يجعل منه رجل بحث متميز، وربما لو عاش في زمن كزمننا هذا لكان كذلك. فمن مآثره التي تضمنتها مذكراته أفكار ذات قيمة علمية في مجالات العلوم الطبيعية والهندسة والفضاء والتشريح والجيولوجيا والرياضيات. نجوم في مدار الاستبصار. لأهميته انسل من بوابة المدار ليؤكد حضوره في كل آن. إنه قمر منير ساطع بين كل الأقمار، عليه أفضل الصلاة والسلام، محذرا منبها ومقررا: من غشنا ليس منا.
0: الغش مرض فتاك وداء وبيل وفيروس ينخر في كيان المجتمع، موجود في المستويات كافة. وسؤالنا هو: يعيشون بيننا، يتعاملون معنا، ونحترق بنار غشهم. ضميرهم في سبات، ونفوسهم في هلع دائم. ما هو واجبنا؟ كيف نواجههم؟ وأي سلاح نشهر في وجوههم؟
2: يجب علينا محاربتها والتخلص منها. فالغش أصبح مرض ينتشر بسرعة تكاد تدمر المجتمع بكامله، وليس له دواء إلا التخلص منه، فقد أصبح موجود في كل المستويات، مع أن ديننا قد نهانا عنه وحذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم منه، فقال: من غشنا فليس منا. علينا التخلص منه والتحذير من أخطاره، وتقديم العون لمن أصبح مريض قبل نقل العدوى لبقية الأفراد. ولا بد لنا من استئصال الغش ورفع السلاح أمامه ووضع القوانين الصارمة لمنع الغش. وسلاحنا هو العلم وتعريف المجتمع بمخاطر الغش ومعالجته بالأسلوب الأمثل، وهو العودة إلى الدين ومخالفة النفس والخوف من الله.
3: لذلك لا بد أن نحارب الغش، وأن نعرف ونحذر الناس من خطره، فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إذ نزل إلى السوق فكان يتلمس ويتحسس ما يبيع الناس، فلما وجد الطعام المبلول قال: لما لا تظهره للناس؟ ثم قال الحديث الشريف: من غشنا فليس منا. وينبغي على كل إنسان عاقل أن يتجنب الغش، لأنه مذموم عند الله سبحانه وتعالى ومذموم عند خلقه. وأما كيف نواجه الغشاش، فينبغي علينا أن نعرف هذا الغشاش بأنه سائر في طريق خطر، وأنه سائر بنفسه إلى المهلكة، وأنه لما يغش الناس إنه يغش نفسه أولا، وأنه يعرض نفسه لمقت الله جل وعلا. فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من مات وهو غاش لرعيته فإنه يحرم من رائحة الجنة. ثم ما هو السلاح الذي نشيره في وجه هذا الغشاش؟ هو العلم واليقين والإيمان بالله عز وجل.
1: نجوم وأقمار.
0: مات في الجاهلية ولم يدرك الإسلام،
1: مع ذلك بشر بالجنة. من رأى نجمه أو عرف عنه فليخبرنا به. إن نبحث عن بين الناس فكم سنبحث؟ إنه كنجم بعيد عن الناظر، وكونه قمر فهو قريب إلى الحاضر والخاطر. أقماره مشاهدة في غيره، بصيرة نافذة، عقل فاعل، ومنطق بديع، أخرجه من الظلمات إلى النور في زمن عم الظلام فيه وما من دليل.

0: يا لهول الحيرة، بل يا ضلال الواقع والسقم. قوم تعبد الأحجار، ومثلهم من يعبد النار، وآخرون الأشجار، وأنا أنا من؟ لا، لا يمكن، لا يمكن، لا لا لا يمكن أن أكون من هؤلاء. لا لا لا، ولا من هؤلاء. لا لا.
1: تلك حيرة متخيلة لموقف عرفت نتائجه من حيث رفضه لما كان الناس عليه. عربي سليم الفطرة، رغب عن عبادة الأوثان فطلب الدين فقتله النصارى في الشام.
2: ماذا قلت أيها الأعرابي؟ أسلمت وجهك لمن؟
0: أسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا.
2: اقتلوه، يقتل، يقتل، لا بد أن يقتل.
0: أسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا.
1: يا الله، ما أروع العقل النير والقلوب الحية. ذلكم هو أبو سعيد بن زيد، أحد العشرة الذين وردت أسماؤهم كمبشرين بالجنة. قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يبعث يوم القيامة أمة واحدة.
3: نجوم وأقمار،
1: مساحة من فضاء الأثير،
3: نجومها كيانات،
1: أقمارها دلالات،
3: تعدها وتقدمها
1: عايدة سليمان الشرجبي.
3: يشترك في التقديم وتجسيد المواقف
1: محمد الشرفي
3: ونبيل حزام. نجوم وأقمار،
1: من إخراج مطيع حسين الفقيه.
4: من الأرشيف،
5: إذاعة صنعاء منارة للوعي وصوت اليمن الأول وتاج المعرفة والتواصل الفعال.
4: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
6: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
4: من الإرشيف،
7: من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

0: الجانب.
1: معليش يا ممشي.
2: لا
3: اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله.
4: ضرب يعني بلا هوادة، ضرب بلا هوادة، لا عساكر، ما فيش حتى مظاهر مسلحة.
1: ايش انتظرون؟ ايش انتظرون على الشعب كله عن يتحرك بعد هذا وبعد الذي يحصل بهذا في الصالات، في الافراح، في الاطفال، في النساء؟
5: ورب الكعبة ما راحت له سلمان، هو سيادة. والله إن قد شكلنا عدة مجاميع ومطلقين الآن من هنا لأخذ الثاني من العدو السعودي الصهيوني الأمريكي.
6: ونحن جاهزين بالمجاهدين بكل ما نملك، بالعداد، بسلاحنا، بكل ما نملك إلى الجبهة.
1: ما أظن بأنفسنا وأموالنا وأولادنا وسنبذل الغالي رخيص، وإننا لن نتراجع ولن نرجع إلا لله الواحد القهار، وهي هذا من الدلة.
7: العدوان وحدنا.
8: ما رميت من رميت ولكن الله رمى.
9: أهلا يا ولي الله، حيا الله من جاء وهلا وسهلا. ولي الله
10: يا الله منك.
9: الحمد لله الذي شرف ولدي بالشهادة. الحمد لله الذي شرف ولدي بالشهادة. الحمد لله الذي شرفنا. الحمد لله الذي أخذ ولدي الطاهر. لك الحمد يا رب، لك الشكر.
11: عمد الرعاة العدو السعودي. أعمل أمريكا إسرائيل.
12: أعمل محرك محرك.
11: والله يطلع العدو السعودي نحرقها بالقنابل. معك طيب فوادي. أتس وخسارة فيها قنابل. القنابل فيها خسارة.
13: اتصل لي الداعشي.
14: نعم.
13: قال لي قال ولدش ذبحناه بقرية بالهاملي. إذا جت هتي بالهاملي قلت ما نفعل بها، ما ذحني يا ولدي كلها. كلها إحنا أدينا ووهبنا في سبيل الله وسبيل الوطن. ما ذاك معي 10 أخوة. شيء إن شاء الله يستنقل لهم لبن كل جبهة. ما ترح من لنت هذه بعت نفسك بالريال السعودي. بثمن بخس. إحنا دافع عن شرفه وعن عرضه وعن أرضه وعن وطنه. النور رفع راسي ورفع راس كل اليمني.
15: نحن لم نضحي بأنفسنا وأموالنا وبيوتنا وممتلكاتنا ومقدراتنا ثم نعلن استسلامنا. نحن لم يعد لدينا في هذا الشعب ما نخسره، ولم يبقى لنا سوى عزتنا وكرامتنا، وهي التي لا يمكن أن نساوم عليها وأن نستسلم في آخر المطاف.
16: الدم يا
7: يمن. العدوان وحدنا.
17: وين اقول لك سلم؟ سلم نفسك يا سعودي. سلم نفسك يا سعودي، عند محاصر.
18: وانصار الله واللجان الشعبيه حمدك العدو الى وكره وفي اراضيه وحرق دباباته بعون الله وبفضل الله. ونقول لليمن يا الحر الذي قال من عيوني يا سعوديه، نحن اليوم قلعنا عين من عيون السعوديه وماضي نقلع العين الثانيه.

سلام محمدي علوي يمني إيماني أصيل، سلام بنكهة العيد التي ما تزال حاضرة بيننا من عيد الأضحى إلى عيد الغدير بكل ما فيها من بهجة وفرح وسعادة وخير وعافية ونعمة. سلام حيدري تملأه البسالة والشجاعة والبطولة والفداء من اليمن إلى لبنان وإيران والعراق وإلى الجرح النازف في غزة العزة. سلام علوي تطلقه الأيادي الشامخة والأرواح التواقة للقاء ربها والنفوس الأبية العاشقة للانتصار وتصل إلى أعماق العدو صواريخا باليستية ومسيرات تدك حصونه ترعب جنانه تفقده الأمان في نفسه وفي كيانه تثبت معادلات الردع والقوة والمنعة نعم ولا زمن الاستباحة ولا زمن الاستفراد. ساحاتنا واحدة، محورنا واحد، سلاحنا واحد، همنا واحد، وعدونا واحد.

0: نعم هذا محور الجهاد والقدس والمقاومة. ليتخاذل من يتخاذل، ليصمت من يصمت، ليبيع من يبيع. نحن هنا من اليمن إلى العراق إلى لبنان، وتقوده إيران إلى غزة العزة. صوتنا واحد وهتافنا واحد وضرباتنا مسددة بإذن الله. العدو الذي يريد الاستفراد بساحاتنا واحدة تلو الأخرى، هذا الزمن قد ولى. ومصلحتنا في وحدتنا، قوتنا في وحدتنا، والمعادلات العسكرية هي التي يثبتها المحور اليوم. والمحور اليوم الذي يراه الجميع في أضعف حالاته أصبح اليوم ولأول مرة في التاريخ في أقوى حالاته. نعم، لأول مرة في التاريخ يضرب العدوان الصهيوني دولة عربية فيرد عليه، أو فترد على هذه الضربة دولة إسلامية وتثبت معادلة الردع هي الأولى من نوعها. ولأول مرة في التاريخ منذ طوفان الأقصى يصبح العدو غير آمن في البحر كما هو غير آمن في عمق الكيان. ولأول مرة في التاريخ يضرب اليمن الميمون بصواريخ البأس ومسيرات الكرامة إلى عمق الكيان، ليكون عنصرا فاعلا وحيويا في مشاركة نوعية ضمن معركة المواجهة، معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. ولأول مرة في التاريخ يسجل اليمن حيادا نوعيا أو تحييدا نوعيا للبحر الأحمر في عمليات العدوان على إيران. نعم، البحر الأحمر الذي كان مسرحا حيويا للعمليات الصهيونية والأمريكية بحق الدول المنطقة ومختلف الدول القريبة، هو اليوم محيد عن المعركة بقرار يمني أصيل. ولأول مرة في التاريخ يخرج شعب وجيش وبلد ودولة ومؤسسات لأكثر من عامين في مئات الآلاف من الأنشطة النوعية التضامنية مع الشعب الفلسطيني. ولأول مرة في التاريخ يتحشد في كتائب الاستعداد والإعداد ضمن كتائب طوفان الأقصى ما يزيد عن 1,200,000 بطل من أبطال شعبنا إلى جانب أبطال قواتنا المسلحة الشجعة. نعم، ولأول مرة في التاريخ يسجل اليمن حضوره في أنصع صفحات التاريخ وبأحرف من كرامة وعزة وإباء في عمق الكيان في مطاراته وفي موانئه. لأول مرة في التاريخ يجبر الكيان على المعادلات العسكرية التي يفرضها المحور. ولأول مرة في التاريخ يتخبط الأمريكيون. نعم، كان الأمريكي في الزمن الماضي وما يزال في نفوس الكثيرين إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لكن اليوم الله سبحانه وتعالى بفضله وبعونه وتسديده هو الذي ولوحده ولا شريك له إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أما أمريكا فقشة تتقاذفها أقدام الأبطال في محور المقاومة، وتصبح معادلاتهم أثرا بعد عين وسرابا بقيعة، ويصبح العدو اليوم فاشل عاجز خائب، وينتصر المحور وتنتصر الأمة بإذن الله ولو بعد حين.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. في إطار التصدي للعدوان الأمريكي والصهيوني على محور الجهاد والمقاومة في إيران وفلسطين ولبنان والعراق واليمن، ورفضا للمشروع الصهيوني الساعي لإقامة إسرائيل الكبرى تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد، وسعيا منا إلى كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو الأمريكي على شعبنا وشعوب المحور الحرة والعزيزة في لبنان وغزة وإيران، وفي إطار مبدأ وحدة الساحات ومواجهة الأعداء وردا على العدوان الصهيوني على لبنان وإيران وغزة، قامت القوات المسلحة اليمنية بإطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وقد حققت أهدافها بنجاح بفضل الله. وفي هذا السياق تؤكد القوات المسلحة اليمنية على الآتي: أولا، نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان. ثانيا، نؤكد أننا سنواجه التصعيد بالتصعيد، وإن عملياتنا العسكرية ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والمعركة والاشتراك وبالاشتراك مع محور الجهاد والمقاومة. ثالثا، نؤكد على حق شعبنا وشعوب أمتنا الحرة في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وأننا لن نقف مكتوف الأيدي أمام الحصار الظالم على شعبنا وشعوب محور الجهاد والمقاومة في فلسطين وغزة وإيران ولبنان والعراق، وأن كل محاولات العدو ستبوء بالفشل بإذن الله تعالى، وإن عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار علينا وعلى محور الجهاد والمقاومة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 22 من ذي الحجة 1447 للهجرة، الموافق للثامن من يونيو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: لا غيبنا الصوت، الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

إنه النصر اليمني الإسلامي الأممي المحتوم بإذن الله سبحانه وتعالى. وعد الله تعالى أمته بالنصر طالما قامت بواجباتها ومسؤولياتها، وذا ما يفعله أبطال المحور بفضل الله سبحانه وتعالى. أهلا ومرحبا بكم بكل معاني وتحايا العزة والكرامة سامعي الكرام، حياكم الله. فاصل قصير ونذهب إلى ترددات الإذاعات المشاركة معنا في البرنامج وندخل في أجواء حلقة الليلة. كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم بعزة وإباء وشموخ وكرامة، وعيدكم مبارك وأيامكم كلها مباركة ولو متأخر. طبعا احنا أول يوم نطلع عليكم، أو أنا على الأقل أول يوم أطلع عليكم بعد العيد، ولذلك تحية لكل الآباء والأمهات والإخوة والأخوات لكل سامعين، وكل عام دائما وأبدا وأنتم بألف خير وعزة وكرامة وإباء. كل عام والسيد القائد يحفظه الله تاج رؤوسنا ونور عيوننا بألف خير وصحة وسلامة. كل عام وأبطال قواتنا المسلحة الشجاعة وأبطال مؤسستنا الأمنية بألف خير. كل عام وشعبنا وأمتنا في عزة وإباء وشموخ وكرامة، وأنتم دائما عنوان لكل مشرف وعزيز.

إذن مرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام وعلى أثير مختلف الإذاعات المشاركة معنا في بث برنامج العدوان. وحدنا مع تردد كل إذاعة. أهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم على أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام على التردد 89.9 إذاعة صنعاء البرنامج العام أيضا على 92.5 و96.3 على إذاعة صنعاء البرنامج العام أيضا على التردد 103.3 و104.9 وعلى أثير إذاعة الحديدة على التردد 107.91.5 وعلى أثير إذاعة حجة على التردد 93.3 وعلى أثير إذاعة إب على التردد 89.6 و96.5 وعلى أثير إذاعة صوت الشعب بتردداتها العاملة في أمانة العاصمة وصنعاء وذمار 97.1 وفي عمران والجوف 107.1 وفي صعدة وعسير 97.1 وفي جزان وميدي 93.5 وفي حجة 98.1 وفي الساحل الغربي 91.1 في أبعد تعز الضالع ولحد 98.1 وفي البيضاء 97.1 وعلى أثير إذاعة برق FM على التردد 96.9 على أثير إذاعة أفاق على التردد 98.7 و98.5 وعلى أثير إذاعة هوا اليمن على التردد 88.3 على أثير إذاعة بانوراما على التردد 91.9 وعلى أثير إذاعة سام اف ام بتردداتها العاملة في أمانة العاصمة وصنعاء ومأرب والجوف وذمار 99.1 وفي الساحل الغربي ومحافظة الحديدة 96.1 وفي المناطق الوسطى والجنوبية 99.3 وفي الساحل الغربي ومحافظة المحويد 93.5 على أثير راديو يمن تايمز على التردد 91.9 على أثير إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية على التردد 95.5 وعلى أثير إذاعة إيرام على التردد 94.9 وعلى أثير إذاعة الاقتصادية FM على التردد 93.3 وعلى أثير إذاعة صعدة على التردد 96.5 وعلى أثير إذاعة صوت الأحرار على التردد 102.9 وعلى أثير إذاعة يمن FM على التردد 99.9 وعلى أثير إذاعة ديوان العاصمة على التردد 89.5
على أثير إذاعة ألوان على التردد 88.7. على أثير إذاعة طيرمان FM على التردد 101.1. على أثير إذاعة الأولى FM على التردد 102.3. على أثير إذاعة أصالة FM على التردد 87.9. على أثير إذاعة يمن ميوزك FM على التردد 90.9. على أثير إذاعة جراند FM على التردد 93.9. على أثير إذاعة صوت الثورة على التردد 105.9. على أثير إذاعة تعز على التردد 88.1 و88.7. على أثير إذاعة سمارة FM على التردد 100.3. على أثير إذاعة مودة FM على التردد 92.9. على أثير إذاعة وعي FM صوت أمانة العاصمة على التردد 98.1. على أثير إذاعة الرسالة على التردد 89.1. على التردد على أثير إذاعة دلتا على التردد 101.7. على أثير إذاعة الجوف على التردد 98.91.9. إذن هذه تردداتنا الإذاعية المشاركة معنا بشكل مستمر في برنامج العدوان. وحدنا أهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا في حلقة جديدة من برنامج العدوان وحدنا. مرحبا بكم وأهلا وسهلا بعد مرحلة كما قلنا كانت حافلة بالمناسبات، وشهر ذي الحجة كما قال السيد يحفظه الله شهر مليء بالمناسبات والمناسبات العظيمة والمهمة. فحياكم الله جميعا وكل عام وأنتم دائما بخير وصحة وسلامة وعافية. عيد الغدير والاحتفاء اليمني الكبير والاستثنائي بهذه المناسبة العظيمة وأهميته ودلالاته، أيضا إحياء ذكرى وفاة السيد العلامة المولى سيد بدر الدين الحوثي سلام الله عليه، بدر الدين أمير الدين الحوثي سلام الله عليه. سيدي بدر الدين هو ربما يعني كما يقال أو لا يستحضرني التعبير، لكن من أهم وأعظم ثمار تربيته الصالحة والعظيمة هذين القائدين العظيمين السيد القائد شهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي سلام الله عليه، وكذلك السيد القائد قرة عيوننا اليوم في هذا الزمن سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وهو يقودنا في أشرف وأعز وأكرم المواقف في التاريخ. أرحب للحديث حول هذه المواضيع وأيضا يعني حول المواكبة أيضا بسيدي العزيز وأستاذي الذي أرى دائما شهادتي فيه مجروحة دائما، لكن أستاذنا العزيز والفاضل الوالد الأستاذ محمد العابد الأديب وأيضا المثقف والسياسي والباحث، وأستاذنا جميعا أمين عام الجبهة الثقافية لمواجهة العدوان والحاضر دائما بفاعلية. حياكم الله أستاذ محمد وكل عام وأنتم بخير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، ولنا منكم كثير يعني وحشتونا.
1: حياكم الله، كل عام وأنتم بخير. حياك الجميل لك أستاذنا الجميل عبد العليم، الجميل كل طاقم العمل والبرنامج، إلى جميع الأخوة المستمعين لكم كل التحية والتقدير.
0: حياك الله سيد الكريم. أبدأ بعيد الغدير، وأعتقد أنه أنت أيضا تتابع اللغط الحاصل في وسائل التواصل الاجتماعي حتى في يعني في الشوارع أحيانا، مسألة عيد الغدير وأهميته ولماذا نحتفي به وما هي دلالات الاحتفاء اليمني بهذه بهذا الشكل بهذه القوة؟ يعني
1: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الذين لديهم مواقف من يوم الغدير وأحيائه وعيده، مع مواقف من المولد النبوي، من إحياء المولد النبوي، لهم مواقف من الإحياء والتذكير بأيام الله التي أمر الله سبحانه وتعالى القرآن أذكر بأيام الله. لا يريد أن يتذكر ما تحت بلد السعودية أو أي بلد أخرى من تلك العينات والماركات، مجيئة حالة الفبركة وماركة أمريكا ما تحتفلت بالمولد النبوي، ما تحتفلت بيوم بدر بذكرى بدر، ما تحتفلوا بيوم مواجهة الخندق الذي يسموها غزوة الأحزاب، وكأن الغزوة لصالح المسلمين بينما هي غزوة ضد الإسلام. هم جوا فحاصروا الإسلام، هم عادوا يسموها حتى في المناهج غزوة الأحزاب. الأحزاب هؤلاء من غزوا؟ الأحزاب هم الذين غزوا المدينة والذين حاصروها وشكلوا عليها عدوان، وعادات يسموها لأنهم كانوا متموضعين، الذي فعلوا هذه الحالات متموضعين من حالة الحصار والغزو. فعموما ما تحتفلوا إلا ذكروا يوم فتح مكة، أو لم يذكروا شيء، هم لا يريدوا أن يذكروا بأي أيام الله، ما تحتفلوا بأي شيء. لكن اليمني الآن يحس أنه لا بد من الاحتفاء بأيام الله والتذكير بها في مقدمة المولد النبوي، وأيضا أيام الله التي كان للإمام علي فيها الدور الإسلامي الواضح والمتفق عليه. لم يكن هناك مشكلة لدى أي بلد إسلامي، لدى أي حالة من حالات الإسلام في أمة محمد، يعني بسنته وشيعته من الإمام علي، يعني يحبه الكل والجميع، لا ما في مشكلة. المشكلة معنا الوهابية والسعودية وهذه الحالة التي حاولت أن تهاجم وأن تتخذ إجراءات وصلتنا إلى مثل أقوال يدعيها ذلك القاضي أو ذلك الشخص أو ذلك المسمى في تركيا أو غيره، وصلتهم إلى حد التبرؤ من قبل رسول الله، اللهم والي من والاه وعاد من عاده. هنا مشكلة، يتبرؤوا منه ويقولوا أنهم لا يؤمنوا بهذا الحديث ولا بهذا الكلام وأن عليهم اللعنة إذا أقروا به، واللعنة على كل من غواه، قالوا هكذا يعني بلعن الشعراوي، بلعن العمراني، وبلعن سهل بن عجيل، بلعن علماء اليمن، بلعن علماء مصر، علماء تونس والجزائر والسودان، علماء الجزيرة العربية، علماء الأمة في كل مكان، علماء العالم الإسلامي، بلعنهم واحد لمجرد أنه رأى في رأيه الشخصي نتيجة موقف خلاف سياسي مع بصير أو مكون أن يذهب إلى الإمام علي. مش كاتم على الإمام علي، بينما نحن لما قلت لماذا نحتفي، نحتفي لأن الإمام علي والنبي من خلاله نعرف أنه لا بد أن نواجه العدوان والحصار، وأنه لا بد أن يبرز الإيمان كله للكفر كله. من لا يريدنا الآن أن يكون جزء من معركة الأمة والإيمان كله ضد الكفر كله، ضد أمريكا وإسرائيل، ضد العبادة الجماعية، ضد غزة، هم يزعرون عندما تحل الإمام علي، لأن الإمام علي معناها يفكر بهذا كله. اليمنيين يستشعرون ماذا يعني الإمام علي منذ أتاهم وكان رسول الله إليهم وبعدها وبعدها، هذه ناحية. اليمنيون يستشعرون ما معنى أن تواجه العدو الإسرائيلي عندما يكون متموضع في أرض عربية ويحيط نفسه بحفن أو بجدار عادل أو بقبة حديدية ويحاول إلا أن يستوطن وأن يذهب إلى حشد كل ذلك العدوان الذي يتعلق بالأحزاب التي تجمعت لتحريض قوى كبرى في حينها وهي الروم. يعني ما كان العرب يجتمعوا بذلك العدد 10,000 وغيرها وإمكانات وتكاليف، بينما مسألة تذكر في كتب عبارة عن نصف صفحة، والمسألة مخطط كبير جدا وعلى أعلى مستوى. فعموما اليمنيون يذكرون من خلال هذه أنه كان لابد أن يبرز الإيمان كله للكفر كله، ولابد أيضا عند تحرير أرض عربية من التواجد الذي أصبح يسمى صهيوني أو أيا كانت مسمياته، والتحريض لقوى الغرب ومع حكام مكة مع المنافقين لتشكيل كل ذلك العدوى، فكان لابد الذهاب بعدها إلى خيبر. وهناك لابد أيضا أن يأتي من يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله في هذه الحالة، وكرار غير فرار. يعني هل تنتظر من الفرارين غير الكرارين أن يحبوا إحياء ذكرى أو مناسبة تتعلق بالكرار غير الفرار؟ هؤلاء الذين يعادون الله ورسوله والذي أصبحوا يحبوا ترامب ويحبوا وقال لهم أن يحبوا مؤخرته ويقبلوها، وذلك مبلغهم من الروائح والحالات والأب السينية وغيرها، هل تتوقع أن هؤلاء أن يتنسموا ريح الحرية ولا لكلهم علاقة بما يدعوه إليه السيد عبد الملك الحوثي؟ انما يقولون ان هو يتنفس حاله من يعني حاله الحريه والاستقلال والسياده وغيرها التي تنصب عليها مثل هذه المواجهات في التاريخ الاسلامي، هم حالات بعيده وبالتالي لا يمكن ان يكونوا. اذا هل هؤلاء الذين اصبحوا مطبعين ويعترفوا بالكيان الاسرائيلي هل يريدوا ان يحبوا من قال عن رسول الله يفتح الله على يديه؟ هؤلاء لم يريدوا ان يفتحوا فلسطين ولا ان يحرروها. اذا مشكلتهم مع المعنى، مع الرمزيه، مع الجهاديه، مع السيره النبويه الذي كان من ضمنها مثل هذه السياسة التي لو ذكرناها واستفضناها بها فهي الكثير والكثير. منذ قالوا لهم أخرجوا لنا النظراءنا فخرجوا، وكانوا في مقدمة أول من قدموا شهداء سواء في بدر أو في أحد بحجم سيد الشهداء حمزة، وما بعدها وبعدها. إذن هي تضحيات فيها شهادة وفيها جهاد وفيها اجتهاد وفيها قوة وفيها صبر وفيها تحمل على ضد المؤامرات الذي أصبحت الآن تسمى الإمارات أو أي وضع يضعها ويضعوا لها مسميات كأنها دول أو غيرها بأشكالها المختلفة. هنا كان لابد من مثل هذه الإحيائية في اليمن لأنهم قد اشترحوا في طلبان، وإلا أن يكونوا بمستوى خطهم وشعارهم وملازمهم وخلفيتهم التي كلها من واقع القرآن الكريم، وذلك من نسي القرآن الكريم ومن لم يعد هكذا لم يعد أن يذكره مع أن يتحدث عن الكتاب والسنة أحيانا عندما يتحدث، ولكن وضعت ألا أن يذهب إلى السنة ليست السنة خارج القرآن، لم يعودوا يهتموا بأن يذكرون حتى روحاتهم مستندة إلى القرآن. إذا كان القرآن يقول ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا، هكذا أمر إلهي، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، يقول لك من ضمن شعارة الموت في سبيل الله أثناء أمانينا، عنده إشكالية أنه لا يريد أن يعود حتى في شعاراته في خصوصياته في حالاته، هنالك إشكالية لدى البعض بهذا المعاني ومسميته. فهم عندهم إشكالية مع المعنى مع القرآن مع الآية مع وصف المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، مع كل ما ذهبت إليها المعاني والتفسيرات التي لديها التي في الكتب التي هم يدعون بأنهم ينتمون إليها والذي يسموها الوحدة الثانية أحيانا وغيرها، لكن عندما تعارض سياساتهم ومصالحهم يذهبوا إلى غيرها تماما ويتبنوها ويذهبوا إلى معادات، وليس فقط بعضهم تحفظ أو بعضهم حياد أو بعضهم بغباء، يذهب إلى معادات مناسبة بحجم الإمام علي كما قلنا هو إلى معاداة.
0: نعم طيب
1: إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، لأنه كان أول حالة مواجهة عدوان وعظام شكلته الإبراهيمية السابقة الذي أتت، فكان هنالك عدوان وحصى شكل ضد مكة في نفس يوم المولد النبوي، فكان المولد رمزية لمواجهة العدوان والحصار، وهؤلاء تشكلوا تحالفات عدوان وحصار مع الأمريكي ومع الأجنبي، يعني مع حالات البرهمة السابقة والبرهمة الحديثة بقيادة نتنياهو وترامب، وتلك الحالة التي أصبحوا ضمن طروحاتها وتحالفاتها. إذا إشكالياتهم هم وصلوا إلى مرحلة فقدان المعنى، وبالتالي أصبحت هذه حالتهم التي يضخوا من خلالها في آذان أتباعهم وأولئك الذين وصلت بهم الحالة من الغباء إلى أن يصلوا نتيجة أي إملاءات إلى الشك ثم إلى التحامل ثم إلى الانتصام عن قضايا الأمة وأبجديتها وخصوصا
0: نعم.
1: في هذه المرحلة من الزمن.
0: طيب أستاذ محمد، يعني نلاحظ أنهم يقدمون يعني في إطار تشويه يعني حديث الغدير وعيد الغدير بشكل عام، أنه يعني تجديد العهد بالعبودية لبنو هاشم، وأن تولي أهل البيت أو أعلام أهل البيت عليهم السلام، الإمام علي عليه السلام في المقام الأول ومن بعده أعلام أهل البيت عليهم السلام، هو استنقاص فيما دونهم من البشر. هل هذا منطق؟ يعني منذ متى كان التولي، يعني لماذا لا يرى مثلا في توليه لآل سعود استنقاص لما دونهم من البشر في السعودية مثلا؟
1: لكي يحاول أن يحصل على جنسية لكي يكون سعودي، قدك يمني 7,000, 8,000, 10,000 سنة في التاريخ، أو مصري أو من أي جنسية، ثم يذهب إلى ذلك الكيان الذي طلع على جسر الكرة الأرضية في القرن الماضي مع بقية كيانات بالفوريا أو غيرها، عنده إشكالية. هو يريد أن يبلغ مبالغ، هنقول فلان بلغ مبلغ الرجال، هو لا يريد، هو يريد أن يبلغ مبلغ الريال، ويستند إلى حالة كانت في أول حالة النفاق في الأمة وضد العروبة وقبل الإسلام، وهي حالة أبو رغال. فأبو ريال وأبو رغال وهذه النوعية من أشكالهم وإشكالاتهم ينتمي إلى أي شيء. يعني عندما تقول لفلان بأنه السيد الفاضل والعلامة، هذا يعني إيش مشكلته؟ يعني إذا كان رسول الله سيد الأنبياء والمرسلين، هل هذا يعني بأن الأنبياء والمرسلين عبيد عند رسول الله؟ إنما هذا كمثال، وهو سيد الأنبياء والمرسلين بكل معنى الكلمة، ولكن هؤلاء أنبياء ورسل، وهذا رسول الله، فالوصف لا يدل. ثم من يقول بأنهم ليس لديهم سادة؟ إذا كان القرآن يقول لنا أنهم سيقولوا في يوم ما ربنا أطعنا كبراءنا وسادتنا، هل القرآن يمكن أن يقول شيء وليس حقيقة؟ إذن هم نفسهم يعترفوا بأن لهم سادة. من هم السادة حقهم؟ الدولار ولا الريال السعودي ولا الدرهم ولا أمريكا ولا بريطانيا ولا السعودية ولا زمان أبو رغال ثم أبو سفيان ثم أي من الحالات الذين نسبوا فيهم إليها وسموا دولهم أموية وعباسية وذهبوا إلى مسميات انتهت بالسعودية. هذه هي، إذن هم لهم سادتهم، نحن سادتنا علماء المجاهدين والمتصدرين لمواجهة أعداء الأمة، ومن أمر الله بعدم توليهم بل وأمر بجهادهم وضرورة التخلص منهم وعدم الاستسلام لهم أو قبول أن يحتلوا الأرض، نحن سادتنا من حذرونا من دخول أمريكا إلى اليمن لكي لا يكون هنالك حالات التي طبعت في الأبسينية وغيرها من أشياء صارت أكثر تفاضما مما كان البعض يعرف عن أمريكا، وحالتها عندما تتواجد في الدول وبقية الحالات التي تسمى استعمارية بكل أشكالها الاحتلالية. نحن نأتي كل من حذرنا من ذلك ومن قرأنا القرآن وعلمنا، كنا من زمان من عادنا صغار كنا ندعو ونقول ولا من علمنا القرآن الكريم وما نقول له إلا سيدنا. هذا أنا مثلا من ضمن أبرز أسمي كنت سيدنا عليه السلام الله وأحب السلوك سيدنا عبد الله الثور الذي قرأني القرآن الكريم وأنا بنقرأ في قاع العلوم في المدرسة السابقة اللي كانت زمان موجودة وعظمي طفل. هذه حالتنا في اليمن، هذا موروثنا الثقافي، هذه حالتنا وعلاقتنا مع أخواننا وعلومنا مع سعادتنا مع علمائنا مع المبجلين مع أبانا مع أمهاتنا مع أجدادنا وجداتنا، حتى أن في اليمن بالذات يسموه الجد والجدة في المعنى ما يقول لدي. فهذه حالة ومصطلحات دارجة في العالم. إذا كان مغني الراب وقدر سامع هالشاب قال قال عبد القادر يا أبو علي سيدي وما أعرف عنه، هذا موروث يتعلق بالعلماء بالمناضلين بالمجاهدين على عبد القادر الجزائري على عمر المختار على عبد الكريم الخطابي على البيحامي على هذا. لا ناس كان لهم أزواج العرب والعرب الإسلامي، ولو استفدنا كم سنة أكبر الشيخ محمد عبده والشيخ عبد الحليم محمود ما ستكون جهة الحق على جهة الحق في مصر. علماء الأمة هذه تدخل بهذا الموروث الثقافي وخلفيته، أتوا هؤلاء الذين منذ طلعوا على جثة الكرة الأرضية وعلى الفكر الإسلامي ثم أضافوا نفسهم ودعوا بأنهم ضمن المذاهب الإسلامية، والمذاهب الإسلامية معروفة بأنها أربعة ما بيش عليها خلاف، وهذه الأمة هكذا تتعايش مع بعضها. أتى هؤلاء فيما بعد لكي يحاولوا أن يزجوا بأنفسهم، وعندما قيل لهم هل أنتم مذهب خامس يا وهابية قالوا لا لسنا مذهب، لأنهم مش قادرين ولا يجروا على أن يقولوا بأنهم مذهب، لأن في هذا الحال الناس يقولوا إحنا على مذهب أبو حنيفة أو الشافعي أو مالك أو ابن حنبل. قال لا لسنا إحنا بس فقط دعوة، خذ دعوة أنت عندما تقول أنك دعوة ولست مذهب أن تذهب إلى ما هو أكبر من المذهب، لأن رسول الله عندما جاء بالإسلام هل جاء بالمذهب الإسلامي أم بالدعوة الإسلامية؟ هي الدعوة، فهو يريدنا أن يتجاوز المذهب يدعي بأنه هو الدعوة بل أنه هو الإسلام. وبالتالي من هنا صدرت حالة التكفير الذي أثرها ضد السنة قبل الشيعة في الصوفية والأشعرية والماتردية وغيرها مما نصت عليه واتفق عليه هذه الأمة في كل اتجاهاتها، وخصوصا عندما يكون الاتباع فيما يتعلق بمعاداة من وصفه القرآن بالأشد عداوة الذين آمنوا. هم لم يريدوا أن يكونوا أشد عداوة، لماذا؟ لأنهم ليسوا من الذين آمنوا، وإلا لاعتبروه بالنسبة لهم أشد عداوة. فالمشكلة فيهم في خطابهم، ثم يذهب لشيء يتحامل على الآخر ويقول لك هم بيقولوا لأنهم يريدوا يشتروا النصح به. من الذي يقتضي هذا؟ من الذي يقول هذا؟ من الذي عنده هذا المذهب؟ وكل واحد يحقق مصوبه، وعندما تناقشهم بالحجة وتصل بهم إلى مرحلة تقول له اعترف بهذه الآية، اعترف بهذا الواقع، اعترف بهذا التحليل، لا يعترف. قلت أنا أعرف أنك لن تعترف أبدا، أتعرف لماذا؟ قال لماذا؟ قلت أن الاعتراف سيد الأدلة، أنت مشكلة حتى مع الاعتراف لأنه سيد الأدلة، ما هي مشكلتك؟ لماذا؟ هذه أمثال ومقولات عربية وتوظيفات ومصطلحات في إطار منهجية فكرية وموروث ثقافي تزخر بها الأمة وعواملها المشتركة تصل إلى أواخر التسعينات النسب. فجت هذه الحالة التي ألغت ما ألغت تحت دعاوي مذهبية معينة، ثم إذا بها تلغيها وتلغي حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والهيئة المتعلقة بذلك، وتذهب واحد ثاني شيخ من آل شيخ لكي تذهب إلى حاجة مناقضة جدا تعود إلى مرحلة جاهلية. وحتى فيما كان يعرف الجاهلية في الطواف العاري قبل الكعبة تعاملوا مجسم كأنه الكعبة وجابوه هذاك اللي يعملون يطوفون بهذا الشيء، لم تعد المسائل خافية، هم الآن يتنصلوا ولم يعودوا حتى ملتزمين بما كانوا يدعونه. المسألة هنا هم وأتباعهم، يعني مشكلة ليس يعني إذا كانوا من أي سلطة وكرسي فعلوا ما فعلوا، المشكلة في أتباعهم الذي كانوا يدعوا بأنهم أتباعهم وينظروا ضمنهم وينظروا حتى ضمن تحالف عدوانهم المعلم من أمريكا والذي أيده نتنياهو وحذر تبررات الانتماء إليه لكي لا يصل الحوثيين قال البحر الأحمر أو باب المندب، وأعلنوا كل منهم تحالف واحد. ثم بعدما هذه المسائل اتضحت بهذا الشكل، ماذا لم يقل يا جماعة أنا كنت أظن وأظن وأظن، اتضحت الحقيقة ولم يكونوا كما أظنهم من يمثل الكتاب والسنة، هو معهم من قبل ومعهم الآن. لماذا؟ لأن العملة ما تزال في العملة، لأن مسألة العمالات والعملات هي ارتباط وبعضها يعني مشكلتهم حسب أسعار الصرف، والمشكلة نصل إلى مرحلة من حالات الصرف الصحي. هذه حالات جميئة وبيارية فكرية يعني تكفر والآن وتفعل غير وصلت النهاية إلى أن تكون جزء من حالة تحالف عدوان قتل مئات الآلاف، تتشفى في من يواجه العدو الإسرائيلي الذي ارتكب إبادة جماعية بكل ذلك الحج، حتى لو لم يرتكب الإبادة الجماعية وقتنا قبل 3 سنوات، هذا محتل الفلسطين من 75 سنة، فما بالك بالإبادة الجماعية، فما بالك بذلك الإعصار كله، فما بالك وما بالك وما بالنا وما بال الأخوة جميعا ممن يستمع ويشاهد ويعرف في هذه الأمة. وقد ظهرت مواقف الأمة بل في الغرب نفسها الذي خرج في مظاهرات مليونية في مدن الغرب كلها لذلك الضخم الكبير ضد الإبادة الجماعية، بينما هم لم يسمحوا لواحد من الشارع الفلسطيني وحبسوه. إلى الآن هنالك ما يزال سجنا في بعض الدول العربية لأنه لم يسمح الفلسطيني أو واحد لأنه صح في داخل الملعب، وبالتالي هذه حالته. فرأهم إذا مشكلتهم مع أنفسهم ولن يغالطوا أحد، انتهينا من هذه المغالطات ولن نعود نظل في خانة الدفاع أو في الزاوية الذي أرادوا أن يحصلونا فيها. هم الآن الذي يحاولوا أن يبرروا ويحاولوا أن يدعوا وقد يشوفوا بكل ما هم عليه حتى في داخل شعوبهم وفي بلدانهم. هنالك هناك صدق أن في واحد محبوس 45 سنة ضاعفوا له الحد من 8 سنوات إلى 15 إلى 25 إلى 35 لأنه خرجوا 10 أشخاص في مظاهرة يلزم فيها عندما تمت تلك المحاورة ضد النبي صلى الله عليه وعلى آله، والذي تمت في كل مدن وأرض ما فيها المدينة الذي أتأسس في المرك أو غيرها أو في فرنسا إلا في مدينة رسول الله، وهي مدينة سهلة في منسوبة إليه بأن التعريف ولا تسمى إلا المدينة، ولكنها بهذا الوقت لأنها واقعة تحت النظام لا يريد مثل هذه المواقف المناهضة لأولئك وكل أشكالهم تحت عناوين معينة مرفوضة. هنا إشكالية معهم، أما نحن فقد عرفنا أنفسنا، نحن نخرج أسبوعيا في مظاهرات مليونية وفعلناها خلال سنتين وأكثر، وعبرنا من خلال قضايا قرآنية، سمعنا خطابة السيد تضامنا في ضمن الدعم والإسناد لفلسطين، وقدم اليمن تضحيات وفعل كل ما فعل ووصل إلى المراحل التي عبر من خلالها إلى ما عبر، إلى حد أن الأمة استيقظت وعرفت ماذا يعني اليمن. لماذا؟ لأن هنالك كان من حاول أن يغيب اليمن ودور اليمن ودورة اليمن وذهب إلى ادعاءات مفبركة كهذه التي يقولها وغيرها كتلك التي يقولها وغيرها، وحاول أن يجير المسائل بعيد، فما أن أخذ المسائل على حقيقتها والصراخ حتى صفح الصوت الفلسطيني عبر ناطقه الرسمي ليبحث كل ما قاله أولئك الذين بعضهم يحمل عنوان باسم أخوان المسلمين، فقالوا إخوان الصدق، وعرفوا منهم إخوان الصدق، وذكروا المسائل بحالاتها، وذكروا كلهم، ووجهت الرسائل على مستوى أعلى قيادات في فلسطين، وعلى مستوى الأمة العربية. لماذا؟ مع أن حكمنا بالدور لله وفي سبيل الله ومع الله، لكن طرحت المسائل بشكل كثير. الآن المسائل غير ما كانت عليها قبل سنتين من الناس. حتى الآن قسموا قسمت المسائل على قيادة فلسطين، وأنهم سيحاولوا أن يعيدوا نفس الخطاب السابق الذي من خلاله عملوا على محاولات الإلغائية وغيرها، والتي ظل يواجهها ويواجههم إذيبت سيد بدر الدين الحوثي الذي هو ضمن مضامن هذه الإحيائيات، والذي يقول لك لماذا أيضا تحيوه. هم يصدبوا ويزعلوا منه وحاولوا قصة وحاولوا كل ما فعلوا، وقد يكون هذا من أسئلتك القادمة على المناسبة إذا ما اتطرقنا إليها.
0: نعم نعم
1: عدة حالات وتطرقنا إلى هذه المواضيع وضع الكثير، لكن أقول لك أنها أيضا من معاناة وحاولوا اغتياله، يغتالوا شيباء في عمر 80 سنة ولا قبلها ولا بعدها، لأنه رأى أن اليمن يغذى غزوا خارجيا فكريا، يحاول أن يخرجه عن موروثه الثقافي وعن إيمانيته وحكمته الذي وصفه بها رسول الله، وعن فقه الإيمان اليماني والحكمة اليمانية والفقه اليماني. كيف تؤتي أولئك الذين قال الله سبحانه وتعالى قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لاحظ أنه قال قولوا أسلمنا ولم يقول ولكن أسلمتم، أن تقولوا ما دام الطاقيتها وصحتها من عدم هذه على الله، بينما هذا وصفه بأنما الإيمان والحكمة. وهذه الحالة من الإيمان والحكمة هي التي الآن تتجلى في هذا الموقف، وهذه الخلفية الإيديولوجية والاستراتيجية والهوية الإيمانية للشعب اليمني.
0: نعم. إذن السيد العلامة طبعا المولى بدر الدين الحوثي سلام الله عليه، ما أهمية إحياء ذكرى وفاته، ويعني في مرحلة يعني أنت يعني نعيش فيها كثير من المستجدات والمتغيرات؟ تفضلوا.
1: طبعا العلامة المولى نحن نعيش حالاتها الآن، نحن نعيش حالات شهيد القائد وما قدمه وعطاه، وهو تلميذ هذه المدرسة الربانية والتي تلمذ فيها على يد والده صاحب المنهجية والكتب والدراسات والتعليم والفتوى والحركة الواسعة والمستمرة على مستوى الجبال والوديان والقرى والأرياف والريوع والمدن وكل تلك الحالة الجهادية المستمرة في التعليم وفي الإشراف وفي المنهجية الكاملة التي أسست وحاولت يعني بقدر ما استطاعت إلى أن نجحت، نجحت من خلال الأبناء الذين أيضا من خلالهم أصبحوا من نجح في أن يوصلوا الفكرة أكثر وأكثر خلال المراحل على مستوى مناطق واسعة وأكثر في اليمن، وعمل في صعدة أكثر فتراته، وأيضا في زمن الميديا والبروباجندا الإعلامية يعني توسعت واستشرت الحالات ووصولها ومضامنها، كما حصل أيضا مع الشهيد القائد. ثم السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي جاء في زمن هذه الوسائل القنوية والإعلامية الذي استطاع من خلالها أن يوجه حتى خطاب أسبوعي ضمن قضية مركزية بحجم فلسطين، الذي يظل يقول البعض أنها البوصلة. وهنا لا بد أن نذكر سيد بدر أنه كان من ضمن أبرز من يتحدث عن فلسطين وفلسطين بالمعنى العملي، كما قال السيد عبد الملك ابنه وتلميذه فيما بعد أنا رجل قول وفعل، وليست المسائل هكذا بالطريقة التي يقولها أي نظام، ولا السعودية حقت ركبت شكل الأقصى أبو 50 ريال وقال خلاص هذا قد يدورها في الاهتمام بالأقصى والقدس، وبعدين بتوزعها على الخونة الذي من ضمن خطابها وخطابهم التحامل على حماس والجهاد وفصائل المقاومة والقبول حتى بما يفعله العدو من انتهاكات للقدس. لا لا لا، المسألة كانت أكبر وأهم، وهي ما جعلت الشهيد القائد في أول ملازم يتحدث عن يوم القدس العالمي، وما تصبح المسائل على ما يتناوله وظل يتناوله السيد عبد الملك الذي وصل أيضا إلى حالة أكثر من سنتين من حالة الدعم والإسناد وهلم استقبالا على مستوى قادم أكثر وأكثر على القضية، بينما كانوا يتهموا هذه المسيرة حتى في ذر خطأ، وأن ما تذكره من أمريكا وإسرائيل ليس إلا شعارات، عليهم أن يستحوا عندما أصبحت المسائل حقيقة وقدم التضحيات وشهداء من ضمنهم أقارب السيد عبد الملك ومن أبناء السيد بدر الدين ومن أحفاده العشرات، لا أتكلم عن أحد، يعني أرقام قد تصل إلى 20 وإلى 30 بما فيها من أحفاده، أما من لو جمعنا أيضا أصهاره وأنت أبه ستصل إلى عشرات ومئات، أما لو جمعنا وذكرنا من تلاميذه ومريديه فستصل المسائل إلى آلاف وغيرهم وغيرهم، ولكن هؤلاء أنفسهم من ضل فيهم هم الذين يقودون الآن هذه المراحل، ووصلوا إلى أن يجعلوا منها أمرا وطنيا إيمانيا واقعا يدحض أولئك ويجعلهم فيما هم عليه من حالة شتات كما حصل مع أمثالهم عندما عصر الله، وتصبح المسائل بهذا الحجم وبهذا الشكل. فهو قد أسس وأسس. أريد هنا أن أركز على موضوع مهم من أبرز ما ركز عليه سيدي بدر سلام الله عليه، سيد بدر الدين الحوثي عندما جاءت مرحلة الوحدة المرحلة تلك التي يضم البعض ويتعلق أنه يريد أن ينسبها إلى نفسه، بينما كان القطبية في العالم قد انتهت، فكان لابد أن ينهار سور برلين، ولابد من ألمانيا الشرقية والغربية تكون ألمانيا وتشيكوسلوفاكيا تصبح وعاد تصبح، ومن ضمنها اليمن الشمالي والجنوبي، فكانت مرحلة وحدة. جاء هناك من يكفر الوحدة يومها، من يحرمها، من يدحضها، ويقول بأن الوحدة مع الاشتراكيين الكفار، هكذا جاء ورفعوها خطابات وبيانات واستعلامات، الذي الآن بعضهم يتضامن معهم ضمن حالة عدوانية مع بعض حالاتهم وليس مع، بينما هناك فعلا من رجال اليسار الوطني والتاريخ الوطني لعموم السيادة الإسلامية ضمن هذه المسيرة، ضمن هذه الهوية اليمنية، ضمن الجمهورية اليمنية باختصار وتعددية السياسية. فكان السيد فادي من ضمن منطقة اللحظة وأفتى شرعيا الوحدة وأهميتها وعدم تكفير الحزب الاشتراكي وأن الشعب اليمني هو كله شعب الإيمان والحكمة، وكان من ضمن من جمع أيضا بقية العلماء من نفس المنهجية والخلفية ليضحضوا تلك الرؤى الخارجية الوهابية التي ظل يواجهها على مستوى كتب وكتيبات ومحاضرات، أتالك يقول هنا، وكان خطابه طبعا أكثر قوة وإسلامية وقرآنية وعلى أسس مهمة جدا واعتصامية بحبل الله لكي تصل مسار إلى ما يتعلق بشرعية الوحدة. هذه الحالة مهمة. إذن السيد بدر الدين الحوثي صاحب فتوى الشرعية، ثم يأتي بما بعد من ينتسب إلى دعوة الصندوق في أمريكا أو السعودية بأنها شرعية لكي تماظ بك السيد بدر والفكرة الذي استلموا منه أبناءه والذي يجاهدوا في سبيله وفي سبيل الوطن، والذي يرفض حسب خطاب السيد عبد الملك التفريط حتى في شبر واحد من أرضنا اليمنية، حتى الذي ما زال بعضها يواجع تحت الاحتلال في جنوب اليمن. يأتوا هؤلاء ليقمصوا ويدعوا ويتطلع عليهم صفات الشرعية ضد من أفتى بالشرعية وصاحب الشرعية ومفتي الشرعية ومن تناول الشرعية وقال بها يومها عندما حاول البعض أن يكفرها ويلغيها ويحرمها. فهو الشرعي سيد بدر الدين وهو صاحبها، وهو من تناول وقال ذلك الزخم العلمائي في اليمن هو سيد نجد الدين، وحيد من العلماء الكثير والكثير الذين قادوا هذا المضمون وكان في مقدمتهم. إذن هذا أيضا زخم جديد يضاف ويسمى ضمن مسميات ومصطلحات وإعجازات التي تفوق الإنجازات إلى إعجازات للسيد بدر الدين الحوثي، فهو الشرعية وصاحبها ومفتيها والذي على ضوءها تأسست الفكرة التي فيما بعد أصبحت أمرا واقعا، فاضطر أولئك إلى أن يستسلموا وأن يسمعوا جزء منها ولا يحرمها أن يكون جزء من المعادلة التي حققتها الوحدة وهي التعددية السياسية، فذهب مع علماء لكي يأسسوا حزب العدل وغيرها من الأشياء، فإذا هم يكتشفوا بأن ذلك النظام بشق

0: على رجال الله في الميداء والعلماء وأسس المعاهد والمدارس العلمية وكل ما يتعلق بالفكر اليمني والهوية ودعم الشبهات والأفكار الدخيلة، وظل يمارس ذلك إلى أن ذهب الأعداء إلى قصف بيته ومحاولة قتله واغتياله في نشور ومحاولة اغتياله في اسحار ومحاولة اغتياله في أكثر من مكان، تهجير من اليمن وأخراجه. ورثت عليه كل الأساليب الملعونة والشيطانية التي لا تدل على قبول عالم عالم العلماء اليمن التاريخيين. وقلنا يا يوجه إلى ذلك الخطاب رأس النظام السابق، يا بدأ الدين الحولي أنت بظن لك أكيد معنا، هذا انتهى من 47 سنة. هذا خطاب كلام، هذا كلام ما ينقال. ها هي الآن الجمهورية في ظل الوضع الذي أصبحت أفكار عبد أفكار بدر الدين الحولي في صنعاء، هي المحافظة على الجمهورية وهي التي تتحدث باسم الجمهورية وهي التي ما تزال تحافظ على مجلس النواب فيها تعددية سياسية وعدم الارتهان للسعودية أو إحالة اللجنة الخاصة وكل ما كانت المسائل فيه بعيدة الانسياق والتبعية لتلك حالات مملكية أو إماراتية أو غيرها. بينما اليمن هو اليمن وما تزال وما يزال هو جمهوريته. هذا هو الفكر الذي يبني على هذه الأساس والأساسيات. كانت بدر الدين الحوري من أهم ما يمكن أن يتخيله إنسان.
1: سلام الله عليه.
0: وحل الإشكالات سلام الله عليه ورضوانه، حل الإشكالات، مساعدة في الزواج، الإحسان، كل أشياء مثلها وفعلها على أعلى مستوى، وتميز بالزهد والحالة العلمائية الفاضلة جدا، وتميز أيضا بالصريح حالة الفتوى الذي لم يستطع أحد أن ينقض له فتوى. كان يفعل الفتوى وكأنها مثل على ضوابط تبنى أحكام، ولا يستطيع أحد أن يقول من هذا هذا أو غير، وجعلها هكذا. وعموما تميز بالكثير والكثير من الأشياء، وفي مجلسها أيضا الشجاعة التي نحن نراها الآن في أبنائه، ونراها في السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في مواجهة أعداء أعداء الأرض وأشطر شياطينهم وفي تصدرهم أمريكا وإسرائيل لكي يواجههم كل هذه المواجهات. وعندما أتى الأمريكي وأراد أن يفرض أجندته مع الإسرائيلي، فإذا بالسيد عبد الملك يحل التساؤلات التي حلت برؤوس الناس الكثير من الناس، لكي يقول والله لم نكن نريد إلا أن نواجهكم مباشرة بدل أزلامكم في المنطقة الذين كانوا أيضا قد أتوا بعد أزلامهم في داخل المحليين. فإذا بالرجل بيقول لهم إحنا جينا نستقبلكم، إذا أين الخوف؟ أين ما توقع من هذه الحالات الذي عندما تتحرك بوارجها وحاملة إلى أي اتجاه يأتي هذا الشاب الذي يحمل اسم عبد الملك الحوثي لكي يقول والله من البوارج والحاملات؟ ما هو هذا الذي يقول هذا الكلام؟ هل يقوله هذا الشاب الذي بدأ حياته السياسية في العشرينات ثم كانت ثورة في الثلاثينات وهو الآن بعد الأربعينات كلمة لم يقولها هو شيء منه ولا هو شيء منه ولا هو شيء صندوق ولا برجنيف ولا يلسن ولا ما يعني هذا القادة الكبار الذي يحمل دور عظمى وكبرى والذي دخلوا في مواجهات كانت تسمى بين القطبية الشرقية والغربية لم يصدر من هذا الكلام من أحد. فيأتي هذا الشاب لكي يقول هذه الكلمة قولا وفعلا مستند إلى الله مستند إلى القرآن وقدر الناس عمليا كيف بدأ بجعل المارنج والأدبار وجعل البرامج والحاملات والأدبار.
1: نعم سلام الله عليه.
0: وهذه الإنجازية القرآنية والإعجازية من خلال هذا الفكر والشجاعة الذي تميز به السيد بدر الدين الحوثي وهو يواجه تلك الحالات السائدة التي كانت في اليمن تحكم وكانت تمارس كل أشكال العقوبات والمؤامرات والاغتيالات وكل ممارساتهم. ومع ذلك ظل صامت بذلك الهدوء الذي يتميز به ذلك الشخص والشيء بس رحمه الله عليه الذي أنا أتوقع أن وزنه قد لا يصل 50 كيلو. ومع ذلك
1: كان أمة
0: كان أولاة الجنرالات
1: نعم.
0: بأوزانهم ومدرعاتهم وحالاتهم كلها وحقق ما يريد ووصل إلى ما يريد. وفي النهاية يعني أنما رأوا قد المسائل تفوت إلى هذه المسائل التي رأى أبنائه يقودها كلم لهم قال السلام عليكم وأراد من الله سبحانه وتعالى قبلها بسنوات إلا أن يدعو حيا لبر فترة يكمل منها خلال كتاب التيسير في التفسير الذي أكمله وكان ما يدر المتبقي منه 6 إلى 7 أجزاء.
1: نعم.
0: ثم ينطلق إلى رحاب الله سبحانه وتعالى ويلتحق بالرفيق الأعلى
1: سلام الله عليه
0: ورحمته.
1: نعم سلام الله عليه. ولعل ما طرحته أستاذ محمد من المفارقات من الناحية السياسية أنه في الوقت الذي كان يفتي الآخرون بعدم مشروعية الوحدة مع الشيوعيين هو أفتى بمشروعية الوحدة ونافح من أجلها، وعندما ذهبوا في الحرب الظالمة تحت ذريعة الدفاع عن الوحدة لاستباحة المحافظات الجنوبية السيد بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه سلام الله عليه هو وثلة من الأطهار هم من رفضوا هذه الحرب وشردوا من أجل هذه المواقف المشرفة سلام الله عليه. وشكرا جزيلا لك سيد الكريم الأستاذ العزيز محمد العابد الأستاذنا جميعا الباحث وأيضا أمين عام الجبهة الثقافية لمواجهة العدوان والأديب والسياسي وكل شيء ما شاء الله حفظك الله وعافاك يا أستاذ محمد. حفظكم الله يا سيدي في أمان الله.

0: صلى الله عليه.
1: نعم.
0: وعظم الله أجره في
1: والده. الله
0: وكل عام هو بخير ونهنئه مناسبة اليوم الغدير وكل ما يتعلق بأي مناسبات وأساسها وأصلها ومن هو إليه، وهو الذي قادنا إلى هذه التوجهات بالمعنى الرباني والقرآني.
1: نعم.
0: سلام الله على سيدنا.
1: سلام
0: وعلى الله. كل ما يتعلق بهذه الثورة والمسيرة التي أرسلها أخيه ومن قبلهم أبيهم سلام الله عليه.
1: سلام الله عليهم. سلام الله عليهم جميعا وعليك سيد الكريم في أمان الله. إذن مستمعينا ومتابعينا إلى حصاد الهدهد مع العزيز أسعد الشعبي، حياكم الله.

0: شكرا عبد العزيز، وأهلا بكم سامعينا الأعزاء. والبداية بأبرز العناوين. القوات المسلحة تطلق دفعة صاروخية على يافا المحتلة وتعلن حظر الملاحة الصهيونية في البحر الأحمر. النواب والشورى يباركان الرد الإيراني وعمليات القوات المسلحة في عمق الكيان الصهيوني. تواصل الانتهاكات في فلسطين ولبنان وسوريا، وحزب الله ينفذ سلسلة عمليات استهدفت مواقع وتجمعات وآليات العدو الصهيوني. إيران تحذر التحالف الصهيوني الأمريكي من ارتكاب أي خطأ آخر، مؤكدة أن الرد سيكون أشد وأكثر حسما. أعلنت القوات المسلحة اليوم عن إطلاق دفعة صاروخية استهدفت مواقع حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة. كما أعلنت القوات المسلحة حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. في إطار التصدي للعدوان الأمريكي والصهيوني على محور الجهاد والمقاومة في إيران وفلسطين ولبنان والعراق واليمن، ورفضا للمشروع الصهيوني الساعي لإقامة إسرائيل الكبرى تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد، وسعيا منا إلى كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو الأمريكي على شعبنا وشعوب المحور الحرة والعزيزة في لبنان وغزة وإيران. وفي إطار مبدأ وحدة الساحات ومواجهة الأعداء وردا على العدوان الصهيوني على لبنان وإيران وغزة، قامت القوات المسلحة اليمنية بإطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وقد حققت أهدافها بنجاح بفضل الله. وفي هذا السياق تؤكد القوات المسلحة اليمنية على الآتي: أولا، نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان. ثانيا، نؤكد أننا سنواجه التصعيد بالتصعيد، وإن عملياتنا العسكرية ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والمعركة والاشتراك، وبالاشتراك مع محور الجهاد والمقاومة. ثالثا، نؤكد على حق شعبنا وشعوب أمتنا الحرة في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وأننا لن نقف مكتوف الأيدي أمام الحصار الظالم على شعبنا وشعوب محور الجهاد والمقاومة في فلسطين وغزة وإيران ولبنان والعراق، وأن كل محاولات العدو ستبوء بالفشل بإذن الله تعالى، وإن عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار علينا وعلى محور الجهاد والمقاومة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء، 22 من ذي الحجة 1447 للهجرة، الموافق 8 يونيو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: بارك مجلس النواب والشورى العملية البطولية التي نفذتها الجمهورية الإسلامية في إيران ردا على استهداف كيان العدو الإسرائيلي للعاصمة اللبنانية بيروت وتماديه في اعتداءاته المتكررة وارتكابه المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني وشعوب المنطقة بصورة عامة. بالإضافة إلى العمليات العسكرية النوعية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية، وأكد في بيانين صادرين عنهما أن عمليات رد القوات المسلحة اليمنية والإيرانية تأتي في إطار فرض معادلة التوازن والردع ووحدة الساحات التي ستضع حدا للعربدة وللصلف ومعادلة الاستباحة التي حاول كيان العدو الإسرائيلي فرضها على الواقع. في الصعيد ذاته، ثمنت حركة حماس والجهاد الإسلامي وكتائب المجاهدين الرد الإيراني واليمني على كيان العدو الإسرائيلي، وأكدوا أنه في ظل جرائم العدو وعدوانه المستمر على الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة والقدس وعلى الشعب اللبناني، فإن العمل على وقف هذا العدوان وجرائمه المتواصلة بات أولوية ملحة. استشهد 3 مواطنين فلسطينيين بينهم طفل، وأصيب آخرون بقصف للعدو الإسرائيلي في جباليا شمال غزة، كما أصيب عدد من المواطنين بجروح بينها جروح خطيرة لأطفال ونساء. وفي لبنان استشهد 7 مدنيين بينهم طفلة وسيدة، وأصيب 8 آخرون إثر سلسلة غارات شنها طيران العدو الصهيوني. وردا على خروق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، أكدت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها استهدفت مربض المدفعية المستحدث التابع لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة عديسة وعلى أطراف بلدة بيت ياحون وفي بلدة رشاف وفي الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر الشقيف بصليات صاروخية. المقاومة أشارت إلى أن مجاهديها استهدفوا بالمسيرات الانقضاضية تجمعات العدو وآلياته في بلدة الناقورة وأطراف بلدة الطيري وفي الأطراف الجنوبية الشرقية ليحمر الشقيف، وأكدت بأن المجاهدين دمروا آليتين لوجستيتين لنقل الذخائر من نوع ألفا وآلية هامر وآلية اتصالات تابعة للعدو عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر بمسيرات انقضاضية، كما دمروا جرافة بصاروخ موجه في المنطقة ذاتها وحقق ذلك إصابات مباشرة. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية أن جيش العدو الإسرائيلي الإرهابي شن هجوما على أهداف في طهران وغرب إيران. بالمقابل أكد الحرس الثوري الإيراني أن العملية التي استهدفت مواقع تابعة للكيان الصهيوني جاءت ردا مباشرا على العدوان الصاروخي الذي استهدف عددا من المواقع الرادارية في مناطق 3 داخل الأراضي الإيرانية، وشدد على أن أي اعتداء جديد سوف يواجه برد حاسم وقاس. وفي السياق، حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باكر التحالف الصهيوني الأمريكي من ارتكاب أي خطأ آخر قائلا: سوف تصبح المنطقة جحيما إن فعل. بدوره أكد رئيس البرلمان محمد باكر قليباف أن الجمهورية الإسلامية حطمت معادلة وقف إطلاق النار على الورق، كذلك حطمت انتهاكاته المتكررة على أرض الواقع، كما أكد أن رد إيران سوف يبقى نفسه طالما لم تكن لديهم إرادة حقيقية لبناء الثقة. فيما أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضائي اليوم أن ضربات الصاروخية الإيرانية ضد الكيان الصهيوني كانت ناجحة، وأشار إلى أن بلاده لا تكترث بتصريحات مجرم الحرب المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية نتنياهو. وفي ظل صمت من السلطات السورية الحالية، اعتدت قوات العدو الإسرائيلي اليوم بالضرب على 4 أطفال مصادرة هواتفهم المحمولة خلال توغل نفذته في المنطقة الغربية من بلدة الرفيدة بريف محافظة القنيطرة جنوب البلاد. وفي وقت سابق توغلت دورية عسكرية صهيونية مؤلفة من آليات عدة داخل قرية العجرب بريف القنيطرة الأوسط ونصبت حاجزا مؤقتا، حيث أوقفت المارة أخضعتهم لعمليات التفتيش وللتدقيق في الهويات. في نبأ الحصاد الأخير، حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم من أن توسيع العقوبات الأمريكية على كوبا سوف يضر بكل سكانها، معرضا أرواحهم إلى الخطر، داعيا للإيقاف الفوري لتلك العقوبات. وقال إنه من غير المقبول أن يموت الأطفال في كوبا بسبب نقص الإمدادات الطبية الأساسية، وشدد على أنه يجب رفع هذه العقوبات فورا. انتهى حصاد الهدوء. قدمته لحضراتكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، وأعود بكم الآن أو أنتقل بكم إلى الزملاء في إذاعة وطن ومع فقرة في خدمة الشعب.
2: في خدمة الشعب. أجهزة أمنية شعارها اليقظة والحرص واستشعار المسؤولية بذلت كل الجهود لفرض الأمن والاستقرار والتصدي لأي أعمال تستهدف السكينة العامة. وفي خدمة الشعب نعرج على أبرز إنجازات رجال الأمن في أسبوع مضى والتي كانت على النحو التالي. أعلن أمن محافظة الجوف نجاحه بفضل الله سبحانه وتعالى في القضاء على نشاط عصابة إجرامية خطيرة كانت تمارس أعمال التقطع والحرابة والنهب بحق المواطنين المسافرين في الطريق الصحراوي الرابط بين محافظتي الجوف ومارب، وذلك بعد تنفيذ عملية أمنية نوعية ومحكمة. تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية المشنة بمحافظة إب من ضبط متهم بارتكاب جريمة قتل وإحالته إلى الإجراءات القانونية. كما تمكنت الأجهزة الأمنية في ذات المديرية من ضبط أحد المتهمين بإحراق سيارة تعود لأحد المواطنين، فيما تتواصل الجهود الأمنية لضبط متهم آخر متورط في القضية. ضبط مركز شرطة علاية بمديرية 70 في أمانة العاصمة متهما بسرقة حلي ذهبية ومبالغ مالية من منزل إحدى المواطنات، وتمت استعادة جزء من المسروقات. في محافظة تعز ضبطت شرطة مديرية دمنة خدير متهما بسرقة مبلغ مالي من داخل محل تابع لأحد المواطنين. وفي محافظة أب ضبط مركز شرطة الشعاب بمديرية المشنة متهما بسرقة عدد من المقتنيات من عدة منازل للمواطنين. ضبط مركز شرطة الداعري بمديرية الحالي في محافظة الحديدة متهما بسرقة كمية من الحلي الذهبية من منزل أحد المواطنين. كما ضبط مركز شرطة مديرية الضحي ثلاثة متهمين بسرقة أثاث منزلي من منزل أحد المواطنين. وفي محافظة عمران استعاد مركز شرطة مديرية حرف سفيان دراجة نارية مسروقة تابعة لأحد المواطنين وضبط المتهم بسرقتها. استعاد رجال المباحث الجنائية بمحافظة ذمار دراجة نارية مسروقة تابعة لأحد المواطنين وتم ضبط المتهمين بسرقتها. كما ضبط مركز شرطة هران بمديرية ذمار مركز المحافظة متهما بسرقة مبلغ مالي من منزل أحد المواطنين، فيما ضبط مركز شرطة الجنوبية بالمديرية نفسها متهما بسرقة كمية من المجوهرات الذهبية من منزل لأحد المواطنين. في محافظة حجة ضبط مركز شرطة أسلم متهما بسرقة مالية من داخل سيارة تابعا لأحد المواطنين. وفي محافظة الضالع ضبط مركز شرطة مديرية جبن متهما بسرقة سلاح آلي وجنبية صيفاني من منزل إحدى المواطنات. ضبطت قوات النجدة بأمانة العاصمة في حملات الميدانية المستمرة ونقاط حزامها الأمنية كميات كبيرة من السلع المهربة والمخالفة وآليات ووسائل نقل غير مستوفية للإجراءات القانونية، بالإضافة إلى توقيف مطلوبين في قضايا جنائية ومهاجرين غير شرعيين بالتزامن مع تنفيذ خطة أمنية وإنسانية متكاملة لتأمين إجازة عيد الأضحى المبارك. ضبطت وحدة مكافحة التهريب بمحافظة الضالع كمية كبيرة من مادة تبغ الحوت المحظورة والمهربة في إحدى النقاط الأمنية بمديرية دمت. تمكنت فرق الدفاع المدني بأمانة العاصمة من إخماد حريق اندلع في حوش للأخشاب بمنطقة جولة علوي السلام بمديرية 70 دون تسجيل أي إصابات بشرية. كما تمكنت فرق الدفاع المدني بأمانة العاصمة من إخماد حريق اندلع في مجمع الضبيبي لزينة وتنجيد وترميم السيارات بمديرية الصافية والسيطرة عليه دون تسجيل خسائر بشرية جسيمة. وفي محافظة تعز تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع في مخزن للكراتين الفارغة داخل منزل مكون من دورين بمنطقة الفرعامة في مديرية التعزية بعد عمليات إطفاء استمرت ليومين. بدورها أخمدت فرق الدفاع المدني بشرطة محافظة صعدة حريق اندلع في أحد الأسواق بمنطقة الخفجي التابعة لمديرية سحار. أما في محافظة الحديدة فقد تمكن فريق الإنقاذ التابع لقوات خفر السواحل من إنقاذ طفل من الغرق قبيلة شاطئ الكورنيش بمدينة الحديدة. بهكذا تنتهي فقرة في خدمة الشعب لهذا الأسبوع. لكم التحية من كل رجال الأمن في ربوع الوطن، نترككم في حفظ الرحمن ورعايته، دمتم والوطن في أمن وأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا ومتابعينا، ويا مرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامج العدوان وحدنا. طبعا تحية لأجهزتنا الأمنية ولكل الجهود المبذولة في طبعا مع إجازة عيد الأضحى المبارك وحركة الناس، حركة تنقل الناس الهائلة جدا بين المحافظات والمناطق المختلفة، وكذلك على مستوى المحافظات وفي المناطق، كذلك في المتنزهات والأماكن العامة وأماكن الترفيه إلى آخره، كذلك التأمين الحيوي والنوعي لإحياء مناسبات عيد الغدير، الإحياء الاستثنائي لعيد الغدير في يعني عشرات ومئات الساحات الشعبية التي أحيت فعالية عيد الغدير الأغر، سواء كانت للرجال أو للنساء. فتحية للأجهزة الأمنية ولكل الجهود النوعية التي تبذل من قبل الأجهزة الأمنية. كذلك طبعا كان هناك حملة توعوية انطلقت قبل عيد الأضحى المبارك في إطار أيضا التوعية الأمنية في من خطر العمل لمصلحة العدوان إلى آخره. على كل حال آخر الأخبار الآن، المتحدث الرسمي بحركة أو باسم حركة حماس حازم قاسم يتحدث عن تلقي تأكيدات من المسؤولين في إيران واليمن أن هناك مساعي جادة لإيقاف العدوان أو الحرب بشكل كامل بما فيها قطاع غزة. وأشاد المتحدث باسم حركة حماس بالرد الإيراني والرد اليمني على الانتهاكات الصهيونية في لبنان، وأكد بأن هذا الرد نوعي ومهم جدا لتثبيت معادلات الردع لمحور المقاومة. إذن حركة حماس تؤكد بأنه، لأن هناك كثير من المتحدثين عن أنه غزة خارج حسابات المعركة، غزة خارج، مع أنه طبعا البيان اليمني اليوم ذكر غزة وتحدث عنها، أيضا الإيرانيون تحدثوا عن غزة إلى آخره، ولكن التأكيدات الآن من قيادة حركة حماس أيضا مهمة جدا في إطار هذا الجانب. معي للتعليق على آخر المستجدات والأحداث المختلفة الأستاذ العزيز، طبعا الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي المجاهد العزيز والحبيب، طبعا الدكتور محمد عبد الله الحيفي. مساء الخير دكتور، كل عام وأنت بخير وحياك الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدي، وكل عام وأنتم بخير ولو جيت متأخرة.
0: أهلاً
1: وسهلاً لكم على الاستضافة.
0: حياكم الله سيدي. لا أدري من أين أبدأ، الساعات الماضية كانت حافلة بالمستجدات والمتغيرات سواء كانت سياسية أو عسكرية، لكن لنبدأ بالسؤال الأهم، العمليات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية ما أهميتها، سيما مع وجود عمليات نوعية للقوات المسلحة الإيرانية وكذلك المعادلة البحرية التي دخلت أيضا أو عادت للواجهة، وهي منع أو حظر الملاحة الصهيونية بشكل كامل من البحر الأحمر. تفضل سيدي الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا عندما وضعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعادلة الضاحية الجنوبية أو بيروت مع شمال الأراضي المحتلة، هذه نقطة مهمة جدا، أي إذا عاد الكيان الصهيوني بضرب بيروت أو الضاحية الجنوبية ستقوم إيران بماذا؟ باتخاذ العمليات الحربية ضد شمال الكيان الصهيوني كاملا، وهذا مهم جدا. من هنا أتى أيضا يا سيدي، عندما بدأ الكيان الصهيوني بضرب الضاحية الجنوبية، أنا في اعتقادي بأنه لم يخبر الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الكيان الصهيوني لا يريد من إيران والولايات المتحدة الأمريكية أن يعقد اتفاق فيما بينهما بعد الحرب الذي دامت 39 يوم، واستطاعت إيران أن تحقق انتصارات وإنجازات تاريخية بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. كذلك أتى البيان اليمني اليوم الساعة 9 صباحا وكان مفاجئا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، أي بمعنى اليوم العمليات العسكرية التي قام بها الجيش اليمني وأيضا على مستوى طبعا إيران كان منسقا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى في غرف طبعا محور المزاومة. وهذا اليوم اليوم الجميل كما يقولون بأنه هناك تم تعييل المعادلة على مستوى ليس فقط بين الكيان الصهيوني وإيران أو محور المقاومة، ولكن على مستوى الشرق الأوسط سياسيا وعسكريا واقتصاديا، خاصة عندما أعلن في البيان اليمني بأن اليمن منعت منعا كليا بالنسبة للكيان الصهيوني أنه سفنه أو السفن الداخلة إليه أو الخارج منه لا يمكن أن تستخدم البحر الأحمر كاملا، ولم يقل فقط مضيق باب المندب ولكنه استخدم اسم البحر الأحمر كاملا. وهذه معادلة ردعية جديدة على مستوى الاقتصاد العالمي وكذلك حتى على مستوى العمليات العسكرية التي سيقوم بها محور المقاومة في حال استمرت الحرب، لأنها كانت ستكون حربا مفتوحة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. وكما هو معروف بأن اليمن لديه تجربة بالنسبة للبحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن وكذلك البحر العربي وصولا إلى المحيط الهندي، خاصة عندما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإنشاء حلة سمي بحلة الازدهار في طوفان الأقصى على أساس أنها ستجعل من هذا البلد جحيما وغير ذلك كما كان معروف. ولكن تلك المواجهات الكبيرة والعظيمة والذي على إثرها استطاعت اليمن على أساس أنها قامت بعمليات عسكرية ضد 200 وحوالي 25 إلى 30 سفينة بحرية، هذا بالنسبة للتجارية التي كانت ستدخل أو ستصل إلى الأراضي المحتلة، وهذا الذي تم منعه تماما من قبل الجيش اليمني. كذلك على مستوى حاملات الطائرات الأمريكية والبوارج البحرية وكذلك حتى على مستوى أيضا يا سيدي المدمرات وغير ذلك. في نفس الوقت استطاع أيضا الجيش اليمني أن يقف أمام الحلف الأوروبي سبيدوس الذي قادته اليونان والذي أدى إلى خروجه في أسرع وقت ممكن، ليس فقط عن الخدمة ولكن الانسحابات بسبب الأضرار التي تلقى ذلك الحلف من قبل الجيش اليمني وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية. وسعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى عمان وطلبت من عمان التوسط بإيقاف العمليات العسكرية، واليمن له باع في البحر الأحمر وكذلك البحر العربي وباب المندب. وإيران كما هو معروف في الساعات الأولى بالذات في حرب 39 يوم الذي تم الاعتداء عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني في تلك الفترة أو لمدة 39 يوم، استطاعت في الساعات الأولى بعد الضربات التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني بضرب كافة القواعد الأمريكية على مستوى المنطقة. وكانت هذه الأهداف كما هو معروف الأسطول الخامس الأمريكي وكذلك القيادة المركزية الأمريكية وكذلك أيضا على مستوى قاعدة العديد والطفرو وغيرها والأمير سلطان في السعودية وأيضا على مستوى علي السالم في الكويت وغيرها من القواعد التي تم ضربها وإخراجها عن الخدمة. وقد تلقت الولايات المتحدة الأمريكية سواء كان من اليمن أو إيران طبعا هزائم كبيرة جدا، مما أدى إلى أن تذهب إلى أين؟ تذهب إلى الحصار على إيران من قبل مضيق هرمز والذي جعلته إيران ممرا خاصا بإيران، وعلى أساس أن تديرها أو تدير مضيق هرمز على أساس مصالح العالم الاقتصادية. ولكن الحصار الذي فرضته أمريكا على هذا المضيق أدى إلى حصار الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها سواء كانوا على مستوى المنطقة أو على مستوى الاتحاد الأوروبي، لذا لم يشارك الأوروبيين في ذلك الحلف أو في ذلك الحصار أو في الحرب على إيران. هنا اليوم المعادلة تغيرت تماما وتم استباحة الكيان الصهيوني، أي بمعنى مبدأ الاستباحة الذي كان يركز عليه السيد في عدد من خطاباته حفظه الله أنه يجب على الأمة ألا تعطي الكيان الصهيوني أي فرصة لاستباحات أو للاستباحة من قبل الكيان الصهيوني على الأمة العربية والإسلامية. وهنا اليوم ما حدث اليوم هو عمل معادلة جديدة بالنسبة للكيان الصهيوني والذي أصبح عيشا بدون الولايات المتحدة الأمريكية. وقد كانت السرعة التي قام بها أو قامت فيها الحكومة الأمريكية خاصة ترامب بإيقاف العمليات العسكرية، وهذا دليل قطعي على أن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني تلقى الهزائم منذ طوفان الأقصى إلى هذه اللحظة. وهذه لحظات تاريخية كبيرة جدا في حياة الأمة العربية والإسلامية الذي وقفت مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية ضد محور المقاومة، والذي اليوم هو ينبري أمام المشروع الأمريكي الصهيوني في إقامة ماذا؟ إقامة إسرائيل الكبرى، وأيضا على مستوى الاتفاقية الإبراهيمية الذي تم إفشاله من قبل محور المقاومة إلى هذه اللحظة.
0: نعم السيد يحفظه الله، في خطاب عيد الولاية تحدث عن مسألة يعني الكثير من المسائل، لكن من ضمنها أكد على مسألة الاستعداد التام والجهوزية الكاملة للمشاركة الفاعلة في أي مواجهة محتملة أو في أي مواجهة مع العدو. وأكد أيضا بأن القوات المسلحة اليمنية على تنسيق تام، أو بأن الجمهورية اليمنية على تنسيق تام مع محور الجهاد والمقاومة إزاء ما يجري في لبنان وفي فلسطين وفي إيران، وأن هناك يعني تنسيق كامل بين قوى محور المقاومة. هل تأتي عمليات اليوم لتترجم هذا الحديث الذي وضعه السيد يوم عيد الغدير؟
1: بالطبع سيدي، السيد حفظه الله في ذلك الخطاب العظيم الذي ألقاه في يوم الغدير هو دليل قطعي على أن اليمن وكذلك محور المقاومة كان على علم بأن الحرب قادمة لا محالة بعد الجولة الأولى، وهذه هي كانت الجولة الثانية. أنا في اعتقادي بأنها جولة سريعة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، لأن إغلاق مضيق مضيق باب المندب والبحر الأحمر أمام الملاحة الصهيونية سيتدور الأمن، لأن الأمر لأنه ستدخل الولايات المتحدة الأمريكية أو دول أخرى، وهذا سيؤدي أيضا إلى منع كذلك الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى التي ستنخرط مع الكيان الصهيوني. في نفس الوقت الشركات الناقلة للنفط في العالم سيؤدي أيضا إلى كارثة اقتصادية عالمية، أي بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي لم تعي ما حدث اليوم بالشكل الكبير، ولكنها اليوم عندما طلبت من نتنياهو بوقف العمليات العسكرية ضد لبنان عرفت بأن الاقتصاد العالمي سيتأثر أكثر. يعني لم يكن فقط مضيق هرمز وحده سيكون هو المغلق، ولكن أيضا سيتم إغلاق مضيق باب المندب، وهذا دليل قطعي على أن محور المقاومة اليوم أن العمليات العسكرية التي قامت بالتزامن سواء كان على مستوى الحرس الثوري الإيراني أو الجيش اليمني، فكانت العمليتان العسكريتان التي خاضتهما إيران وكذلك طبعا الجيش اليمني كانت عمليتان عظيمتان، مما أتى إلى إيقاف هذه العمليات العسكرية الذي جعلت من الكيان الصهيوني ليس فقط على أساس أنها عملية عسكرية تم إيقافها. اليوم نتنياهو هو مخير بين خيارين، أما أن يقدم استقالته وإما أن يذهب إلى الحرب الكبرى. وإيران ومحور المقاومة كان عملية التنسيق دائمة، فالسيد حفظ الله في ذلك الخطاب هو أكد على ما حدث اليوم بأن العمليات كانت منسقة تماما، وكان الجميع خاصة المحللين السياسيين وكذلك حتى على مستوى المحللين الاقتصاديين بأن اليمن ستكون لها مشاركة كبيرة جدا، وستكون هذه المشاركة هي في إغلاق باب المندب أو البحر الأحمر، ستؤدي إلى أزمة اقتصادية كبيرة جدا بالنسبة للاقتصاد العالمي.
0: نعم طيب دكتور، يعني ماذا يعني إغلاق باب المندب أو البحر الأحمر أمام السفن الإسرائيلية فقط؟ هل هذه معادلة تحذير للدول الأخرى سواء كانت الخليجية أو الأمريكيين من الدخول في المعركة بأن هناك ثمنا ما سيدفع في البحر الأحمر؟
1: وهذا ما كان ينتظره الأمريكي، كان يعرف بأن مضيق باب المندب سيتم إكفاله من قبل الجيش اليمني العظيم، وهذه كانت المشكلة الكبرى التي كان الأمريكي لا يريد تتوقعها أبدا، لأنه عرف وقد واجه الجيش اليمني وواجه اليمن في تلك العمليات العسكرية التي أتت الولايات المتحدة الأمريكية في بداية طوفان الأقصى في أيام بايدن، وعندما أتى ترامب وقد جربوا الجيش اليمني في تلك العمليات العسكرية، لأن الأمريكي يعرف بأن اليمن ليس لديها حسابات سياسية ولا خطوط حمر على الإطلاق هنا، لأن العمليات العسكرية الذي يقوم بها الجيش اليمني سواء كان على مستوى عملية الإسناد الذي لإخواننا الفلسطينيين، وهذه تلك العمليات العسكرية التي أدت إلى إيقاف حتى على مستوى العمليات العسكرية بين المقاومة الفلسطينية وكذلك الكيان الصهيوني داخل غزة، وهذا مهم جدا. الولايات المتحدة الأمريكية فقد خبرت الجيش اليمني وتعرف ما معنى الجيش اليمني أن يقوم بعمليات عسكرية وإغلاق باب المندب، لأن 15% من الاقتصاد العالمي، وأنا في اعتقادي أنه أكثر، قد يصل إلى 25% من مصادر الطاقة تمر عبر مضيق باب المندب، وأيضا يا سيدي حوالي أكثر من 7 مليون برميل يمر من يخرج من السعودية مرورا بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب إلى شرق آسيا، أي بمعنى أن 22 مليون برميل يخرج من أين؟ من الخليج، يمر عبر باب المندب، وكذلك الخارج من السعودية عن طريق طبعا ميناء جدة وغيرها من الموانئ،
0: ينبع
1: السعودية ينبع يخرج من مضيق باب المندب إلى شرق آسيا، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تهم هذه اللحظة، لهذا سارعت بإعلان وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية، حيث أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم وسيط بين من ومن؟ بين محور المقاومة والكيان الصهيوني، واليوم الكيان الصهيوني أصبح هشا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، أي بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية إذا تركت الكيان الصهيوني لمحور المقاومة أو باتفاق مع إيران ومع كما حدث مع اليمن، أي بمعنى أن الكيان الصهيوني لن يستطيع أن يدافع عن نفسه أمام محور المقاومة، وهذه النقطة الاستراتيجية الذي لم تستطع الأمة العربية وخاصة المطبعون أن يفهموا بأن الكيان الصهيوني عندما تترك الولايات المتحدة الأمريكية لن يكون شيء خلال 77 عام كان مسيطرا بالقوة العسكرية بفضل من؟ بفضل بريطانيا وكذلك أيضا الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم عندما تتخلى الولايات المتحدة الأمريكية عن هذا الكيان سيصبح حشا، وستصبح نهاية طبعا الكيان الصهيوني وخروجه، خاصة اليوم الولايات المتحدة الأمريكية مطالبة بحسب الشروط الإيرانية في التفاوض بالخروج من المنطقة، وهذه هي الحتميات الثلاث الذي ذكرها السيد حفظه الله في إحدى خطاباته، وهو هزيمة الكيان الصهيوني وانتهاءه وخروجه وإقامة دولة فلسطين وكذلك خروج الولايات المتحدة الأمريكية من المنطقة، والحتمية الثالثة هو انتصار محور المقاومة، لأن محور المقاومة الذي يعمل بالنهج القرآني بكل ما تعنيها الكلمة من معنى هو مع الحق، وكما كان الإمام علي وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الحق مع علي، وأينما يعني أينما دار الإمام علي دار الحق معه، وهذا محور المقاومة اليوم المتمسك بحق الولاية للإمام علي والحق للمستضعفين على وجه الأرض، أي بمعنى أن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تعرف بأنها ستترك المنطقة ولا بد من أن تترك، لأنه إغلاق مضيق باب المندب وكذلك إغلاق مضيق هرمز، هذان المضيقان هم أهم واستراتيجيا وجيو استراتيجيا واقتصاديا وسياسيا وعالميا بالنسبة للعالم، هو خسارة كبرى عندما يكون في يد محور المقاومة، وهذا أكبر دليل ما يحدث اليوم، لهذا سرعت الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على الكيان الصهيوني بوقف العمليات العسكرية ضد بيروت أو ضد المقاومة في لبنان وكذلك حتى على مستوى محور المقاومة وكذلك على مستوى غزة وكل محور المقاومة.
0: نعم سيدي الكريم، طبعا الملاحظ في البيان، في بيان القوات المسلحة اليمنية الحديث، لكن قبل السؤال طبعا أؤكد أيضا على ما طرحته، وهو أيضا ما طرحه السيد القائد يحفظه الله، بأن الدول التي ستتورط أن هناك مساعي أمريكية لتوريط هذه الدول بأنها ستدفع خسارات كبيرة إلى آخره، وحذر الدول المنطقة من التورط في هذه المعركة. اليوم البيان يتحدث عن الحصار على بلدنا وشعبنا وعلى بلدان وشعوب المحور العزيز في غزة ولبنان والعراق وفلسطين وإيران، وأكد على أن العمليات ربما بشكل أو بآخر أكد أنها مستمرة حتى يرفع العدوان والحصار عن بلداننا وعن شعوبنا. الإشارة إلى الحصار والعدوان على بلدنا سواء كان بأيادي سعودية أو الحصار الذي ما يزال قائم منذ 11 عاما بأيادي سعودية إماراتية أمريكية بريطانية صهيونية، ما هي دلالة الإشارة إلى الحصار وعدم الاكتفاء بالإشارة إلى مؤشرات وعمليات عسكرية قائمة حاليا؟ لماذا الذهاب نحو مسألة الحصار سواء على بلدنا أو على بلدان أو على قوى محور المقاومة؟
1: طبعا في سؤالك السابق عندما قلت اليوم وحدة الساحات أو المحور اليوم، من خلال البيان دليل قطعي على أن محور المقاومة قد جمع الملف كاملا، والكل الذي سواء كان على مستوى عاصمة الحزم الذي قام ضد هذا البلد لمدة 11 عام حصارا اقتصاديا، إيران أكثر من 47 عام، غزة أكثر من 25 سنة، حزب الله أكثر منذ 5 أو 6 سنوات إلى هذه اللحظة، اليوم الملف أصبح متكاملا. أي بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية عندما تجلس في مائدة المفاوضات كان على مستوى إيران، ليس فقط إيران ولكن على مستوى محور المقاومة، أي بمعنى اليوم العالم الجديد متعدد الأقطاب أصبح محور المقاومة جزء لا يتجزأ من النظام العالمي الجديد متعدد الأقطاب الذي لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك حلفائها سواء كان على مستوى المنطقة أو على مستوى الكيان الصهيوني. لماذا؟ لأن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية أثبتت فشلها كقوة عسكرية، حيث أصبحت اليوم قوتها العسكرية سواء كانت البحرية أو على مستوى الجيش أو على مستوى الطيران أصبح إبئاً عليها، كذلك حتى على مستوى الكيان الصهيوني. خلال 20 عام الذي خاضت فيها الولايات المتحدة الأمريكية سواء كان على مستوى أفغانستان أو على مستوى أوكرانيا أو عندما أتى الطوفان الأقصى كانت تأكيد بأنها النقطة الرخوة التي ستحقق الانتصارات فيها، وعندما أتى ترامب بالذات يا سيدي عندما قال سيجعل اليمن جحيما وسيرد إيران إلى العصر الحجري وسينهي طبعا وسيخرج الفلسطينيين من غزة ومن الضفة الغربية وسيتم إنهاء القضية وسيحول غزة إلى ريفار فرنسي كما كان يقول، وعملية استثمارية، كان يعتقد بأنه والولايات بقوة الولايات المتحدة الأمريكية سيقضي على محور المقاومة، حتى أنه وعد الحكام العرب خاصة الخليجيين ومنهم الحكام في لبنان وفي العراق وفي غيرها من الدول العربية بأن محور المقاومة بعد سقوط إيران بعد 3 أيام الأولى سينتهي النظام في إيران وسينتهي البرنامج النووي وغير ذلك، وسيتساقط محور المقاومة الواحد تلو الآخر. ولكن اليوم استطاع محور المقاومة أن يجمع ملفا متكاملا عن محور المقاومة بما فيها الحصار، أي بمعنى أي دولة من الدول التي شاركت في عاصفة الحزم أو ضد طوفان الأقصى أو في حرب طبعا في مع المقاومة العراقية أو مع حزب الله أو مع المقاومة الفلسطينية، بأن الجميع اليوم هم الخاسرون الأكبر والملف أصبح واحد، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية إذا أرادت التفاوض أن تجلس في مائدة المفاوضات على أساس أن محور المقاومة قوة كاملة متكاملة سواء كان على مستوى الحصار أو على المستوى السياسي أو الاقتصادي وغيره. وهذا دليل قطعي على أن محور المقاومة اليوم هو الذي دافع عن شرف هذه الأمة والذي ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني إلى هذه اللحظة دون تحقيق الاتفاقية الإبراهيمية واستكمال التطبيع، والذي كانت تسعى كل الدول العربية أو الهرولة إلى الطاغوت الأمريكي، ولكن الله سبحانه وتعالى عندما قال في قوله تعالى عفوا عندما قال
0: نعم.
1: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لأن الطاغوت يخرج من المؤمنون أو المسلمون أو المؤمنون من أين؟ من الإيمان إلى الظلمات أو إلى الظلم وإلى القهر. وهذه الأمة رضت لنفسها أن تكون مكهورة تحت الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. وهناك إشارة من ترامب أعتقد بالأمس عندما قالوا بأن إيران تضرب الكويت، قال لا يهمني الكويت ولا غيرها، أي بمعنى أن هذه الدول هي أذناب للولايات
0: نعم.
1: المتحدة الأمريكية في تنفيذ المشروع الأمريكي الصهيوني في إقامة إسرائيل الكبرى والاتفاقية الإبراهيمية.
0: نعم. طيب سيدي الكريم، يعني إذا ذهبنا نحو التسوية فمعنى هذا أننا سنذهب نحو تسوية شاملة واتفاق شامل. هل يعقل بأن الأمريكي يمكن أن يذهب نحو اتفاق شامل؟ ثم إذا قلنا بأنه لا يمكن للأمريكي أن يذهب نحو اتفاق شامل، هذا يعني بأنه سيغامر بالمنطقة كلها في هذه الحرب؟ هل ستقبل دول المنطقة على نفسها أن تكون جزءا من هذه الحرب؟ والمعادلة العسكرية الواضحة اليوم بأنه عودة الحرب واستهداف المنشآت الحيوية في إيران يعني استهداف المنشآت الحيوية ومصادر الطاقة في الخليج، وبالتالي اشتعال المنطقة كلها. هل سيقبل؟ هل ستقبل دول المنطقة بهذا؟ وهل سيقبل العالم أيضا؟
1: طبعا يا سيدي، كما هو معروف بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد تلكت هزيمة نكرة من قبل إيران، خاصة عندما تم ضرب القواعد الأمريكية الذي لم يكن في الحسبان بأن إيران ستقوم بذلك. اليوم ترامب ماذا يريد من ماذا يريد وماذا كان يريد من إيران؟ هو الاستسلام الكامل وإنهاء النظام وإنهاء المشاريع الإيرانية، سواء كان على مستوى النووي الإيراني أو البرنامج الصاروخي، وأيضا على مستوى تفتيت من محور المقاومة، وهذا الذي لم يكن ولم يتأتى للولايات المتحدة الأمريكية. فالولايات المتحدة الأمريكية ستحاول مرة تلو أخرى لكي تحقق هدفها، ولكنها في الأخير يا سيدي إذا أرادت الحرب، خاصة الدول العربية والخليجية بكل ما تعني الكلمة من معنى لكي نضع النقاط على الحروف، اليوم ترامب هو يدفع بالدول الخليجية لمحاربة إيران ومحاربة محور المقاومة حتى على مستوى الدول العربية الأخرى. يا سيدي، عندما ينتقل الجيش المصري من داخل مصر إلى الإمارات وغيرها من الدول الخليجية للدفاع عن من؟ عن الدول الخليجية أمام من؟ أمام إيران. وهذا دليل قطعي بأن الجيوش العربية هي تحت أمرة من الولايات المتحدة الأمريكية. يتم إبادة إخواننا الفلسطينيين في غزة، وتم إبادتهم، والجيش المصري لا يبعد ولا كيلو واحد، فقط بينهم ما يسمى بمعبر رفح، ويذهب إلى الإمارات بطيران على مستوى الطيران وعلى مستوى الجيش. أي بمعنى أن الأمريكي كان يعتقد، وقد أبلغ الدول العربية كلها والنظام العربي الرسمي الذي أدان إيران، ومن هو الذي قام بالضربات الأولى على إيران؟ الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية. الدول الخليجية التي ذهبت إلى مجلس الأمن والذي قال بطلبت من مجلس الأمن أن يتم وضع إيران تحت البند السابع، وما حدث لليمن من دول الخليج كما هو معروف بأننا تحت البند السابع، وما حدث للبنان في 2006 وغيرها هي من دول الخليج، ومن دمر سوريا ومن دمر الصومال ومن دور من دمر عفوا ليبيا والعراق وسوريا وغيرها، من هم الخليجيين اليوم؟ إذا أرادوا للمنطقة بالانتحار النهائي هم سيكونون أكثر المتضررين في هذه العملية الانتحارية. والولايات المتحدة الأمريكية أنا في اعتقادي اليوم هي تريد نصرا من دون مشاركة فيه، ولكنها هي الذي ستحصل عليه، ستدفع كل دول المنطقة لمحاربة إيران ومحاربة محور المقاومة، وهذا الذي لم ولن يتأتى، لن يستطيعوا نزع سلاح مقاومة لبنان. والدليل القطعي اليوم عندما ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية وضغطت على الكيان الصهيوني بإيقاف العمليات العسكرية، أي بمعنى أن على مستوى التفاوض القائم اليوم بين الكيان الصهيوني وأيضا لبنان داخل الولايات المتحدة الأمريكية، هذا كأنه لم يحدث. لماذا؟ لأن اليوم العمليات العسكرية التي قامت بها إيران وقام بها الجيش اليمني وعلى مستوى إغلاق باب أو إغلاق البحر الأحمر أمام الملاحة للكيان الصهيوني، معروف بأنه سيمتد إلى الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. إذن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هي تعرف بأنها لن تستطيع أن تحقق ما تريده، ولكنها تدفع من؟ تدفع هذه الدول. فإذا أرادت هذه الدول الانتحار فالانتحار لها وهو سيكون الأكثر، والانتصار بكل ما تعنيها الكلمة من معنى هو لمحور المقاومة.
0: نعم. طيب سيدي الكريم، اليوم يعني يتحدث الإيرانيون عن مذكرة تفاهم أو ورقة يعني إيرانية أو رد على يعني مذكرات أو المقترحات الباكستانية. هل يمكن القول بأن ما حدث من اختبار ميداني خلال الساعات الماضية يمكن أن يسهم في إعادة إحياء المفاوضات، أم أننا سنشهد جمودا تتلو حرب؟
1: طبعا يا سيدي، الرسائل التي قدمها اليوم الإيرانيون وكذلك الجيش اليمني وحتى على مستوى حزب الله في العمليات العسكرية التي استمرت ضد الكيان الصهيوني، اليوم هذه الرسائل أن محور المقاومة على استعداد تام للجلوس في مائدة المفاوضات والسلام إذا أردت الولايات المتحدة الأمريكية، وإذا لم ترد الولايات المتحدة الأمريكية فإن محور المقاومة هو على جهوز كامل لخوض المعركة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، أي بمعنى اليوم الكرة في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية، إما أن تتخلى عن الكيان الصهيوني ومشاريع الكيان الصهيوني وطلبات الكيان الصهيوني في تدمير محور المقاومة والمشاريع والبرنامج النووي وكذلك على مستوى القوة الصاروخية، مشروع القوة الصاروخية الإيراني وحتى على مستوى اليمن، والكل هذه كلها طلبات ماذا؟ طلبات صهيوني. فاليوم على الولايات المتحدة الأمريكية أن تجلس في مائدة المفاوضات مع محور المقاومة لكي تنظر إلى مصالحها. أمريكا أولا، ليس الكيان الصهيوني أولا. وأكبر دليل على ذلك بأن الولايات المتحدة الأمريكية عندما تخلت عن الكيان الصهيوني في العمليات العسكرية أمام اليمن استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تخرج من ذلك المأزق الكبير الذي تلكت فيه هزيمة أمام الجيش اليمني وتركت الكيان الصهيوني، ولم يتم إدراج الكيان الصهيوني في ذلك الاتفاق، واستمرت اليمن في عملية الإسناد حتى تم وقف إطلاق النار. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية يجب عليها أن تنظر إلى تحقيق مصالحها مع مصالح طبعا العالم ككل، سواء كان على مستوى الاقتصادي أو السياسي أو أي شيء آخر يعني يتعلق بماذا؟ بالعلاقات الدولية ما عدا الكيان الصهيوني. واليوم الولايات المتحدة الأمريكية هي تضغط لكي تحصل ولو على مستوى ماذا؟ على مستوى انتصار ولو صوري للداخل الأمريكي لكي يتم انتخاب الرئيس الأمريكي، ولكن الفرصة اليوم لن تتأتى له لأن الانتخابات أصبحت قريبة، وفي نفس الوقت هناك اليوم القرارات التي تم اتخاذها سواء كان على مستوى الكنغرس أو على مستوى مجلس في الولايات المتحدة الأمريكية بإيقاف حتى على مستوى صلاحيات الرئيس الأمريكي لأن الانتخابات أصبحت قريبة، ولا بد من وقف كافة القرارات التي سيتم اتخاذها. إذن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية إذا لم تتخذ الفرصة اليوم محور المقاومة أعطى الولايات المتحدة الأمريكية فرصة لكي تجلس لماذا؟ للتفاوض من أجل مصالح الولايات المتحدة الأمريكية ومصالح المنطقة والعالم، وليس على أساس مصالح الكيان الصهيوني الذي تم زرعه وحمايته سواء كان من بريطانيا وأيضا من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا ودول كثيرة جدا حتى على مستوى الدول الخليجية الذي فتحت أراضيها في طوفان الأقصى أثناء عملية الإسناد وحصارها من قبل الجيش اليمني في البحر الأحمر ومضيق باب المندب والبحر العربي ومنع التجارة، وهذا الولايات المتحدة الأمريكية خسرت الكثير حتى على مستوى باب المندب، لم تستطع الدخول ولم تستطع حتى إنقاذ السفن الذي كانت تطلب النجدة منها، وهي تعرف بأن الجيش اليمني لا يمكن أن يظل متفرجا على إخواني الفلسطينيين في تلك جرائم الإبادة التي حدثت من قبل الكيان الصهيوني ومشاركة الولايات المتحدة الأمريكية. فقد أتى بايدن إلى الكيان الصهيوني وأتى زعماء أوروبا إلى الكيان الصهيوني ليعلنوا وقفتهم مع الكيان الصهيوني ضد من؟ ضد غزة. 350 كيلو وقت العالم كامل. ولكن عندما قام محور المقاومة على مستوى لبنان الذي دخل في بداية الحرب في اليوم الثامن من أكتوبر، وكذلك اليمن الذي دخل في حدود نهاية شهر أكتوبر في نهاية شهر أكتوبر أو قبل نهايته بيومين أو زيادة يومين، وظلت عملية المساندة من قبل لبنان ومن قبل اليمن حتى على مستوى حرب الـ 12 يوم الذي انتصرت فيها إيران على الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية لابد أن تفكر في مصالحها وليس مصالح الكيان الصهيوني، لأن هذا الكيان يقوم بجرائم إبادة للأمة العربية والإسلامية. وما حدث في

0: المشروع لن يتأتى. وكذلك مشروع ترامب الذي هو مشروع التطبيع ومشروع الفاجة الإبراهيمية اليوم لن يتأتى، لأن الدول الخليجية ستكون أول المتضررة من ما سيحدث لو استمرت الحرب وظلت أمريكا تدافع عن الكيان الصهيوني إلى ما لا نهاية.
1: صحيح. إذن هل سيشهد أو هل يعني هذا بأن تحالف العدوان على بلدنا سيفهم الرسالة بالذات ما حدث اليوم، يعني قدرة صنعاء على منع الملاحة الصهيونية من البحر الأحمر؟ نحن نعرف بأن البحر الأحمر بالنسبة للسعودية على سبيل المثال هو شريان حياة، هل ستفهم السعودية هذه الرسالة؟
0: طبعا يا سيدي، عفوا يا سيدي، الرسالة اليمنية اليوم هي رسالة لكل دولة تريد الانخراط مع الكيان الصهيوني، وخاصة السعودية التي تسعى إلى التطبيع وتركت هذا البلد محاصرا أكثر من 11 عام إلى هذه اللحظة. هذه الدولة التي قامت بأكثر من 500 ألف غارة وقتل أكثر من 500 ألف إنسان يمني ودمرت البنية التحتية ودمرت المدارس على مستوى ليس فقط الإنسان والحجر والشجر ولكن على مستوى الأنعام يا سيدي. هذه الدولة اللي إذا لم تعي اليمن اليوم أصبحت مختلفة تماما، لأنه توازن ردعها اليوم ليس مع دولة مع دول عادية، هي مع الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. اليوم على السعودية أن تفهم الإشارة، اليمن ما زال يرعى حق الجوار، ولكن هذه الدولة لا تريد. اليوم على السعودية اليوم لابد عليها أن تجلس في مائدة مفاوضات مع هذا البلد وتعرف بأنها قد خاضت معركة لأكثر من 8 سنوات لم تستطع أن تحقق انتصار، ومن معها؟ الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وأوروبا وكل الدول العربية، والكل يعرف ذلك. اليوم على السعودية أن تلتقط هذه الإشارة اليوم، إذا التقطتها الولايات المتحدة الأمريكية وأوقفت العمليات العسكرية بسبب دخول اليمن في العملية العسكرية التي حدثت اليوم، وهذا دليل قطعي على أن القوة العسكرية اليمنية تستطيع أن تفعل في السعودية ما لم تفعله أي دولة أخرى، ولكن اليمن هو يراعي حق الجوار وحق الأخوة وحق الدين، الذي تخلت هذه الدولة السعودية أو هذا الكيان السعودي عن كل الصفات الإنسانية، تعرف بأننا محاصرون، وهي الذي ضلبت الحصار وهي الذي مولت الحرب، هي والإمارات ودول أخرى معها بما فيها هو مشروع أمريكي صهيوني بكل ما تعني الكلمة معنى. فعليها اليوم أن تلتقط هذه الإشارة وتسعى إلى الجلوس في مائدة المفاوضات وإنهاء الملف اليمني بكل ما تعنيها الكلمة من معنى.
1: إذن هذه مسألة مهمة. إذن واليمن اليوم الذي استطاع أن يصنع معادلات عسكرية وازنة في البحر هو أكثر القادرين يعني أن يفعل بالسعودية كما أشرت يا دكتور، أكثر بكثير مما يمكن أن تفعله أي دولة أخرى، وقلناها في حوارات كثيرة مع السعوديين بشكل مباشر أنه ندرك أن اليمن أو أن السعودية تستطيع أن تفعل باليمن ما لم تفعله أي دولة أخرى وقد فعلت ذلك، ولكن في نفس الوقت عليكم أن تدركوا أن اليمن اليوم يستطيع أن يفعل فيكم أكثر بكثير مما يمكن أن تفعله أي دولة أخرى، وسيفعلون ذلك إذا ما أصريتم على استمرار العدوان والحصار على بلدنا. شكرا جزيلا لك أستاذنا العزيز المجاهد الحبيب دكتور محمد عبد الله الحيفي، يدي لكم العافية سيدي الكريم.
0: ولكم الشكر على الاستضافة.
1: شكرا جزيلا لك.
0: في أمان الله وحده.
1: في أمان الله. إذا مستمعينا ومتابعينا وصلنا لختام حلقة هذه الليلة من العدوان وحدنا، كل التحية والتقدير للزملاء الأعزاء وللأساتذة الكرام، تحية طبعا من الأستاذ عبد الرحمن الحمران من الإشراف العام، وكذلك الأستاذ محمد قاطة وأحمد الصنعاني من التنسيق والمتابعة، كما هي التحية طبعا من الأستاذ عبد الله الحيفي من إدارة برنامج العدوان وحدنا، وكذلك التحية من العزيز أيضا نيازي الرازحي. التحية طبعا موصولة للمخرج الرائع حفظ الله الحرازي، وكذلك لكل الزملاء الأعزاء طاقم العمل في إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، كل الأساتذة الأعزاء المستلمين في المناوبات الآن، أخشى أن أذكر أسماء وأنسى بعضا، لذلك التحية للجميع، كما هي التحية طبعا للزملاء الأعزاء طبعا.

ذات إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية، الزملاء أيضا هشام شمسان ومحمد غرسان، وكذلك كل الزملاء الأستاذ هاشم الشامي، همدان الشهاري، وكذلك العقيد خالد الهتار. التحية موصولة للمجاهد مع الله سلام الله عليه، كما هي التحية طبعا موصولة للزميل العزيز المجاهد عمر الشيبة، كذلك التحية لكل الزملاء الأعزاء في مختلف الإذاعات والكنترولات المشاركة معنا في بث برنامج العدوان وحدنا، شكرا جزيلا لكم جميعا. التحية لكل مستمعين ومتابعين، أباء وأمهات، إخوة وأخوات، أعزاء وعزيزات، لكل المجاهدين الأبطال في مختلف الميادين والجبهات، في مختلف المؤسسات الأمنية، وفي مواقع الرباط العسكري والأمني، لكم جميعا كل التحية والتقدير. وصلنا للختام، الرحمن الخلود لشهدائنا، الشفاء لجرحانا، النصر والعزة والإباء والتمكين لمجاهدين أبطال الخزي والعار المعتدين الجبناء والمتحالفين معهم والساكتين عنهم المجد لليمن المجيد. يا رب عد أسرانا واكشف عن مصير مفقودين، وعصم قلوب أهلهم ومحبين بالصبر، تصبح على وطن أبي كريم شامخ منتصر بإذن الله، وسيبقى نبض قلبي يمنيا لن ترى الدنيا على أرضي وصية في أمان الله.

الظهر لقدسك في زمان الهرولة، واجمع شتاتك من مقاصد مكره، وانصب لمكر الماكرين المقصلة.

ثرب الكلاشينكوف والمحراث فالأمزان من برد وبرق مثقلة، فالطاعمون اللابسون على الخنا جوع عراة بالخنا متسربلة. أطلق عينان العاديات بأحمد واصعد كعيسى في سماء الجلجلة.

أنتم تستمعون لأثير إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية لحظات، ونكون معكم مباشرة وعلى الهواء في يمن الصمود ليلة بالوعي والثبات حتى الرابعة فجرا بإذن الله. بنقول لكم إذاعة صنعاء يمن الصمود، يعني ممنوع أنك تتجه إلى موجة أخرى. وجي بإذن الله بالوعي والثبات وكل جديد. قد بسرتوا مذيع يطبع وجل المستمعين، ما قد حدثت ولا في إذاعة مونت كارلو.

الصوت عندي أيوة ثابر يا حب. المستمع المستمع نوري عمر، لا حب، لا من عندي أنا شرف عنا. المستمع نوري عمر، أبو الشهيد نوري عمر من صنعاء، قال في رسالته: أماني يا أستاذ عبد الله، دائما لما أسمعك أضحك. اليوم طبعت وجهك للمستمعين، فعلا ما قلت فعلها ولا أي مذيع، ربي يحفظك يا نوري عمر. أبو الشهيد نوري عمر من صنعاء، نور الله طريقك وقلبك وروحك. تصدق بالله أن رسالتك معنويات. سلام ربي عليك وكل المستمعين.

أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل مقتل وكل غشوم وكل طاغية. مغنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم.

قد يقول قائل قلت بعض اللحظات. أيوة بعض اللحظات. وما هو الذي أخرك؟ بيسألني نفس المستمع بيقول لي ما هو الذي أخرك؟ أصلا بخبر بتداولوا الله ما أنا داري أقول لكم به ولا ما أقول لكم شبه. هناك أنباء تتحدث أن هناك هجوم بطائرة مسيرة على إيلات المحتلة وبيقولوا لا ما شاء أقول لكمش. أنتوا دارين إحنا شاء أقول لكم لو ما تأكد.

عاجل عاجل عاد أنا بين أجرب صوتي سعنا الشهادة أول ما يبدأ الزفة. إعلام العدو، جيش العدو الإسرائيلي، إعلام العدو، جيش العدو يتحدث عن طائرة مسيرة من اليمن. يا الله سدد، يا الله سدد، يا الله.

0: سيطر عليها مخاناجر.
1: ما بجحلا من الغرزة.
0: يقول الإمام علي عليه السلام: ترك الفرصة غصة.
1: ورجال ربي لما تجي لهم فرصة ما يضيعوهاش، فضل من الله. قناة الجزيرة بتغور نيابة عن جيش العدو الإسرائيلي. في العاجل جيش العدو الإسرائيلي يتحدث، إعلام العدو الإسرائيلي يتحدث عن مسيرات معادية في إيلات.

0: ما قلت لكم طبعت لكم وجهي، صح ان انا مذيع مجرد صوت اذاعي، قلت لكم اطبع لكم وجهي باذن الله انها تكون ليله فيها الكثير والكثير. وقدها ما قلتيناش اسماءنا، ما قلتيناش، ما قد قلناش يمن الصمود. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اذاعه الجمهوريه اليمنيه من صنعاء، عفوا اذاعه الجمهوريه اليمنيه من ايلات، عفوا اذاعه الجمهوريه اليمنيه من أم الرشراش المحتلة هنا صنعاء. يمن الصمود
1: قوة الله دامي، وإن الحق منصور والباطل زهر، نصرنا مضمون.
0: هنا وحدة الساحات،
1: والله إنا للمنايا.
0: هنا محور الجهاد والمقاومة،

المجاهد مع الله. التحية من طاقم الليلة. المجاهد مع الله. إخراجا إذاعيا حفظ الله الحرازي.

0: يا من الله اصطفاك.
1: الله الله الله الله الله الله قوة الله.
2: وتحية منا جميعا طاقم هذه الليلة: مجيد المشامي، أحمد هايل، محمد عبد الكريم الوشلي، محمد عبد الله شيعاني،

إذن في الخبر العاجل، إعلام العدو عن إعلام العدو الإسرائيلي الصهيوني الغاصب لفلسطين. إعلام العدو الصهيوني صافرات الإنذار تدوي في إيلات إثر اختراق طائرة مسيرة. إعلام العدو إعلام العدو صافرات الإنذار تدوي في عدة مناطق بالجليل الغربي وتوجيهات بالدخول فورا إلى الملاجئ.

إذن في الأخبار المتداولة، إعلام العدو، قناة الجزيرة المنافقة، والمواقع الإخبارية العالمية الكبرى، والمشاهد ومقاطع الفيديو المتداولة في هذه الأثناء، أم الرشراش قبل قليل بحسب إعلام العدو.

0: جبهات الإسلام على جميع الوحدات التصعيد. بسم الله.
1: حتى وإن تجاهلوا، حتى وإن أداروا وجوههم، حتى وإن لم يقفوا أمام الفعل اليماني الحاضر وبقوة، حتى وإن ضغطوا على وسائل الإعلام هنا أو هناك كي لا يتحدثوا عن بيان قواتنا المسلحة اليمنية، الوجع سيجعلهم يتحدثون، غوائر العدو ستجعلهم يتحدثون. اليمني لا يرجع بقوة، قسما بالله نحنا ننعطهم وأدقع على الغوائر دبل. يمن الصمود،

بعض المذيعين وفي مواقع إخبارية وقنوات كبرى عالمية وهم بيتناقلوا بيان قواتنا المسلحة الذي جاء على لسان المتحدث الرسمي لقواتنا المسلحة العميد يحيى سريع. أحد المذيعات ما ظهر الله ما تسأل الضيف قالت ألم يتأخر الفعل اليمني والمشاركة إلى اليوم؟ قال لك احنا تأخرنا. ضحكتني وانا ما قد حلقت.

الاشرفيه. اقول لكم بحاجه، اتصدقوا بالله ان الغواير وصافرات الانذار في ايلات ام الرشراشه المحتله قد لها من الساعه 10 وما زالت الغواير.

0: امبارح ليله امبارح ما جانيش نوم. مغنى وهكذا زمان اعتقد انشوده عن الريف. امبارح المجرم الكافر الابستيني الصهيوني ترامب اقتلب حمامة سلام وبيصلح بين ايران وكيان العدو الاسرائيلي على اساس مشوا الذي نثرها. الليلة تقول ما يقتلب القصبة.
1: فالنصر من ربي مغيثا ظما قلبي فردت يا شعبي.
0: وترامب اقتلب حمامة سلام أمس وبيصلح بين إيران وكيان العدو الإسرائيلي وما كأنه الذي نثرها والذي عجنها. هذا دليل قاطع أن كيان العدو الإسرائيلي أضعف من أن يقف وحيدا أمام محور الجهاد والمقاومة. وبشهادة المجرم الإبستيني الصهيوني ترامب وأن إيران ومحور الجهاد والمقاومة بوحدة الساحات هو أقوى من محور الطاغوت. بقوة الله وعونه وتأييده. معكم من الإعداد والتقديم عبد الله الحيفي.

عاجل. إعلام العدو في الخبر العاجل. إعلام العدو. صور أقمار صناعية تؤكد إصابة صاروخ إيراني لهدفه في قاعدة رامات ديفيد التابعة لسلاح الجو. ما يبصرش واحد يفضح نفسه إلا إعلام العدو الإسرائيلي. ما عبش آح ولا داخل، ما بلا آح ولا خارج. إعلام العدو في الخبر العاجل. صور أقمار صناعية تؤكد إصابة صاروخ إيراني لهدفه في قاعدة رامات ديفيد التابعة لسلاح الجو. يخدمك العدو من حيث لا يشعر.

0: فر ودبر.
1: أين الذي بيدور الأخبار من المستمعين؟ هيا اقبلوا اقبلوا اقبلوا. لا عندي لا عندي يا من الصمود. إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، كل جديد

قناة الجزيرة المنافقة. جيش العدو الإسرائيلي، والآن المواقع السعودية تنقل عن جيش العدو، والمواقع الخليجية بتنقل عن جيش العدو الإسرائيلي الذي يتحدث عن طائرة مسيرة انطلقت من اليمن. يا ربي لك الحمد.

كل المواقع الإخبارية في الخبر العاجل. المجرم الصهيوني الإبستيني ترامب يقول إسرائيل لن تعود إلى الحرب مع إيران. الأمريكي بيتكلم بلسان الصهيوني وكلهم صهاينة. الأحمق ترامب المدلوز سموه ما اشتيتوا. ترامب: إسرائيل لن تعود إلى الحرب مع إيران. ما عدوش هالقرار قرارك ولا قرارها. هنا وحدة الصحات.

في الأخبار المتداولة بالتزامن مع الهجوم على إيلات، هجوم بالطيران المسير مصدره حزب الله على شمال فلسطين المحتلة، هنا وحدة الساحات.

أمريكا حين تشعل الحروب وتعجز عن إيقافها. وديع العبسي. تتصاعد تداعيات الأزمة التي صنعتها أمريكا بسبب حماقتها مع الجمهورية الإسلامية، ويقترب العالم من لحظة الانفجار. مضيق هرمز لا يزال مغلقا أمام الصلف الأمريكي، والتداعيات تتراكم منذرة بأزمة عالمية تدخل معها الشعوب وضعا كارثيا وسنوات عجافة. في التزامن، يرجح مراقبون أن يؤدي الوضع العالمي المتأزم إلى فوضى عارمة ستعيشها الأنظمة حين تقرر شعوبها الخروج إلى الشارع مطالبة بإسقاط النظام. أقول لكم بحاجة، صرت الربيع الذي اسمه قالوا ربيع عربي، عادم أيعيشوا الربيع الأوروبي والربيع العالمي، عادي أدن تعث من طرف الكرة الأرضية.

0: اذكروا ما كنا نقوله عندما كان اليمن يساند غزة.
1: قولوا لمن قد تنفس قسم من الهم جالس.

ينطق فوق إسرائيل كما جبل الطور عليهم نطقا. لا وهن فأحرار الدنيا قد لمحوا للمجد الطرقا. رغم التطبيع ومن خدموا صهيون فزادتهم رهقا.

في الأخبار المتداولة نشينوها فيكم بتقرير ما خلوناش. في الأخبار المتداولة هذه بدوروا أخبار. هيا صليا صليا صليا عفوا مش صليا صلاة أثير إذاعة صنعاء يا من الصمود المواكبة الموافاة التحليل وما وراء الأحداث ونضعكم في عواجل الأخبار، بل إننا نضعكم في الأخبار المتداولة ومن مصادرها. بيقولوا في وسائل الإعلام الكبرى العالم بين يديك، احنا الوحيدين في يمن الصمود إذاعة صنعاء نقول غير الناس جمعة العالم في طرفك. في الأخبار المتداولة قبل قليل من قناة الميادين موقع المونيتور، الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل في اعتراض الصواريخ الإيرانية الليلة الماضية. موقع المونيتور، الجيش الأمريكي أطلق صواريخ مضادة للطائرات لإبطاء الدفعة الأخيرة من الصواريخ البالستية الإيرانية نحو إسرائيل. إعلام العدو، القناة 12 الصهيونية كانت قد حذرت من تسلل طائرة مسيرة إلى إيلات أم الرشراشة المحتلة. في الأخبار المتداولة وسائل إعلام العدو، إسرائيل هيوم دوي صافرات الإنذار في إيلات بسبب إطلاق طائرة بدون طيار من اليمن.

في الأخبار المتداولة من قناة الميادين قبل قليل. إعلام العدو: دوي صافرات إنذار في شوميرا شمالا خشية تسلل مسيرات.

قبل ثوان في الخبر العاجل، في الخبر العاجل، دوي تجارات، دوي تجارات في منطقة أم الرشراش المحتلة، ومحاولات اعتراض فاشلة لطائرة مسيرة أطلقت من اليمن. يا قوة الله صنع دخل طورة.

بارك الله فيكم وكتب أجركم، حقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

سلام الله على رجال الله في سلاح الجو المسير. سلمت أياديكم يا رجال الله، وسلمت أيادي رجال الله في التصنيع العسكري، وسلمت أياديكم أيها المنفقون أيها الباذلون من مستمعي إذاعة صنعاء. ها هو ثمرة إنفاقكم يتجلى الآن. وعلى مدى 11 عاما هو متجل بدعمكم وإسنادكم وإنفاقكم في سبيل الله من استشعاركم للمسؤولية.

0: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.
1: اضرب واعلق واحرق واكسر كبر المستقبل واطماعه، واضرب والعب دمر فجر لا يهدأ صهيوني ساعة.
2: صوتنا المختار لا يهدأ صهيوني ساعة. والأخبار العاجلة تؤكد هذا الزامل الذي تستمعون له، والصهيوني لا يهدأ ساعة. عيوننا على إيلات، وبينما عيوننا على إيلات ونواكب الأخبار العاجلة، خبر عاجل والصهيوني لا يهدأ ساعة. الخبر العاجل، وزارة الدفاع السعودية ليك ليك ليك ليك والخبر ماذا؟ وزارة الدفاع السعودية تنفي تعرض قاعدة الأمير سلطان الجوية للاستهداف، والصهيوني لا يهدأ ساعة. والذي على رأس الزنانير يتحسس عليها.

جيش العدو الإسرائيلي بيغور بيصرح بيقول طائرات مسيرة من اليمن، طائرة مسيرة وتسلل طائرات مسيرة حزب الله. وزارة الدفاع السعودية تقوم تنفي الآن في الخبر العاجل، تنفي تعرض قاعدة الأمير سلطان الجوية للاستهداف. ايش يعني هذا؟ الواحد عم لا يتأمل

في هذه المناسبة المباركة وفي ختام هذه الكلمة نؤكد على بعض من النقاط المهمة. أولا، على مواصلة العمل في تعزيز الارتباط بالقرآن الكريم في إطار ولاية الله تعالى واتباع نوره وهديه المبارك والتحرر من ولاية الطاغوت الشيطانية التي يحمل رايتها في هذا العصر اليهود الصهاينة وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل.

نؤكد أيضا على جهوزيتنا للتصدي لهم بمعونة الله تعالى وبالثقة به في أي جولة من جولات التصعيد أو أي تطورات في إطار الوضع الراهن، ونحن على تنسيق تام مع إخوتنا المجاهدين في محور الجهاد والمقاومة والقدس تجاه ما يحدث في لبنان وفلسطين وتجاه الإجراءات الأمريكية الظالمة والعدوانية وما يلزم تجاه ذلك.

نوجه نصيحتنا لكل القوى والجهات في منطقتنا بأن يحذروا من التوريط الأمريكي لهم للقتال في خدمة العدو الصهيوني، لأن الأمريكي هو يسعى فعلا للوصول بهم إلى هذه النقطة، إلى أن يدخلوا في معركة شاملة في خدمة اليهود الصهاينة، في خدمة إسرائيل. هذا يشكل خطورة كبيرة عليهم لخدمة عدو يستهدف الجميع في كل شيء، ونتائج ذلك عليهم هي الخسارة والعار والخزي، والعواقب الخطيرة عليهم ختامها نار جهنم والعياذ بالله.

0: والأبرز. قواتنا المسلحة استهدفت يافا المحتلة بدفعة من الصواريخ، وتحضر الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر. أعلنت القوات المسلحة اليمنية بعون الله وفضله وتأييده الاثنين عن إطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة. أكدت قواتنا المسلحة في البيان أن العملية حققت أهدافها بدقة بفضل الله. وأوضح البيان أن العملية جاءت في إطار التصدي للعدوان الأمريكي والصهيوني على محور الجهاد والمقاومة في إيران وفلسطين ولبنان والعراق واليمن، ورفضا للمشروع الصهيوني الساعي لإقامة إسرائيل الكبرى تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد، وسعيا لكسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو الأمريكي على الشعب اليمني وشعوب المحور في لبنان وغزة وإيران، وفي إطار مبدأ وحدة الساحات ومواجهة الأعداء وردا على العدوان الصهيوني على لبنان وإيران وغزة. قواتنا المسلحة في البيان أعلنت حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لها من لحظة إعلان هذا البيان. كما أكدت أنها ستواجه التصعيد بالتصعيد، وأن عملياتها العسكرية ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والمعركة والاشتراك مع محور الجهاد والمقاومة. شددت قواتنا المسلحة على حق الشعب اليمني وشعوب الأمة الحرة في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الحصار الظالم على الشعب اليمني وشعوب محور الجهاد والمقاومة في فلسطين وغزة وإيران ولبنان والعراق. ولفتت إلى أن كل محاولات العدو ستبوء بالفشل بإذن الله، وأن عملياتها مستمرة طالما استمر العدوان والحصار على الوطن وعلى محور الجهاد والمقاومة.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. في إطار التصدي للعدوان الأمريكي والصهيوني على محور الجهاد والمقاومة في إيران وفلسطين ولبنان والعراق واليمن، ورفضا للمشروع الصهيوني الساعي لإقامة إسرائيل الكبرى تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد، وسعيا منا إلى كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو الأمريكي على شعبنا وشعوب المحور الحرة والعزيزة في لبنان وغزة وإيران، وفي إطار مبدأ وحدة الساحات ومواجهة الأعداء وردا على العدوان الصهيوني على لبنان وإيران وغزة، قامت القوات المسلحة اليمنية بإطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وقد حققت أهدافها بنجاح بفضل الله. وفي هذا السياق تؤكد القوات المسلحة اليمنية على الآتي: أولا، نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان. ثانيا، نؤكد أننا سنواجه التصعيد بالتصعيد، وإن عملياتنا العسكرية ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والمعركة وبالاشتراك مع محور الجهاد والمقاومة. ثالثا، نؤكد على حق شعبنا وشعوب أمتنا الحرة في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وأننا لن نقف مكتوف الأيدي أمام الحصار الظالم على شعبنا وشعوب محور الجهاد والمقاومة في فلسطين وغزة وإيران ولبنان والعراق، وأن كل محاولات العدو ستبوء بالفشل بإذن الله تعالى، وإن عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار علينا وعلى محور الجهاد والمقاومة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 22 من ذي الحجة 1447 للهجرة، الموافق للثامن من يونيو 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

قبل قليل أم الرشراش المحتلة، إيلات قبل قليل تتعرض لقصف حسب إعلام العدو.

موقف اليمن موقفنا ديني، كما في الأنشودة فيما تستمعون له. موقف اليمن يأتي في سياق التصدي للمشروع، التصدي للمشروع، مشروع العدوان الأمريكي والصهيوني على محور الجهاد والمقاومة في إيران وفلسطين ولبنان والعراق واليمن، في إطار مبدأ وحدة الساحات ومواجهة الأعداء. فمن حق شعبنا وشعوب أمتنا، من حقهم ومن حقنا جميعا، مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي. فالذي بيقول أنتوا بتدوروا لنا مشاكل، بتدوروا لنا أعداء، سمعنا هذه النغمة كثيرا وعلى مدى 11 عاما، وهي ذاتها

وحدة الساحات واجب ديني وأخلاقي وإنساني لردع الطغاة والمستكبرين وصون حرمات الأمة، لا مجرد تحالفات عسكرية للدفاع عن مصالح سياسية مشتركة كما يحاول الإعلام العربي المتصهين تصويرها واختزالها في هذا الإطار الضيق. ساحاتنا واحدة، ساحاتنا واحدة، والحاضر يعلم الغائب.

الشر نقسم قسم ما زادنا الله همه من ينصر الله.

في رجع الصدأ، المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، تلقينا بشكل متواصل من المسؤولين الإيرانيين واليمنيين أنهم يسعون إلى وقف الحرب على مختلف الجبهات، بما في ذلك الحرب المستمرة على قطاع غزة. المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، تلقينا بشكل متواصل من المسؤولين الإيرانيين واليمنيين أنهم يسعون إلى وقف الحرب على مختلف الجبهات، بما في ذلك الحرب المستمرة على قطاع غزة. حماس تثمن عاليا الرد الإيراني والرد اليمني على تغول الاحتلال في لبنان، وهذا الموقف نموذج لتضامن مكونات الأمة. هنا معركة الجهاد المقدس.

في رجع الصدى على ما جاء في بيان قواتنا المسلحة بفضل الله وعونه وتأييده. إعلام العدو الصهيوني، صحيفة معاريف الصهيونية: اليمنيون يدخلون بعمق في المواجهة ويعلنون استهداف إسرائيل وحظر الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر وينفذون ما كانت إسرائيل تخشاه. إعلام العدو، صحيفة معاريف الصهيونية تقول: اليمنيون يدخلون بعمق في المواجهة ويعلنون استهداف إسرائيل وحظر الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر وينفذون ما كانت إسرائيل تخشاه.

0: الدول الإسرائيلي يسعى بدعم أمريكي ودعم فرنسي بريطاني ألماني وبعض الدول الأوروبية والغربية إلى فرض معادلة الاستباحة على هذه الأمة، على هذه الشعوب والبلدان والأنظمة، أن تكون يده مطلقة ليفعل ما يشاء ويريد ضد أي بلد عربي ومسلم، ضد أي بلد في هذه المنطقة. وأخطر شيء على المسلمين، على أمتنا، على شعوبنا في هذه المنطقة، على حكوماتها وأنظمتها، على الجميع بدون استثناء، هو القبول بمعادلة الاستباحة لمصلحة الإسرائيلي والأمريكي. هي مسألة خطيرة جدا، هي معناها التنازل كما قلنا عن الكرامة الإنسانية، عن العزة، عن الاستقلال، عن الحرية، عن كل شيء. قضية خطيرة للغاية للغاية، لأن العدو الإسرائيلي هو عدو مجرم وحقود ومستهتر بالدماء، وإذا أصبحت يده مطلقة لفعل ما يشاء في هذه المنطقة فهو لن يتردد في فعل أسوأ الأشياء وأقبح الأشياء، يمارس أشد الظلم والإجرام، يرتكب أقبح وأشنع وأفظع الجرائم دون اكتراث، وتكون الأمة ضحية ولا مبرر لأن تقبل بذلك أبدا. وعدو مستهتر بدون الردع لن يتوقف عن الإجرام.
1: إذن أعلام العدو الإسرائيلي صحيفة معاريف الصهيونية تقول اليمنيون يدخلون بعمق في المواجهة ويعلنون استهداف إسرائيل وحظر الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر وينفذون ما كانت إسرائيل تخشى. في رجع الصدى،

0: الكاتبة الفلسطينية هدى جودت كتبت وقالت: يا سلام على اليمن، عندما تهدد تنفذ، وإيران عندما تتوعد تتحرك، وعلم فلسطين يرفرف في البلدين. أما السؤال الذي لا يريد كثيرون سماعه: من وقف مع فلسطين بالفعل بعيدا عن الخطب والشعارات والبيانات؟ قد لا يعجب هذا الكلام الكثيرون، لكن هذه قناعتي، ومن لا يعجبه ما أكتب، فخيار الحظر أو إلغاء المتابعة متاح. الكاتبة الفلسطينية هدى جودت.
1: تحضر فلسطين في كل الإسناد اليمني، إنها بوصلة الصراع، ومن أرضها ينطلق مشروع الصهاينة. اليمن في دائرة الاستهداف كما كل المنطقة، وحصاره يرتبط بخناق أشمل لدول المحور. يد اليمن الضاربة تدك أهدافها في يافا المحتلة، والبحر موصد بوجه ملاحة العدو. إنه السقف الأدنى لهذه الجولة وما يليها من جولات. أشهر اليمن ورقة البحر الأحمر لتبقى حاضرة في صراع المصير والمستقبل. عين اليمن والمحور على إسقاط إسرائيل الكبرى، فيما يراد للأخيرة أن تبنى على أشلاء الإبادات في غزة ولبنان وكل المنطقة.
2: عدد كبير من الإصابات والشهداء.
1: يحمي اليمن نفسه وهو يقوم بنصرة الآخرين. لا سبيل آخر لإسقاط مشروع صهيوني يسعى لابتلاع المنطقة بكلها، منطلقا من أحقاد متوارثة على المسلمين والعرب خصوصا، دون أن يرعى جميلا لمن يخضعون له اليوم أو يتواطؤون معه في تعبيد الطريق أمام تربع اليهود على عرش المنطقة والعالم. لا يدس اليمن رأسه في التراب كما تفعل أغلب الأنظمة العربية، وكأنها غير معنية بخطر يتهدد حاضرها ومستقبلها. ما يريده اليهود الصهاينة من الأمة هو الجمود اليوم والاستسلام غدا، وأبواقهم لا تنفك عن توجيه سهامها نحو ما تبقى من أحرار وشرفاء. لكنهم يبررون لواشنطن ولندن أن تأتي من خلف المحيطات لإخضاع شعوب المنطقة وتسليم ولاية أمرها للمجرم نتنياهو.
3: تحديد ما يعنينا وما لا يعنينا ليس إلى حثالة النفاق والخيانة من هذه الأمة، وليس إلى المستسلمين الذين يسعون لتدجين هذه الأمة لصالح أعدائها، هو إلى الله، إلى ربنا العظيم. إن مواجهة عدو يعادينا جميعا أشد العداء، ومخططاته التي يسعى بإعلانه وبفعله وقوله لتنفيذها هي تستهدفنا في كل شيء. إن العداء له والموقف ضده يعنينا، أكيد يعنينا.
1: يبدأ طريق النجاة من الموقف ضد الصهاينة، والنجاة غدا تكون بمستوى التحرك اليوم. أما من يركنون إلى الوعود الأمريكية فستنتهي بهم الأحداث إلى سراب الخديعة وقعر الهزيمة. لا تقبل مرحلة مثقال ذرة من تراجع، والعدو يستعجل التهام المنطقة بتمكين أمريكي غربي، وترسيخ وحدة الساحات ومعادلات الردع اليوم هي الحد الأدنى في صراع سينتهي حتما بتحقيق وعد الآخرة.
0: في رجع الصدى، الناشط والمحلل السياسي اللبناني الدكتور هاني شاهين كتب وقال: صنعاء لا تصدر بيانات، صنعاء تصنع الوقائع.

كتب الدكتور هاني شاهين الناشط والمحلل السياسي اللبناني وقال: صنعاء لا تصدر بيانات، صنعاء تصنع الوقائع. بعدما وصلت صواريخها إلى يافا المحتلة أعلنت بوضوح لا يحتمل التأويل: لا عبور للسفن الإسرائيلية عبر باب المندب، ولا أمن لملاحة العدو في البحر الأحمر، وكل تحرك له بات هدفا مشروعا. في زمن يتسابق فيه البعض إلى تبرير العدوان وتغليف الاستسلام بلغة الدبلوماسية، اختار اليمن أن يتحدث باللغة الوحيدة التي يفهمها المحتل، لغة الموقف والردع. قال نيلسون مانديلا: الشجاعة ليست غياب الخوف بل الانتصار عليه. واليمن اليوم يقدم نموذجا لشعب حاصرته الحروب والعقوبات والجراح، لكنه رفض أن يحاصر في كرامته. وقال عمر المختار: نحن لا نستسلم، ننتصر أو نموت. وهي عبارة تختصر فلسفة الشعوب التي ترفض أن تبيع مواقفها مقابل السلامة أو المكاسب. أما الرجولة فليست مؤتمرات صحفية ولا خطابات منمقة ولا بيانات قلق واستنكار. الرجولة أن تقف مع الحق عندما يصبح الوقوف معه مكلفا، وأن تقول لا عندما يختبئ الآخرون خلف الأعذار. اليوم وبينما ينشغل البعض بتقديم أوراق الاعتماد والطاعة، يكتب اليمن درسا في الوفاء والشرف والإباء. فليتعلم المتخاذلون أن الرجولة ليست ادعاء، وأن الكرامة ليست شعارا انتخابيا، وأن شعبا يخرج من تحت الركام ليواجه أعتى قوى العالم أكرم من أن يقاس بمن باعوا مواقفهم بثمن بخس. من اليمن يتجدد المعنى الحقيقي للوفاء: أن تنصر المظلوم ولو كنت جريحا، وأن تواجه الظالم ولو كنت محاصرا، وأن تبقى واقفا عندما ينحني الآخرون. الدكتور هاني شاهين من لبنان.

0: في رجع الصدى. الناشط الفلسطيني محمد هنية كتب وقال: باب المندب انضم إلى هرمز، والخريطة بدأت تشرح الدرس بطريقة لا تحتاج إلى مترجم. من كان يظن أن البحار مجرد خطوط زرقاء على الأطلس اكتشف أنها صفحات يمكن أن تقرأ من الاتجاهين. الجغرافيا لا تصفق لأحد، لكنها تملك عادة ذاكرة أطول من السياسيين.
1: أعلنت قوات صنعاء يوم الاثنين إعادة حظر الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر وضربات صاروخية على العمق الإسرائيلي. وفي بيان قال المتحدث باسم قوات صنعاء يحيى سريع صباح اليوم: في إطار التصدي للعدوان الأمريكي والصهيوني على محور الجهاد والمقاومة في إيران وفلسطين ولبنان والعراق واليمن، ورفضاً للمشروع الصهيوني الساعي لإقامة إسرائيل الكبرى تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد، قامت القوات المسلحة اليمنية بإطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافاً حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وقد حققت أهدافها بدقة. وأضاف: نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفاً عسكرياً لقواتنا المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان.
2: نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفاً عسكرياً لقواتنا المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان.
1: ودوت صافرات الإنذار في وسط إسرائيل صباح اليوم، وزعم الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صاروخين من اليمن واعترض أحدهما، وجاء ذلك مع انفجار تصعيد إقليمي جديد بدأ عندما هاجمت إسرائيل أمس الأحد الضاحية الجنوبية لبيروت. وبعد ساعات من الهجوم على الضاحية أطلقت إيران دفعات صاروخية على شمال إسرائيل في خطوة عكست تمسك طهران بمعادلة وحدة الساحات التي تقضي أن وقف الحرب يجب أن يشمل لبنان والمنطقة. ولاحقاً أعلن الجيش الإسرائيلي شن هجمات عسكرية على إيران التي واصلت ضرباتها على إسرائيل قبل أن تعلن إيقاف العمليات عصر اليوم. ودعا الرئيس الأمريكي ترامب إسرائيل وإيران إلى وقف العمليات العسكرية، زاعماً أن طهران وواشنطن باتتا قريبتين من التوقيع على اتفاق. وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أن إعلان قوات صنعاء عن فرض حصار بحري على الملاحة الإسرائيلية يشكل الآن ضربة مزدوجة، بالنظر إلى أن مضيق هرمز مغلق منذ بداية الحرب على إيران، الأمر الذي قد يضاعف التأثيرات على أسواق الطاقة والشحن. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في حركة أنصار الله الحوثيين قوله إن منع السفن الإسرائيلية من عبور البحر الأحمر هو الخطوة الأولى، وإن المزيد من التصعيد قد يؤدي إلى منع مرور أي سفن متجهة إلى إسرائيل بالإضافة إلى تدابير أخرى.

0: في رجع الصدى. عضو المكتب السياسي لأنصار الله الأستاذ محمد الفرح كتب وقال: قرار اليمن بحظر الملاحة على العدو الإسرائيلي هو تأكيد على التمسك بخيار الجهاد في سبيل الله ونصرة المظلومين ومواجهة الهيمنة الأمريكية والاستباحة الصهيونية، فضلا عن أهميته في فرض السيادة اليمنية على باب المندب وتوظيف هذه الورقة في خدمة قضايا الأمة ومصالح شعبنا اليمني. كما يؤكد هذا القرار أن اليمن لن يقف موقف المتفرج أمام الجرائم والحصارات التي تستهدف شعبنا اليمني وشعوب المنطقة، وأن أمن الممرات البحرية ليس حقا حصريا لأمريكا وللعدو الإسرائيلي ووكلائهم، بل يرتبط باحترام حقوق الشعوب ووقف العدوان والحصار. فاستمرار الحصار والاعتداءات والتجويع والقتل في اليمن وغزة ولبنان لا يمكن أن يقابله صمت أو استسلام، بل إجراءات ضاغطة ترفع كلفة العدوان وتفرض معادلات جديدة في المنطقة. ويأتي هذا الموقف أيضا في سياق الرد على التصعيد الإسرائيلي المتواصل في لبنان وفلسطين ومحاولات العدو توسيع دائرة الاستباحة والاعتداء دون أن يدفع ثمنا سياسيا أو اقتصاديا أو أمنيا. فاليمن يبعث برسالة واضحة مفادها أن أي تصعيد ضد شعوب الأمة لن يبقى محصورا في ساحته الجغرافية، وأن قوى الجهاد والمقاومة باتت تمتلك من أوراق التأثير ما يجعل العدو يواجه تداعيات أفعاله على أكثر من جبهة وأكثر من مستوى. إن إغلاق باب المندب أمام الملاحة المرتبطة بالعدو الإسرائيلي ليس إجراء عابرا أو تكتيكيا مؤقتا، بل تعبير عن إرادة سياسية واستراتيجية تؤكد أن اليمن حاضر في معركة الدفاع عن الأمة، وأنه قادر على تحويل موقعه الجغرافي وثقاله الاستراتيجي إلى عنصر ضغط مؤثر في مواجهة مشاريع الهيمنة والاحتلال حتى يتوقف العدوان وترفع الحصارات وتنال الشعوب حقوقها المشروعة في الحرية والكرامة والسيادة. عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح.
1: ينضم إلينا نائب رئيس الهيئة الإعلامية لأنصار الله ورئيس وكالة الأنباء اليمنية سبأ نصر الدين عامر. أهلا بك أستاذ نصر الدين. هل اليوم يعني تدخل جماعة أنصار الله الحوثية في هذه الحرب بشكل خجول عندما تقول أنها تريد استهداف المصالح الإسرائيلية والسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، وهل نتوقع توسيعا لهذا الانخراط؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللسادة المشاهدين. يعني الموقف اليمني والدخول اليمني هو ليس خجولا وإنما تدريجيا، وإلا فنحن ملتزمون يعني منذ مدة، ويعرفنا الجميع بأننا شاركنا في إسناد غزة ولنا موقف واضح تجاه العدو الإسرائيلي وأطماعه في المنطقة، ودخلنا في جولات صراع معهم وحرب يعني سواء هم أو الأمريكي في المعركة السابقة. فنحن موقفنا واضح ولا نقبل أبدا بالهيمنة الأمريكية أو الإسرائيلية والأمريكا أيضا في المنطقة، ولا إسرائيل الكبرى ولا تغيير الشرق الأوسط، وسنقف أمامه بكل قوة. وموقفنا هذا هو موقف يتصاعد، يعني يتناغم مع مجريات الأحداث، مع تطورات الأحداث، مع يعني التصعيد. يعني الأمر مرتبط بالسلوك الإسرائيلي العدواني، عندما يصعد في أي ساحة من ساحات محور المقاومة سيكون الرد واحد، لأن هناك الآن معادلة وهي معادلة وحدة الساحات، هذه المعادلة ثابتة وقوية ورسخت من خلال
1: ولكن تأخر الرد اليمني كثيرا، يعني بعد ما أسند حزب الله إيران لم نشهد أي انخراط لجماعة أنصار الله حتى الآن، وهذا الانخراط يعني تصفه بالتدريجي، يقول البعض أنه يعني وكأن اليمن يريد الدخول ولا يريد في نفس الوقت، بالتالي كيف نفهم ذلك؟
2: هذا يعني كلام غير دقيق وتحليل غير دقيق. اولا في الجوله السابقه قبل التفاقم في اطلاق النار او التهدئه التي حصلت شاركنا في العمليات، ولكن بكل تاكيد البعض يقارن مع العمليات التي اسندنا بها غزه. ايران ليست غزه، ايران قويه وهي ادت اداء عسكري قوي جدا وفاعل، واستطاعت ان تلحق الضرر وتلحق هزيمه منكره بالعدوان الامريكي وكذلك الاسرائيلي، وضربت الداخل الفلسطيني المحتله وكان العدو الاسرائيلي، ولكن ايضا شاركنا في تلك العمليات ومنعنا استخدام البحر الاحمر اطلاقا في العمليات والعدوان على ايران، وكذلك ساهمنا بضربات يعني على كيان العدو الاسرائيلي.

0: عضو المكتب السياسي لأنصار الله الأستاذ محمد الفارح كتب وقال: من نعم الله تعالى أن يتاح لنا فرصة الجهاد في سبيل الله ضد من سماهم الله شر البرية. يقول تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. صدق الله العظيم. والجهاد قبل أن يكون ثوابا وأجرا هو عز في زمن الذل واستقلال في عصر استباحة العرض والدم والسيادة، وهو مصلحة استراتيجية لشعبنا وأمتنا التي تفتقر للقوة والكرامة كحاجتها للماء والغذاء. ثم إن وقوفنا إلى جانب حزب الله المظلوم وإخوتنا في غزة والوقوف إلى جانب أبناء الأمة جميعا هو قربة إلى الله وأداء لمسؤولية وواجب يقتضيه انتماؤنا للإسلام. إن العدو الإسرائيلي الذي يصرح كل يوم بشكل علني أنه قادم لتغيير وجه الشرق الأوسط ينظر إلى اليمن بأنه العقبة الكؤود التي تفشل مؤامراته، وهو المتراس الأول الحامي للأمة جميعا، ولعل أصغر طفل في اليمن يحسب له العدو حسبانا أكثر من رئيس دولة من الدول المنبطحة أو الدول التي تسخر كل قوتها وإمكاناتها في خدمة مشاريع العدو. أن نكون في الموقف الصحيح المنسجم مع القرآن الكريم ومع القيم والمبادئ فهو فضل عظيم وشرف كبير سيخلده التاريخ في الوقت الذي يلعن فيه كل المتخاذلين والمثابطين وكل من يسعون لخدمة عدو الأمة ويعينونه على أنفسهم ويباركون جهوده التدميرية للمنطقة وسياساته الإجرامية التي لم تستثني ولن تستثني أحدا. محمد الفرح.
1: نؤكد ثباتنا على نهج القرآن الكريم.

في موقفنا من أعداء الإسلام والإنسانية اليهود الصهاينة وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل، يعني موقفنا منهم هو موقف قرآني قائم على أساس ما أمرنا الله به وهدانا إليه في القرآن الكريم وما قدمه لنا في القرآن الكريم من حقائق تتعلق بذلك. هذا هو أساس موقفنا، وهذه حقيقة مؤكدة يقينية وواضحة وبديهية. موقفنا منهم ومن شرهم وإجرامهم وطغيانهم، من عدوانهم على أمتنا الإسلامية في فلسطين ولبنان وإيران، عدوانهم على شعبنا اليمني واستباحتهم لسوريا، وخطرهم على الأمة بكلها على هذه المنطقة بأجمعها تحت عنوانهم المعروف إقامة إسرائيل الكبرى وتغيير الشرق الأوسط، خطورتهم على المقدسات الإسلامية بكلها بما في ذلك مكة والمدينة، وهي مسألة واضحة. فموقفنا منهم في العداء لهم، في المواجهة لشرهم لطغيانهم لعدوانهم لمؤامراتهم لمخططاتهم لأجندتهم الشيطانية العدوانية الظالمة، وموقف قرآني، موقف أصيل بكل ما تعنيه الكلمة، موقف حق نعتز به نتشرف به.

0: الدكتور خالد القروطي كتب وقال: ما فعله النظام الإسلامي الإيراني وجبهة اليمن من تمويل وتدريب وإمداد وإعداد ومشاركة مع حركات الجهاد والمقاومة الفلسطينية وحزب الله اللبناني، وما قام به ليلة أمس مع أهلنا في لبنان من عمليات تحذيرية لكيان الاحتلال، هو ما يجب أن تفعله أنظمة وشعوب العالم العربي والإسلامي.
1: لم تعد على الورق وحدة الساحات كمعادلة وخطوط اشتباك، صارت عمليا ثابتة بالصواريخ والطائرات المسيرة والعمليات المشتركة. الجمهورية الإسلامية في إيران واليمن لقن العدو الإسرائيلي والأمريكي درسا سريعا خلال الساعات الماضية، فبعد أن قام العدو الإسرائيلي باختبار التشبيك عبر استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، بدت النتيجة قاسية حين نفذت إيران وعدا حاسما بعمليات واسعة شمال الأراضي الفلسطينية، حيث قواعد العدو الإسرائيلي ضمنها قاعدة رامات دافيد الجوية. فجرا ضربات مشتركة من اليمن والجمهورية الإسلامية في إيران استهدفت كيان العدو الإسرائيلي. أضافت القوات المسلحة اليمنية إعلان حظر الملاحة عن العدو الإسرائيلي عبر باب المندب:
2: نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر.
1: الهدف تأكيد أن وحدة الساحات معادلة ثابتة، وكسرها يعني حربا واسعة. عملت وحدة الساحات في مواجهة العدو الإسرائيلي إثر حرب الإبادة في غزة استمرت اليمن لأكثر من عامين. استوعب العدو الإسرائيلي الدرس في لبنان في ساعات مع المحاولات الكثيرة للهروب من تطبيق القواعد بانتهاكات في مناطق متعددة بالجنوب اللبناني. تفرض معادلة وحدة الساحات تحولا مهما في المواجهة مع العدو الإسرائيلي تتعلق بالمنطقة وغرب آسيا ولا تقتصر على لبنان وفلسطين، لكنها بوابات مثلما تصورها العدو الإسرائيلي وكرر حديثه عن تغيير في الشرق الأوسط. يصدم المخطط الآن برد رادع يحاصر تحركات العدو الإسرائيلي وانتهاكاته، وحتى مع وجود الولايات المتحدة الأمريكية التي حاولت مرارا في مواجهات الساعات الماضية الإعلان بأنها لم تشارك. يحاول العدو الإسرائيلي إظهار أن المعادلة وقواعد الاشتباك لا تعمل. ظهر نتنياهو مضطربا لبضع دقائق لمخاطبة الداخل المحتقن، فعل كاتس الأمر نفسه: المجرمان أمام واقع يدلل عليه سلوكه والمستقبل يمثل الاختبار. قواعد الاشتباك مفروضة بالقوة. الجدل والنقاش والخلافات مرتفعة في الداخلين الأمريكي والإسرائيلي. زعيم ما يسمى المعارضة في كيان العدو الإسرائيلي يائير لبيد حمل نتنياهو الفشل الفاضح في المواجهة مع إيران، الرضوخ والإنكار. على الطريقة نفسها انقسام في العمق الأمريكي بين اتجاهين مرين: فريق يطالب بالخروج من المأزق، وآخر يتهم ترامب بالتخلي عن دعم الكيان.
3: توقيت طوفان الأقصى، جبهات الإسناد على جميع الوحدات، التصعيد بسم الله.

هذا وقد وزعت قواتنا المسلحة مشاهد مصورة توثق عملية الهجوم الصاروخي الواسع الذي استهدف مواقع حيوية في عمق الكيان الصهيوني في يافا المحتلة تل أبيب، وذلك باستخدام منظومة من الصواريخ البالستية المتطورة وفي مقدمتها الصواريخ الفرد صوتية. وتزامنا مع هذا القصف الميداني، قواتنا المسلحة أعلنت رسميا إغلاق مضيق باب المندب بشكل كامل أمام ملاحة العدو الإسرائيلي، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن عمليات تصعيدية شاملة وردا مباشرا على استمرار العدوان الإسرائيلي وتصعيده العسكري في لبنان.

سعودي إماراتي أمريكي كلهم صهاينة كلهم صهاينة.

0: بلد
1: يا مطعم الله لناجك شرف لاجل والعدوان تفخر بالعدد بجهز العدة وأقطع كل زل
2: فصائل المقاومة الفلسطينية أشادت بالهجوم العسكري المشترك الذي نفذته إيران والقوات المسلحة اليمنية ضد كيان العدو، معتبرة أنه يأتي ردا على الاعتداءات الصهيونية المتواصلة في المنطقة. حركة حماس قالت إن إسرائيل أثبتت من خلال استمرار عملياتها العسكرية ونقضها للاتفاقات أنها تمثل تهديدا لأمن واستقرار المنطقة، داعية إلى موقف موحد في مواجهة سياساتها. من جهتها باركت حركة الجهاد الإسلامي الضربات الإيرانية، معتبرة أنها تسهم في ردع إسرائيل وتعزيز أمن المنطقة، كما أشادت بالإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر. بدوره حي الناطق العسكري باسم كتائب المجاهدين أبو بلال ما وصفه بدور جبهات محور المقاومة في إيران ولبنان واليمن، مؤكدا تمسك الشعب الفلسطيني بخيار المقاومة في مواجهة الاحتلال.
3: إن العلو والحملات الصهيونية المسعورة على دول وشعوب أمتنا لهي إيذان بقرب تهاوي العدو وسقوطه، فإن الانتشار يسبق الانحسار والاستكبار يسبق الانكسار.

الحرس الثوري الإيراني أعلن تشكيل حزام أمني للمقاومة من هرمز إلى البحر الأحمر، وتوعد بسحق خطوط إمداد الكيان. أعلن قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني العميد إسماعيل قاني عن فرض طوق استراتيجي شامل يمتد من مضيق هرمز إلى باب المندب ومن الخليج إلى البحر الأحمر، ليشكل حزاما أمنيا متكاملا لجبهة المقاومة في المنطقة. هنا وحدة الساحات، هنا محور الجهاد والمقاومة، هنا معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. أكد العميد قاني أن أي اعتداءات يرتكبها كيان العدو الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة ستقابل برد فعل موحد وحاسم من الجبهة المتحدة للمقاومة. مشيدا بالتحرك العسكري الأخير لليمنيين ووصفه بأنه تحرك حاسم وجاء في الوقت المناسب ليثبت ذكاء الجبهة وقدرتها على القيادة والمبادرة، مهددا بدخول أطراف أخرى في المعركة إذا لزم الأمر. هنا معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، هنا وحدة الساحات. ووجه قائد قوة القدس تحذيرا شديد اللهجة لقوى العدوان قائلا إن المقاتلين بلا حدود يراقبون معابركم بدقة، وإذا واصلتم هذا العدوان فسيقضون عليكم تماما في الميدان.

قواتنا المسلحة حضرت الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، معتبرا أن كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان. يعني من الساعة 9 أمس الصبح. يا قوة الله. كما أكدت قواتنا المسلحة أنها ستواجه التصعيد بالتصعيد، وأن عملياتنا العسكرية ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والمعركة والاشتراك مع محور الجهاد والمقاومة، بما يشير إلى تكامل الجبهات المناهضة لكيان الاحتلال واتحادها على موقف واحد ترجمة لوحدة الساحات. لذا يمن الصمود من إذاعة صنعاء. هو ترجمة لهذه الوحدة.

0: في رجع الصدى الأستاذ حزام الأسد عضو المكتب السياسي لأنصار الله عضو مجلس الشورى كتب وقال: ما لم يستوعبه الأمريكي والإسرائيلي وأدواتهما حتى الآن هو أن المعادلة قد تغيرت، وأن زمن الاستباحة والاستفراد قد ولى، وأن العد التنازلي لزوال الطغيان والاحتلال قد بدأ، وأن فجر الحرية والاستقلال قد بزغ، وأن وعد الله حق لا يتبدل، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. صدق الله العظيم.
1: الموقف الإيراني قوي في التصدي للعدوان الأمريكي والإسرائيلي وفعال، إيجابية جبهات المحور ومبدأ وحدة الساحات والتعاون فيما بينها إيجابية كبيرة جدا، ومواجهة للعدو في إطار موقف قوي. يعني ليست الجبهات التي تقف الآن وقفة واحدة في مواجهة عدو واحد والعدو الإسرائيلي والأمريكي، ليست هي التي تدعم إيران، هي تستفيد من الموقف الإيراني القوي في مواجهة عدو للجميع لا بد من مواجهته. هو سيعتدي على اليمن، سيعتدي على بقية البلدان، سيعتدي على لبنان، سيعتدي على أي جبهة من هذه الجبهات من غير الموقف الإيراني. فأنت تقاتله في إطار موقف قوي وفعال وتستفيد من ذلك، لأنه عدو للجميع وعدو يعتدي على الجميع ويستهدف الجميع. لذلك هذا الاتجاه هو الاتجاه الصحيح والإيجابي، لأن الخيار الأخير البديل عن المواجهة هو الاستسلام، وكلفة الاستسلام هي خسارة كل شيء: الدنيا والآخرة، الحرية والكرامة، الأوطان والأعراب، الأمن والاستقرار، خسارة لكل شيء.

0: تأمر علينا.
1: خان أجر جهوزية عالية، تنسيق تام بين دول وفصائل محور الجهاد والمقاومة والقدس بفضل الله. وما يترسخ اليوم في الميدان يؤكد أن وحدة الموقف وتكامل الجهود باتا من أبرز معادلات المرحلة ومن أهم عوامل القوة والتأثير.

0: من طهران إلى بيروت إلى صنعاء إلى بغداد إلى غزة، هناك تحول كبير في موازين الصراع. لقد انتهى زمن الاستفراد والاستباحة. ترتسم اليوم في الميدان معادلة وحدة الساحات لتؤكد أن أي عدوان لن يبقى محصورا في جغرافيا واحدة أو معزولا عن محيطه. وعلى الطريق لضرادير المنطقة في النظام السعودي، حري بك أيها النظام السعودي أن تلتزم الحياد في معركة الأمة الإسلامية ضد التحالف الصهيوني، فموقفك المنحاز لصالح أمريكا وكيان العدو الصهيوني بات أكثر وضوحا من أي وقت مضى. ولا تحسسوناش أن أنتم مش صهاينة. إذا الإماراتي بعلن صهينته من فوق الطاولة، أنتوا صهاينة بس عادوا من تحت الطاولة. فلا تحسسوناش أن أنتم مش صهاينة. مثل هذا الانحياز لا يمكن أن يحقق لأصحابه كرامة ولا مكانة، بل يورثهم الخيبة والخسران في الدنيا والآخرة. للنظام السعودي ها، ما قد كملت. وعلى الباغي تدور الدوائر.
1: فلنثق بالله هو خير الناصرين، نعم المولى ونعم النصير. بقدر ما نلتزم في إطار هذا التحرك بتعليمات الله تعالى ونثق به ونتوكل عليه، سنحظى بأن يكون معنا.

والله لو يتوقف المال الخليجي الممول للأمريكي والصهيوني أقسم بالله أنه لن يطول بقاء الكيان المؤقت في المنطقة. يوقفوا تمويلهم للأمريكي والصهيوني. هذه الأنظمة الوظيفية لو يتوقف تمويلهم المالي للأمريكي والصهيوني قسما بالله أنه لن يطول بقاء الكيان المؤقت، وهو إلى زوال لا محالة.

0: مع حظر الملاحة البحرية في مضيق باب المندب على العدو الإسرائيلي بشكل كامل، وما أعلنته قواتنا المسلحة في بيانها ودفعة من الصواريخ البالستية إلى تل أبيب يافا المحتلة، نستقبل اتصالاتكم وما تجود به قرائح صمودكم يا شعبنا اليمني العظيم. نستقبل اتصالاتكم وبإيجاز كل واحد يترك فرصة للي بعده. 01-282-005 الأخبار لها نأها للرقبة، مش إلا للرقبة، لا عند إذني نشتي نستقبل اتصالات وتفاعل، ما عبش تحية وكذا. بسم الله، اسمك ونهم يا خبير، ومن أين اتصالك ونهم، وبارك الجهود، وأوصل رسالة، أبرق تحية رسالة لقواتنا المسلحة. سابر، اسمك ومن أين اتصالك ونهم يا خبير، انهم وترك فرصة للذي بعدك. 01-282-005 نستقبل إذا بالسرعة واعي وإيثار، نستقبل 50 متصل يعني كلموا 10 سواء. نستقبل اتصالات حتى قبل ما نغادركم، نص ساعة استقبال اتصالات حارك حارك.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. في إطار التصدي للعدوان الأمريكي والصهيوني على محور الجهاد والمقاومة في إيران وفلسطين ولبنان والعراق واليمن، ورفضا للمشروع الصهيوني الساعي لإقامة إسرائيل الكبرى تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد، وسعيا منا إلى كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو الأمريكي على شعبنا وشعوب المحور الحرة والعزيزة في لبنان وغزة وإيران، وفي إطار مبدأ وحدة الساحات ومواجهة الأعداء وردا على العدوان الصهيوني على لبنان وإيران وغزة، قامت القوات المسلحة اليمنية بإطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وقد حققت أهدافها بنجاح بفضل الله. وفي هذا السياق تؤكد القوات المسلحة اليمنية على الآتي: أولا، نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفاً عسكرياً لقواتنا المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان. ثانياً، نؤكد أننا سنواجه التصعيد بالتصعيد، وإن عملياتنا العسكرية ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والمعركة وبالاشتراك مع محور الجهاد والمقاومة. ثالثاً، نؤكد على حق شعبنا وشعوب أمتنا الحرة في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وأننا لن نقف مكتوف الأيدي أمام الحصار الظالم على شعبنا وشعوب محور الجهاد والمقاومة في فلسطين وغزة وإيران ولبنان والعراق، وأن كل محاولات العدو ستبوء بالفشل بإذن الله تعالى، وإن عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار علينا وعلى محور الجهاد والمقاومة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء، 22 من ذي الحجة 1447 للهجرة، الموافق للثامن من يونيو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

0: نستقبل اتصالاتكم على 282-005. كل واحد يدلي بدلوه وترك فرصة للي بعدك. بسم الله الرحمن. اسمك ومن اين اتصالك وانهم يا خبير؟
1: الو
0: تفضل.
1: سلام الله عليكم.
0: عليكم السلام. أمان
1: الصحة فيهم القوات المسلحة، هم غير يضربوا يقلضوا أبدهم، لا عن جلس نتقاتل طول العمر ويعلم الله أي حين يوقف، هم غير يطوا أبدهم بس يفهم، وإحنا في ظهورهم من اليوم، لكن لو ما مستوى في آخر عمرنا. قال والذي ما يسكر فالسر ينزل ولو كان علي مثلثه، من بارد الهدل أصبح آخر ليلكتي. أقلطوا أبدهم بس، التحية للشعب الإيراني على ثباته على صموده، التحية للحرس الإيراني، التحية لإخواننا في حزب الله على ثباتهم في حماس، التحية لمحور المقاومة بشكل عام. الله الله في الثبات الثبات. وأما أنتم يا بني إسرائيل أشرفت نهايتكم بعد علو كبيرة، فانظروا ماذا ينتظركم في قادم الأيام. وطعنكم الله.
0: مع الله. قارح بشلي سام اف ام.

0: اسمك ومن اين اتصالك ونهم يا خبير. 01-282-005 01-282-005 اسمك ومن اين اتصالك ونهم يا خبير.
1: عن اسلحتنا نغفل وان تركنا هانو هانو نخذل كل حلف الشط الاخضر.
2: السلام عليكم. النصر قادم من ايران جميع الدول المظلومه فلسطين ولبنان وسوريا وغزه كلهم مظلومين. النصر قادم من ايران الله ينصره على نور المسلمين يا رب العالمين. تنصر عبد الملك وتحفظه في مساله التمرير الجديد. اللهم تحفظ السيد يا رب العالمين والجيش والجيش المراسي في كل جبهه في كل خندق. ربي يحفظهم من فوقهم من تحتهم. والسلام عليكم. مجال جديد

0: انهم يا خبير.
1: صباح الخير يا اخ عبد الله.
0: تفضل انهم سريعا.
1: محمد القصير من عمران. قلنا يا ارض غزه بفضل الله جيش حماس بجيش ذي دعس المحتل وباشها بارك النصر يلمع من روادي سماش جيش كرا ذي لا هاشها هاشها ومن تمسك بناموس الكرامه وعاش عيشه الذل عمر الحر ما عاشها يا كم من الذال باعوا مثل بيع القراش وكم من القوم طارت من عشاشها من باع صاعد بقيمه باعه الله بلاش واهل العمالات باتت كسر مشاشها قولوا لصهيون جاش الرد منا جاش من جيش الانصار طاهشة وبطاشها لازم يقعدش مساء الخير وسعد مساش من جيش ما هم مدفعها ورشاشها نقسم بذين فضل الكعبة وصب التشاش ما حيل من راس خائنها وغشاشها ونكسر القرن ذي في نجد قرن الهشاش ونفتتح قبلة الرحمن وحواشها ونفتتح قبلة الرحمن وحواشها وسلام الله على أبو عبد السلام الأسدي تحياتي له الرجل المخلص وتحياتي لجيشنا البطل الذي برد قلوبنا اليوم وكل يوم إن شاء الله الله ينصرهم يثبت أقدامهم ولا حزب الله البطل الذي صدر أروع الانتصارات والأخواننا المجاهدين في إيران في العراق ثبت الله أقدامهم سدد رميتهم إلى الأمام وإحنا معانا
0: والذكر ان معك والذكر ان هناك متصل يريد ان يشارك يا محمد القصير من عمران. شكرا لك.

زلت أنا القوات السعودية وهذه يعني إن شاء الله مجهزة على الكيان الإسرائيلي وبعض الطاعات ولا بإسرائيل حقك وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: خلاص. السلام عليكم. الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. انهام اسمك ومن اين اتصالك؟ هيا سريعا.
0: انا احيي اخوتي المجاهدين في كل الجبهات واصب يعني ونديت تحيه لاخواننا التطليع الحربي ويعني طارنا نصير. انا احبهم وادبل احذيهم. اخوكم المجاهد ابو صالح الشعثمي

صباح الخير مثل احدث الساعات الذي لا تجزى. والسلام والسلام الله على كل المجاهدين في وحدة الساحات. والسلام الله على كل القادة وصباب الأخلاسيدي وعيني حمد الله من بدلة الدين الحوثي وسلام الله على بس تسعر بدلة حد بقصة الدنيا أمانة مع الله في أمان الله.

عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير يا عيالي، الله ينصرهم، الله يسد قربهم، الله يثبت قدامهم، الله يحفظهم في كل جبهة، ويحفظ جيشنا، ويحفظكم يا عيالي في الإذاعة، ويحفظ ولدي عبد الملك بن بدر الدين. الله معاكم يا عيالي، الله معاكم.

السلام عليكم، معك عاصم جابر من بني بهلو. نحن الأمة العربية والإسلامية وأعلام الهدى خاصة بالانتصار العظيم في ضرب الحياة الصهيوني الغاصب، ونحث الأمة والأمة العربية والإسلامية بالتمسك بالقرآن هو المخرج للأمة، القرآن وآل بيتهم سفن النجاة، والنصر هو أمر محتوم إذا التزمنا بالدين الصحيح. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه: أورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. هي إن شاء الله الأيام القادمة هي يحصل انتصار كبير. وقال الله: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وما على المؤمنين إلا الثبات والوعى والبصيرة والتمسك بأعلام الهدى لأنهم سفن النجاة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييك يا أخ عبد الله، معك الكفيف أبو رع، وأنا على يد البشائر الذي حصلت لنا أفرجت قلوبنا، نحمد الله ونشكره لا الحمد على هذه النعمة الذي ولنا ربي، وعلى المسيرة القرآنية وعلى القوات المسلحة وعلى اللجان الشعبية، ونشكر المرابطين والمجاهدين والمساتين في جميع المحلات والمناطق، ونشكر سيدنا عبد الملك الحوثي، ونشكر إيران ولبنان وجميع المقاومة، الله ينصرهم ويأيدهم ويثبتهم إن شاء الله بفضل الله، إن هذه هي زائلة اليهود والنصارى بفضل من ربي. في أمان الله.

0: قالها. متصل متصل يلا سريع سريع سريع سريع سريع يلا.
1: السلام عليكم، معك ابو نجران من جبهة مدنة. أهني الزيتون بن الشعبي على الضربات الحيدرية، وأهني الشعب الإيراني وكل محور المقاومة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أيوة هكذا ولا فلا. 0-1-2-8-2-0-0-5.
2: السلام عليكم ورحمة الله. راجي عبد الله مع احمد غازي محسن من صنعاء. المفروض المفروض يا عبد الله ان فرصه هذه اللي الفرصه على اسرائيل وامريكا العينه. المفروض عندنا يتركوا هذا خالص من مع الحرب الاثنين عشر يوم اللي قام على ايران، وطلبت اسرائيل وامريكا توقف من الحرب. المفروض لا في التاريخ ان ايران تدخل غزه في الشروط في شرط الحرب على غزه، يوقف الحرب على غزه. نحن يوم وقفوا الحرب على غزه أكثر من 1000 قتيل وأكثر من جريح، ما أدري كم وكم عشرة، وجالسة داخل غزة. لبنان ما اختلفناش، لبنان عنده حزب الله ما شاء الله تبارك الله، عنده دولة وعنده جيش يا أخي، برغم إن إحنا فاهم إن الدولة والجيش يا رحمة الله، لكن غزة أهم، غزة أفضل. يعني خذوا الفرصة هذه، أمريكا عندها تسعة.
0: يا مسهل الحرب على المتفرجين، معنا قيادة ومعنا قوات مسلحة. يا أحمد قايد محسن، والله كما قد كل يمني يستشعر مسؤوليته وأنفق في سبيل الله، وكل واحد ساهم وكل واحد يتي من صريه، يعني نرجع نتخور على ما نشتي ونقول هذا أهم وهذا محور واحد وحدة ساحات. يا أحمد قايد محسن ما بش حاجة، هذا أهم وهذا وحدة ساحات. لك التحية والسلام، شكرا لك. الخوارات والله كما قد كل واحد استشعر مسؤوليته ودعم وأنفق في سبيل الله، دعم التصنيع والقوة الصاروخية والطيران المسير والقوات البحرية والدفاعات الجوية. كازما بالله قد تمينا، قد وصلنا، لا قد حررنا فلسطين. لكن من يقرا العريش خطه قصي مسائل الخوارات، معنا قيادة، احنا مسلمين وحدة ساحات. لا تقول لي كذا، ومعنا قوات مسلحة ومعنا قايد علم، والخوارات نخليهن لبعد الفتح.

0: السلام ربي عليك يا ولي الله، معك الجريح الكفيف أبو عابد. السلام على رجال الله القوات المسلحة اليمنية، السلام على قواتنا الصاروخية وعلى سلاح الجو المسير، وعلى سيدي ومولاي أبا جبريل ابن رسول الله، وعلى سيدي مجتبى خامنئي، وكذلك على سادة المجاهدين في حزب الله سلام الله عليهم، والسلام على الحرس الثوري، السلام على القوة الضاربة، السلام على المجاهدين في الحشد العراقي، السلام على المجاهدين في كتائب القسام وفي غزة وفي فلسطين وفي كل المحور المقاومة السلام الله عليهم. ونقول لهم من الجرحى من المجاهدين، قلت قال الجريح المجاهد يا ودود اشهد على كلامي واشهد ربي المعبود، إني على العهد دام الحر لا عاهد أبقى على الدين، ما دام الحياة موجود في خط الأحرار ما نرجع ولا نرتد، ما دام والعمر في درب الوفاء معقود على طريق الشهادة نهجنا ممتد، بعد العلم والقيادة عهدنا ممدود، صدق التولي لقايدنا هو المقصد، في منهج الحق نمضي والعير مشدود، نشعل فتيل المنايا والبغم توقد على الطواغيت محلى ريحة البارود، نواجه أمريك وإسرائيل يد بيد، ونذل فرعون ونشرف في النمرود، ما دام سيف العلي فوق اليهودي حد، طريق أمريك وإسرائيل هي المفقود، ونقول سلام الله على قواتنا المسلحة اليمنية ونفديهم بأرواحنا، ونقبل أحذيتهم الطاهر سلام الله عليهم، أشفوا صدورنا ورفعوا لنا المعنويات، نحن معهم ونحن مع أبا جبريل، لو ركزنا نحن الجرحى المعاقين يركزنا واحد فوق واحد ويطلقنا إلى يافا لن نتراجع. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. ادعوا لي يا رجول، معي اختبار يوم السبت يعني تكميلا ثالث ثانوي في قسم القرآن الكريم إن شاء الله، وسجل الجامعة سلام الله عليكم يا سيدي عبد الله.
1: بعد الملح بعده 01-28-2005، وكل واحد يتذكر ان بعده واحد يشارك اسمك ومنين اتصالك ونهم يا خبير. من اسمك
2: محمد احمد الرباحي.
1: منين اتصالك؟
2: عتمه.
1: تفضل.
2: التحية لقائد العلم، التحية لقوات المسلحة، والتحية لوحدة الساحات، الثبات الثبات، سدد الله رميكم. السلام عليكم.

وعليكم السلام والرحمة والتحيات والبركات من جبهة المهرة. يميزنا أبو خالد المهري، سلام الله عليك يا ولي الله وكل الأحرار من المهرة إلى صعدة. أبو خالد المهري هذا لك ولكل الأحرار إهداء خاص.

0: لك التحية يا أبو خالد المهري من جبهة المهرة.
1: ما قد نسك نحط معين لو قد نعرك. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أولا تحياتي لعبد الله الحيفي وإلى كل العاملين خلف الميكروفون، وأقول المعركة قائمة قائمة مهما راوغ المراوغين، مهما كذب الكذابين. وأقول باللهجة المصرية، ولع ولع بلاش كلام فاضي، أمال إحنا جايين نعمل إيه؟ جاكم اليمن جاكم، يا من رميت القرآن وراكم جاكم اليمن جاكم، يا من أمريكا ترعاكم جاكم اليمن جاكم، يا من أعلنتم لترمب ولاكم جاكم اليمن جاكم، يا من رضا إسرائيل من رضاكم جاكم اليمن جاكم، يا من أنتم في العروقة ما تشاروا حذاكم جاكم اليمن جاكم، يا من تجمعتوا على اليمن في عداكم جاكم اليمن جاكم، يا من دمرتوا اليمن من سماكم جاكم اليمن جاكم، يا من نهدوا ثروات اليمن معاكم جاكم اليمن جاكم، يا من يا من يا من يا من استمريتوا في عداكم جاكم اليمن جاكم، يا من أبليت المسلمين من بلاكم جاكم اليمن جاكم، يا من تآمرتوا في خطاكم جاكم اليمن جاكم، يا من تحديتوا اليمن اليمن يتحداكم، ويلعن أبو شكلكم وأبو من حماكم، ويلعن أبو فلوسكم سنحرقها وإياكم جاكم اليمن جاكم. الأيام الجاية مش على هواكم، لن تقوم الساعة إلا وقد اليمن رباكم جاكم اليمن جاكم. وتحياتي إلى سيدي وقائدي ومولاي، وأزف التهاني إلى كل الشعب على هذا القرار الصائب العظيم، هذا القائد العظيم المناضل. وتحية إلى قواتنا المسلحة، وأقول لهم انتظروا حتى يبدأ حتى يعودوا ونعود ويعود.
0: من معنا من معنا من معنا؟
1: معك البكالي يا سيدي.
0: البكالي من أين اتصالك؟
1: اتصالي من المعبر.
0: أرحب لك التحية والسلام.
1: حياك وبقاك وسلم حالك، وشكرا لكم جزيلا.
0: لك الشكر وكل من تواصل معنا، شكرا لك البكالي.